على قناة ميكا. كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي فرنسا ضد إسبانيا مونديال 2026، مرحلة نصف النهائي في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.

0: صباح الخير من مكان. صباح الخير من مكان، 45 دقيقة بعد 5 الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. أهلا بكم مستمعينا مع بداية بثنا ليوم جديد، اليوم الثلاثاء 14 من يوليو تموز لعام 2026 الموافق 29 من شهر محرم لعام 1448 هجري. مستمعين راديو مكان يأتيكم على موجة الإفهم التالية في الشمال حيفا ناصرة غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة 92 فارزة 3، شمال البلاد صفد الجليل أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب 88 فارزة 8، حيفا ناصرة الجليل صفد أورشليم القدس 99 فارزة 3، أورشليم القدس الناصرة ومحيطها 93 فارزة 7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع علينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية وعنوانه makan.org.il. مستمعين الكرام، خير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على ما سمعنا القارئ الشيخ فراس نجل القزاز ما يتيسر له من سورة النور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذن سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ فراس نجل القزاز وهو يتلو على مستمعينا ما تيسر له من سورة النور. 52 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهات راديو مكان. مستمعينا، بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي بإذنه تعالى ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع الصوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: أبرز عناوين الساعة. ليلة ثالثة من الغارات الأمريكية على أهداف في إيران. الحرس الثوري يرد بقصف أهداف في الدول المجاورة. مكتب أحمد نجاد ينفي أن يكون قد جند من قبل إسرائيل. تمرير قانون دراسة التوراة المثير للجدل. وردود فعل غاضبة في المعارضة. الحرارة ترتفع اليوم وغدا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار السادسة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. لليلة الثالثة على التوالي بدأ الجيش الأمريكي بموجات غارات في إيران. وجاء في بيان لقيادة المنطقة الوسطى الأمريكية أن القوات الإيرانية تواصل دفع ثمن باهظ وأن الهجمات تضعف قدراتها على المساس بالملاحة في مضيق هرمز. وسمع دوي انفجارات في عدة أماكن في منطقة المضيق. وقبل ذلك صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأن جيشه سيضرب إيران بقوة وبأن الإيرانيين مجانين ولا يلتزمون باتفاقيات وإذا امتلكوا سلاحا نوويا لكانوا يستخدمونه على الفور. وهدد ترامب بتدمير المنشأة النووية الإيرانية في جبل فأس ملمحا إلى إمكانية أن يحصل ذلك قريبا. إلى ذلك قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مستودعات أسلحة ومركز اتصالات ومقرا تابعا للقوات الأمريكية في قاعدة الجفير في البحرين. هذا وأعلنت وزارة الدفاع في أبوظبي أن ناقلتي نفط إماراتيتين تعرضتا لهجوم صاروخي إيراني في مضيق هرمز داخل المياه الإقليمية لسلطنة عمان، مما أدى إلى مقتل أحد أفراد الطاقم من حملة الجنسية الهندية وإصابة ثمانية أشخاص ولحقت أضرار بالسفينتين. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الناقلتين حاولتا الإبحار في المضيق عبر مسار مزروع بالألغام بعد أن تجاهلتا التحذيرات الإيرانية. وادعت إيران بأن الولايات المتحدة تشجع سفنا على العبور في هذا المسار. استمرارا للنبأ الذي أوردته صحيفة نيويورك تايمز بشأن المحاولة الإسرائيلية لتجنيد الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد لاستبدال الحكم في طهران، علمت إذاعتنا أن إسرائيل اعتبرت تجنيده واحدا من أكبر عمليات التجنيد للموساد، وأدار تجنيده رئيس الموساد ونفذت العملية بمعرفة رئيس الوزراء نتنياهو. وفي غضون ذلك نفى مكتب أحمد نجاد صحة النبأ بشأن تجنيده، كما نفى مقربون منه أن يكون يخضع للإقامة الجبرية. صادقت الهيئة العامة للكنيسة الليلة الماضية بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون دراسة التوراة، وأيده 63 نائبا ولم يشارك رئيس الوزراء نتنياهو في التصويت. وصوت النائبان الليكوديان إدلشتين وإيلوز ضدهم. وأثار تمرير القانون ردود فعل غاضبة في صفوف المعارضة ومنظمات جنود الاحتياط. وقال رئيس حزب يشار أيزنكوت إن رئيس الوزراء نتنياهو لم يشارك في التصويت جبان، ووصف ذلك بوصمة عار إضافية على جبينه. من جانبه قال رئيس حزب معا بنت إن حكومة 7 أكتوبر حكومة غير صهيونية تعمل ضد من يخدم في جيشها وضد التوراة. وجاء من منظمات جنود الاحتياط أن عائلاتهم تواصل تحمل العبء لوحدها بدلا من العمل على زيادة أعداد الجنود وتخفيف العبء الملقى على عاتق هذه العائلات. في مطعم بنتانيا اندلع حريق الليلة الماضية بعد أن ألقيت صوبه وسيلة قتالية على ما يبدو، ولحقت أضرار بالممتلكات دون وقوع إصابات. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أن الخلفية نزاع بين مجرمين، وتواصل الشرطة التحقيق في الملابسات.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي فرنسا ضد إسبانيا مونديال 2026، مرحلة نصف النهائي في 10 على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم وغدا ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تكون أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل وتشتد وطأة الحر. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهايبريدية كهربائية الأكثر مبيعا في العالم يقدم طراز سيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد.
4: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
5: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
4: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الالكتروني.
3: لما منقول صيفات يعني سمر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سمر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
6: الفائز بلقب المايك إلك
7: آدم أبو جمال.
8: المشوار خلص بس إسه القصة الحقيقية بتبلش.
9: صيري حبيبة قلبي،
8: أغنية جديدة، أداء جديد، وفيديو كليب اللي كلنا منستناه.

آدم أبو جبل الفائز ببرنامج المايك إلك بعرض حصري لأول مرة ببرنامج كست قصة. سيري الأغنية الرسمية على قناة مكان. سيري عرض حصري اليوم بعد النشرة المسائية من خلال برنامج كست قصة على قناة مكان.

ثماني دقائق بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. طاب صباحكم مستمعين أينما أنتم، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج صحافة نت لهذا الصباح وهذا اليوم الثلاثاء 14 يوليو الموافق 29 من شهر محرم لعام 1448 هجرية. إذن مستمعين معكم من وراء الميكروفون هذا الصباح أمجد حسين، ويرافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. تضرب المشهد السياسي في البلاد هنا عاصفة تشريعية وأمنية متشابكة بعد مصادقة الكنيست على قانون أساس دراسة التوراة، وسط انتقادات واسعة في وقت يواصل فيه الائتلاف دفع قوانين الحريديم رغم تحذيرات رئيس الأركان. وفي موازاة ذلك تكشف صحيفة هارتس عن خطة إسرائيلية سرية مزعومة لتنصيب محمود أحمد نجاد حاكما لإيران، بينما تتواصل التحركات القضائية والسياسية مع تأييد رئيس الشباك السماح لحزب كهني سبق وتم شطبه بخوض الانتخابات، وتصاعد الجدل حول مساعي الدولة لمصادرة آخر احتياطي أراض في الطيبة لإقامة مشروع بيئي مثير للجدل. وفي الشأن الداخلي تسلط الصحف الضوء على تعاظم نفوذ نتنياهو داخل حزب الليكود، واتساع الفجوات في فترات انتظار الخدمة الصحية، واستمرار تفاقم أزمة السكن بعد 15 عاما على احتجاج الخيام. كما تتواصل الانتقادات للحكومة بسبب تشريعات الإعفاء من الخدمة العسكرية بالتزامن مع تحذيرات من مخاطر الفصل بين الجنسين في التعليم الطبي، وأنباء عن احتمال زيارة نتنياهو للولايات المتحدة، وذلك للمشاركة في جنازة السيناتور لينزي غراهام ولقاء الرئيس ترامب، إضافة إلى دعوات لتقييد نشاط القنصلية التركية في أورشليم القدس. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي فتبرز تطورات متسارعة مع إعلان ترامب استئناف الحرب على إيران وإعادة الحصار البحري عليها، إلى جانب تقارير تتحدث عن ربط السعودية استئناف مسار التطبيع مع إسرائيل برحيل نتنياهو وتغيير السياسات في الضفة الغربية. وفي الوقت نفسه

صباحكم سعيد، 16 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. تعالوا مستمعينا نبدأ هذا المشوار الصباح الإخباري مع أبرز ما خطط لنا صحافة هذا النهار، والبداية كالعادة من صحيفة هارتس وأبرز العناوين. إذن هارتس عنوانها الأول: الكنيست يصادق نهائيا على قانون أساس دراسة التوراة،

وسط انتقادات للغموض في نصه. وتضيف فيها أريتس: الهيئة العامة للكنيسة صدقت بالقراءتين الثاني والثالثة على قانون أساس دراسة التوراة بأغلبية 63 نائبا مقابل 52، فيما غاب رئيس الوزراء نتنياهو عن جلسة التصويت. وينص القانون بصيغته النهائية على أن دراسة التوراة قيمة أساسية في تراث الشعب اليهودي ودولة إسرائيل، وهو نص اعتبره المستشارون القانونيون ذا طابع تصريحي وغامض من دون أثر قانوني مباشر. وأثار القانون انتقادات واسعة من أحزاب المعارضة التي حذرت من تداعياته، في حين أكد قادة الأحزاب الدينية أنهم يتوقعون أن تترجم هذه الخطوة إلى إجراءات عملية بالتزامن مع دفع الائتلاف مشروع قانون لتجميد اعتقال الحريديم المتهربين من التجنيد. وفي صدر الصفحة الأولى لصحيفة هارتس خط هذا العنوان: هكذا حاول نتنياهو برنيع تنصيب أحمد نجاد حاكما لإيران وفشلا، تحقيق لصحيفة هارتس. تكتب الصحيفة: وكشف تحقيق لصحيفة هارتس أن رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الموساد السابق دافيد برنيع بل وراء خطة سرية لتغيير النظام في إيران كان من المفترض أن يتولى بموجبها الرئيس الإيراني السابق محمود أحمد نجاد قيادة البلاد بعد إسقاط حكم المرشد. وبحسب التحقيق حملت الخطة الاسم الرمزي القط ذو الحذاء، هذا كان اسم الخطة القط ذو الحذاء، واعتمدت على إثارة الفوضى داخل إيران بدعم من فصائل كردية وغارات إسرائيلية، إلا أنها واجهت معارضة من مسؤولين أمنيين إسرائيليين شككوا بإمكانية نجاح هذه الخطة. وانتهى المشروع إلى الفشل بعدما رفضت القوات الكردية التحرك من دون موافقة أمريكية صريحة، لتبقى الخطة حبيسة الأدراج ويستمر النظام الإيراني قائما. إذن نتنياهو وبرنيع حاولا تنصيب أحمد نجاد حاكما لإيران وفشلا، تحقيق لصحيفة هارتس.

وخلافا لرأي كبار مسؤولي الشباك، كازيني يؤيد السماح للحزب الكهاني الذي شطب سابقا بخوض الانتخابات، إذ قدم رئيس جهاز الشباك كازيني إلى المحكمة العليا رأيا يدعم السماح لحزب إسرائيل اليهودية الكاملة اليميني المتطرف بخوض انتخابات الكنيست، خلافا لموقف كبار المسؤولين في الجهاز الذين أوصوا بشطبه بدعوى العنصرية واحتمال مخالفته للقانون. يأتي الموقف الجديد بعد إعادة فحص المعلومات الاستخباراتية التي استند إليها قرار الشطب، فيما يتوقع أن تنظر المحكمة العليا في القضية بهيئة من 5 قضاة. أيضا في هارتس هذا الصباح، الدولة تسعى إلى مصادرة آخر احتياطي أراض في الطيبة لإقامة مشروع يعد مرفقا بيئيا ملوثا، إذ تعتزم الدولة إقامة محطة لتفريغ ونقل المعادن داخل المنطقة التابعة لمدينة الطيبة، ما يتطلب مصادرة أراض زراعية تعد آخر احتياطي للتوسع العمراني في المدينة. ويقول أصحاب الأراضي إن المشروع يهدد مصدر رزق عشرات العائلات ويقضي على مساحات زراعية توارثوها جيلا بعد جيل وسط مخاوف من تداعياته البيئية والتنموية. كانت هذه أبرز عناوين صحيفة هارتس. تعالوا الآن مستمعين ننتقل إلى يديعوت أحرنوت وأبرز ما خططت لنا من عناوين يديعوت. العنوان الأول، رئيس الأركان دعا إلى وقفها لكن الائتلاف يواصل تشريع القوانين. في تفصيل هذا العنوان، واصل الائتلاف الحكومي دفع تشريعاته المتعلقة بالحريديم وصدق على قانون أساس دراسة التوراة رغم تحذير رئيس الأركان نزامير من مشروع قانون تجميد اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية. وأكد زمير في رسالة شديدة اللهجة أن منح إعفاءات جماعية من الملاحقة القانونية لا ينسجم مع احتياجات الجيش، بينما ترى أحزاب الائتلاف أن تمرير هذه القوانين سيعزز تماسكها السياسية ويدعم مشاريع تشريعية أخرى.

وفي ديو تحرنوت أيضا لهذا الصباح، أقل ليكود وأكثر نتنياهو، هكذا خطت الصحيفة هذا العنوان، وتضيف: حصل رئيس الوزراء ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو على صلاحيات غير مسبوقة لتحديد قائمة الحزب حزب الليكود للكنيست بعد إقرار منحه 8 مقاعد مضمونة حتى المرتبة 31، بينها 3 مقاعد ضمن 10 الأوائل. وبحسب التقرير جاء ذلك في إطار تفاهم مع رئيس مركز الليكود حايم كاتس، فيما أثارت التغييرات اعتراضات داخل الحزب، وشهد اجتماع لجنة الدستور مواجهة بين نتنياهو وعضو الكنيست دافيد بيتان المعارض لهذه الخطة. إذن أقل ليكود وأكثر نتنياهو.

وتحت عنوان انتظار وفجوات تكتب يديعوت أحرنوت هذا الصباح كشف تقرير جديد لوزارة الصحة عن فروقات كبيرة في فترات الانتظار للعمليات الجراحية الاختيارية وفحوصات الرنين المغناطيسي MRI بين المستشفيات، إذ قد ينتظر المرضى أياما في بعض المستشفيات مقابل أشهر في أخرى لإجراء العمليات نفسها. ورغم هذه الفجوات، أظهر التقرير أن إسرائيل تعد من بين أفضل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD من حيث قصر فترات الانتظار للعديد من العمليات الجراحية، إلى جانب تحسن ملحوظ في توفر أجهزة الرنين المغناطيسي وتقليص مدة الانتظار لإجرائها. إذن تحت عنوان انتظار وفجوات، تقرير جديد لوزارة الصحة يكشف عن فروقات كبيرة في فترات الانتظار للعمليات الجراحية الاختيارية وفحوصات الرنين المغناطيسي بين المستشفيات في البلاد.

أيضا في ديوت أحرنوت هذا الصباح، بعد 15 عاما على احتجاج الخيام أزمة السكن تتفاقم. تكتب بيديوت هذا الصباح، بعد مرور 15 عاما على احتجاج صيف عام 2011 ارتفعت أسعار الشقق في إسرائيل بنحو 84%، فيما لم تواكب الأجور هذا الارتفاع، ما جعل امتلاك منزل أكثر صعوبة بل وحلما، خاصة للأزواج الشابة الذين باتوا بحاجة إلى رأس مال ذاتي يقدر بمئات الآلاف من الشواقل. ويرى خبراء أن السياسات الحكومية أخفقت في معالجة أزمة السكن بسبب عدم توفير عدد كاف من المساكن في مناطق الطلب، ما أدى إلى استمرار ارتفاع الأسعار وازدياد الضغط في سوق الإيجارات. إذن أزمة السكن تتفاقم، وأسعار الشقق هنا في البلاد ارتفعت بنحو 84% خلال 15 عاما، فيما لم تواكب الأجور عفوا هذا الارتفاع، ما جعل امتلاك منزل أكثر صعوبة بل وحلما، خاصة للأزواج الشابة الذين باتوا بحاجة إلى رأس مال ذاتي يقدر بمئات الآلاف من الشواكل. يديعوت أحرنوت هذا الصباح.

0: 30 دقيقة بعد السادسة الساعة الآن هنا في استديوهاتنا استديوهات راديو مكان. هذه الشارة مستمعين الكرام تنقلنا إلى استديوهاتنا في حيفا، حيث الزميلة غالية نطور قدور وبين يديها عناوين جولة الصباح الإخبارية. غالية، نقول لك من القدس صباح الخير، تفضل الهواء معك.
1: وصباح الخير لكم من حيفا، أهلا بك أمجد وبجميع المستمعين والمستمعات. إذن في أبرز عناوين جولة الصباح الإخبارية بعد السابعة، سنكون مع المعلومات المتوفرة حول الحادث المروع الذي وقع قرب عرعرة النقب الليلة الماضية، والحديث عن مصرع مواطنين من السكان البدو، سنكون مع كل التفاصيل. أيضا سنطلع وبتوسع على التوتر في الخليج واستمرار تبادل الضربات بين إيران والولايات المتحدة، وطبعا ندوي صافرات الإنذار في دول خليجية نسمعه بين الحين والآخر كما ترد العناوين من هناك. ننتقل أيضا إلى روما، حيث تستأنف اليوم جولة أخرى من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ومطالب لبنانية للانسحاب من المناطق التجريبية وكل ما يتعلق بالجولة السادسة من هذه المحادثات. أيضا سنتوقف عند الحملة الأمريكية لتقييد صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية، سنكون مع تفاصيل هذا الخبر الهام وأيضا تداعياتهم. وفي الكنيست عندنا، وكما تعرف في أمجد، هنالك العديد من القوانين الإشكالية التي يحاولون إقرارها قبل خروج الكنيست إلى العطلة، رغم المعارضة والانتقادات الكنيست تصادق على قانون أساس تعليم التوراة. وسنتوقف أيضا مع الخلافات داخل الليكود لتشكيل قائمة الحزب للانتخابات وإلغاء الانتخابات الداخلية وكل ما يتعلق بهذا الموضوع. واليوم أمجد وأنت أطبع من المتابعين، الأنظار تتجه إلى مباراة نصف النهائي الأولى بين فرنسا وإسبانيا، سنكون مع التفاصيل وأيضا ما ينتظرنا غدا من المباراة بين إنجلترا والأرجنتين. وفي موضوع المونديال سنتوقف أيضا مع الجانب المالي والاقتصاد للمونديال، كيف يؤثر هذا العرس الكروي على الجانب المادي والاقتصادي. ندعوكم لتكونوا معنا بعد أخبار السابعة. أمجد، أنت وكل المستمعين والمستمعات مدعوين طبعا.
0: أكيد غالية، كل الشكر لك. إذن مستمعينا، جولة الصباح تستمعون إليها من السابعة حتى الثامنة هذا الصباح، من تقديم الزميلة غالية نطور قدور ومن إعداد أسعد عطار، وتنقلكم إلى التلفاز المصور ريتا نادر ثيودوري. مستمعينا الكرام، تعالوا الآن نتوقف مع فاصل دعائي ومن ثم نكمل برنامج جولة الصباح، عفوا برنامج صحافة نت، ومن ثم نكون مع أبرز ما خططوا لنا صحيفتي معريف ويسر الهيوم. لا تذهبوا بعيدا، أنتم على أثير راديو مكان.
2: الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم، مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي. الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده ينولي شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن صحافة نت مع أمجد حسين.

35 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات صحافة نت. مستمعينا الكرام، إلى أبرز ما تخط لنا صحيفة معاريف وإسرائيل هيوم لهذا الصباح. إذن معاريف وأبرز ما جاء على صفحاتها الأولى والداخلية: الائتلاف الحكومي يواصل دفع تشريعاته المتعلقة بالحريديم. وتعليقا على هذا الموضوع، بن كسبيت معلق صحيفة معاريف يكتب هذا الصباح: حصانة أبدية، الحكومة تتجاهل التحذيرات وتتنصل من المسؤولية. وانتقد الكاتب بن كسبيت الحكومة ورئيس الوزراء نتنياهو معتبرا أنها تواصل تجاهل تحذيرات المؤسسة الأمنية بشأن التشريعات المتعلقة بالإعفاء من الخدمة العسكرية، كما فعلت بحسب رأيه قبل هجوم 7 أكتوبر. ويرى كسبيت أن القيادة السياسية تتهرب من تحمل المسؤولية، محذرا من تكرار الأخطاء نفسها رغم التحذيرات المتكررة. وفي تعليق موازن، حذر الكاتب والمحلل أفي أشكينازي من أن استمرار الخلافات الداخلية حول قانون تجنيد الحريديم يهدد بتقويض نموذج جيش الشعب ويعمق أزمة الثقة بين القيادة السياسية والجيش، معتبرا أن منح إعفاءات واسعة من الخدمة العسكرية في ظل الحرب قد يضعف الجبهة الداخلية ويؤثر على قدرة الجيش في أي مواجهة مقبلة. معاريف هذا الصباح.

ومن ردود الفعل حول القوانين المثيرة للجدل التي ينوي الائتلاف شرعنتها خلال أقل من أسبوع، عمداء كليات الطب هنا في البلاد يقولون الفصل بين الجنسين خطر على الصحة العامة. في تفصيل هذا العنوان تكتب معاريف: حذر عمداء كليات الطب التسع في البلاد من أن مشروع قانون الفصل بين الجنسين في التعليم العالي يشكل خطرا مباشرا على الصحة العامة، داعين أعضاء الكنيسة إلى رفضه، وأكدوا أن الفصل في الدراسات المتقدمة سيضر بجودة التعليم والبحث العلمي وتأهيل الأطباء، وقد يؤثر على مكانة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية دوليا، ويحد من فرص الأطباء في الحصول على تخصصات متقدمة في أبرز المستشفيات حول العالم. إذن عمداء كليات الطب يقولون الفصل بين الجنسين خطر على الصحة العامة.

وفي الصفحات الداخلية لمعريف هذا الصباح، نتنياهو يدرس حضور جنازة لينزي غراهام وإمكانية لقاء ترامب هناك. وتكتب بمعريف هذا الصباح أن رئيس الوزراء نتنياهو يبحث التوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في جنازة السيناتور الجمهوري الراحل لينزي غراهام، أحد أبرز الداعمين لإسرائيل، في حال تقرر تنظيم مراسم رسمية تسمح بحضور وفود أجنبية. كما يبحث احتمال عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي ترامب على هامش الجنازة، رغم عدم اتخاذ أي ترتيبات نهائية حتى الآن. وتوفي غراهام عن عمر ناهز 71 عاما نتيجة التمزق في الشريان الأبهر، فيما نعاه ترامب واصفا إياه بالصديق المميز، كما وصفه نتنياهو بالصديق العزيز، مشيدا بدوره في تعزيز العلاقات الأمريكية الإسرائيلية ودعمه المتواصل لإسرائيل.

وفي معريف أيضا لهذا الصباح وتحت هذا العنوان هي قطيرة السياسة المعادية لإسرائيل. تكتب بمعريف وتنقل عن مركز أورشليم القدس للسياسات التطبيقية وتخط معريف هذا الصباح: اقترح مركز أورشليم القدس للسياسات التطبيقية على الحكومة الإسرائيلية هنا اتخاذ سلسلة خطوات لتقليص نشاط القنصلية التركية في أورشليم القدس، بينها سحب امتيازات دبلوماسية وإلغاء تصريح عمل وتقييد حركة ممثليها بدعوى أنها تعمل على تعزيز النفوذ التركي في المدينة والتعامل مع السلطة الفلسطينية. ويقول معدو التقرير إن إسرائيل غضت الطرف لسنوات عن نشاط القنصلية التركية في أورشليم القدس التي وصفوها بأنها المحرك الرئيسي للسياسة التركية المعادية لإسرائيل في أورشليم القدس، داعين إلى الانتقال من سياسة الاحتواء إلى سياسة فرض القيود والإجراءات التنفيذية. معريف هذا الصباح.

والآن نفتح صفحات يسرائيل هيوم، ومن أبرز العناوين التي جاءت عبر صفحاتها الداخلية: السعودية تربط تطبيع العلاقات مع إسرائيل برحيل نتنياهو وتغيير السياسات في الضفة الغربية. بتفصيل هذا العنوان، أفادت صحيفة يسرائيل هيوم بأن السعودية أبلغت مسؤولين في واشنطن خلال الأسابيع الأخيرة استعدادها لاستئناف مناقشات الانضمام إلى اتفاقات إبراهيم، لكنها ربطت ذلك بتحقيق شرطين رئيسيين وفقا لما نقلته الصحيفة عن مصادر مطلعة. وبحسب التقرير، يتمثل الشرطان في استبدال رئيس الوزراء نتنياهو بعد الانتخابات المقبلة وإلغاء الإجراءات التي نفذها وزير المالية سموتريتش في الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة. وأضافت المصادر أن الرياض ترى أن استمرار نتنياهو في السلطة يعني استمرار دعمه لهذه السياسات. وأشار التقرير إلى أن السعودية كانت قد درست خلال الحرب أكثر من مرة إمكانية الاعتراف الرسمي بإسرائيل مقابل تقديم تنازلات إسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك إعلان مبدئي يؤيد قيام دولة فلسطينية، إلا أن نتنياهو رفض هذا المطلب ما أدى إلى توقف المبادرة. كما رجحت المصادر أن التحرك السعودي يهدف أيضا إلى تحسين العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي ترامب وإظهار استعداد الرياض للانخراط في مسار سياسي يخفف من التوتر الإقليمي. إذن يسرائيل هيوم هذا الصباح: السعودية تربط التطبيع أو تطبيع العلاقات مع إسرائيل برحيل نتنياهو وتغيير السياسات في الضفة الغربية.

أيضا في إسرائيل هيوم هذا الصباح، إسرائيل غير مستعدة لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي في انتخابات 2026، إذ حذر تقرير برلماني من أن القوانين لا توفر حماية كافية من مخاطر الذكاء الاصطناعي في انتخابات 2026. وأشار هذا التقرير إلى غياب تشريعات تنظم استخدام تقنيات مثل الديب فيك والحسابات الآلية أو تفرض الإفصاح عن المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي. كما دعا التقرير إلى تسريع إقرار قوانين تحد من التضليل الرقمي وتحمي نزاهة العملية الانتخابية. إذن في إسرائيل هيوم هذا الصباح، إسرائيل غير مستعدة لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي في انتخابات عام 2026 المقررة بعد 3 أشهر.

50 دقيقة بعد السادسة، ساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. إذن مستمعين تعالوا نذهب مباشرة إلى الشريط الإخباري لموقع مكان هذا الصباح وأبرز العناوين. اندلاع حريق في مطعم بنتانيا بعد أن ألقيت صوبه وسيلة قتالية. جيش الدفاع يتصدى لمجموعة إسرائيليين حاولوا اجتياز الحدود إلى سوريا من هضبة الجولان. مصرع عدي أحمد أبو جرينات ومحمد سلام أبو صبيح في حادث سير قرب مفترق عرعر النقب. وليلة ثالثة من الغارات الأمريكية في إيران والحرس الثوري يرد. إلى أسعار صرف العملات حسب موقع بنك إسرائيل لهذا الصباح، الدولار الأمريكي يصرف مقابل ثلاثة شواقل. اليورو الأوروبي يصرف مقابل ثلاثة شواقل فارزة 45 أجورة. الدينار الأردني يصرف مقابل 4 شواقل فارزة 26 أجورة. والجنيه المصري يصرف مقابل 0.60 أجورة. كانت هذه أسعار صرف العملات حسب موقع بنك إسرائيل. إلى الحالة الجوية، تشهد البلاد ارتفاعا في شدة موجة الحر، حيث تتبدد السحب الصباحية تدريجيا ليصبح الطقس صافيا، كما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية لتتجاوز معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من العام بقليل. وخلال ساعات الليل يكون الطقس صافيا إلى غائم جزئيا.

ومستمعينا على هذه الأنغام ننهي برنامج صحفانات لهذا الصباح وهذا اليوم الثلاثاء 14 يوليو/تموز. أتمنى أنكم قد استمتعتم برفقتنا خلال هذا المشوار الصباح الإخباري. كان معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، ورفقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. مستمعينا، أتمنى لكم نهارا مشرقا جميلا وطيبا أكثر من شرب المياه. بعد قليل تأتيكم نشرة أخباري السابعة. أنتم على أثيري راديو مكان.

0: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
1: دقيقة حبيبي بس شوي.
2: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
1: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما. الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي، الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
9: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
10: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
11: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي، تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
12: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
8: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
13: أبرز عناوين الساعة: ليلة ثالثة من الغارات الأمريكية في إيران، الحرس الثوري يستهدف مركز اتصالات في البحرين، مكتب أحمد نجاد ينفي صحة نبأ تجنيده من قبل إسرائيل، إقرار قانون دراسة التوراة بالقراءتين الثانية والثالثة، مصرع شابين من قرية أبو جرينات في حادث سير مروع في النقب، واشتداد الحرارة اليوم وغدا.
3: راديو مكان الأخبار.
13: أخبار السابعة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. لليلة الثالثة على التوالي هاجم الجيش الأمريكي أهدافا في إيران، وجاء في بيان لقيادة المنطقة الوسطى الأمريكية أن الهجمات استمرت 5 ساعات واستهدفت منظومات دفاعية ومواقع صواريخ ومسيرات وقدرات بحرية لإيران في بشهر وخان بهار وجسك وكونارك وأبو موسى وبندر عباس. وقبل ذلك صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأنه إذا امتلك الإيرانيون سلاحا نوويا لكانوا يستخدمونه على الفور، وهدد بتدمير المنشأة النووية في جبل فأس ملوحا إلى إمكانية أن يحصل ذلك قريبا. إلى ذلك قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مستودعات أسلحة ومركز اتصالات ومقرا تابعا للقوات الأمريكية في قاعدة الجفير في البحرين. هذا وأعلنت وزارة الدفاع في أبوظبي أن ناقلتي نفط إماراتيتين تعرضتا لهجوم صاروخي إيراني في مضيق هرمز داخل المياه الإقليمية لسلطنة عمان، مما أدى إلى مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة 8 أشخاص. ومن جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الناقلتين حاولتا الإبحار في المضيق عبر مسار مزروع بالألغام. استمرارا للنبأ التي وردته صحيفة نيويورك تايمز بشأن المحاولة الإسرائيلية لتجنيد الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدينجاد لاستبدال الحكم في طهران، علمت إذاعتنا أن إسرائيل اعتبرت العملية واحدة من أكبر عمليات التجنيد في تاريخ الموساد. وأدار العملية رئيس الموساد أو رئيس الجهاز، ونفذت معرفة رئيس الوزراء نتنياهو. وفي غضون ذلك نفى مكتب أحمد نجاد صحة النبأ أو أن يكون أحمد نجاد يخضع للإقامة الجبرية. صادقت الهيئة العامة للكنيسة الليلة الماضية بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون دراسة التوراة بأغلبية 63 مؤيدا، وتغيب عن التصويت رئيس الوزراء نتنياهو، وصوت النائبان الليكوديان إدلشتين وإيلوز ضده. وأثار تمرير القانون ردود فعل غاضبة في صفوف المعارضة ومنظمات جنود الاحتياط. وقال رئيس حزب يشار أيزنكوت إن رئيس الوزراء الذي لم يشارك في التصويت جبان. من جانبه قال رئيس حزب معا بنت إن هذه الحكومة غير صهيونية وتعمل ضد من يخدم في جيشها. وصلت مجموعة إسرائيليين إلى منطقة جنوب هضبة الجولان ليلة الماضية في محاولة أخرى لاجتياز الحدود إلى سوريا، وتصدت لهم قوات جيش الدفاع المرابطة في المكان. علم أن ضحيتي حادث الطرق الذي وقع الليلة الماضية قرب مفترق عرعر النقب هما عدي أحمد أبو جرينات ومحمد سلامة أبو صبيح في العشرينات من العمر من قرية أبو جرينات، كما أصيب جراء تصادم المركبتين طبيب من عرعر النقب بجروح متوسطة وحالته مستقرة، أورد نبأ مراسلنا نواف النباري.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
14: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: يطرأ اليوم وغدا ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تكون أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، وتشتد وطأة الحر، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس واللد والرملة 31 درجة، تل أفيف 30، حيفا 29، الناصرة وبئر السبع 34، جبال الجليل 32، وفي هضبة الجولان 36 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان جولة الصباح مع غالية ناطور قدور.
15: الآن وفي كل مكان
16: خمس دقائق بعد السابعة، ساعتنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أسعد الله صباحكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة الصباح الإخبارية، ومعكم فيها أسعد عطار، شريهان حجير بيكي، ريتا نادر تيودوري، أوسكار وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناوين الصباح: مصرع مواطنين في حادث طرق فتاك بالقرب من عرعرة جنوب البلاد، استمرار تبادل الضربات بين إيران والولايات المتحدة، والرئيس الأمريكي يهدد باحتمال ضرب منشأة نتانز النووية. في روما تستأنف اليوم جولة أخرى من المفاوضات مع لبنان ومطالب لبنانية للانسحاب من المناطق التجريبية، حملة أمريكية لتقييد صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية. الكنيسة تصادق على قانون أساس تعليم التوراة، وخلافات داخل الليكود لتشكيل قائمة الحزب للانتخابات. واليوم مباراة نصف النهائي الأول بين فرنسا وإسبانيا، وغدا بين إنجلترا والأرجنتين. هذه المواضيع ومحاور عديدة ومتنوعة سنكون معها على مدار الساعة القريبة من جولة الصباح الإخبارية. نستهل بحادث الطرق المروع الذي وقع الليلة الماضية قرب مفترق عرعر النقب جراء تصادم مركبتين وجها لوجه أودى بحياة شابين يافعين من قرية أبو جرينات التابعة للمجلس الإقليمي واحة الصحراء. للمزيد حول هذا الحادث والتحقيقات في ملابساته ينضم إلينا مراسلنا في الجنوب نواف النباري. صباح الخير لك نواف.
17: أهلا بك غالية. نعم، حادث سير قاتل وقع ليلة الماضية على طريق رقم 80 والمعروف بطريق السلام، وتحديدا بالقرب من مفترق عرعرة النقب، راح ضحيته شابان في مقتبل العمر بالكاد يبلغان من العمر 20 عاما وهما المرحومان عدي أحمد سلامة أبو جرينات ومحمد علي سلامة أبو صبيح، وكلاهما من قرية أبو جرينات وهي إحدى قرى المجلس الإقليمي واحد الصحراء الأربعة. وقد علم أنه تربط الاثنين علاقات صداقة وجيرة مشتركة، وكان يستقلان إحدى المركبتين في الحادث، بينما كان في المركبة الثانية طبيب من قرية عرارات النقب المجاورة الذي كان عائدا من عمله وقد أصيب بجروح متوسطة وصفت حالته بالمستقرة. هذا وكان المتحدث باسم خدمات الإسعاف قد ذكر في بيان خاص أن مركز الطوارئ في منطقة النقب تلقى بلاغا عن حادث طرق بين مركبتين على شارع 80 بالقرب من مفترق عرارات النقب، وأعلنت الطواقم الطبية في البداية عن وفاة الشاب الأول عدي أبو جرينات في المكان، كما قدمت علاجا طبيا سريعا للشاب الثاني محمد أبو صبيح ونقلته على وجه السرعة إلى مستشفى سروكا وهو في حالة حرجة للغاية، لكنه للأسف فارق الحياة بعد ذلك بقليل متأثرا بجراحه. وأوضح البيان أن الشاب الثالث من المركبة الثانية وهو الطبيب كما ذكرنا الجريح كان يعاني من إصابة متوسطة وتم إخلاؤه والآخر إلى المستشفى، وجاءنا بعد ذلك من شرطة السير أن الحادث وقع إثر تصادم مركبتين وجها لوجه، وأنه يتم التحقيق فما إذا كانت إحدى المركبتين قد انحرفت عن مسلكها لسبب ما، كما تم إغلاق الطريق رقم 80 بالاتجاهين عدة ساعات لاستكمال التحقيق في ملابسات الحادث. غالية ونحن نتحدث إليكم أيضا بلغنا من قبل نجمة داود الحمراء عن وقوع حادثين إضافيين بعد منتصف الليل، أولاهما على طريق رقم 3921 بالقرب من جاندروم في منطقة النقب، وقد عولج في هذا الحادث شخصان أو رجلان في الأربعينات من العمر وصفت حالتهما المتوسطة. كما أيضا بلغنا عن حادث آخر وقع على طريق 31 ليلة الماضية قرب قرية مولدا حيث صدمت سيارة بحاجز الطريق وأدى ذلك إلى إصابة رجل في الثلاثينات من عمره بإصابة متوسطة. نجمل بالقول مقتل شابين من النقب وإصابة آخرين في حوادث مختلفة. للأسف الشديد عدد الضحايا في حوادث السير حسب الإحصاءات الرسمية تجاوز عدد 200 قتيل منذ بداية العام الجاري، وهذه القائمة طويلة ومؤلمة من ضحايا الطرق والشوارع في البلاد كما تعلمين.
16: فعلا آفة حوادث السير يمكن أن نقول. نشكرك جزيل الشكر الزميل نواف النباري، شكرا لك نواف. شكرا. ونحن الآن إلى التوتر في الخليج، ليلة ثالثة على التوالي من تبادل الضربات بين إيران والولايات المتحدة وقبيل إعادة الحصار الأمريكي على مضيق هرمز. الرئيس ترامب يصف الإيرانيين بمرضى عقليا ويهدد باحتمال ضرب منشأة نتانز النووية. ينضم إلينا الآن محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. صباح الخير شمعون.
18: صباح النور لك غالية ولجميع المستمعين. فعلا المشهد الحربي يتكرر منذ 3 أيام باستمرار، حيث أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي عن توجيه ضربات عينية إلى مناطق شاسعة في جنوب إيران ومضيق هرمز وبوشير، وفيها يقع كما نعلم المفاعل أحد المفاعلات النووية الإيرانية. بيان سنتكم مغالية جدد التأكيد على أن هدف الضربات تقويض القدرات الإيرانية على عرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز وعلى استعداد الجيش الأمريكي لمواصلة هذه الضربات بل توسيع هذه الضربات. طهران من جانبها أعلنت منذ قليل عن ضرب أهداف للجيش الأمريكي في البحرين وتدمير رادار لمنظومة باتريوت وآخر لمراقبة الجوية في الأسطول الأمريكي. الجمهورية الإسلامية تواصل التأكيد على إغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن التجارية، حيث قتل أمس ملاح هندي كان على متن واحدة من سفينتين تجاريتين تابعتان لدولة الإمارات. لاحقا هذه الليلة في 11 عمليا بتوقيت البلاد تستعيد واشنطن وتعيد فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، مع طرح الرئيس ترامب فكرة فرض رسوم على السفن لسد نفقات الحملة الأمريكية. ترامب غالية مستمر في الترويج لتكثيف القتال مع ملاحظة أنه لا يرغب في العودة إلى حرب شاملة. دعينا نستمع إلى ما قاله أمس. We're going to hit him very hard tonight and we're going to hit him hard tomorrow and there's not a

0: They are extremely unreliable people. And frankly, if they ever had a nuclear weapon, they'd use it within one day.
1: إنهم مجانين كنا على وشك إبرام صفقة حيث حققنا كل شيء تبعين حدث بالنسبة للولايات المتحدة وهم ولكنهم بالأساس يخرقون صفقات بالنسبة لهم الصفقة شيء يجب خرقه لا يمكن الاعتماد عليهم على الإطلاق وبصراحة لو أنهم امتلكوا سلاحا نوويا لكانوا استخدموه خلال يوم واحد هكذا ترامب بالنسبة للموقع أو المفاوض الإيراني الذي لا تقام معه أي مفاوضات في هذه المرحلة وبالنسبة للمنشأة النووية في نتانز ذهب ترامب مرة أخرى إلى التلويح بهذا التهديد حول إمكانية ضرب هذه المنشأة في نتانز دعينا نستمع.
0: We're watching it closely. We see no activity there. They're not doing well with their nuclear situation. Every time we hear about it, we blow it up. So they don't like talking about it. But we'll probably give pickaxe a shot relatively soon.
1: إذن ترامب يقول نراقب الموقع عن كثب لا نشاط يوجد هناك لا يعدون ويوجدون عمليا التعامل مع منشأتهم النووية كلما رأت نقوم بضرب هذه ضرب إحدى هذه المنشآت وهم لا يحبون الحديث عن ذلك قد نضرب الجبل حيث توجد منشأة نتاز هذه الليلة إذن غالية بالتلخيص أقوال ترامب والتحركات في الميدان نحن نلاحظ أيضا شيئا قد يثير القلق من توسع رقعة القتال إقليميا هذه التبادلات بين السعودية والحوثيين في المنطقة بموازاة الضربات الأمريكية والتبادل الأمريكي والإيراني ربما نحن أمام موقف قد يشاهد ويسجل هذا التصعيد الخطير إليك غالي.
2: نشكرك جزيل الشكر الزميل شمعون بن نعيم. شكرا لك شمعون ونواصل الحديث عن هذا الموضوع. ينضم إلينا الآن من برلين الدكتور خليل عزيمي الباحث السياسي. صباح الخير لك دكتور خليل.
3: صباح الخير لكم وللمستمعين الكرام, أهلا بكم.
2: استمعت أيضا إلى التقرير السابق حول تصريحات الرئيس ترامب, كيف كنت تقرأ هذه التصريحات في ظل استمرار التصعيد دكتور خليل؟
3: الحقيقة الرئيس ترامب يتبع السياسة المزدوجة في موضوع إيران ما بين الضغط العسكري والانفتاح الدبلوماسي, لا يغلق طبعا برغم الضغط العسكري من ضربات قوية وقوية جدا, لا يغلق الباب أمام الدبلوماسية ودائما يقول أنه يجب أنه مستعد لعقد اتفاق أو كما إذا استخدمنا تعبير ترامب يعقد صفقة وبالتالي هو يستخدم القوة العسكرية من أجل الضغط على إيران وفي مجال المفاوضات. لكن الوضع يعني منذ بداية هذه الحرب لم يكن كما خطط له رئيس ترامب, وبالتالي رأى رئيس ترامب الآن أن الحصار وخلال تجربته السابقة أن الحصار البحري يعطي نتائج أكثر بكثير من الضربات الصاروخية الأمريكية, وأيضا هو أقل تكلفة من العمل العسكري. لكن بين الفترة والأخرى يعلن عن مجموعة وموجة من الضربات فهي أيضا كما قلنا للضغط العسكري لإجبار إيران على التفاوض. لكن
2: نعم, رغم أنه في كل ما يتعلق بالتفاوض دكتور خليل هو يقول بأنهم هم يخرقون الصفقات ويصف الإيرانيين بالمجانين, يعني تصريحات كما تفهم من أنت تقول بأنه يبقي الباب مفتوحا أمام التفاوض, ولكن من ناحية أخرى هو أيضا يعني هنالك عتب كبير من قبله على الإيرانيين يمكن أن نقول.
3: بالتأكيد يعني الإيرانيون يعني يستغلون إذا صح التعبير موضوع أن ترامب متردد بشكل كبير، غير حازم في أمور كثيرة حتى في ضرباته العسكرية. لذلك هم الإيرانيون يريدون الاتفاق، ولكن

0: بأقل الخسائر الموجودة الآن. لماذا تم نخذ هذا الاتفاق بالنسبة لإيران؟ إذا تحدثنا بكل شفافية، إيران تلقت ضربات قوية جدا، قياداتها الصف الأول والثاني تم إنهائهم، ولم يبقى يعني حتى الموضوع النووي الآن ليس بهذه الأهمية بالنسبة بعد الضربات على المواقع النووية. الورقة الأساسية لدى إيران الآن هي مضيق هرمز، لذلك تتمسك في هذا الموضوع. وعندما كما قال ترامب أنه تفاوض معهم واتفقوا ونخذوا الاتفاق، عندما رأت إيران أن هذا الاتفاق سيسحب من إيران الورقة الأساسية، الورقة الاستراتيجية، وهي السيطرة على مضيق هرمز والتحكم بشريان الطاقة العالمي، هنا تراجعت إيران عن هذه المذكرة التفاهم التي وقعت. لذلك لأن إيران لن تتخلى عن موضوع هرمز، لأن إذا فقدت هرمز تفقد الدور الإقليمي والدور الدولي في
1: طبعا
0: التجارة
1: بكل ما
0: العالمية.
1: يتعلق بالتجارة العالمية، ولكن
0: طبعا
1: تصريحات الرئيس ترامب إذا ما عدنا إليها، وأيضا يتحدث عن إعادة فرض الحصار مرة أخرى على مضيق هرمز، وبالتالي يعني هذا ربما يقلب كل الحالة.
0: بالتأكيد، ويعني هذا للأسف التردد أو عدم وجود استراتيجية واضحة لترامب بالنسبة للتعلق في إيران، وفي بعض الأماكن يمكن القول التراخي الأمريكي هو الذي أعطى الإيرانيين الثقة الأكبر في إمكانية سحب تنازلات أمريكية، وليس العكس. كان المفروض أن تكون السياسة الأمريكية الضاغطة بشكل كبير لسحب تنازلات إيرانية. إيران تفهم هذه اللعبة، ولعبة المفاوضات هي اللعبة المفضلة لإيران، وتريد المفاوضات طويلة الأمد لكن بدون أن تخسر
1: نعم.
0: الأوراق الرئيسية. الآن يعني بعد يعني الضربات بالأمس وقبل هذه الضربات ظهرت الموضوع باب المندب واليمن
1: فعلا
0: أيضا.
1: هذا ما أردت أن أسألك، يعني ضرب اليمن لأهداف في السعودية كيف يؤثر على كل ما يحدث في منطقة الخليج؟
0: يعني إذا نظرنا للحوثيين والتصرف وصمتهم خلال هذه الفترة من الأحداث، وخاصة يعني حتى لم يتحركوا الانتقام مثلا لقتل المرشد الأعلى، هذا يضع استفهام كثيرة. هل الحوثيين في ورطة؟ أن تقوم بالتدخل المباشر سيؤدي إلى ممكن أن يكون خسارة كبيرة للحوثيين في الموضوع اليمني والورقة اليمنية. الآن أعتقد أن إيران أرادت أن تحرك هذه الجماعات بما يتناسب مع أيضا الأحداث في هرمز، تريد أن تضع أو ربط مضيق هرمز بباب المندب، حتى يكون أن إذا خسرت ورقة هرمز وقامت بالفعل الولايات المتحدة
1: نعم.
0: بالفرض بالقوة الممرات، هذا يعني خسارة إيران إلى هذا الممر الحيوي، يمكن أن تعوضه بتحريك الحوثي لإغلاق باب المندب، وبالتالي
1: زيادة
0: أيضا
1: الضغط التجاري
0: التأثير.
1: والاقتصادي
0: طبعا
1: طبعا.
0: طبعا
1: ونحن نشكرك على هذا التحليل الدكتور خليل عزيم الباحث السياسي، تحدثت إلينا من برلين، أسعدت صباحا وشكرا لك مرة أخرى.
0: شكرا لكم.
1: شكرا لك. ونحن الآن من برلين إلى روما، حيث تنطلق صباح اليوم الجولة السادسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، وذلك وسط خلافات كبيرة بين وفدي البلدين. محرر الشؤون السياسية شمعون أران يلقي الضوء في تقريره التالي على أجندة المفاوضات وما يجري من وراء الكواليس.
2: مفاجآت كبيرة تتوقع خلال جولة المفاوضات السادسة بين إسرائيل ولبنان، والتي ستنطلق إلى الأمام بعد حوالي 3 ساعات. هذه الجولة من المفاوضات تستضيفها السفارة الأمريكية في روما، حيث اتخذت السلطات الإيطالية إجراءات حراسة خاصة في محيط السفارة. قناة MTV نيوز اللبنانية ذكرت بأن المفاوضات اليوم وغدا ستستمر 7 ساعات كل يوم وستعقد وراء أبواب مغلقة، مما سيمكن الطواقم التقنية من إجراء المفاوضات حول جميع القضايا العالقة في طريق الانتقال إلى تطبيق اتفاق الإطار الموقع بين الجانبين. التركيز سيكون حول مسألة انسحاب جيش الدفاع من المناطق التجريبية والتي لا تزال تشكل النقطة الخلافية الرئيسية بين الطرفين. وعلم بأن الخلاف الرئيسي بين إسرائيل ولبنان ينصب حول مسألة عودة أو عدم عودة جيش الدفاع إلى المناطق التجريبية، وذلك بعد انسحاب إسرائيل منها وتولي الجيش اللبناني المسؤولية عنها. استنادا إلى خطة الإطار، يجب على جيش الدفاع العودة إلى المناطق التجريبية لتأكد بأن الجيش اللبناني قام بمهام العسكرية على أكمل وجه وقام بتنظيف المنطقة من عناصر حزب الله الإرهابية وبتفكيك وتدمير البنى الأساسية الإرهابية لهذه المنظمة. الجيش اللبناني يعارض عودة جيش الدفاع، الأمر الذي ترفضه إسرائيل بشدة. مصدر إسرائيلي يقول إن لبنان يحاول فرض سيطرته على هذه التطورات الخاصة بالانسحاب بغية توسيع حجم المناطق التجريبية إلى مناطق إضافية، ولكن في حالة عدم إثبات لبنان قدراته ومهاراته وإذا مني هذا الاختبار بفشل فإن جيش الدفاع لن ينسحب من مناطق إضافية، هكذا يقول المصدر الإسرائيلي. صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله ذكرت بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي سيزور واشنطن نهاية الشهر الجاري للقاء الرئيس ترامب فوجئ من انسحاب الطرف الأمريكي من آلية الإشراف والمراقبة، وذلك بعد القرار بنقل المفاوضات إلى روما. في هذه المرحلة لا تزال هناك علامات استفهام وغموض حول المشاركة الأمريكية واللبنانية. وذكرت الصحيفة بأن السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض قد تتغيب عن الجلسة بسبب الاستعدادات لتحضير زيارة عون إلى واشنطن في 21 من الشهر الجاري، ويتوقع بأن يمثل لبنان السفير الأسبق سيمون كرم. كما ليس من الواضح بعد ما إذا كان السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى سيشارك. السفير الأمريكي في إيطاليا تيلمان فارتيتي لن يشارك أيضا، كما أبلغ نظيره الإسرائيلي في روما. المفاوضات ستنصب حول شؤون الدبلوماسية بدون أي مشاركة عسكرية من كلا البلدين. خلاصة القول ترقب شديد تمهيدا إلى ما ستؤول إليه هذه المفاوضات اليوم وغدا في روما بإيطاليا. الكابينة الموسع سيلتئم مساء اليوم لمناقشة التطورات الخاصة بالملفين اللبناني والإيراني.
1: ونواصل الحديث عن الجولة السادسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، وينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي عضو مجلس القيادة في حزب حراس الأرز شبل الزعبي. صباح الخير لك.
3: صباح الخير لكم وللمستمعين.
1: أهلا بك. إذن نحن نتحدث عن جولة سادسة من المفاوضات، هذه المرة ليست في واشنطن وإنما في روما، والسؤال الذي يطرح نفسه هنالك خلاف كما استمعنا في التقرير السابق في كل ما يتعلق بعودة جيش الدفاع إلى المناطق التجريبية التي خرج منها طبعا الجيش، إلى أي مدى هذه النقطة يمكن أن تشكل يعني مشكلة في هذه المفاوضات أستاذ شبل؟
3: أولا أنا بعتقد أنه إذا كانوا الأمريكان جادين بتوصل إلى اتفاق بين دولة لبنان ودولة إسرائيل ما بيعود في شيء مستحيل. نحن ما فينا نتكل بس على الجيش اللبناني، ونحن كلنا عارفين أنه الجيش اللبناني بعده إذا بدك على تنسيق مع حزب الله. في أمور كتير مهمة أولا لازم تتبع الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية بشكل خاص متمثلة برئيس الجمهورية والحكومة، وهي أن يكونوا عندهم ركاب، يكونوا جديين بالتوصل لاتفاق، لأنه الشعب اللبناني طفح الكيل منه من حزب الله ومن إيران الإرهاب وإيران التوسعية وإيران النظام الشيطاني. نحن لبنان وبأغلب اللبنانيين حتى من كل الطوائف نحن نطمح إلى سلام دائم مع جيراننا دولة إسرائيل، ومش بس نحن نطمح إلى سلام، نحن نطمح كشعب لبناني وبالأغلبية إلى تطبيع ويكون في علاقات نحن أكيد سلام وعلاقات اقتصادية وعلاقات تامة بين أي دولتين جارتين.
1: نعم، إلى أي مدى يعني هذا الطموح الذي تتحدث عنه عن تطبيع العلاقات وعن علاقات سلمية مع دولة إسرائيل هو يعني دارج داخل لبنان وداخل يعني كل ما يتعلق بالمواطنين اللبنانيين؟
3: أنا بأكد لكم أنه نحن بلبنان كأغلبية شعب اللبناني هو جاد بتوصل إلى اتفاق سلام دائم بينه وبين إسرائيل. يحفظ أكيد نحن كلبنانيين منتمنى أنه هذا السلام يكون يحفظ سيادة لبنان ويعطي إسرائيل الضمانات الأمنية، لأنه إسرائيل كل هدفها هو الضمانات الأمنية. ونحن منعتقد ودائما على طول نحن متأكدين أنه إسرائيل ما عندها أي أطماع، لا مثل ما بينحكى من قبل جماعة الممانعة، لا عندها إسرائيل أطماع لا بالأرض ولا بالمناخ ولا بأي شبر من لبنان. إسرائيل كل طموحها هو يكون عندها منطقة سلام بالجليل بمنطقة الشمالية، ومن ناحية تانية اللبناني يستعيد أرضه، لأنه حزب الله إذا بدك كإيران أو كقوة إيرانية حرس ثوري بلبنان هني محتلين لهالأرض. نحن اليوم عم نحاول نحرر لبنان وجنوب لبنان من الاحتلال الإيراني بالاتفاق مع خلينا نقول الجيش الإسرائيلي. أنا بستغرب أنه الجيش اللبناني اليوم هو أول جيش بالعالم، إذا بيعتبروا إسرائيل كدولة أو كقوة محتلة للجنوب، عم بتقلوا اليوم للجيش اللبناني تفضل أنا مستعد أنسحب وسلمك مناطق عم بتقول أنت أن هي محتلة، والجيش اللبناني عم يرفض. ولكن حتى رفض الجيش اللبناني هو إذا بديك تحت تأثير وضغط سنين الهيمنة اللي كانت متولتها الحرس الثوري وحزب الله داخل الجيش اللبناني.
1: والسؤال إلى أي مدى الدولة اللبنانية يمكن لها فرض السيادة في نهاية المطاف على الجنوب اللبناني، وبالتالي يعني أن تكون القوة السائدة هناك؟
3: أنا بعتقد إذا اليوم الدولة الأمريكية متمثلة بالرئيس دونالد ترامب كانت فعلا جدية، ونحن متأملين ومتأكدين أنه جدية جديين بالتوصل إلى سلام بين لبنان وإسرائيل، أنا بعتقد أنه الولايات المتحدة خلنا نقول بين هلالين بتقدر تفرض هيدا السلام علينا جميعنا. ما بعتقد أنا لبنان تحت الضغوط الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب رح يقدر يتمنى أو يتراجع بالتزامه بالسلام الدائم والشامل بين الدولتين.
1: ونحن بالطبع نتابع كل ما يخرج من هذه المفاوضات. نشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي عضو مجلس القيادة في حزب حراس الأرز شبل الزعبي، شكرا لك على هذا الحديث لمكان.
3: الله يخليك، إن شاء الله نقدر نتوصل جميعنا لسلام ونعيش بسلام من بعد كل هالمعاناة
1: إن شاء الله. شكرا لك. شكرا أستاذ شبل. ونحن الآن إلى وزارة الخارجية الأمريكية التي أعلنت عن إطلاق حملة واسعة تهدف إلى تقييد صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقال وزير الخارجية روبيو إنه إذا لزم الأمر سيتم تفكيك المحكمة بالتعاون مع حلفاء واشنطن. تقرير مراسل الشؤون القضائية وليد يوسف.
4: الحملة التي أطلقتها وزارة الخارجية الأمريكية تهدف إلى تقييد صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وعزلها في الساحة الدولية. وزير الخارجية ماركو روبيو قال إن الإدارة الأمريكية تتوجه إلى جميع الدول الأعضاء في المحكمة وتوضح لها الخطر الذي تشكله على الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك إمكانية محاكمة جنود وضباط شرطة ومفتشي هجرة أمريكيين. وأضاف أن الولايات المتحدة ستلغي تأشيرات الدخول لموظفي المحكمة وستوسع العقوبات المفروضة عليها وعلى الجهات المرتبطة بها. وفي فيديو رسمي نشرته وزارة الخارجية شدد روبيو على حق المواطنين الأمريكيين في المثول أمام هيئة محلفين أمريكية فقط، ووصف المحكمة بأنها جهة عالمية يديرها بيروقراطيون لم ينتخبوا بل يسعون لأن يصبحوا حكما عالميا غير خاضع للمساءلة.
5: The global tribunal staffed by unelected globalist bureaucrats who claim their power is almost unlimited. The danger of this global court has only continued to grow. Today it threatens every aspect of our political and legal system.
4: وفي مقال نشره روبيو في صحيفة وول ستريت جورنال كتب أن هذه الخطوات ضد المحكمة الدولية هي مجرد البداية في طريق تفكيك المحكمة حجرا حجرا إذا لزم الأمر. وجاء في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية أن الخطوات تهدف إلى خلق استجابة واسعة تشل بشكل منهجي قدرة المحكمة على ملاحقة العسكريين والمسؤولين الأمريكيين الكبار، وتشمل الحملة إلغاء التأشيرات وفرض حظر دخول وتشديد العقوبات، إضافة إلى إجراء مباحثات دبلوماسية واسعة مع الدول الأعضاء في اتفاقية روما التي أقيمت على أساسها المحكمة بهدف إقناعها بالانسحاب منها كلياً. وفي الوقت نفسه تطالب واشنطن الدول التي تستفيد من المظلة الأمنية الأمريكية بالإعلان عن رفض صلاحية المحكمة علناً. وأوضحت وزارة الخارجية أنها ستعيد النظر في استمرار تقديم المساعدات للدول التي ترفض التخلي عن التعامل مع المحكمة، وستعمل أيضا مع الدول غير الأعضاء في اتفاقية روما ومن بينها إسرائيل لكي تمارس ضغطا دبلوماسيا مماثلا. يذكر أن معارضة الرئيس ترامب للمحكمة تجددت في نوفمبر 2024 بعد صدور مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع الأسبق جالانت بشبهة ارتكاب جرائم حرب في غزة، ولم تكن الولايات المتحدة وإسرائيل يوما عضوين في المحكمة التي تأسست عام 2002. وفي الشهر الماضي رفع ثلاثة من قضاة المحكمة دعوى ضد ترامب وإدارته بحجة أن العقوبات المفروضة عليهم غير قانونية.
6: الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي، الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
7: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
8: ساس في بركيه؟
7: لا.
8: في ألعاب منفوخة؟
7: كمان لا.
8: لكن شو فيه؟
7: اسمع المذيع بيقول لك
6: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
8: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
6: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
1: جولة الصباح الإخبارية، ونحن الآن إلى الشؤون الحزبية، حيث تتصاعد حدة التجاذبات داخل أروقة حزب الليكود، حيث تبرز لجنة الدستور كحلقة محورية في صراع السيطرة على القرار الحزبي. فبعيدا عن طابعها التنظيمي، تحولت مداولات اللجنة إلى ساحات للخلافات ومناورات سياسية يديرها بنيامين نتنياهو، مستهدفا هندسة ولاءات تضمن له تمرير أجندته الانتخابية وتحصينها من أي تمرد برلماني مستقبلي من شأنه أن يهدد استقرار ائتلافه بحالي ونجح. التفاصيل في تقرير الزميل فالح حبيب.
9: تتواصل التجاذبات داخل أروقة حزب الليكود في ظل مساعي بنيامين نتنياهو لفرض سيطرته على قائمة الحزب الانتخابية، وسط هندسة ولاء تضمن له عدم استقلالية أي نائب مستقبلا في القرار وتمنع حدوث أي تمرد برلماني. ويتضح أن المماطلة في انعقاد لجنة الدستور التي يتوجب عليها الحسم في موضوعي الانتخابات الداخلية والمواقع التي يريد نتنياهو تخصيصها لم تكن مجرد إجراءات تنظيمية، بل هي مناورة يهدف من خلالها إلى ضمان أغلبية تمنع أي تمرد داخلي أو تصويت نواب من الليكود، نكاية ضد جملة القوانين الجدلية التي يسعى الائتلاف لتشريعها في توقيت حرج. أما ما بحثته اللجنة وما سيصوت عليه مؤتمر الحزب العام، فهو تأجيل الانتخابات التمهيدية من 14 من أغسطس. وبينما مارى نتنياهو في الكواليس ضغوطا عبر اتصالات مكثفة على نواب من الليكود، داعيا إياهم للتنازل عن المنافسة مقابل ضمان مناصب في الحكومة القادمة وفي محاولة الاحتواء أي انقسام، يبرز المقترح المرجح القاضي بتخصيص 8 مقاعد محصنة تتوزع واقع 3 في العشرة الأولى ومثلها في الثانية ومقعد 1 في العشرة الثالثة وآخر في الرابعة. ورغم أن هذا الطرح قد يمنح نتنياهو الأغلبية المطلوبة لتمرير أجندته، إلا أنه يواجه انتقادات داخلية واسعة باعتباره يفرغ الانتخابات التمهيدية من مضمونها الديمقراطي ويحول الحزب إلى قائمة تعيينات شخصية، مما يبقي الوضع مرشحا لمزيد من الاحتقان داخل المعسكر الليكودي. وبكل الأحوال، فإن نتنياهو كما اعتدنا في السنوات الأخيرة في حزب أحكم قبضته عليه، نجح وسينجح في أي قرار يخص الليكود داخليا.
1: ومن الحزب إلى الصحي، تنشر وزارة الصحة للمرة الأولى بيانات رسمية تكشف مدة انتظار المرضى لفحوصات الرنين المغناطيسي والعمليات الجراحية غير الطارئة، في خطوة تقول إنها تعزز الشفافية وتساعد على تحسين الخدمات الصحية. سامح قادري والمزيد.
10: للمرة الأولى تنشر وزارة الصحة تقريرين وطنيين يرصدان فترات الانتظار لفحوصات الرنين المغناطيسي والعمليات الجراحية غير الطارئة في إطار برنامج وطني يهدف إلى قياس زمن الانتظار ورصد الفجوات وتحسين مستوى الخدمات الصحية. وتظهر المعطيات أن إسرائيل تسجل فترات انتظار تعد أفضل نسبيا من عدد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سواء في فحوصات الرنين المغناطيسي أو في أنواع عدة من العمليات الجراحية التي أجريت بشأنها مقارنة دولية. وخلال العقدين الماضيين ارتفع عدد أجهزة الرنين المغناطيسي من 10 أجهزة إلى أكثر من 70 جهازا، أي بزيادة تجاوزت 600%، فيما ارتفع عدد الفحوصات إلى أكثر من 570,000 فحص خلال عام 2025 بزيادة قاربت 9% مقارنة بالعام السابق، من دون أن تشهد معظم مؤشرات الانتظار ارتفاعا يذكر. وبحسب التقرير بلغ متوسط الفترة من إحالة الطبيب إلى إجراء فحص الرنين المغناطيسي 55 يوما، في حين بلغ الوسيط 35 يوما. وأوضحت الوزارة أن الحالات المستعجلة ولا سيما مرضى الأورام تحال إلى مسارات سريعة خارج هذه الإحصاءات، ما يعني أن زمن الانتظار الفعلي لهذه الفئات أقصر من الأرقام المنشورة. أما في مجال العمليات الجراحية غير الطارئة فقد شمل التقرير 19 نوعا من العمليات التي أجريت بتمويل حكومي في المستشفيات العامة. وأظهرت البيانات أن أقصر فترات الانتظار سجلت في عمليات استئصال وإعادة ترميم الثدي بوسيط بلغ 25 يوما، بينما سجلت أطول فترة انتظار في عمليات تقويم حاجز الأنف وبلغت 89 يوما. وتؤكد وزارة الصحة أن نشر هذه المعطيات للمرة الأولى سيسهم في متابعة أداء الجهاز الصحي بصورة مستمرة وتحديد مكامن النقص ووضع خطط تستهدف تقليص فترات الانتظار وتحسين إتاحة الخدمات أمام المرضى.
1: وزارة المواصلات تسعى إلى إدخال خطة إصلاحات جديدة بهدف مواجهة الازدحامات المرورية على الطرقات العامة. عن ذلك في تقرير وسام جبر.
11: في هذه الأيام تتجه الكنيسة إلى إقرار قانون إقامة السلطات المتروبوليتانية، أي الإدارات الحضرية الشاملة للمواصلات بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك في خطوة توصف بأنها الأكبر والأكثر تأثيرا في قطاع النقل والمواصلات في البلاد منذ 10 سنين. ويهدف القانون إلى نقل جزء كبير من صلاحيات إدارة المواصلات العامة من الحكومة المركزية إلى السلطات المحلية، بما يسمح بتخطيط وإدارة أكثر تنسيقا وملائمة لاحتياجات السكان. ويأتي هذا القانون بعد سنوات طويلة من الجدل بين وزراء المواصلات ورؤساء السلطات المحلية، حيث تمسكت الحكومات المتعاقبة بالسيطرة المركزية على قطاع النقل، بينما طالبت المدن الكبرى بالحصول على صلاحيات أوسع لإدارة شبكات المواصلات داخل المناطق الحضرية. وبموجب القانون سيتم في المرحلة الأولى إنشاء 3 سلطات متروبوليتانية مستقلة في كل من منطقة تل أفيف الكبرى، جوش دان والقدس وحيفا، وستتولى هذه الهيئات مسؤولية تنسيق وتخطيط المواصلات العامة وإدارة حركة السير والتعاون بين البلديات المختلفة ضمن كل منطقة حضرية، بما يضمن تكامل خطوط الحافلات والقطارات والمشاريع المستقبلية. كما ينص المشروع على توسيع النموذج مستقبلا ليشمل منطقة بئر السبع، في حين حدد عام 2029 موعدا رسميا لانضمام مدينة ريشون لتسيون إلى سلطة جوش دان في إطار خطة تهدف إلى تغطية غالبية سكان البلاد بمنظومة إدارة حضرية موحدة للمواصلات. ويرى مؤيدو القانون أن نقل الصلاحيات إلى المستوى المحلي سيؤدي إلى تحسين نوعية الخدمات وتسريع تنفيذ المشاريع وتقليص الإزدواجية في اتخاذ القرارات، إضافة إلى توفير رؤية شاملة لإدارة حركة النقل داخل المناطق الحضرية بدلا من إدارة كل مدينة بصورة منفصلة.
1: ونحن الآن إلى مركز السلطات المحلية الذي يطلق خدمة جديدة للدفع الإلكتروني للتعليم في عدة سلطات محلية استعدادا للعام الدراسي الجديد. معنا هذا الصباح المديرة العامة لمركز السلطات المحلية ليرون دورون ليفي. صباح الخير، بوكر توف لخ دورون.
12: بوكر توف.
1: ما كل الأشيروت زي؟
12: אז בעצם אנחנו במרכז השלטון המקומי פיתחנו בעצם את היכולת להיות בתוך אפליקציית פייבוקס, ובעצם התושבים של כל רשות יוכלו, שמצטרפת אלינו, יוכלו לקבל את כל התשלומים שלהם שקשורים לעולם, לעירייה, לרשות שלהם, בתוך פייבוקס, בתוך מקום אחד. היום אנחנו רודפים אחרי לינקים בקבוצות שונות בשביל לדעת כמה על הילד ההוא וכמה על הילד הזה וכמה על המים וכמה על הארנונה. כן. וכמה על כל דבר לחוד, ושוכחים ומפספסים וצריכים לשלם עם ריבית, ובסופו של דבר אנחנו נוכל לנהל את כל התשלומים לרשויות המקומיות בתוך האזור האישי שלנו, בתוך הפייבוקס, בתוך מוניבוקס, ולכל עיר יהיה מוניבוקס שלה.
1: כן. ואנחנו מדברים על פיילוט בירושלים ותל אביב, שתי ערים מעורבות.
12: נכון, ועכשיו נכנסות עוד ועוד רשויות, דרך אגב גם אסדה נכנסת, ועוד רשויות נכנסות לתוך השירות הזה, ואנחנו מקווים שבעולם של היום, שכולם רוצים את הכל מהיר, מונגש, בוואן סטופ שופ, במקום אחד, כולם ייכנסו לזה, והתושב יוכל בעצם להרוויח שקט, ולא יהיה לו כל הזמן מחשבות, אולי הוא פספס משהו.
1: אז זה חוסך הרבה לתושב, כפי שאת אומרת, זה שירות, אנחנו מדברים גם בשפה העברית וגם בערבית?
12: אנחנו, מיד אחרי שאנחנו נסיים את ההשקה, יהיה, ואנחנו נראה את הנכונות ואת הרצון להיכנס, כמובן שיהיה גם בערבית.
1: ואנחנו מאחלים לכם בהצלחה. תודה לך לירון דורון לוי. תודה לך.
12: תודה.
1: המשך יום טוב.
13: רדיו מכאן معكم في مونديال 2026.
1: ونحن مباشرة إلى أخبار مونديال 2026. الزميلان باسل الزريق ومحمد الشيخ خليل يستعدان في دالاس لنقل وقائع مباراة نصف النهائي بين منتخبي فرنسا وإسبانيا في الساعة 10 ليلا. ينضم إلينا من هناك باسل ومحمد. صباح الخير لك يا محمد الشيخ خليل.
14: صباح الخير غالية لك ولكل من يستمع إلينا الآن. نحن الآن في دالاس، أنا وزميل باسل زريك، والحديث يدور عن هذه الليلة. وما أدراك ما هذه الليلة؟ انطلاق نصف النهائي، المباريات التي ينتظرها الجميع على أحر من الجمر، كما يقال ما يقارب ربع العالم سيشاهد هذه المباراة، وأكثر من ذلك سيشاهد المباراة النهائية. نصف النهائي هذه الليلة عند الساعة 10 سيلتقي منتخبا فرنسا وإسبانيا على واحدة من البطاقات التي تؤهل الفائز لمباراة النهائية، والتي ستقام في نيويورك. منذ ساعات الأمس وأول أمس بدأ يتوافد المشجعون الفرنسيون ومشجعو المنتخب الإسباني بشكل كبير وكثيف، حتى أننا خلال خلال وصولنا وقدومنا إلى هنا في الطائرة، وقفنا عن كثب على كل هذه الأمور. زميل باسل زريك، أنت تستعد لنقل وقائع المباراة، حدثني عن استعداداتك.
15: نعم، يعني أنا عم بفوت على الأجواء، عم بدرس تركيب المنتخبين المتوقعين، عم ندرس طرق أساليب كل مدرب، ما هو التركيب، من اللاعبون، من هم اللاعبون اللي يعني الجاهزون لهذه المباراة. محمد،
14: متوقع يكون في تغيير باسل؟ أنت طبعا مطلع ومفروض تطلع للمباراة، متوقع يكون تغيير
15: عند المدرب ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا؟ على ما يبدو، على ما يبدو سوف يجدد الثقة بنفس التركيب اللي فاز في مباراة ربع النهائي على المغرب. ربما على الأرجح أن يكون تغيير واحد في منتخب إسبانيا. على ما يبدو بيدري سوف يفتتح في منتصف الملعب مكان فابيان رويز على الأرجح، هكذا تصلنا طبعا الأنباء من المعسكر الإسباني. ولكن محمد، قلت لك من قبل وأعيد وأكرر، الفائز من هذه المباراة على الأرجح هو الذي سيفوز بكأس العالم، بسبب برأيي، هذا طبعا رأيي الشخصي، بسبب تفوق وعلو كعب هذين المنتخبين برأيي عن الأرجنتين وإنجلترا. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن المباراة نصف النهائي الأولى، الفائز يتمتع بيوم راحة أكثر من المنتخب الذي سيفوز في يوم الأربعاء، وهذا مهم جدا من ناحية فيزيولوجية، من ناحية جسدية. في كثافة المباريات في المونديال خلال شهر وأسبوع 8 مباريات، بفرق كتير أنه تحظى بيوم راحة أكثر حسب رأيي.
14: إذن جميع البطاقات نفذت لمباراة نصف النهائي، وغدا مباراة نصف نهائي أخرى، كما حدثنا مكان راديو تلفزيون وفي الديجيتال سننقل هذه المباراة مباشرة، وعلى كان بوكس زميل باس زريك يعلق عليها وأنا سأكون المحلل بجانبه. وغدا نصف النهائي الثاني في أتلانتا الذي سيجمع، انتبهوا، إنجلترا أمام الأرجنتين. الزميل يوسف شداد سينقل المباراة في التعليق وبجانبه نجم المنتخب سابقا عباس صوان. باسل زريك، يعني كيف ممكن ميزان القوة بين الأرجنتين وإنجلترا؟
15: قبل ميزان القوة، هذه المباراة بين إنجلترا والأرجنتين لها أيضا يعني معاني كثيرة سياسية بغض النظر عن كرة القدم.
14: نعود إلى فوكلاند.
15: نعم، هناك حساسية بين هذين البلدين، وحرب فوكلاند عام 1982 بين إنجلترا والأرجنتين سوف تلقي برأيي بظلالها على هذه المباراة. طبعا كلكم بتعرفوا المباراة اللي جمعت هذين المنتخبين في نسخة عام 1986 عندما سجل مارادونا هدف الأول للأرجنتين في شباك إنجلترا بيده، وأيضا فازت الأرجنتين 2-1 وفازت بالكأس آنذاك. الحساسية كبيرة، التوتر بين هذين البلدين وبين هذين المنتخبين كبير جدا، ولكن برأيي منتخب إنجلترا تحسن كثيرا في هذه النسخة. منتخب إنجلترا قد يعني لبس ثياب الفوز في هذه المباراة، كنت قد قلت ذلك في برامجنا السابقة. منتخب إنجلترا برأيي ترجح كفته عن منتخب الأرجنتين اللي وصل إلى هون بسبب سهولة القرعة وسهولة المسار. منتخب الأرجنتين تراجع عن مستواه عن قبل 4 أعوام في مونديال قطر برأيي.
14: ولعل الشغل الشاغل الآن تصريح إنفانتينو الذي قال بعد أن ننتهي من كأس العالم الحالي ربما ندرس إمكانية زيادة عدد المنتخبات أيضا، فهو يصرح ويقول السبب، يعلل السبب بأنه يريد أن يرى منتخبات من بلدان فقيرة ضعيفة تصل إلى النهائيات.
15: سيء جدا هذا القرار إذا تم اتخاذه، لأنه مع 48 منتخب كمان العدد كبير، فكم بالحري إذا أضفت الإشي لـ 64 منتخب. سيء.
14: الأيام الحاسمة بدأت، ولكن حسم الحسم يبدأ من هذه الليلة هنا في دالاس، مباراة نصف النهائي الأولى التي تجمع بين منتخبي فرنسا وإنجلترا. محمد الشيخ خليل وباسل زريك من دالاس الولايات المتحدة الأمريكية، عودة إليك غالية في الاستوديو في مدينة حيفا.
1: شكرا لكما محمد الشيخ خليل وباسل زريق، ونحن نواصل مع شؤون المونديال وتداعياته الاقتصادية على الدول التي تستضيفه، وما مدى تأثيره على الاقتصاد المحلي، وهل يؤثر فعلا، وخاصة في حال كانت الدولة المستضيفة كالولايات المتحدة دولة قوية. تنضم إلينا هذا الصباح الدكتورة منى مصالح علينات، المحامية والمستشارة الاقتصادية. صباح الخير دكتورة منى.
16: صباح الخير لإليك ولجميع المستمعين والمستمعات. بحب أقول في البداية أنه طبعا الاعتبارات الاقتصادية هي حاضرة في كل حدث ضخم، كذلك الأحداث الرياضية، لكن في حالة الولايات المتحدة لم يكن الاعتبار الاقتصادي هو الاعتبار الأساسي. الهدف من الولايات المتحدة من استضافة المونديال كان أكثر فيما يتعلق بالقوة الناعمة وتعزيز حضورها الدولي وتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي. الإضافة للاقتصاد الأمريكي كما يتفق معظم المحللين الاقتصاديين الأمريكيين والدوليين لم تكن إضافة كبيرة، لأن الاقتصاد الأمريكي هو اقتصاد ضخم.
1: نعم، اقتصاد ضخم واقتصاد متين، ولكن الجميع يتحدث عن أن هذا المونديال هو متلائم جدا مع السياسة الاقتصادية الأمريكية. نحن نرى كل ما يتعلق بزيادة كل ما يعني الدعايات داخل المباريات، الوقفات التي يخصصونها لشرب الماء، ولكن هي مخصصة بالطبع لزيادة كل ما يتعلق بالدعايات طبعا من خلال المونديال. يعني هذا يتلائم مع النهج الأمريكي أكثر.
16: صحيح، الاستفادة الكبيرة من الإيرادات هي ليست لخزينة الدولة الأمريكية،
1: وإنما
16: المستفيد الأكبر هو الفيفا. الفيفا يستحوذ على معظم إيرادات المونديال، من إعلانات، من تذاكر، من حملات تسويقية، من كل ما يتعلق من حقوق البث إن كانت إذاعية أو تلفزيونية. لذلك معظم الإيرادات هي الإيرادات التي تدخل إلى خزينة الفيفا. الفيفا كان هناك في زيادة 72% بالإيرادات مقارنة مع الإيرادات اللي كانت في مونديال قطر. هون كان قفزة اقتصادية في المونديال الشمال أمريكا. فلماذا؟ وهذا ذكر في التقرير، زيادة عدد المنتخبات يزيد من عدد المباريات ويزيد من عدد التذاكر ويزيد من القيمة التجارية للمشجع. لذلك نرى هنا 72% زادت الإيرادات عن المونديال السابق. والحديث عن زيادة المنتخبات، صحيح أن الفيفا تفسره بأنها تريد لمنتخبات دول نامية أن تدخل إلى المونديال، ولكن هناك أيضا الاعتبار الاقتصادي، لأن هذا يضيف لها إيرادات أكثر من ناحية كما ذكرنا في كل مصادر الإيرادات. بالنسبة للولايات المتحدة كان في هناك 3 مدن مستضيفة، تكاليف المونديال هي 14 مليار دولار. الولايات المتحدة تحمل 11 مليار دولار من النفقات، بالإضافة إلى أكثر من مليار دولار للحماية. لذلك هنا الاعتبار من ناحية الاعتبار الاقتصادي دخول أموال للخزينة الأمريكية هذا الشيء يعني ضئيل، لأنه بصعوبة تغطي التكاليف. الإضافة هي أكثر للمصالح التجارية الموجودة في الولايات المتحدة، إن كان من مطاعم، من فنادق، تشجيع السياحة المحلية. أريد أن أذكر أيضا مستفيد آخر من المونديال. والمستفيد هم اللاعبون الذين يشاركون في المونديال. هناك تسويق لهذا اللاعب، والقيمة التسويقية له تزداد، وهذا يفتح المجال أمامه من أجل الانضمام إلى أندية أخرى. فهنا في استفادة، غير ذلك أن هناك
1: هي فرصة طبعا لكل لاعب أن يبرز طبعا قدراته، وبالتالي الانضمام إلى فرق طبعا تضاف. ونحن لضيق الوقت نكتفي بهذا القدر. الدكتورة منى مصالحة علينات، محامية ومستشارة اقتصادية، بلا أدنى شك هنالك جانب اقتصادي قوي لكل ما يتعلق بالمونديال. نشكرك على هذا التحليل دكتورة منى، شكرا لك.
16: شكرا لك، ويوم موفق
1: للجميع. يوم موفق للجميع، شكرا. وبهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة الصباح الإخبارية. شكرا لكم على طيب الاستماع. كل التحيات من طاقم البرنامج، أعده أسعد عطار، في الإنتاج شريهان حجير بيكي، ريتا نادر تيودور في الراديو المصور، أوسكار في هندسة الصوت، وفي التقديم معكم غالية ناطور قدور. نهارا طيبا ويوما موفقا نرجوه لكم جميعا. إلى اللقاء.

0: الفائز بلقب المايك إلك
1: آدم أبو جمال.
2: المشوار خلص بس إسا القصة الحقيقية بتبلش.
3: سيري حبيبة قلبي،
2: أغنية جديدة، أداء جديد، وفيديو كليب اللي كلنا منستناه.
3: مش راح

0: آدم أبو جبل الفائز ببرنامج المايك إلك بعرض حصري لأول مرة ببرنامج كست قصة. سيري الأغنية الرسمية على قناة مكان. سيري عرض حصري اليوم بعد النشرة المسائية من خلال برنامج كست قصة على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
2: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
1: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الالكتروني.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طيرة كخاف يائير والخضار الشرق، يفتتح القطار ثلاث محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواطنين.

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعا في العالم يقدم طراز سيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
3: أبرز عناوين الساعة: غارات أمريكية على إيران لليلة الثالثة على التوالي، الأردن يعترض 4 صواريخ إيرانية، ترامب يشير إلى علاقة جيدة بينه وبين نتنياهو، مصرع شابين من أبو الجرينات إثر حادث سير مروع في النقب، وارتفاع الحرارة اليوم وغدا.
4: راديو مكان الأخبار.
3: أخبار 8. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. أكملت قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي ليلة الفائتة موجة غارات إضافية في إيران استهدفت منظومات دفاعية ومواقع صواريخ ومسيرات وقدرات بحرية في بندر عباس وبشهر وخان بهار وجسك وكونارك وأبو موسى. وأعلن الجيش الأمريكي أنه سيفرض حصارا بحريا على موانئ إيران بدءا من الساعة 11 ليلا. أعلن الجيش الأمريكي اعتراض 4 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة قادمة من الأراضي الإيرانية فجر اليوم، ولم تقع إصابات أو أضرار مادية. وفي البحرين دوت صفارات الإنذار للمرة الثالثة منذ فجر اليوم، وقد أعلنت إيران استهداف مستودعات أسلحة ومركز اتصالات ومقرا تابعا للقوات الأمريكية في قاعدة الجوفير في المملكة. تطرق الرئيس ترامب الليلة الماضية مرة أخرى إلى علاقته برئيس الوزراء نتنياهو، وقال إن علاقة جيدة تربط بيننا، وأحيانا أختلف معه وأتأكد من أنه يدرك ذلك. وفي مقابلة صحفية أضاف ترامب: لولا التحالف بيننا لما كانت إسرائيل قائمة. علم أن ضحيتي حادث الطرق الذي وقع الليلة الماضية قرب مفترق عرعر النقب هما عدي أحمد أبو جرينات ومحمد سلامة أبو صبيح في 20s من العمر من قرية أبو جرينات، كما أصيب جراء تصادم المركبتين طبيب من عرعر النقب بجروح متوسطة وحالته مستقرة، أورد النبأ مراسلنا نواف النباري. في المنطقة الصناعية في العفولة ألقيت قنبلة يدوية فجر اليوم على محل تجاري، ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أن خلفية الحادث جنائية، وباشرت الشرطة تحقيقاتها. في تايلاند ارتفع عدد ضحايا حريق الحانة الليلة قبل الماضية إلى 30 قتيلا، ويرقد في المشافي أكثر من 70 مصابا، وتوصف حالة 24 منهم بالحرجة.
4: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي فرنسا ضد إسبانيا، مونديال 2026، مرحلة نصف النهائي في 10 على قناة مكان وكان بوكس.
3: يطرأ اليوم وغدا ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تكون أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل وتشتد وطأة الحر. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام نشكركم على كرم استماعكم، ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الليلة على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
6: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
7: كان بدنا نقول له شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
8: صحيح مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً.
9: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها.
10: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
11: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
12: مع محللين خبراء ومختصين ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
4: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
13: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. هذه الأجندة هي الأخرى، كنا نتوخى ونتوقع ونريد ونأمل ونتمنى أنه نبدأها مش بحديث حول العنف، حول الجريمة، حول ما يجري في مجتمعنا العربي صباح مساء وفي كل يوم هذا العام منذ بدايته. وأصلا في الأعوام الأخيرة نحن نبدأ برنامج على الأجندة ومختلف برامجنا بالحديث عما يجري في المجتمع العربي من حوادث عنف خطيرة، جرائم، إطلاق نار، مصابين، عاهات مستديمة، إصابات خطيرة وما إلى ذلك. كل هذه القضايا تشغلنا منذ سنوات طويلة. يوم الأحد بدأت البرنامج بدون أن أخوض في ملف العنف على اعتبار أنه في نهاية الأسبوع كانت هناك الكثير من لجان الصلح التي كنا نتوخى أن تتمكن بشكل أو بآخر من رفع راية الصلح وحقن هذه الدماء الطاهرة. اليوم نقرأ في هذا الصباح قبل قليل عندما يعني كنت أهم بالدخول إلى الاستوديو حول إصابة امرأة تبلغ من العمر 74 عاما في قرية سولم بجروح بالغة، تم تحويلها إلى المستشفى. كنا نود أن لا نبدأ هذه البداية غير أنها البداية المعهودة للأسف التقليدية التي باتت جزءا لا يتجزأ من نظامنا اليومي. رغم كل ذلك نحن نرفض الجريمة ولا نريدها ونكرهها، وسنبقى نتصدى لها بكل ما أتينا من كلمات، من حضور، من تأثير، من أثير، كل ما لدينا من أجل أن نقول لا، لا لدوامة العنف، لا للجريمة، لا لإراقة الدماء، لأن مجتمعنا يستحق أفضل من ذلك بكثير، ولأن هذه قلة قليلة ليس أكثر من هذا المجتمع الجميل الراقي والفاخر.

0: أنتم مع برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. طبعا نحن نتحدث عن الجريمة، عن العنف، عن السياسة. شفنا امبارح طبعا استطلاعات الرأي التي تتحدث عن ارتفاع نجم آيزنكوت بدون توقف، عن حتى إذا تبارز أو تنافس أمام بنيامين نتنياهو على رئاسة الحكومة فإنه يتفوق عليه، وهذا الأمر لم يحدث منذ فترة طويلة من الزمن. سنتحدث كذلك عن الميزانيات، عن الفجوات، عن دور السلطات المحلية في تحسين الخدمات للمواطنين، عن مكانة المرأة، عن الشأن الاقتصادي، السوق السوداء، القروض غير القانونية، أثر ذلك على العائلات، وهذا كله طبعا في نهاية المطاف يؤثر على تفاقم الجريمة. سنختتم بأجواء المونديال، الرياضة، المونديال يعني بلش يقترب من نهايته اليوم، من النصف الأول من النصف النهائي. كيف هي النصف الأول؟ يعني المباراة الأولى من النصف النهائي اليوم، وبكرة المباراة الثانية. اليوم إسبانيا أمام فرنسا، وبكرة الأرجنتين أمام إنجلترا، في مباراتين جميلتين جدا، لا مفروض يكونوا على الأقل مثيرتين أمام منتخبات كبيرة. حسب تدريج الفيفا احنا بنحكي عن 4 منتخبات هي الأفضل، إذا الأفضل وصلت للنهاية في نهاية المطاف. لكن نحن مع الدكتورة نهاية وشاح التي تنضم إلينا من خلال برنامج على الأجندة. ليس قبل أن نخبركم بأن ريتا نادر ثيودوري موجودة معنا، فاتن حداد طبراني، حيندا هانوا في الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر، نادر أبو تامر من الجبهة تنضم إلينا دكتورة نهاية وشاح. أهلا وسهلا بك دكتورة.
1: أهلا بك وبجميع المستمعين.
0: إذن دكتورة نهاية، في البداية، في بداية هذا اللقاء، حدثينا وين صارت الثلاثية؟ هل تقترب من نهايتها بمعنى من الاتفاق على وضع اللمسات الأخيرة؟
1: بشأن الثلاثية أنا أقول لك أنه هناك اتفاق وشيك والأمور طيبة وهناك تفاؤل جدا كبير ولا قلق على الثلاثية. أنا أثق كل الثقة برفاقي اللجنة المفاوضة، وأنا أعتقد أنه خلال الأيام القريبة سوف يتم الاتفاق الثلاثي.
0: أها، هذا التفاؤل اللي بتحكي فيه من وين جاي؟ من أي منطلق؟
1: من منطلق أنه من الطبيعي أنه يكون في هناك في فترة التفاوض، من الطبيعي أنه يكون في خلافات في الآراء حتى الاتفاق. لو ما كان في خلاف ما كان في حاجة للمفاوضات، فلذلك أنا أعتقد أنها أن الخلافات أنه لا توجد خلافات جوهرية، بينما خلافات طبيعية في فترة مفاوضات، وأعتقد أننا سوف نتخطاها في القريب.
0: طب دكتور، لما الخلافات مش جوهرية، ليش توصل للإعلام وكل الدنيا تحكي عنها وفلان يهاجم علان، وشفنا تصريحات أمجد شبيطة بعدين اعتذر عنها بحق الدكتور أحمد طيبي، شو في بيستاهل ما فيش خلافات؟
1: أعتقد أنه ما في هالقد قضية اللي هي تحتاج لكل هاي الضجة الإعلامية، خلافات بسيطة وهي من ورائنا.
0: هو عمليا شو هو الخلاف؟ على إيش؟ على ترتيب المقاعد؟
1: في بطبيعة المفاوضات هناك تركيبة للقائمة، ليس على ترتيب المقاعد، على تركيبة القائمة. وهذا حق، يعني كل جسم سياسي له الحق بأن يطلب. والجبهة من قبل شهرين عرضت تصورها بالنسبة لتركيبة القائمة على الحلفاء اللي هم التجمع والعربية للتغيير، ما كان ولا أي جواب. وفي النهاية لما اتفقوا الثلاثية، لما قعدوا الثلاث أطراف، صار في خلاف، اللي خلاف طبيعي وشرعي جدا، وأعتقد أنه يمكن أن نتخطاه.

0: بالكثير من الأمور. أنا شخصيا عندي الثقة التامة برفاق المفاوضين أمجد شبيطة وعادل عامر، هم يتولوا كل أمور المفاوضات، وأعتقد أنهم على قدرة كافية أنهم يوصلوا لاتفاق ثلاثي في القريب العاجل.
1: شو المعادلة السحرية اللي بدها تضمن مثل هذا الاتفاق دكتورة؟ هل ممكن يعطوا الدكتور أحمد طيبة مثلا ثاني سابع بدل ثاني تاسع؟ لأنه بتعرف الخلاف صار على قضية التاسع، ثاني دكتور أحمد طيبي يعني أعطي المقعد الثاني لكن بالإضافة له التاسع، تاسع يبدو بعيد جدا.
0: أنا شخصيا لا أتدخل في ترتيب المقاعد وأرقام المقاعد، أنا أوكل المهمة.
1: كحزب ديمقراطي في عندك رأي؟ لا
0: نعم بالطبيعي في نعم عندنا رأي، كل مرشح من المرشحين له رأي، ولكن نحن ننتمي إلى مرجعية اللي هي الحزب والجبهة، ونحن فوضنا الرفيقين أمجد شبيطة وعادل عامر بأخذ المسؤولية على المفاوضات وتركيبة القائمة، وأنا أثق كل الثقة بهم.
1: هل المقعد الخامس اللي أسند للدكتورة نهاية وشاحي في الجبهة هو مضمون ضمن هذه الثلاثية؟ يعني هل الوجه النسائي على الأقل مضمون؟ هل الحضور تبع المرأة العربية مضمون في القائمة الثلاثية؟
0: أنا أعتقد أنه مكاني مضمون ومضمون جدا. أنا أعول على شعبنا برفع نسبة التصويت، نحن في مرحلة خطيرة جدا، مرحلة وجودية في انتخابات مصيرية وجودية، وأعتقد أنه برفع نسبة التصويت يمكن لأكثر من امرأة أن تكون في القائمة المشتركة.
1: كيف يعني أكثر من امرأة؟ عن بعرف الدكتور إنها يشحي المقعد الخامس، يعني بدك تكونوا أنتم الخمسة تبعونكم
0: في الثلاثية. أيضا هناك الدكتورة مها كركبي، وأنا أعتقد أنه
1: المقعد الثالث في التجمع
0: يمكن نعم الثالث في التجمع، ويمكن بدك تكون أكثر من امرأة.
1: هو إذا بتكون أنت وياها يعني وجهين نسائيين، وإحنا منرحب جدا يعني بكل التمثيل النسائي وكل التمثيل تبع كل الشرائح المختلفة، مفروض أنا أعتقد أنه يكون ينضوي تحت التمثيل البرلماني. إذا بدك تكون أنتوا التنتين عم بيكون على الأقل عندكم يعني ثمان مقاعد على الأقل عشان تكونوا أنتوا التنتين ضمن الثمانية.
0: أخي نادر لا تنسى أنه كل الاستطلاعات تعطي الثلاثية من 9 إلى 10 مقاعد، فهذا يعني أن مكان المرأة مضمون.
1: هذا إذا كنتوا أنتوا التجمع يعني التجمع الجبل لحالهم بدون دكتور أحمد طيبي، مع دكتور أحمد طيبي بدكم 10.
0: المفروض أعتقد أنه هناك في إمكانية، كما قلت لك أنه الثلاثية قريبا جدا سوف يكون اتفاق ثلاثي، ونحن متفائلون أن الحصول على أكبر عدد مقاعد والتمثيل النسائي برأيي مضمون.
1: لكن المقعد الخامس يليق بامرأة دكتورة، ولا كنت تفضل أنك تكون عارف المقعد الثاني أو الثالث بدل عفر كسيف؟
0: اختياري للمقعد الخامس كما قلت سابقا في لقاء سابق، اختياري للمقعد الخامس كان مبدئي بأني لا أريد منافسة رفيقاتي حيث نافست على المكان الثاني والثالث والرابع، وأنا ترشحت على المكان الخامس، واختياري كان على المكان الخامس اختيار صحيح أن رفيقاتي في المقاعد المتقدمة لم يحصلوا على أصوات كافية، رغم أن هناك فرق بسيط بين المرشحات والمرشحين، تقدمت النساء ولكن على المكان الخامس. أنا أعتقد أن المكان الخامس له إمكانية وحظوظ جدا كبيرة في الدخول إلى الكنيسة.
1: كيف علاقاتك مع القائمة العربية الموحدة، وكيف مفروض تكون حسب اعتقادك في هذه الانتخابات، خاصة نحن عم نشوف أنه اليوم صار في تقريبا قائمتين، لا أدري إذا كان مازال الباب مفتوح أمام عودة الموحدة إلى الثلاثية؟
0: أعتقد أن الباب لازال
1: الرباعية
0: مفتوح.
1: يعني عشان نصير الرباعية.
0: أعتقد أن الباب لازال مفتوح أمام الرباعية، هناك بعد في وقت لتقديم القوائم، وأعتقد أنه في مرحلة معينة أريد أن أقول لك شيئا. المطلب الجماهيري اليوم يعني أكثر من 80% من شعبنا يريد المشتركة الرباعية، ونحن نقدر أيضا ونريد أيضا الرباعية، ولكن في المرحلة الحالية نحن نريد أن نركب القائمة الثلاثية المشتركة الثلاثية، ومع إبقاء الباب مفتوح، وأعتقد أنه هذا موقف الجبهة الرسمي والموقف العام في الجبهة أنها ترحب بالمشتركة الرباعية أيضا.
1: عم نسمع كثير في الآونة الأخيرة أنه عفر كسيف يعني في المقعد الثالث يمكن بجيبش عدد الأصوات اللي الجبهة بتأملها، يعني زي دكتورة نهاية وشاحة أو يوسف العطاء، ويمكن بجيبوا عدد أكبر بكثير من الأصوات، مش كان مفروض أنه واحد منكم يكون هو في هذا المقعد؟
0: برأيي إحنا كجسم سياسي لا

0: يصدر لكل مرشح بكم بعدد الأصوات التي يأتي بها المرشح مع أهمية ذلك. نحن نرى بالشراكة العربية اليهودية جزء أساسي من حزبنا ومن تطلعات حزبنا ومن رؤية حزبنا، فلذلك وجود الرفيق عوفر كثيف في القائمة وجوده هام جدا.
1: حتى على حسابكم؟
0: أنا لا أعتقد أنه على حسابنا، أعتقد أنه هذه الجبهة والحزب حزب عمره أكثر من 100 عام ويعمل بالشراكة العربية اليهودية، ولذلك يستحق أن يكون الرفيق
1: نعم.
0: عوفر كثيف.
1: عم بتردد بتعرفي في المجتمع العربي وكأنه وين مرشحي الجليل في القائمة الثلاثية؟ هل فعلا تخلو القائمة من مرشحين من الجليل؟
0: أعتقد تعريف الجليل، إحنا أولا حزب لا هو حزب منطقي ولا حزب جندري ولا أي حزب، أعتقد أنه كل رفيق ورفيقة يستطيع أن يترشح، وأعتقد أنه ابن النقب يستطيع أن يمثل ابن الجليل والمثلث، والعكس كذلك والعكس صحيح، ابن الجليل يستطيع أن يمثل. نحن حزب نمثل شعب، نمثل شعب ولا ننتمي إلى فئات وإلى مناطق.
1: هذا بتعرفه يعني الكلام النظري جميل جدا والكلام المبدئي كمان
0: والتاريخ والتاريخ يثبت ذلك أن
1: بس لكن
0: في
1: بتعرفي
0: رئاسة
1: لما بكون
0: القائد.
1: لا دكتور،
0: نعم
1: أنت حضرتك من عرارة؟
0: نعم
1: من عرارة. احنا بنعرف في مقولة بتتردد في المجتمع العربي انه ابن البلد اولى، ما في يعني ابن ام الفحم، عرفت ابو تيسير دكتور يوسف جبرين ابن ام الفحم، شوف يمكن ام الفحم بتصوت له بنسب اكبر من ما كانت تصوت للجبهة في الايام الاعتيادية، هل هذا صحيح؟
0: يمكن أن يكون صحيح، يمكن أن يكون صحيح، ولكن ليس بالضرورة.
1: قديش قدرات قديش قدرات دكتورة نهاية وشاحة من ناحية انتخابية، كم صوت بتجيب؟
0: أنا لا أستطيع إحصاء الأصوات، ولكن أنا كمرشحة للحزب والجبهة أنا أنظر إلى أصوات الحزب والجبهة بشكل عام، ونحن نسعى للحصول على أكبر عدد من الأصوات لصالح الحزب والجبهة.
1: لا لا لا شك لا شك، أنا فاهم عليك أنه بكيش أنت تفوت على الحديث يعني حديث المناطقي من أي منطقة أنت، لكن بما أنك أنت من المثلث الشمالي وأيضا الدكتور يوسف جبرين من المثلث الشمالي اللي لم يكن يصوت بكثرة للجبهة هاي المرة، يمكن أنتم أمام صفحة جديدة في المثلث الشمالي.
0: بشكل عام هناك نسبة تصويت مقبولة جدا ونسبيا عالية للجبهة في المثلث الشمالي، في الانتخابات السابقة حصلنا على أكثر من 12 ألف صوت في منطقة المثلث، ولكن هذه المرة
1: أكثر
0: صحيح
1: من
0: يمكن أن يكون أكثر من 12 ألف صوت في منطقة المثلث في هذه الانتخابات.
1: هاي المرة توصلوا 50،
0: أعتقد أننا نفوق 50 بأكثر بكثير
1: كمان، يعني هذا بأكد على كلامي. إذا لما في شخص من
0: طبيعي
1: المنطقة الناس
0: طبيعي
1: بتصوت له،
0: طبيعي طبيعي طبيعي. أنا قلت لك أنه من الطبيعي أيضا أنه أحيانا في ناس تصوت للأشخاص حتى لو أنهم لا ينتموا للحزب، ولكن بسبب أشخاص يصوتوا للأشخاص.
1: دكتورة نهاية، إذا كانت نهاية هذه الحكومة مربوطة بدخولكم على ائتلاف الحكومة، هل ممكن الجبهة تدرس مثل هذه الخطوة؟
0: احنا مش ضد دراسة اي خطوة اذا بيجي رئيس حكومة اللي يحقق كل متطلباتنا، متطلبات المجتمع العربي بمحاربة ظاهرة الإجرام المنظم، بحل القضية الأساسية، القضية الأساسية قضية الاحتلال، يكون على استعداد بتلبية كل متطلبات الجبهة والحزب. نحن ندرس الموضوع، وفي لنا في تاريخنا في عنا إنجازات، يعني في لما كنا في كجسم مانع لحكومة حققنا إنجازات، اللي كان أكبر إنجاز اللي هو اتفاقية أوسلو، اللي ما بعد اتفاقية أوسلو في المجتمع العربي، ويشهد أنه أحسن فترة كانت على المجتمع العربي لشعبنا في الداخل هي فترة الحكومة اللي كنا إحنا جسم مانع لهاي الحكومة، من ناحية اقتصادية، من ناحية تمثيل في السلطات المحلية، من كل النواحي كانت أحسن فترة للمجتمع العربي. وإذا كان في رئيس حكومة مستعد، وإحنا إذا كان في رئيس حكومة مستعد إنه يلبي طلباتنا، خلينا ندرس الموضوع.
1: يعني فيش مانع تكونوا جسم مانع هاي المرة؟
0: أنا لا أعتقد، أنا لا أعتقد أنه في مانع أنه يكون جسم مانع في حال تمت تلبية كل متطلباتنا.
1: أما جزء من الائتلاف يعني على كما فعلت الموحدة ممكن؟
0: سؤال منطقي، هل هناك من هو من المرشحين لرئاسة الحكومة مستعد أن يقوم بخطوة
1: بالاستجابة
0: باتجاه
1: متطلباتكم؟
0: بالاستجابة للمتطلبات. إذا كان في هناك رئيس حكومة يمكن أن يدرس الموضوع.
1: أي رئيس حكومة؟ مش هم ولا مثلا أنا عارف نتنياهو خارج التغطية.
0: يعني هل يعقل أن يكون أن يلبي نتنياهو هذه المتطلبات؟
1: بتعرفي في السياسة الله أعلم شو بصير.
0: بما أنه الله أعلم شو بصير فننتظر حتى يحدث ونقرر.
1: طيب دكتورة، ألا تستحق المرأة العربية أن تكون في عدد أكبر من المقاعد ضمن مثلا قائمة من 10، راح تكون أقصى حد سيدتين، ألا تستحق المرأة العربية اللي هي أكثر من 50% من المجتمع العربي؟ شوفي كمان تمثيلنا في التربية والتعليم، في الأكاديمية، في كل محل المرأة موجودة وبقوة وبحضور عظيم ورائع ومؤثر وهام وإيجابي ومشرق. ليش في البرلمان مش موجود؟ عرفنا في السلطات المحلية مش موجودات، لكن ليش في البرلمان مش موجودات؟ أقصى حد 20%. ليش؟
0: أنا أعتقد أنه قضية تمثيل المرأة أو قضية تعزيز تمثيل النساء هو مش قضية تخص النساء وحدهم، هي قضية مجتمعية، هي قضية ديمقراطية تنموية، لأن المرأة نصف المجتمع وبحق يجب أن يكون التمثيل النسائي شامل. ولكن في هناك ظاهرة اللي هي ظاهرة العزوف حتى عن الترشح في للبرلمان أو للانتخابات بشكل عام. المشاركة الحقيقية للمرأة في صنع القرار لا تعني مجرد زيادة عدد النساء في البرلمان، المهم ضمان حضورهم في مواقع مؤثرة. وإحنا في الجبهة، بتاريخ الجبهة وحضور المرأة في كل مكان حضور مؤثر، وحضور في أماكن اللي هي مركزية في اتخاذ القرار. ولكن بالفترة الأخيرة، وأنا أتحدث من واقع بحثي اللي أعتقد أن الدكتورة رنا زهر اللي هي الباحثة في علم الاجتماع أجرت بحث في هذا الموضوع واستخلصت النتيجة أن هناك فعلا في عزوف للنساء بشكل عام، مش بس عندنا في مجتمعنا العربي، بشكل عام في عزوف للنساء من الترشح في للبرلمان لعدة أسباب اللي هي احنا كنا بنسميها تحديات. ممكن التأثر بظاهرة العنف، ممكن خطاب الحرب والعسكرة اللي حكت عليه اعتقد رنا زهر، صعوبة التوفيق بين المسؤوليات الأسرية، ممكن متطلبات العمل السياسي في ظل سياسة غياب سياسة داعمة، ممكن ظاهرة العنف والجريمة اللي هي تستشري في المجتمع العربي. اعتقد انه هناك تؤثر تأثير سلبي على حضور النساء في السياسة. تعرض النساء خاصة الناشطات سياسيا لحملات تشويه وتحريض وعنف سياسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هاي هي التحديات. ممكن أعتقد أنه ممكن
1: شو ردنا
0: عالمية.
1: جميل، وشو ردنا على هذه التحديات يجب أن يكون؟
0: ممكن أنه نعمل على تطوير برامج لإعداد قيادات نسائية، ممكن وتأهيلها للعمل البرلماني، ممكن بسن التشريعات والقوانين اللي تحمي النساء من العنف السياسي، إذا بنحكي على العنف السياسي وعلى خطاب الكراهية،
1: أو تحسين تخصيص مقاعد للمرأة في القائمة.
0: أنا شخصيا لا أفضل التحصين أو ما يسمى بنظام الكوتا أو التحصين. أنا أعتقد أنه ترشح المرأة عندها قدرات توازي قدرات الرجل. فأعتقد أنه
1: عشان تكون ممثلة بجدارة بدناش معروف من حدا، احنا نستطيع
0: المرأة قادرة والمرأة تستطيع، وأنا مع أنه المرأة تخوض أي معركة من المعارك الانتخابية، وأنا أشجع المرأة. ممكن تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة المرأة بصنع القرار، ممكن تشجيع الشابات على الانخراط في الحركات السياسية وفي الأحزاب، ممكن كمان توفير دعم مادي إضافي للأحزاب. وفي هناك عدة اقتراحات أنه أي حزب يكون في عنده تمثيل نسائي بعدد أكبر، أنه يكون الدعم المادي يكون إضافي للمرأة، فممكن تكون في حلول لهذه الظاهرة.
1: دكتورة،
0: وهي ظاهرة عالمية ليس فقط في مجتمعنا. بشكل عام نرى أنه حضور النساء هو حضور نسبيا أقل بالسياسة من الرجال.
1: وانت التوقيع على ثلاثية
0: أعتقد في الأيام القريبة.
1: نرجو النجاح للجميع. شكرا جزيلا لك من الجبهة دكتورة نهاية وشاح، المقعد الخامس. أشكرك.
0: شكرا لك.
2: الفائز بلقب المايك إلك
3: آدم أبو جمال.
4: المشوار خلص بس إسا القصة الحقيقية بتبلش.

0: جديد وفيديو كليب اللي كلنا بنستناه.
1: مش راح كل ولا راح مل ولا راح غير هالسيري لتصيري طب سيري.
0: ادم ابو جبل الفائز ببرنامج المايك إلك بعرض حصري لاول مره ببرنامج قصتي قصه. سيري الاغنيه الرسميه على قناه مكان. سيري عرض حصري اليوم بعد النشرة المسائية من خلال برنامج قصة قصة على قناة مكان وكان بوكس.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركي؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
4: على الأجندة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي الأستاذ سامي أبو شحادي. صباح الخير
5: أخي أستاذ نادر، لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
4: أهلا وسهلا فيك في برنامج على الأجندة. وأخبرتنا قبل قليل الدكتورة نهاية وشاحي من الجبهة بأنه الاتفاق قريب. قديش قريب كمطلع على الأمور عن كثب؟
5: يعني طبعا أخي نحن ننتظر ترتيب الأمور بين الشركاء، بين الجبهة والأخوة في العربية للتغيير. التجمع الوطني الديمقراطي احنا يعني جاهزين ونعمل انه خلال أسبوع يكون في الاتفاق موقع وجاهز ونمضي في إقامة المشتركة الثلاثية ونبقى الباب مفتوحا على الأخوة في الموحدة.
4: حتى الموحدة انتم بتدعوهن انه يرجعوا كمان بعد كل التصريحات؟ اول امبارح كان في تبادل لبعض الاتهامات او تراشق يمكن الاتهامات بين التجمع والموحدة او بين التجمع والجبهة والموحدة.
5: في امور اهم من يعني مناكفات هون او تصريح هنا او هناك. في مصلحة عامة، في مصلحة وطنية، في أمور أهم. لا إحنا سنمضي، يعني إحنا لن ننتظر، نحن سنمضي في المشتركة الثلاثية ويعني سنبقى الباب مفتوح.
4: المشتركة الثلاثية حكيت أنت ترتيب الأوراق بين الجبهة والعربية للتغيير، شو اللي صار هناك؟
5: والله ما يعني أولا ما بعرف، ما عندي تفاصيل حقيقة. وثانيا مثل هاي الأمور لا تجري في الإعلام أخي نادر. يعني
4: أنا كنت أسألك لأنه أنا بعرف سامي أنت مطلع، يعني هل في كان في اتفاق بين الجبهة والتجمع، اتفاق ثنائي جاهز وقدم إلى العربية للتغيير وهي رفضته أم ماذا؟
5: لا أخي إحنا يعني المفاوضات موجودة بالثلاثية، يعني موجودة والنقاش موجود يعني.
4: لا يوجد اتفاق جاهز بين التجمع والجبهة وفي انتظار عودة العربية للتغيير.
5: لا موجودين الإخوة كمان، المفاوضات موجودة على أساس يومي أخي نادر.
4: إسا في مفاوضات بعد الفترة؟
5: من أجل الحفاظ على الأجواء الطيبة وعلى التقدم، يعني نحن لا نجري النقاش في التفاصيل وفي الأمور على وسائل الإعلام. في اتفاق يعني من بين الثلاث أطراف إنه في يعني تجري المفاوضات وفي أمور تجري يعني كما يجب يعني.
4: حلو، كيف راح تكون القائمة أستاذ سامي أبو شحادي؟ حضرتك طبعا رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، أعطيك الجمهور بشكل أو بآخر ترتيب القائمة كيف راح يكون؟ يعني جبهة جبهة جبهة جبهة، يعني دكتور يوسف جبرين، بعدين دكتور أحمد طيبي، بعدين سامي أبو شحادي، ومن ثم بصير في تناوب بطريقة أو بأخرى.
5: والله يا نادر لعند ما نوقع الموضوع هذا ونتفق عليه،
4: بس مش سر كبير، هاي مو معروفة، أول ثلاثة منا معروفين.
5: خلاص يا نادر، ولكن أنا أشوف نحن اقتربنا جدا من إنهاء الاتفاق. وكل الأمور وكل تفصيل هون يعني مش كل شيء ممكن يعني أخي نقاش من أجل يعني صدقني من أجل المصلحة يعني مش
4: واضح
5: يعني ما مش كل شيء ممكن نقاش عبر وسائل الإعلام. في احترام للشركاء، يعني احنا نتفاوض معهم بعدين اطلع انا
4: تعرف
5: على شيء احترام للشركة.
4: بتعرف انا وين ما بروح بسالون نادر شو صار بين الثلاثيه، هل الثلاثيه وقعت ولا؟ قلت لهم اليوم، قلت لهم اليوم انا بحكي مع سامي وبجيب الكل جواب من سامي، معناته انا بدي، معناته هيك انت بدك تجبرني اخذي للناس اللي عم تسالني.
5: بالله بالعكس، احنا الناس على راسنا اصلا، الاحزاب موجوده لخدمه الناس ولخدمه مصالح الناس، احنا ليش عاملين احزاب؟ احنا كل هالشغل وكل هالتعب وكل هالمجهود من أجل خدمة أهلنا وناسنا، والناس على رأسنا من فوق. بس أخي نادر، يعني أنت تخيل الضغط اللي أنت موجود عليك، تخيل الضغط اللي موجود.
4: أنتوا سياسيين ها؟
5: إحنا فيش مكان بنكون فيه، فيش.
4: اللي بسألوكوا صح؟
5: إلا طبعاً والكل، وفي ضغط وفي توقع، وحقيقة يعني أخي نادر الناس معها حق. في مثل هاي الظروف، منطق السليم إنه يكون في وحدة، وإنه يكون في ورقة واحدة، وانه يكون في توجه واحد. سنفعل كل ما نستطيع، احنا وعدنا الناس اخي اخي نادر، احنا وقعنا في سخنين وسنحترم توقيعنا.
4: بس البعض بيقولوا لي كمان سامي في الاجتماع الاخير تبع التجمع لما انتخبتوا نوابك ومندوبيك في القائمه البرلمانيه، انك انت هاجمت منصور عباس والكل ضحك على الموضوع.
5: انا بايش هجمت الدكتور منصور؟
4: عندما قلت يعني شوفوا لنا حل مع الزلمه
5: اخي، ليش غلط يعني؟ شو الغلط في الموضوع؟ ما احنا كل مره عم نقول نفعل كل ما نستطيع من اجل اقامه القائمه المشتركه، وعم نبذل كل مجهود. وقالوا تعدديه، قلنا له تعدديه، رد قال تقنيه، رد قلنا له تقنيه. يا أخي والباب مفتوح، وإلى وهو مصمم تصريح ورا تصريح، تصريح ورا تصريح ضد الوحدة وضد القائمة المشتركة وضد يعني يا أخي طبعا. طيب. شو المشكلة
4: دكتور؟ دكتور بدي أقول لك يعني إن شاء الله تحصل على دكتوراه أستاذ سامي أبو شحادي. الانتخابات الماضية حصلت على 138 ألف صوت، بغض النظر هناك من يقول إحراق كما يقول منصور عباس، أنت تقول هذا إنجاز عظيم باعتبار أنك أنت حصلت على هذا الكم الهائل. أنت حصلت على 3.8 تقريبا من المقاعد صح؟
5: صحيح.
4: يعني كنت على وشك يعني دخول الكنيسة.
5: صحيح.
4: هل هذا ما ستحصلون عليه أيضا في القائمة الجديدة؟
5: يعني التجمع يعني لن، يعني هذا الموضوع لن يمنع التجمع من إقامة المشترك الثلاثية أو الرباعية. يعني القضية ليست، اسمح لي شوية، في نقاشات وفي مصالح حزبية موجودة، هذا ما بتخبى أحد، ولكن في مصلحة وفي أمر إحنا جميعنا متفقين عليه أخي نادر، إنه علينا أن نفعل كل ما نستطيع من أجل منع المجرمين اللي قاعدين اليوم بالحكومة من العودة إلى الحكومة القادمة. هذا متفق، هذا مقبول على الأربع مركبات، وهذا قد يتطلب من التجمع تقديم بعض التنازلات. والتجمع
4: فأنتم متنازلين، أنتم متنازلين عمليا عن الرابع، بدكم ثلاثة، بتكتفوا بالثلاثة.
5: سيدي أنت مرتب
4: بتمون
5: أنت
4: يعني المرأة المقصود، تعرف احنا بدنا نشوف كمان نساء في هذه القائمة. لا يعقل احنا في القرن 21 ومنقول للناس شوفوا عنا أكاديميين وشوفوا شو بنعمل في التربية، وانظروا عدد الصيادلي ونسبة الأطباء، ونفاخر بنسائنا وبشبابنا في كل الكون، وقائمتنا البرلمانية تكون بدون نساء.
5: فدكتورة
4: مها كركبي صباح مضموني من طرفكم؟
5: أولا بتشرفنا طبعا، إن شاء الله بتمثلنا في الكنيسة القادم الدكتور مها. أنا أطمع إلى أكثر من ذلك. شوف أخي، التجمع الوطني الديمقراطي كان أول حزب عربي اللي أدخل المرأة إلى الكنيسة وحافظ على التمثيل النسائي وهذا الأمر موجود. إحنا بأول 45% من قائمتنا نساء. أنا حقيقة
4: أول حزب، أنت تقصد أول حزب عربي؟
5: أول حزب عربي، أنا قلت أول
4: حزب عربي.
5: طبعا.
4: لأنه كان في نساء عربيات في أحزاب صهيونية اللي دخلت.
5: طبعا. أنا قلت بشكل واضح أول حزب عربي، وحافظنا على هذا الموضوع وأثرنا على كل الأحزاب العربية حقيقة. بعد هيك صارت يعني بناء على الموقف اللي أخذ التجمع برضو تنتخب قيادات يعني من النساء، هذا أمر مهم. أنا كنت بدي أكثر، هقول لك الحقيقة، يعني لو أنا كنت بدي يكون 50-50 في قائمة التجمع.
4: اقترحت إيش من هالنوع؟
5: يعني أنا لأني مرشح بنفسي ورئيس القائمة، ما كنت بادر أتدخل بهذا الموضوع على أساس أضلني على مسافة واحدة من الجميع. ولكن أنا بقول لك أنا كنت بفضل أنه يكون الوضع أفضل. 40% جيد. أنا باعتقادي في المرات القادمة إن شاء الله كمان الوضع داخل التجمع بيكون أقوى وأفضل من ناحية تمثيل نسائي. الدكتورة مها كركبة يعني إنسانة يعني محترمة أكاديمية معروفة ناشطة وإلها يعني دور كبير جدا، وباعتقادي سيكون لها دور كبير أيضا في الكنيسة القادم. أنا أطمع أنه من خلال قائمة مشتركة رباعية أيضا أن تكون الرفيقة أورلينوي تمثل أيضا التجمع في الكنيسة القادم.
4: سامي، لابد منه أسألك عن قضية الائتلاف. تعرف يعني احنا بنعرف انه الخلاف الرئيسي كان بينك وبين بين الموحد على قضية انه بده يفوت على الائتلاف، انتوا لا تستطيعون دخول الى الائتلاف في ظل حكومة الرهنة او حكومة مستقبلية. قضية الجلوس كجسم مانع، انتوا عندكم استعداد في التجمع ولا كمان هذا الامر غير قابل غير وارد بالحسبان؟
5: ما هو جسم مانع لإيش؟ ما هو اذا جسم مانع
4: سيمنع بلاش يكون جسم مانع
5: جسم مانع سأل جسم مانع لا. شوف أخي نادر، إذا في يعني خلينا إحنا ما نضيع الجوهر ونحكي على الأمور الهامشية. قضية مش قضية تسميات أو قضية كلمة. إذا بده يشكل الحكومة اللي قام أو ساهم بشكل كبير جدا في الإبادة أيزنكوت، اللي بده يبرر ساعتها هو اللي بده يدخل معها على الائتلاف. يعني المنطق السليم انه اي قائد عربي فلسطيني بده يقعد مع واحد قام بإبادة شعبه بده يخجل. يعني هذا المنطق السليم، مش اللي بده
4: يعني لو مثلا لو بنت وصل لاتفاق مع ايزنكوت وبنت بده يشكلها، عندكم استعداد تكونوا جسم مانع؟
5: يعني احنا
4: انتوا بتساعدها، بتمنعوا مين؟ بتمنعوا عودة نتنياهو، هاي صورته جسم مانع.
5: ما انا بتعامل مع بنت يا نادر بناء على اللي بيقوله بنت. واللي بيقوله بنت خطير جدا. بنت بيقول بشكل واضح لا يريد أن ينسحب من أي سنتيمتر واحد. بنت بيقول بشكل واضح إنه ما في إشي اسمه منطقة جيم.
4: ترى بعد الانتخابات، بعد الانتخابات يخلق الله ما لا تعلمون، يمكن تقعدوا معه وتوصلوا لاتفاق يختلف تماما عن أقواله.
5: بس أنت شايف إيش الخطر في مثل هاي الجمل اللي عم بسمعها بتتردد في الأشهر الأخيرة كثيرا في الإعلام. معنى هذا السؤال أخي نادر إنه بنت كذاب. وكل القيادات السياسية كذابين، واللي بيقولوه ما له علاقة بالواقع. اللي بيقولوه هذا يعني الاستهلاك الإعلامي. طب إذا
4: هو مش بالضبط، هو يعني كلمة كذابين كبيرة على السياسيين سامي، وأنا وياك بنعرف بشكل أو بآخر أنه أحيانا أنتوا براغماتيين، يعني بتغيروا كلامكم بناء على الواقع المعاش أو المعيش.
5: أنا أنتظر نتائج الانتخابات يا سيدي. وإن شاء الله بنت بعد الانتخابات بيقرر أنه بده ينهي الاحتلال.
4: هل بركت؟
5: لن نمنع. نحن لن نمنعه من ذلك يا سيدي.
4: هل
5: سندعمه إذا بنت مثلا صحي الصبح وقال والله الاحتلال جريمة ضد الإنسانية ويجب منع الاحتلال، ويجب مثلا أنه يكون في دستور ديمقراطي وفي قانون أساس مساواة. يعني إذا تغير بنت يا سيدي من فكر. أما إحنا نيجي نكذب على الناس من الأول.
4: إذا دخل على التجمع أو الجبهة بترحبوا فيه
5: جدا في الإبادة ودعم حكومة نتنياهو في سياساتها بالإبادة. وصرح تصريحات يعني لا يمكن أن الواحد ينساها. لا يمكن. أي إنسان عنده ضمير فلسطيني أو غير فلسطيني لا يمكن أن الواحد يتجاهلها أو ينساها.
4: طب ممكن سامي شو اللي صار؟ بدي أسألك أنا لأنه في شغلة عم بيسألوني إياها هون كتير في منطقة حيفا. شو اللي صار في حيفا بحيث أنه مندوب التجمع لم يصوت لصالح فاخر بياتسي كنائب لرئيس البلدية يونا يهف؟ وإحنا شفنا كمان أنه في تل أفيف في عنا نائب عربي في هدوء، يعني في المدينتين الكبيرتين حيفا وتل أفيف عنا نائب عربي، وهذا مهم جزء من الائتلاف.
5: أولا دعني أستغل هذه الفرصة أخي نادر لنبارك أيضا للأستاذ أمير بدران على كونه الآن نائب في بلدية تل أبيب، ونأمل أن يستطيع أن يخدم أهلنا وناسنا في يافا. وأيضا نهنئ الأستاذ فخر بياتسي ونتأمل له النجاح في دوره. يعني هذا أمر مهم ما يجري الآن في بلديتين كبيرتين، يعني مهم يعني هذا الموضوع حقيقة. أنا ما عندي تفاصيل بالنسبة الأستاذ شربل اللي بيمثل، يعني ما بعرف حقيقة.
4: لا بعرف إنه أستاذ شربل موجود في خارج البلاد، يمكن في في في إجازة.
5: يعني ممكن يكون مسافر أستاذ شربل، ما حقيقة ما يعني ما عندي تفاصيل أقول لك هيك أو أقول لك هيك، يعني ما بعرف.
4: السؤال كان لماذا إنك تكون أنت قائم بأعمال أو نائب رئيس بلدية في تل أفيف أو في حيفا أو جزء من الائتلاف ممكن، في الائتلاف الحكومي غير ممكن؟
5: لا هذا سؤال واضح وسهل أخي نادر. البلدية مش هي اللي بتقرر بالنسبة لكل ما يتعلق بالاحتلال أو لكل ما يتعلق بالتجنيد، كما هو الآن الجميع يتحدث، ونحن نرفض التجنيد طبعا، وفي الأمور الكبرى الخلافية علينا إن إحنا مختلفين فيها سياسيا. يعني الأمور ليش أنت كفلسطيني المنطق السليم أنك لا تجلس في ائتلاف في دولة إسرائيل، مع أنه المنطق السليم اللي بيقيم حزب في الدنيا شو بده؟ بده يقعد في الحكومة يمارس سياساته إلى آخره، مظبوط؟ طب ليش في الحالة تبعنا
4: تدخل هذا يتعلق بالصلاحيات، صلاحيات البلدية هي مش صلاحيات الحكومة، الحكومة عندها صلاحيات أوسع لا نستطيع أن ننسجم معها، بينما في البلديات نحن نسمح لنفسنا. على فكرة أستاذ سامي أبو شحادي، هل تزحزحتم عن معادلة ثاني تاسع للعربية للتغيير؟
5: أنا ما بعرف أني معادلة يا سيدي، أنت عمالك تحكي هلا، أنت عم بتفاوض على المقاعد على عبر وسائل الإعلام، وأنا بقول إنه هذا لن يتم.
4: نعم لن يتم عبر الوسائل. أريد أن أشكرك أستاذ سامي، ونرجو للجميع طبعا النجاح والتوفيق. حاولنا نأخذ منك هيك عنوان كبير لليوم، بس
5: العنوان الكبير أخي نادر إنه في هاي المرحلة، في هاي المرحلة من تاريخ شعبنا، أمام كل التحديات الكبيرة، علينا أن لا نتنازل عن مشروع القائمة المشترك. بالرغم من كل الخلافات والمناكفات والتصريحات اللي يعني هذا كله يعني يجب أن يوضع جانبا، في أمور أهم من منصور وأهم من سامي وأهم من الحزب الفلاني والحزب العلماني، في أمور أهم، وإحنا علينا أن نبقي المصلحة الوطنية فوق كل شيء.
4: وأنت نفيت بشكل أو بآخر من خلال كلماتك هذه، كلماتك الجميلة دائما سامي أبو شحادي، بأنه ما يجري بين التجمع والجبهة هو لا يأتي للرد الصعصعين للعربية للتغيير شو صار في الانتخابات الماضية.
5: لا يا رجل، لا يا زلمه، هذا الملف من زمان من ورانا، شو هالكلام
4: طوينا. إلى اللقاء سامي أبو شحادي، يعطيك العافية.
5: ما فيش مجال لمثل هذا الكلام في هاي الظروف أخي.
4: أعطيك العافية، إلى اللقاء سامي.
5: أشكرك.
4: سامي أبو شحادي رئيس تجمع الوطني الديمقراطي حدثنا.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على

0: على الهواء مباشرة. تعالوا نتحدث مع رئيس مجلس كوكب أبو الهيج الأستاذ نضال الحاج. أهلا وسهلا بك أستاذ نضال، تحياتي.
1: أهلا وسهلا بكم، صباح الخير للجميع.
0: حدثنا عن أوضاعكم الاقتصادية في ظل الحكومة الراهنة التي تنهي أيامها يعني بعد 5 أسابيع.
1: نحن في حالة طبعا صعبة جدا، وخاصة بظل هاي الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة. نعمل كل جهدنا أن نقدم للنداءات التي تصدر من المؤسسات ومن الوزارات. نحاول أن نقتنص أحيانا بعض الميزانيات من هنا ومن هناك، ولكنها يعني قليلة جدا لكي نقوم بالخدمات للمواطن في كوكب.
0: شو أبرز النواقص أو التحديات لديكم مثلا في كوكب أبو الهيج كنموذج لباقي البلدات والقرى والمدن العربية؟
1: احنا بنحاول في كوكب نخدم في عدة أطر. بنحاول نشغل كثير الشباب والأطفال في نقول في أطر، سواء كان فعاليات رياضية أو فعاليات ثقافية، لأنه الوضع الحالي اللي احنا موجودين فيه هو وضع صعب جدا على الصعيد نقول الاجتماعي من حيث العنف والجريمة، وهذا بحد ذاته يتطلب ميزانيات كبيرة اللي عم بتحاول الحكومة كل مرة تسحب من الميزانيات شوي من متقلصات لتحويلها لوزارات أخرى.
0: قديش بتأثر عليك هاي التقلصات اللي عم تقوم فيها الحكومة الراهنة؟
1: طبعا بتأثر كثير في تقديم الخدمات للمجتمع، في تقديم الخدمات للسكان. هون بصير في تراجع كبير بتقديم الخدمات التربية والتعليم وصيانة المدارس وما إلى ذلك، حتى في تقليص كمان اللي ممكن يأثر على تقديم الخدمات الاجتماعية والمشاريع التطويرية. فلذلك نحن في وضع في صعب جدا في ظل حكومة اللي لا تنظر إلى مواطنيها بشكل عادل وبشكل منصف.
0: ما اشتهرت به كوكب أبو الهيج طبعا أستاذ نضال الحاج وحضرتك رئيس المجلس هناك هو بالسلم الأهلي الموجود، بالسلام الجميل الذي يقيم على هذه البلدة. احنا عم نعرف انه كوكب أبو الهيج تختلف عن كل البلدات العربية في كل ما يتعلق بالجريمة والعنف، انتو يعني بلد او قرية نظيفة من ذلك.
1: كوكب بلد صغير، وكوكب على أظن هدوءها نابع من فنقول من أجدادنا اللي كمان ورثونا كثير قيم إنسانية وكثير قيم اللي منها الانتماء والعطاء، اللي كمان بيساعد كثير في وجودنا وجداننا في هاي البلد بشكل سلمي وبشكل يعني اللي فيه ممكن تقول نسبة العنف فيه قليل جدا. ولكن
0: طب في أسباب أخرى غير قضية إنه إحنا ورثنا عن أجدادنا هذه القيم النبيلة والصالحة والجميلة والرائعة؟
1: أسباب أخرى هي العلاقات الاجتماعية اللي تربط بين الناس، إشغال الشباب والأطفال في أطر كثيرة، ومنحاول قديش ممكن إنه ما يكون فراغ عند الأجيال هاي. فلذلك أنا أظن أنه مهم جدا جدا إشغال كل الشرائح في الشرائح المجتمعية طبعا، من أطفال شباب نساء في أطر اللي تمنع من التسرب إلى مسارات أخرى نحن كنا عنها.
0: هل كوكب هي خالية تماما من العنف أم أنه في شغلات أحيانا بتصير هون وغاد طوش نزاع وإحنا منسمعش عنه لا يصل إلى وسائل الإعلام؟
1: كوكب كباقي البلدان تعاني من خلينا نقول من نفس ما تعاني من البلدان، ولكن في كوكب طبعا احنا ما نقدرش نقول ما في نسبة عنف، ولكن احيانا ممكن يحدث هذا الشيء، ولكن في نفس الوقت احنا نفوت على القضية ونحل القضية بدون اي اعلام، لانه احنا مش بحاجة ل انه نشر كل هاي الامور، لانه في امكانيه لحلها باسرع وقت ممكن.
0: كيف غالبا بتحتوى الموقف وبتقدروا بشكل او باخر تحصروا المشكله؟
1: في حال صار اي مشكله في عندنا طبعا ناس اللي هن خدومين وناس اللي واعيين ودائما صاحيين وبحاول يقوموا بإصلاح ذات البين، ولذلك خلينا نقول نحصر المشكلة ونقدر نحلها في نفس الوقت، لأنه ما من خليها تطول حتى يعني. اللي بقدر أقوله بعد ما لحد إسا بنقدر نحكي مع الشباب ونقدر نمون عليهم ونقدر نتفاهم في غالبية الأحيان.
0: في التربية والتعليم أنتوا برزتوا كمان كبلد اللي سجلت نتائج طيبة جدا في مجال الإنجازات التعليمية.
1: طبعا هذا البروز كان أول شيء لشدة اهتمامنا في هذا الموضوع، ونحن طبعا نريد لنا مجتمعا واعيا ومثقفا، ولذلك نعمل كثير على برامج التربية والتعليم، نحاول أن نعطي كل يعني غالبية إمكانيات وكل ما نملك لأن نصون أطفالنا وشبابنا من عن طريق التعليم والثقافة، لأنه هذا هو السلاح الوحيد اللي إحنا ممكن اليوم نتطور فيه ونقدر نعطي فيه.
0: لأي درجة في اهتمام في كوكب الهجة بالسياسة العامة، يعني بتجاذبات الأطراف المختلفة، على سبيل المثال تشكيل القائمة المشتركة، ربما تكوين القائمة الثلاثية، إطلاق مشروع سياسي معين للجماهير العربية، لأي درجة كوكب هي جزء فاعل في هذا المضمار؟
1: كوكب مثلها مثل باقي البلدات هي جزء فاعل، وأنا طبعا بهمنا كثير كثير الموضوع، بهمنا انه يكون في مشترك في النهاية، مشترك رباعي، ونطمح لذلك لانه هذا الامر نحن في امس الحاجة اليه في هذا الوقت بالذات، في هذا الوقت اللي فيه كثير الكثير من العنف، الكثير من المناكفات، ونحن نريد ان نحد من هذه المناكفات والمهاترات الغير لائقة بحقنا وبحق قياداتنا ايضا.
0: كما يبدو لحد الان يعني لم يوفقوا في تشكيل الرباعية، حتى الثلاثية لم يعلن عنها، هل تعتقد بأنه ستكون لدينا في نهاية المطاف قائمتان تنتين؟
1: أنا بدي أكون متفائل وأتأمل من كل الجهات أنه كمان تحاول تتنازل أو تتغاضى عن بعض المصالح الحزبية، وكل أمل أنه يكون في اتفاق رباعي، لأنه هذا الحل الأمثل في هاي الظروف اللي احنا بنعيشها.
0: لأي درجة الناس زعلانة أنه مش أنه القيادات مش عم توصل لحل، مش عم توصل لاتفاق؟
1: طبعا في غضب كبير، وخاصة بعد الهبة الجماهيرية اللي كانت في سخنين، وفي ذلك الوقت طبعا تم ختم على ورقة انه الكل موافقين على مشترك، وفي النهاية بنشوف انه في خلل هنا، ولكن مع هذا الناس يعني في كثير ناس اللي بتهدد ممكن انه انا ما بدي اصوت لانه ما في ربعي.
0: اسمعنا رؤساء مجالس بهددوا، رؤساء مجالس قالوا احنا ممكن ندعو جماهيرنا ما تصوتش اذا ما وصلتوش لمشتركة.
1: انا مش كثير مع هذا من هذا المحل بحكي، ولكن انا بفكر في حال كان قائم يكون افضل، في حال كان قائمتين كمان المفروض انه الجماهير تنزل تصوت. انا بقول هيك انه احنا جماهيرنا هي مقسمه لشرائح، هاي الشرائح طبعا ليس مش كلها بتفكر نفس التفكير، ممكن في ناس بتفكر اقرب لهذا الحزب واقرب لذاك الحزب، ولذلك في عندنا اليوم مجال انه يكون في قائمتين، وفي مجال انه يكون قائم واحد. انا ما زلت متفائل وأطمح لأن يكون عندنا قائمة مشتركة لنحد الكثير من التوتر الموجود في المجتمع. الناس تطالب، وهذا مطلب شعبي طبعا، الناس تطالب أن يكون في مشترك، وهذا طبعا لا يمكن أن نستخف به.
0: أستاذ نضال، هل مفروض أنه الأحزاب العربية تدرس إمكانية الدخول إلى ائتلاف حكومي أو تكون جسم مانع وما إلى ذلك، أنها تلعب اللعبة السياسية؟
1: أنا أفكر أنه فيش مانع، ولكن قبل ما أنه نفوت بهاي الأمور لازم نعرف مين الحكومة الجاي، مين شو السياسة تاعت الحكومة الجاي، هل إحنا بنقدر نتفق معها أو لا. فأنا أفكر أنه فيش مانع أنه ندرس هذا الأمر، ولكن ضمن قائمة مشتركة، قائمة رباعية.
0: يعني لو الموحدة لحالها بدها تفوت على ائتلاف، حب يحق لها ولا بيحق لهاش؟
1: طبعا فيش هون فيش حدا بيقدر يمنع، ولكن انا ما بعرف اخوت، ما بقدر اخوت على ائتلاف، انا حسب رايي ما بقدر اخوت على ائتلاف اللي انا مش شايف شو مصيره هذا الليفل،
0: نعم.
1: مش شايف شو سياسه، مش شايف شو برنامج.
0: بتقول بدي اشوف بالاول برنامج الحكومه ومن ثم لكل حادث حديث. اريد ان اشكرك، يعطيك الف عافيه على هذا الحديث لبرنامج على الاجنده، رئيس مجلس كوكب ابو الهيجة الاستاذ نضال الحاج. شكرا نضال، مع السلامه. فاتن حدا طبراني، ريت نادر ثيودوري حندهان، ونادر ابو تامر. نعود بعد التاسعة، عندنا ساعة كاملة نتحدث فيها عن الجريمة، عن العقاب، حد السفش عقاب، عن قضايا مختلفة من خلال برنامج على الأجندة. تابعوا معنا هذا المسير عبر موجات الأثير. لكم جميعا صباح الخير.

0: الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان. كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
3: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
2: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي

0: أورشليم القدس. استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة. مهرجان حط صوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس. مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهايبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم 1.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل 1 على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: أبرز عناوين الساعة: مسنة بحالة خطيرة إثر حادث عنف في سولم، الكنيست بصدد سن القانون الذي يجمد اعتقال المتهربين من أداء الخدمة العسكرية في المجتمع الحريدي، استمرار الاحتجاج على مشروع قانون الفصل الجندري في مؤسسات التعليم العالي، وفد طبي إسرائيلي يقدم العلاج لسكان هندوراس، وارتفاع الحرارة اليوم وغدا.
5: راديو مكان الأخبار.
4: أخبار التاسعة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. في قرية سولم منطقة المروج الشمالية أسفر حادث عنف صباح اليوم عن إصابة امرأة تبلغ من العمر 74 عاما بجروح خطيرة، ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنه تم نقلها إلى مستشفى عمك في العفولة لتلقي العلاج. تعرض مطعم في هرتسيليا لإطلاق النار بعدما ألقيت قنبلة يدوية صوب فرع آخر لنفس شبكة المطاعم في نتانيا الليلة الماضية، ولم تقع إصابات في الحادثين. وعلمت إذاعتنا أن السبب نزاع مستمر بين عائلتي جريمة، وشهد الأسبوع الجاري نحو 15 حادث عنف في أرجاء البلاد في إطار هذا النزاع. أقرت الهيئة العامة للكنيسة ليلة الماضية قانون أساس دراسة التوراة، ومن المرتقب أن تصادق في وقت لاحق من الأسبوع الجاري على مشروع القانون الذي يجمد اعتقال المتهربين من أداء الخدمة العسكرية من المجتمع الحريدي. ومن جانبه حذر النائب الليكودي أفيحاي بوأرون من أن ينخفض عدد الحريديم الذين يتجندون بعد أن يروا أبناء عائلاتهم وأصدقائهم يعتقلون. حذر عمداء كليات الطب في 9 جامعات في البلاد من مغبة تمرير مشروع القانون الذي ينص على الفصل الجندري في مؤسسات التعليم العالي، مشيرين لأنه قد يسبب سحب الاعتراف الدولي بكليات الطب الإسرائيلية. وفي حديث مع إذاعتنا بالعبرية قال البروفيسور أرنون أفيك من جامعة رخمان إن ردا دوليا من هذا القبيل سيمنع خريجي كليات الطب من استكمال مسار الاختصاص في الخارج، مما قد يؤدي إلى تدمير الطب الحديث في إسرائيل. علم موقع وينت الإخباري أن وفدا لأطباء عيون من إسرائيل ينهي اليوم مهامه في هندوراس بعدما قدم العلاج ل155 شخصا انتظروه وقتا طويلا، وتم إفادة الطاقم بناء على طلب رئيسها نصري عصفورة وهو من أصل فلسطيني، بعدما تحسنت العلاقة بين البلدين في الأشهر الأخيرة. وبحسب التقرير فإنها المرحلة الأولى من خطة مساعدات أوسع لهذه الدولة.
5: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يطرأ اليوم وغدا ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تكون أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل وتشتد وطأة الحر. في العاشرة مستمعينا الكرام للقانون الإخباري القادم بعون الله تعالى.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
2: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز ZEEL-U SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد.
0: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصلت.
7: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
0: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
5: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
8: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
9: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
10: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
11: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
5: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: الفائز بلقب المايك إلك
13: آدم أبو جبل.
5: المشوار خلص بس إسا القصة الحقيقية بتبلش.
14: سيري حبيب تلمي،
5: أغنية جديدة، أداء جديد، وفيديو كليب اللي كلنا منستناه.
14: مش راح

آدم أبو جبل الفائز ببرنامج المايك إلك بعرض حصري لأول مرة ببرنامج كست قصة. سيري الأغنية الرسمية على قناة مكان. سيري عرض حصري اليوم بعد النشرة المسائية من خلال برنامج كست قصة على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: أهلا بحضراتكم من جديد إلى برنامج على الأجندة من جديد، لأننا في القسم الثاني منه مستمرون معكم حتى الساعة 10 ضمن موضوعات متنوعة وملفات متعددة. في ضيافتنا هنا الناشط الاجتماعي ومدير عام الفنار الأستاذ حسام أبو بكر. أهلا وسهلا بك أستاذ حسام، اقترب من الميكروفون، تحياتي.
2: صباح الخير نادر لك ولجميع المستمعين.
1: وفي العنوان البارز اليوم
2: والمشاهدين
1: طبعا، لأنك أنت موجود أيضا من خلال التلفزيون، سنتحدث بعد قليل مع زميلتك شهيرة شلبي حول الاستقطاب والتوترات التي تعيشها البلاد، ونحن نتحدث اليوم من التصدع إلى مقاومة الهشاشة في حيز العمل في جهاز الصحة تحديدا. لكن قبل ذلك كتبت هذا الأسبوع حول موضوع التشغيل والشباب والعنف.
2: نعم، يعني من ضمن كل ما يحدث الآن بكل قضية المقترح الذي سوف يناقش على طاولة الحكومة هذا اليوم.
1: اليوم؟
2: نعم نعم، يعني
1: 570 مليون شيكل راح تروح باتجاه الشرطة ولمقاومة الجريمة.
2: نعم، يعني نحن نتحدث عن حالة غريبة جدا، إنه بدل ما أن تقوم الحكومة بتقوية الأمور التي تمنع أو تكون عامل مؤثر لمنع انحدار الشباب إلى دائرة العنف والجريمة، هي تريد إلغاء من ضمن هذه الميزانيات. هنالك خطر بقضية إلغاء برامج التشغيل، هذه البرامج اللي تعطي الأمل لفئة كبيرة.

0: جدا من أبناء الشباب، أنا أركز على أبناء الشباب ولكن هي لجميع شرائح المجتمع، ولكن تأخذ فئة من أبناء الشباب الذين يعني من خلال هذه البرامج بنوا أمل معين في أن يكونوا جزء من العطاء، جزء من العمل، جزء من إنهم يكونوا ناس مهنيين، وعندما يكونوا في حالة فراغ، في حالة ضياع، في حالة عدم تشغيل أو كل ما نسميه بعدم التأطير، هؤلاء الشباب هم عرضة لأن ينحدروا إلى العنف والجريمة. فإذا يعني هذا التقليص ممكن أن يأتي ب أمور سلبية وليس بالأمور الإيجابية كما يدعي من يقترح هذا البرنامج.
1: طب تعال مباشرة أنا وياك وسريعا جدا إلى المؤتمر الذي ينعقد اليوم في حيفا من التصدع إلى مقاومة الهشاشة في حيز العمل في جهاز الصحة. تنضم إلينا الأخت شهيرة شلبي كما قلنا عبر برنامج على الأجندة. شهيرة طبعا هي المديرة العامة المشاركة بمبادرات صندوق إبراهيم، وفي ظل الاستقطاب والتوترات اللي عم بتعيشها البلاد، التحديات بتتزايد أمام الطواقم العربية واليهودية العاملة في جهاز الصحة، وفي هذا المضمار نتحدث إلى شهيرة. تحياتي أخت شهيرة.
2: هلا أخ نادر، يا هلا.
1: أهلا وصالة فيك، ومعنا طبعا حسام مبكر زميلك سابقا.
0: صباح الخير شهيرة.
2: أهلا حسام، أهلا.
1: أنتوا طبعا تبحثون دائما عن قضية الأدوات العملية لتعزيز هذه الشراكة رغم كل حالة الاستقطاب اللي بيعيشها المجتمع العربي والمجتمع اليهودي. بداية، أين نقف اليوم خاصة أنه في ظل المؤتمر اللي عم تعقدوه؟
2: خلينا بس أوضح شغلة.
1: تفضل.
2: إحنا اليوم نحكي على مش بس شراكة، يعني لما نحن بنحكي على وضع الموظفين العرب أو سواء في الجهاز الصحي أو في كل قطاعات العمل الأخرى، احنا بنحكي عن المستوى، انا بنحكي عن الحقوق والحق في الامان والحق في ضمان المعيشه في ضمان الوظيفي. وهذا الموضوع شفنا انه صار فيه كثير خلال وصار فيه كثير مساس بعد احداث 7 اكتوبر والحرب على غزه. الموظفين العرب والعمال العرب بتعرضوا بشكل يومي تقريبا لانتهاكات في الحقوق، سواء من قبل المشغلين وسواء من قبل كمان الناس اللي بيشتغلوا معاهن، يعني اللي هن زملائهن في العمل. فإحنا قررنا إنه نيجي ناخذ قطاع واحد من هاي القطاعات واللي هو القطاع الصحي، لأنه القطاع الصحي فيه حوالي 40% من نسبة الموظفين هن عرب. فهذا أخذناه زي كأنه نموذج حتى نبحث شو صار في العلاقات اليهودية العربية وشو صار في وضع العمال والموظفين العرب في داخل هذا القطاع.
1: ماذا وجدتم؟
2: عملنا 4 أبحاث عملية، 3 أبحاث مركزية. جزء منها أبحاث اللي احنا بنسميها مقابلات ومجموعات عمل، وجزء منها كمان أبحاث اللي هي كمية، يعني اللي عملنا فيها استطلاعات رأي. شفنا انه العمال العرب، انه اغلب العمال الموظفين اللي كانوا في الجهاز الصحي سواء كان يهود او عرب، حتى في توتر في العلاقات في داخل المستشفيات، منها انه صار في عدائية كمان، وصار في احساس انه هذول هذا عدو، هاد صار في نوع من الاسكات انه الناس ما بتعبر عن رأيها. بس الموظفين العرب حسوا أكثر إنه بالتوتر أكثر من الموظفين اليهود. وكان في كثير من الموظفين العرب اللي حكوا، حوالي ثلث منهم حكوا إنهم تعرضوا لمراقبات منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وكمان 60% من العمال العرب حكوا إنهم تعرضوا لتصريحات مسيئة من زملائهم اليهود، مقابل 40% فقط من اليهود. حوالي 65%، يعني حوالي يعني ثلثين من الموظفين العرب في الجهاز الصحي حكوا انهم بتعرضوا لتصريحات مسيئة كمان من مرضى يهود، مقابل اقل من 40% من الموظفين اليهود تعرضوا لهذه التصريحات. فاحنا بنشوف انه عمليا كان في نوع من الاستخفاف او انتهاك الموظف العربي، سواء كان دكتور سواء كان ممرضة سواء كان اياتها انسان تاني اللي بيشتغل عمليا في الجهاز الصحي. وشفنا انه في كل الاجهزه اللي كل الموظفين في الجهاز الصحي حكوا انه في حاجه لبناء جهاز منظومي اللي تساعد هاي المؤسسات انها تتعامل مع قضايا لما في عندنا ازمه، لما في عندنا خلاف، لما في عندنا صراع، لما في عندنا حرب. اغلب المؤسسات الصحيه ما كانت جاهزه حتى أنها تقدر تعالج، مش بس في مستوى العلاقات بين الناس، كمان في مستوى العلاقات بين الناس، بس كمان في مستوى ضمان الحقوق. ففي كتير مؤسسات اللي هي دعت العمال العرب لاستدعاءات، وفي جزء من الموظفين اللي هن انفصلوا، وفي جزء من الموظفين اللي مرقوا لجان تحقيق

0: بمؤتمر الفنار. أيضا قمنا ببحث حول كل قضية التهديد والشعور في التهديد في أماكن العمل والخوف، خوف العرب من الحضور إلى أماكن العمل، وكانت معطيات يعني معطيات شبيهة بالمعطيات اللي حصلت عليها في جهاز الصحة. يعني يخيل للإنسان إنه جهاز الصحة يعد من الأجهزة الناجحة بالنسبة لدمج المواطنين العرب أو أصحاب المهن العرب، وكان يعني يعتبر وكأنه في هون شيء محصن من هذه الظواهر، لأنه الطبيب العربي أو الممرض العربي أو الممرضة العربية أو الطبيبة العربية وكل من يعمل في هذا الجهاز لا يميز، هو عمل إنساني محض ولا يميز بين عربي ويهودي، وهو الجهاز اللي يعني الأنظف من هذه الناحية. شو تفسيرك بالضبط للشيء اللي صار على أثر، يعني أنا أفهم إنه هذا الشيء على أثر الحرب وعلى أثر ما بعد 7 أكتوبر، ولكن هل لديك تفسير إضافي يعني بالنسبة لكل قضية التفوهات من شخصيات وسياسيين حول كل موضوع انخراط العرب في مجال الطب وإلى ما في ذلك؟
1: لا واضح في شغلتين خلينا نحكي عنها، وبفكر انه هاي كمان فرصه نحكي عن الموضوع الثاني اللي بحكي عنه. خلينا نحكي عن موضوع التوتر اللي صار في داخل المنظمات والجهاز الصحي. هو لا يختلف عن اي توتر في اي جهاز ثاني. الجهاز الصحي فيه شغلتين كثير مهمات اللي بزيد التوتر، حتى يعني وجود كميه كبيره بهذا الكم الهائل من العرب، سواء كانوا من المعالجين وسواء كانوا من المعالجين، بيعطي إحساس إنه في هون يعني كم عربي هائل اللي إحنا لازم نخاف منه. يعني كل اللي نشغل عليه خلال السنين إنه هذا التواجد العربي هو تواجد إيجابي ولازم نشتغل معه ولازم نتعامل معه، وغير كثير عمليا في المستوى، أو خلينا نحكي في المستوى العربي اللي عايشين هون، إنه صار في عنا إحنا منظومة اللي بنشتغل فيها وفي عنا فيها مركز وفي عنا فيها تأثير، بس هذا التأثير بخوف. يعني هو في له هاي ردود فعل عكسية اليوم في الشارع، اليهودي، مش بس في الشارع اليهودي، كمان من قبل شخصيات سياسية اللي عم بيحكوا عن العرب احتلوا لنا الجهاز الصحي. يعني بدل ما يشوفوا ان العرب كأنهن هن في عندهن دعم لهذا الجهاز وهن عمليا جزء من انه يشتغل هذا الجهاز بشكل ثابت، حتى في اوقات اللي فيها كثير موظفين يهود اللي هن عمليا راحوا على الاحتياط في الجيش واللي بيضلوا يشتغلوا ماسكين الجهاز بلياتهن العرب. نعم. كمان شفنا هاي في
2: يمكن
1: الكورونا.
2: ابرز ما حدث خلال السنتين الاخيرتين شهيره، احنا نذكر انه نجل سموتريتش اصيب في الحرب وخضع للعلاج في مستشفى اللي بيديره مسعد برهوم في نهرية. يعني هو اصيب في شمال البلاد وخضع للعلاج هناك، وبالتالي هو من كان يقول بانه لا يريد حتى زوجته ان تتعالج من قبل او تنام في نفس الغرفة في المستشفى مع امرأة عربية او ان تعالج من قبل ممرض عربي او طبيب عربي، هو نفسه كان بحاجة لهذا الطبيب لكي يعالج ابنه.
1: أنا بفكر إنه هاي اللي عملي جزء من الأزمة. يعني مضبوط هو إحنا بنشوف اليوم بشكل إيجابي وبنشوف إنه قديش عمليا إحنا كعرب اليوم في عنا دعم لهذا الجهاز، وقديش في عنا وظيفة أو دور إنه هذا الجهاز يشتغل بشكل مهني، وعندنا كتير أطباء وطبيبات مهنيين جدا، وكمان ممرضين وممرضات اللي هن جدا جدا مهنيين وهن مدراء أقسام عمليا في هاي الأجهزة. بس هذا هو كمان بخوف المؤسسة، وخصوصا مؤسسة سياسية زي اللي احنا عايشينها وشايفينها اليوم. يعني انفصام، انت كتير بتشتغل في هذا المجال وطبعا واعي لها كلها، انه اليوم في حرض تحريض على العرب وعلى انضمامهم لاماكن عمل اللي كانت تعتبر زي كأنها مركزها عالي. هم كمان خطوات اللي عم تشتغل عليها الدولة لتحديد وجود العرب والاطباء العرب خصوصا في داخل المستشفيات، وهذا اللي احنا عم نشوفه في انه ما بيعطوا الطلاب العرب اللي بتعلموا برا خارج البلاد يعملوا تخصصات. احنا بنحكي اليوم على مئات الاطباء اللي
2: قلت بدك تحكي عن شغله ثانيه، ولا هي كانت هاي الشغله الثانيه؟
1: هي هاي الشغله الثانيه. هلا كل موضوع انه اللي احنا بنسميه الحواجز اللي بتحطها اليوم المؤسسه اللي هي سياسات، هي مش محلية، هي مش مستشفى محلي. نعم. هي سياسة اللي عم تيجي من الدولة اللي هي عراقيل أمام كل الأطباء العرب والطبيبات العربيات اللي بتخلص اليوم خارج البلاد، اللي مش عنده ضرر يلاقوا تخصص خاص.
2: شكرا.
1: اليوم عنده معلش بس ما
2: اتفضل جمله اخيره نهائيه تفضل.
1: انه كل بيت عربي اليوم في طبيب او طبيبه مش عارفين يلاقوا تخصص الا مفكره يرجع ولا خارج البلاد.
2: تعرف زمان كنا نحكي عن المعلمين العرب الذين لا يجدون عملا يعملون به، اليوم عم نحكي عن الاطباء العرب الذين لا يجدون مكان عم بيشتغلوا فيه كمان.

0: مظبوط، هذا هاي الازمه اللي احنا لازم كمان يعني نفكر انه واحده من الاشياء الاساسيه. احنا كنا مشروع اليوم عم نشتغل على هذا الموضوع، بس احنا كمان لازم نتعامل معها ونشوف ايش ممكن نصير فيها، لانه بدناش نضل مساكين عليها.
1: شكرا،
0: لانه الاشي انا بفكره موجه ومنظم ومخطوط.
1: نعم، شكرا جزيلا، يعطيك العافيه شهيرة شلبي على هذا الحديث لبرنامج على الاجنده.
0: اهلا فيك ويا هلا.
1: منيجي لموضوع اللي صار امبارح في مسقاف في مرشد تحديدا، صبايا عربيات موجودات في حديقة عامة، بتيجي صبية يهودية وبتقول لهن يعني ساكنة هناك، تقول لهن بناء على موجب تعليمات الأمنية وما إلى ذلك أنتم مفروض أنه ما تكونوش هون، الأوضاع مش مريحة، وتحاول طردهن من هناك حتى تخويفا من خلال استخدام وسائل مختلفة. طبعا وصلنا احنا الرد الفعل او التعقيب من مجلس مسقاف المحلي الاقليمي اللي بيقول فيه لا يحق لاي جهة منع اي شخص من دخول او استخدام الاماكن العامة والتعامل مع اي مخالفة، يقتصر على الجهات الرسمية المخولة فقط. هي الجهات الرسمية اللي مخولة بذلك. انت كمان ادرت يعني في الماضي ايضا مبادرات صندوق ابراهيم، كيف تنظر الى هذه التحولات؟ هل هي مجرد يعني غمامة صيف عابرة ليس الا، ولا هي مؤشر على ازدياد التفاقم في التوتر في العلاقات العربية اليهودية؟
2: لا للأسف الشديد يعني هذا مش حدث اللي هو مجرد غمامة عابرة كما وصفت الشيء عزيزي نادر، إنما يعني هذه حالة مستشري وحالة آخذة بالازدياد. كل قضية تفاقم العنصرية، كل قضية يعني إذا وصلت إلى مناطق اللي يعيش العرب واليهود جنبا إلى جنب مثل منطقة مسقاف، يعني منطقة مسقاف تتواجد بين المدن والقرى العربية ويوجد تشابك كبير جدا ويوجد علاقات أيضا ما بين العرب واليهود، ولكن عندما يحدث هذا الشيء في ساحة بيت مجلس إقليمي مسقاف، وأنا يعني مهم جدا الرد من مجلس إقليمي مسقاف أنه يتنصل من هذا الشيء بصورة أو بأخرى، ولكن هذا لا يكفي، يجب أن يقوم بدور أكبر من ذلك بكثير. أولا يعني في شقين للموضوع، أولا كل قضية ما توجهت فيه هذه المواطنة اليهودية بطرد هؤلاء الشابات هو تجسيد لعنصرية متفاقمة وتجسيد لحالة من البعد والابتعاد ما بين العرب واليهود وشرخ للعلاقات.
1: أنت بتشعر أنه العربي اليوم لما بتواجد في الحيز اليهودي هو يتحول بشكل أو بآخر إلى كائن غير مرغوب فيه؟
2: يعني أولا بكثير من الحالات، ونرى أن الشباب العرب والصبايا العرب بشكل أو بآخر خففوا من تواجدهم في الأماكن اليهودية للأسف الشديد، لأنه في خوف، في كثير حالات اللي بتصير اللي فيها في تعدي على أو اعتداء آسف على المواطنين العرب في هذه الأماكن وخاصة الأماكن العامة، وهذا جزء من الحال اللي نعيشها من قضية الشرخ ما بين العرب واليهود وتفاقم العنصرية. من ناحية أخرى للأسف الشديد يعني هذا يأخذنا إلى موضوع آخر باقتضاب، انه عدم توفر الاماكن. يعني ليش تمنوا صبايا ثنتين عربيات يحتاجوا انهن يروحوا يدرسوا في حديقة عامة؟
1: انا بسألوها على فكرة، هي سألتهن هل انتم بتسمحوا لي لو انا جيت عندكم على طمرة، هل تسمحوا لي اجي ازوركم في طمرة؟
2: انا بجاوب عنهن انه
1: نعم.
2: انا بجاوب عنهن انه وبسمحوا لهن وبرحبوا فيها.
1: المواطنين اليهود موجودين في طمرة يمكن اكثر من المواطنين العرب في يعني في المطاعم وفي الشراء وفي التنزه
2: طبعا، ولا يوجد حتى اليوم لا لم نسمع عن أحداث قام فيها بها العرب بطرد يهود أو بالتنكيل بيهود.
1: المواطن اليهودي مرحب فيه في كل الأسواق العربية، في كل البلدات العربية، ما شفناش هيك يعني طبعا. ما شفناش ما يتحدثون عنه في الجهة المقابلة
2: طبعا، ولكن أنا حبيت أني أشير على يعني فقدان البلدات العربية لبنى تحتية أساسية مثل حدائق عامة اللي تعطي الفرصة أيضا، يعني مش عشان نعمل فصل ما بين العرب واليهود، ولكن نحن بحاجة أنه يكون متنفس. كمان طبعا انه يكون كمان حدائق عامة اللي يشعر فيها المواطن العربي بالامان في انه يقعد ويمارس حياته الطبيعية في هذه الاماكن.
1: قبل شوي حكى عن هذا الموضوع رئيس مجلس كوكب ابو الهجة نضال الحاج، حكى تحديدا سألته ليش كوكب فيها عنف اقل من غيرها، يعني بتعرف تشتهر عنف والحمد لله، يعني بعدنا بنقدر نحكي عن انه بلد اللي فيهاش عنف، فقال انه احنا في عنا اطر، في عنا
2: طبعا عندهم بنى تحتية اللي هي غير يعني مش موجودة في اماكن اخرى.
1: تعال نشوف اذا في هيك في البعنة، لكن نحكي عن شغلة اخرى كمان. ينضم الينا من هناك رئيس مجلسها
3: الان في مكان نادر ابو تامر على الاجندة.
1: على الأجندة رئيس مجلس البيان المحلي الأستاذ المحامي إبراهيم حصار. من صباح الخير.
3: صباح الخير لك وجميع المستمعين.
1: فعلا انت عارف احنا عم نتساءل بشكل او باخر لو ان يعني لما فيش عندنا احنا مرافق واطر لاولادنا يتواجدوا فيها في داخل قرانا العربية لوين يروحوا؟
3: لوين يروحوا؟ بالعكس بالعكس احنا عم نعمل البيئة الملائمة لكل طلابنا واولادنا في البلد. يعني انا في بلدي مثلا
1: افلبعني
3: اليوم الطلاب كلهم موجودين في المخيم الصيفي. يعني في عندنا دائما فعاليات ودائما الطلاب والأهالي موجودين في 24 ساعة في نطاق البلد.
1: نعم. في شغلة حسام اللي حكينا فيها في الماضي في كل ما يتعلق بالقروض، شبابنا بأخذوا قروض، بعد شوي نرجع لقضية التشغيل، وانت هذا الأمر لمسته. احنا بنشوف انه كثير بأخذوا اليوم من شبابنا الصغار ببلشوا حياتهم في قروض في السوق السوداء، بروح على البنك بعطيني نشفة بروح للسوق السوداء، ومن ثم سهولة الوصول والانزلاق لعالم الجريمة هو سريع جدا.
2: نعم. يعني أول شيء تحية للأخ إبراهيم رئيس مجلس البعني، وعلى الرغم يعني من ما قالوا بالنسبة لوجود أطر، نعم يعني يوجد أطر، لا أنا لا أقول إنه إحنا نتحدث عن صفر أطر في البلدات العربية، ولكن من يتجول في كرمئيل يعلم أن كرة الشغور، يعني سكان كرة الشغور يترددون إلى مناطق كرمئيل لوجود بنى تحتية غير موجودة في البلدات العربية. من ناحية معينة هذا مؤسف، ومن ناحية أخرى ربما هذا المنفس أمام المواطنين. بالنسبة للشباب العرب للأسف الشديد يعني نحن نتحدث عن شريحة واسعة جدا في المجتمع العربي، ما يسمى بالشباب غير المؤطر، وشباب أيضا من ينزلقون إلى هذا المكان أحيانا يكونون أكاديميين أو يكونون أيضا من حملة الشهادات الذين يضطرون إلى الاقتراض من السوق السوداء، وبهذا الشيء ينزلقون إلى دائرة العنف والجريمة، لأن العنف الاقتصادي هو جزء من دائرة العنف الكبير.
1: بس نرجع لها يعني بشكل موسع، لكن قبل ذلك تعالت نسأل الأستاذ إبراهيم حصارمي. أستاذ إبراهيم، أنت كتبت مقالي في هذا الموضوع من موقع المسؤولية والانتماء وحرص على مصلحتكم، أنت تقول للناس أنا بحذركم بهيب فيكم أنه تبتعدوا وتتجنبوا الوقوع في مستنقع القروض السوداء والربا والخاوة، لأنه هاي الظاهرة المتشعبة تهدد الاستقرار وتنغص العيش الكريم والرغيد وراحة البال، وممكن تؤدي إلى تهديدات وعنف. لماذا كتبت ذلك؟ وأنا بعرف أنه عادة أنت يعني بهمك مصير بلدك ومستقبل شبابها.
3: أخ نادر، كل راعي مسؤول عن رعيته. إحنا اليوم عندنا رسالة، وهي الرسالة لازم نوصلها لكل مواطن، لكل إنسان، إنه هاي الطريق هي الطريق اللي هي بتودي لهاوي، إنك تروح على السوق السوداء وتأخذ قروض من السوق السوداء، هذا كله بيؤدي بعدين للعنف والإجرام والقتل في الوسط العربي. فمن مسؤولية وكمسؤول وكمنتخب جمهور واجب علي إنه أرشد ووعي أهل بلدي، وحتى في كثير اللي شاف هذا المنشور مش بس في البيني ولكن في بلدان أخرى، إنه هاي الأمور يبتعدوا عنها. وطلبت هناك إن هناك تكون لجان شعبية دينية، الإمام الجوامع، المدرسين، المعلمين، مدراء المدارس، إن يكون هناك لجنة في البلد اللي أي إنسان في دار كمالية يتوجه له، يمكن إحنا نقدر نساعده في هذا الأمر.
1: حلو.
3: ولكن إنه يتوجه للسوق السوداء هذا خط أحمر.
1: يعني أنت تقترح بشكل أو بآخر إقامة هيئة محلية تعالج كل هؤلاء الأشخاص اللي بنزلقوا ربما لمشاكل مادية، تعالوا لهاي الهيئة قبل أن تذهبوا لا للسوق السوداء ولا للخاوة ولا ولا للقروض ولا لغيره، تعالوا بالأول لهاي الهيئة وهي بتدرس حالتكم.
3: بلا شك. لأن الطريق يعني هنا اليوم إحنا بدناش نرشد وبدناش ننبه وبدناش نحذر وبدناش النادي والناشد أهل بلدنا إنه هاي الطريق هي طريق مش لإلهن، هاي الطريق هي بتجيب الآخر العنف والقتل والجريمة والبروتكشن في الوسط العربي اللي هي الخاوة. فإحنا بنكون غير مؤهلين نكون بهذا المنصب ونمثل أهل بلدنا ونكون إحنا مسؤولين عنهم.
1: طب لأي درجة لأي درجة هاي الشغلة منتشرة، هاي الظاهرة بشكل أو بآخر منتشرة، هل هي ظاهرة ولا هي حالات فردية في المجتمع سواء العربي أو البعناوي؟
3: أخ نادر، هاي ظاهرة منتشرة بشكل كبير آفي اللي بعاني منها الوسط العربي. هاي الآفة موجودة في كثير ناس اللي بتتوجه للسوق السوداء، والسوق السوداء مشكلة كبيرة. حتى يعني إذا أنت بتأخذ اليوم كرت 5000 شيكل أو 10000 شيكل، بحصولك إياه 1000 شيكل بالشهر، أنا بعطيك مثل، بتظلك تدفع يعني ما دام ما كانش المبلغ الكامل اللي هن 10,000 شيكل ترجعهم، بتظلك تدفع كل حياتك يمكن تدفع 100,000 شيكل 10,000 شيكل
1: مقابل 10,000 شيكل ممكن مع الفوائد المختلفة ممكن توصل لمية ألف 10,000. طب من البنك، من البنك بتاخد 10,000 ترجعهم 12,000.
3: أخ نادر، ما دام معكاش مرة واحدة ترجع 10,000 شيكل للسوق السوداء، فأنت بتكمل بالدفع على مدار سنوات، وهي الظاهرة كثير خطرة، وهي الظاهرة أنا بناشد تكون رؤساء المجالس المحلية من المسؤولية. واليوم أنا كل ثقة إنه عنا إحنا القدرات إنه ننبه شبابنا وبناتنا يبتعدوا عن هاي الظاهرة اللي هي بالآخر بتجيب بس للويلات.
2: أخ إبراهيم، أول إشي يعني هذا الصوت مبارك جدا يعني، ونادر في مجتمعنا أنه يخرج رئيس سلطة محلية بصوت
1: واضح قاطع،
2: بصوت واضح. مهم جدا أيضا تحليلك للظاهرة ورؤيتك للظاهرة هو مهم جدا. ذكر نادر هون أنه ممكن الشخص يتوجه للبنك، يعني على سبيل المثال قبل يعني أسبوعين تقريبا كان في مؤتمر اللي كان فيه حاضر مدير عام لبنك معين، وأنا أشرت إليه في هذه القضية هنالك صعوبة لأبناء الشباب
1: ولكثير
2: بالحصول على قروض من البنوك. يا ريت يعني لو كانوا بيقدروا إنهم يحصلوا على هاي القروض، القروض غير متاحة بشكل واضح لأبناء المجتمع العربي.
1: سؤال هل البنوك بتقدر تسهل على أبناء الشباب الحصول على هذه القروض، أو إنه طلع البنك في نهاية المطاف مؤسسة تجارية بده يضمن إنه إذا أعطاك قرض أنت تقدر ترجع له؟
2: ولكن للأسف الشديد المعايير عند البنك بالنسبة للمواطن العربي للأسف الشديد تختلف عن المعايير بالنسبة للمواطن اليهودي بالنسبة لدرجة الخطورة ما يسمونه بالنسبة لقضية إرجاع القروض.
3: لو سمحت بس بدي أعلق بهذا الشيء.
1: تفضل.
3: بديش أنا أبالغ حتى باللي مدرسة أنا راح أكونه، ولكن أنا بقول لك في الوسط العربي ما يقارب 40 أو 45% من المواطنين اللي مديونين في سلطة الإجراءات القانونية. ولما إنسان بيكون عنده هناك ملفات بالهدس حالبه وعلى خلينا نقوله، فلا يمكن البنك إنه يأتي هاي القروض. فالطريق الوحيد إنه يتوجه للسوق السوداء، وهي مشكلة كبيرة.
1: يعني عشان هيك أكثر خطورة الوضع، إذا 40-50% عم بتوجهوا أو مديونين لسلطة الإجراءات اللي بدها أيضا هي تستنفذ الحقوق وبدها تسترجع أموالها، فكيف السؤال البنك بده يسترجع أمواله أخي إبراهيم حصارمي؟
3: يا أخي إحنا شعب مش ماشيين عندنا، إحنا عم نعمل شغلات مش لأينا. يعني إنسان بيروح بطلع لسيارة من القروض، بتلاقي السيارة فاخذ بمبلغ 500,000 شيكل، وبآخر المطاف بقدرش يسكر ويسد حق هاي السيارة. كمان ظاهرة الأعراس والأفراح، كل واحد بده يبين حاله إنه عمل أحسن من جاره أو من أخوه أو من صاحبه. هاي الظاهرة،
1: يعني أنت بتحكي عن ظاهرة شوفوني يا ناس،
3: شوفوني يا ناس، إلا كل جخات فاضي يعني. شوفوني يا ناس كيف عملت، أنا بعمل أحسن منك، وبالآخر ما بقدر أوقف هاي الأمور ولا معه المادية لازمي اللي بيقدر يسد الديون اللي عليه تتراكم، إن كان هناك بفرح أو كان هناك قروض اللي أخذ فيها سيارة من أي مؤسسة.
1: حسام، تلاحظ هاي الفشخرة بين الناس بشكل أو بآخر؟ إحنا كنا نفكر إنه هذا مجرد حديث اجتماعي ونميمة اجتماعية مش أكثر. صارت خطر وجودي؟
2: طبعاً يعني.
3: لا لا لا بالشيء، هاي بالشيء، هاي ظاهرة اللي موجودة بشكل رسمي، ظاهرة اللي عم نشوفها يومياً في الأعراس، ظهر اللي عم نشوفها يوميا بين الشباب يوميا.
1: وسع الدنيا صيف كمان إبراهيم، كل الناس بدها تسافر على الخارج مستعد حتى
2: طبعا يعني السفر على الخارج، السيارات
3: وهي بتغار من جارتها وهي بتغار من صاحبتها وبتجبر جوزها ياخذ قروض من السوق السوداء عشان تطلع هناك رحله.
1: شو انا شايفك انت بتتهم
3: اوروبا او مصر؟
1: إبراهيم انت عم تتهم بس الصبايا مالك؟
3: لا انا ما بتهم الصبايا،
1: قلت انه هاي بتشوف جارتها وبتقنع جوزها.
3: يعني هاي الظاهره موجوده.
1: الظاهره
3: هاي موجوده، ولكن كما عند النساء اكثر من الرجال، وعند الرجال موجوده.
1: حسام شو
3: يعني
1: شو
3: يعني اللي بدير لي مرته فمستعد يروح هناك كمان للسوق السوداء حتى ياخذ مبلغ مال معين حتى يتم ارضاء زوجته.
2: نعم يعني
3: شباب مقبول.
2: يعني اخ ابراهيم
3: لازم نمشي عد حالنا،
1: القرش الابيض للسوق الاسود. نعم
2: أنا أتفق يعني على هذا الشيء. يعني هنالك ظواهر سلبية بكل قضية التعامل المالي أو المادي في داخل مجتمعنا. أيضا في حديث طويل اللي كان مع بنك إسرائيل اللي اليوم هم أمام حملة كبيرة جدا من قضية التوعية والتثقيف للإدارة المالية في داخل المجتمع العربي. نحن بحاجة إنه نكون بضبط نفسنا وإدارة أمورنا وشؤوننا المادية بشكل أفضل. ومنها أيضا معك اشتري، ما معكاش
1: على قد فراشك. ما احنا كل عمرنا على قد فراشك مد جريك.
2: طبعا طبعا
4: مش مثل العربي طلع يعني هيك. يعني اللي عمل الامثال العربيه هي حكماء ما عملوه انه المثل على قد فراشك مد جريك هيك اجى على باله ويعملوه، لانه هي حقيقه.
1: يبدو انه كل جرينا بالهوى اليوم ابراهيم. فيش حدا عم بمد، فيش حدا عم بمد جريك على قد فراشه، كله في الهواء.
4: في قسم، في قسم لا انا ما بديش اكتب كل الوسط العربي، ولكن انا بقول لك في قسم ما يقارب 20-25.
1: ما انت حكيت قبل شوي 40-50، من 40-45% في عندنا مشاكل.
4: لا هاي ديون في سلطه الاجراءات القانونيه.
1: اوه،
4: ولكن انا بس بتكلم عن اللي مين بيمشوا على قد، يعني على قد الحاله الماديه اللي عنده. في قسم، انا ما بقول الكل، ولكن كمان في قسم ما يقارب 30% في الوسط العربي اللي بيمشي على قده وما بتورط لا بالسوق السوداء ولا بتطلع على جاره ولا بتطلع على صاحبه. نعم. ولا بتطلع على اي شخص انه هناك كيف عمل انا بدي اعمل.
1: ابراهيم حصان، احنا نشكرك، نشكرك على انك كنت يعني ضميرك على مجتمعك وخوفك عليه، و قلنا على قد فراشك مد جريك، وكمان القناعه كنز لايفنا.
4: انا بتامل بس من الوسط العربي كليات، وبتامل الرئيس انه جالس ينزل هناك منشور نفس المنشور انا نزلته، توعي لكل المواطنين بالنسبه للخاوه والسوق السوداء والغرامات اللي مدفوعه. نعم. اللي عم بيدفعوها على هاي المبالغ، لانه هاي الطريق بيشتغلنا وهاي الطريق تناقض الشرع والدين والاخلاق والاداب.
1: نعم.
4: فهاي حتى بالكتب السماويه ممنوعه،
1: مرفوضه. نعم.
4: وبناش اهتمام اللي بيتوا هاي الكرون، يعني يتكلوا على رب العالمين وما يكون هناك جلادين مع الناس في ترجيح الكروت والغرامات اللي بتفوها على
1: الكروت. شكرا جزيلا إبراهيم حصارمي، الأستاذ المحامي رئيس مجلس البعنة المحلي. شكرا إبراهيم.
4: شكرا لك أخ نادر وجميع المستمعين.
1: حسام حكيت قبل شوي عن خطر إلغاء برامج التشغيل لجميع الشرائح في المجتمع ولا سيما الشبابية في ظل تحويل أموال من خطة 550 إلى أماكن أخرى. لأي درجة هذا الخطر؟
2: يعني الخطر هو خطر كبير جدا. يعني نحن نتحدث على إذا تم إلغاء الميزانيات لوزارة العمل فلن يكون هنالك مصدر لتفعيل هذه البرامج. يعني نحن نعمل بشكل مكثف جدا مع العديد من الشخصيات المؤثرة، يعني جندنا شخصيات مؤثرة من داخل المجتمع العربي ومن داخل المجتمع اليهودي، وأيضا هنالك معارضة من الجهاز المهني في داخل الوزارات، وزارة المالية وزارة العمل، اللي يعارضون هذه الخطة، لأنهم يعني أولا بيشوفوا شو فائدة هذه البرامج. يعني برامج التشغيل تخدم اليوم حوالي 25 ألف بني آدم يتلقوا هذه الخدمات كل سنة من خلال مراكز التشغيل، مراكز ريان اللي هو المشروع المشترك مع وزارة العمل. يعني 25 ألف إنسان لن يكون لهم سنويا، لن يكون لهم هنالك مراكز تخدمهم، ونصف هؤلاء الأشخاص أو أكثر بقليل يندمجون في سوق العمل. يعني هذا شيء هائل، هذا شيء مش مجرد شعارات، مش مجرد، إنما هؤلاء أشخاص نحن نتحدث عن قصص نجاح كبيرة جدا. هذه قصص النجاح عرضة للخطر إذا تم انتقاص هذه الميزانيات من وزارة العمل. يعني هذا التهديد حقيقي، ونحن نراقب ونتابع هل سيتم اتخاذ هذا القرار بشكل نهائي أم لا. يعني حتى يعني بالعلاقة مع وزارة العمل نبحث إمكانيات أخرى مع وزارة المالية، كيف سوف يكون البديل لعدم المس بهذه البرامج أو برنامج التشغيل الأساسي، هو أحد البرامج الأكبر في داخل المجتمع العربي. فربما يعني يكون هنالك حلول، ولكن الخطة للانتقاص أو لتقليص الميزانيات هي بحد ذاتها تشكل خطر على العديد من البرامج اللي تطويرية للمجتمع العربي، وعلى رأسها برنامج التشغيل كما ذكرت اللي بيعطي خدمات لعشرات ألاف المواطنين سنويا.
1: سنعود بعد قليل ونسألك كمان سؤال في كل ما يتعلق بالخاوة بالقروض بالسوق السوداء، وهل حان الوقت لتأسيس بنك عربي؟
5: الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي، الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
6: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
7: أستاذ في بركيه؟
6: لا،
7: فيها ألعاب منفوخة؟
6: كمان لا،
7: لكن شو فيه؟
6: اسمع المذيع بيقولك
5: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
7: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
5: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: هل حان الوقت لإقامة بنك عربي يعنى بهذه الأمور؟ ربما البنوك الحالية الراهنة اللي عم تشتغل فعلا ومن حقها الطبيعي أنها تفحص إلى أي درجة مردودية، لأي درجة تستطيع هذه الشرائح اللي بتأخذ منها مصاري أنها ترجع المصاري. لما أنت بتعطي قرض لبعض الأشخاص بدك تفحص إلى أي درجة يستطيعون أن يعيدوا هذه المبالغ، أليس كذلك؟
2: يعني أولا إقامة بنك عربي لها العديد من الفوائد الاقتصادية. أولا هاي منشأة اقتصادية مهمة جدا. طبعا إقامة بنك هي تخضع إلى قوانين وإلى يعني رخص اللي بحاجة إنه يتلقاها هذا البنك من بنك إسرائيل ومن الوحدة المتخصصة بهذا الشيء، وهذا شيء شائك إنما يعني غير مستحيل، بحاجة إلى إنه رجال أعمال أو أصحاب مصادر مالية إنهم هم اللي يبادروا ويقوموا بهذا الشيء. من شأن هذا البنك إنه يسهل عملية التعامل مع المواطن العربي، ولكن أيضا هذا البنك يخضع إلى رقابة من هيئة رقابة البنوك اللي ربما يعني يقوم بوضع تسهيلات، ولكن مش إنه نفكر إنه هذا البنك بده يفتح أبوابه ويوزع أموال
1: بشكل بنك خير يا
2: طبعا طبعا، ولكن كمشروع اقتصادي اللي ممكن إنه يكون بتواصل أسهل مع المواطن العربي، طبعا في حاجة ماسة، لأنه إحنا أيضا نخوض في غمار المرافق الاقتصادية الكبيرة في داخل المجتمع الإسرائيلي.
1: خلينا نخوض في غمار المونديال شوي، الليلة فرنسا إسبانيا، أين نجد حسام بكر؟ حسب الاستفتاءات والاستطلاعات اللي عملناها من خلال البرنامج على الأجندة، الغالبية بدها إسبانيا. أنا أعتقد أنت لا.
2: لا أنا لا، أنا ما بدي
1: إسبانيا.
2: يعني أنا أولا يعني أنا مشجع للفريق الفرنسي لوجود لاعبين فرنسيين مثل إمبابي اللي بيلعب في ريال مدريد، وأنا معروف عني أنه
1: مؤيد لريال مدريد،
2: ملكي بكل جوارحي، فأنا مؤيد لإمبابي أيضا. هو
1: طب أنت ريال مدريد بس شو قصة في المنتخب؟
2: يعني أولا أنت كما أيدت رونالدو اللي من فترة طويلة لم يلعب في ريال مدريد،
1: كنت أنا بدي البرتغال وروحت خلاص،
2: ولكن أنت تؤيد أيضا لاعب خلوق، لاعب لديه أداء يعني
1: أنت ترشح اليوم الأرقام. ترشح فرنسا ولا حابب فرنسا؟
2: أنا حابب
1: سؤال، هل ترشحها من ناحية الكفاءات والقدرات؟
2: طبعا يعني اللعبة رايحة تكون صعبة يعني على الفريقين، يعني مش ربما نتفاجأ
1: بس لحد
2: يعني.
1: الآن المباريات الأخيرة نعم تعرف شو، تعال نحكي مع المحلل أنا وياك بدل نحكي فقط لحالنا، احنا والاستاذ احمد وهب نحكي مع بعض.
5: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: المدرب والمحلل احمد وهب، تحياتي احمد.
8: تحياتي نادر لك ولجميع المستمعين والمستمعات ولضيفك.
1: أول امبارح سمعتك عم بتحلل مباراة الأرجنتين مع سويسرا بساعات الصباح. أنا طلعت من البيت وبعدك بتحلل. عم تسهر ليالي طويلة بهاي الأيام أنت والأستاذ جودة عودي وباقي يعني الزملاء اللي عم بنقلوا وقع المباريات المختلفة وبحللوها.
8: إذن شك مونديال أول شيء مميز، كمان شوية الصعوبات بسبب الساعات المشريحة بالنسبة لنا، ولكن لما الإنسان بحب كرة القدم حتى المشجعين، لما أنا بسمع ناس بيقولوا لي وإحنا رايحين على الشغل سمعنا كل التحليل وإحنا بسمعنا كل البث وسمعنا المباريات كلياتها، ولما نروح على البيت بنسهر للصبح، هذا بدل قديش الإنسان هاي اللعبة بتضب ناس وقديش إلى مشجعين في العالم، وأكبر دليل على ذلك الجماهير اللي بتكون في الملاعب.
1: طيب تعال نحكي إسا عن الليلة. اسأله حسام شو بتحب تسأل.
2: يعني أحمد يعطيك العافية. أنا بعتقد يعني أنه هذه كانت لازم تكون اللعبة النهائية، يعني باعتقادي، لأنه الأداء للفريقين حتى الآن أداء مميز جدا، مع ميلي كما ذكرت للمنتخب الفرنسي ولنجوم المنتخب الفرنسي، ولكن أين تجد صعوبة هذه يعني هذه المباراة؟ وهل تتوقع يعني أن تكون مفاجآت في هذه المباراة أو أنه رايح يكون سجال حتى النهاية؟
8: أول شيء بهاي المباراة زي ما تفضلت وحكيت مباراة أول شيء مثالي بسبب على أنه المنتخبين من ناحية دفاعية منتخبين ممتازين. تنساش فرنسا 6 مباريات هدفين دخل في مرماها، إسبانيا هدف واحد في آخر مباراة ضد بلجيكا، فهناك 5 مباريات لم يدخل مرماها ولا أي هدف، ولكن الهجوم القتالي اللي موجود في باريس سان جيرمان وراح يكون الدور الأسد له، ولكن تنساش أنه عنده خط وسط من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، لما أنت بتشوف رودري وبيدري وداني أولمو في وسط الملعب فهناك قوة في منتخب إسبانيا، ومن ناحية ثانية القوة الأمامية لمنتخب فرنسا مع عثمان ديمبلي إمبابي أوليسي اللي حد يعد أحد أفضل اللاعبين في العالم اليوم، اللي باريس بايرن ريال مدريد دافع 220 مليون يورو فيه، وبايرن ميونخ بتقول لا ودوي هذا اللاعب الصاعد من 21 سنة، وعندي إنت بلدك الاحتياط باركولا أحد أفضل اللاعبين الممتازين، لذلك مباراة راح تكون متكافئة، مباراة راح تكون في وسط الملعب، مباراة راح هناك يستنوا الأخطاء للفريق الآخر. صعب جدا اشوف طيب. اسبانيا تضغط بسبب على انه بسبب العامل الارتجمات المرتده السريعه للرباعيه الاماميه لباريس سان جيرمان.
1: احمد بتعرف ان معلومات الرياضيه معلوماتي وقدرات التحليليه متواضعه جدا، لكن عندي رؤيه لهي المباراه، اسبانيا راح تغلب. اسالني ليش.
8: لا ما انا بقول لك خليني انت لو اعطيتني اكمل كنت بدي اقول لك.
1: اسالني انت بتكش تسالني ليه، بتكش تسمع رايي معناته.
8: لا بدي اسال بالعكس، انا بدي اسالك ليه.
1: انا اعتقد انه هاي اللعبه لعبه وسط مش لعبه هجوم. الهجوم الفرنسي اقوى بكثير، لكن الوسط الإسباني أقوى بكثير، واللعبة لعبة وسط. لماذا؟ لأنه الهجوم بده وسط يزوده بالكرات. إذا الهجوم الفرنسي لم يجد الوسط الفرنسي اللي يزوده بالكرات القتالي زي ما أنت وصفتها، فمش راح يقدر يسجل.
2: أحيانا خطأ واحد بحدد وخطأ واحد في الوسط.
8: دائما لما أنا بحلل نادر، وأنا في بداية حديثي قلت إنه الوسط الملعب هو الأصل، وحكيت عن الثلاثية في وسط إسبانيا وإن الأفضل في العالم حسب رأيه، أنا قلت مش مهم إنك تحرس اللاعبين اللي في القسم الأمامي، هاي مش زي ما كنت دائما أقول مش مهم إنك تحرس على ميسي، المهم إنك تمنع الكرة توصل لميسي، وهذا الشيء المهم في وسط الملعب اللي أنت تفضلت عليه، إن هناك الضغط على لاعبين اللي بيمرر الكرات على بيدري بالأخص، يعني هذول اللاعبين بيدري ورودري مع الخبرة والتجربة وداني أولمو، لذلك رابيو صعب جدا أشوفه واباني إنه يقدر يوصل الكرات، لذلك مباراة راح تكون في وسط الملعب، واللي راح يسيطر في نهاية الأمر راح يكون يمكن الحظ ويمكن القدرات.
1: حسام يعني احنا شفنا آخر مباراتين، يعني على الأقل كما يزودنا الزميل كمان زاهر البابا، إنه آخر مباراتين تم الفوز من قبل إسبانيا على فرنسا في آخر تنتين، إسبانيا فازت في آخر مباراتين 2014 في اليورو و 2025 بدوري الأمم. هل هذا يعني بشكل أو بآخر أنه اللي فاز آخر مباراتين سيفوز في المباراة الثالثة؟
2: لا طبعا، يعني هاي المعادلة
1: تتغير لفرنسا.
2: طبعا هاي المعادلة تتغير والظروف تتغير، ونحن أمام يعني كوادر رائعة من اللاعبين، وأنا أشرت يعني أنه الوسط له تأثير كبير جدا، ولكن مع لاعبين تقنيين وفنيين وسريعين جدا مثل إمبابي وديمبلي وأوليسي هذا ممكن أن يكون أن يغير كل شيء، والشيء مفتوح. أنا حسب رأيي لن أتفاجأ إذا فاز أي واحد من الفريقين، بالنهاية بده واحد منهم يفوز، لن تكون هذه مفاجأة، ولكن سوف تكون خيبة أمل لمشجعي أي فريق من الفريقين إذا فاز الفريق الآخر.
8: بس بالنسبة لفرنسا، منتخب فرنسا نادر 26 لاعب في الكادر، 21 لاعب أفريقي. يعني إذا أنت بدك تأخذ هناك اللاعبين الأصليين في المنتخب، ولا أي لاعب أصله فرنسي، يعني 21 لاعب أفريقي بيلعب في منتخب فرنسا، هذا بيدل على قديش أنه كل لاعب جيد بيجيبوه بيعطوه الإقامة والمواطنة من أجل أنه يمثل المنتخب. ومش بالصدفة منتخب فرنسا في السنوات الأخيرة واحد أفضل المنتخبات في العالم بسبب النجومية واللاعبين اللي بيحضروها من أفريقيا وبيعطوها المواطنة. ولكن زي ما تفضل أخو سامي هناك، منتخب فرنسا منتخب اللي غير متوقع، يعني باستطاعته في هجمة ثنتين يخلص المباراة، ولكن كله بيتعلق إيش على أنه اليوم الناحية التكتيكية اللي راح تأخذ الطابع الأصلي في هذه المباراة، ووسط الملعب راح يكون القسط الأكبر. وحسب رأيي نيباني وكحائم الجميع وأولوسي بيعملش دفاع كفاية، إمبابي بيعملش دفاع كفاية، لذلك المباراة راح تكون متكافئة. وحسب رأيي أنا شوي يمكن أعطيك 52-53-54% أكثر لإسبانيا من فرنسا بسبب الناحية الدفاعية. هناك التزام كامل لمنتخب إسبانيا من ناحية الدفاع، وفرنسا أقل من هاي الناحية، أكثر المهارات الفردية، أكثر القوة الوحدانية للاعبين اللي عندي غادي يغرسوا المباراة. وفي نهاية الأمر هذا الفريق سجل 15 هدف، أكثر منتخب حتى الآن. طيب، في كأس العالم،
1: هل لامين يامال، تعرف هذا اللاعب اللي لما كان لحد الآن في كأس العالم كان مغمور ما عملش إشي تقريبا أصلا، يعني عندما نتحدث عن لامين يامال نتحدث عن نجم كبير، لكن المونديال حتى الآن لم يأتنا حتى الآن بكل المواهب تبعته، هل مهاراته قد تثبت اليوم فجأة في المباريات الكبرى هو يستطيع أن يلمع؟
8: اليوم هذا الاختبار أكبر اختبار لأمين جمال، لأمين يمال زي ما بيقولوا له مش مهم، ولكن حسب رأيي حتى الآن ما وصلش المونديال ولا في أي مباراة أقنع على أنه يعني درجة فوق اللاعبين، إلا بالعكس كان لاعب زي بقية اللاعبين. وهاي هناك مشكلة لامين يامال، وهذا اليوم أكبر اختبار له، واللاعبين الكبار لما بوسوا. وتعطيك على سبيل المثال خذ بيلينغهام يا أخي في إنجلترا، اليوم بيلينغهام ماسك إنجلترا، لولا بيلينغهام إنجلترا ما وصلتش، بريطانيا ما وصلتش للنصف النهائي. هناك لاعبين كبار لازم يوصلوا في مباريات، ولامين يامال ما وصلش بعده لهذا المستوى، وبعده ما قالش على إنه هو الورقة الرابحة والقوة الإضافية لمنتخب إسبانيا. ذلك اليوم هذا اليوم له، وإذا هو بيكونش في يوم جيد لما عنده بيدري وعنده عنده باني عنده ناك داني أولمو عنده لاعبين ممتازين، تنساش على دكة الاحتياط عندك نيكو ويليامز، عندك لاعبين مونيس، عنده لاعبين ممتازين على دكة الاحتياط. وهو في نهاية الأمر لازم يقدم الشطار اليوم، لازم يدفع ثمن على إنه هو لاعب القادم. لو بيكون في يوم جيد إسبانيا بتكون في يوم جيد، صعب جدا أشوف فرنسا تأخذها.
2: أنا بعتقد بالنسبة ل
1: تقدر نحكي كمان عن جمال، نقدر نحكي عن بكرة كمان، في عنا كمان مباراة هامة بكرة، نصف النهائي الثاني الأرجنتين أمام
2: الأرجنتين وإنجلترا
1: أمام بيلينغهام
2: يعني يعني بيلينغهام كما ذكر الأخ أحمد إنه يعني أجا بحضور كامل إلى المونديال بعكس بعض اللاعبين مثل لامين جمال. أنا بعتقد أنه الفرق دارسة بشكل جيد جدا الثغرات اللي موجودة وكيف ممكن يفكوا الشفرة للاعب مثل لامين جمال، لأنه هو يصنع الفارق إذا كان في يوم جيد، وباعتقادي أنه غدروا أنهم يحاصروه ويمنعوا منه أنه يدخل إلى اللعبة بالشكل الجيد اللي تعودنا عليه. بالنسبة للعبة إنجلترا والأرجنتين، يعني فريقين بالقمة، فريقين يعني هائلين، أيضا نصف نهائي سوف يكون مثير جدا.
1: ولكن شو عملت الأرجنتين؟
2: يعني الأرجنتين بمستوى النتائج
1: أمام مصر كانت 2-0 أمام شو اسم الدولة، الرأس الأخضر، جبل الأخضر ولا رأس الأخضر؟
2: طبعا لم
1: أحمد الرأس الأخضر،
8: الرأس الأخضر
1: 3-2 بصعوبة، 3-2 بصعوبة كمان أمام مصر، يعني في الدقائق الأخيرة بشق الأنفس
8: 3-1 مع الأرض،
1: مع الجزائر، مع الجزائر عملت انتصار كبير.
2: يعني أنا من الأشخاص اللي بيقولوا إنه كمان
1: أمام
2: يعني
1: سويسرا حضرت اللعبة أمام سويسرا،
2: طبعا يعني الحكام كمان تهاونوا مع الأرجنتين لهذا السبب. يعني أنا أرشح إنجلترا بشكل
1: حكم يتهاون مع فريق
2: أنا باعتقادي، يعني
1: عندك فيفا، عندك العالم، عندك كاميرات.
2: يعني من شاهد المباريات، أنا لا أقول إنه الحكام قصدوا ذلك، أنا لا أعلم بالغيب ولا أعتقد ذلك، ولكن إنه كان هنالك هفوة.
8: أعطيني ملاحظة بس صغيرة إذا ممكن. حتى الآن الأرجنتين مرقت مين؟ يعني مرقت الأردن، الرأس الأخضر، مصر، النمسا، سويسرا، ولكن هناك عندك إنجلترا، من النرويج للمكسيك للبنما، يعني مرقت فرق أصعب بكثير، نفس الشيء إسبانيا وفرنسا. لذلك اليوم هذا الاختبار الأكبر لمنتخب الأرجنتين أمام إنجلترا، وأنا بقول لك من لسه أنا حسب رأيي إنجلترا راح يعبروا الأرجنتين، لأنه إنجلترا عندهم إذا بتاخذ إليوت أندرسون وبيلينغهام في وسط الملعب، عندهم وسط ملعب ممتاز، عندهم لاعبين اللي بيقودوا الفريق بشكل، وداكلان رايس أفضل لاعب،
2: عندهم هاري كين حسب رأيي،
8: وعندنا هاري كين في الهجوم، وعندنا تشاكا على بيدو على الطرف، عندي اللاعبين مع قوه جسمانيه عاليه مع لياقه بدنيه عاليه، وفي الارجنتين اكثر هناك قلب يتعلقوا في انسو فرنانديز وديبول فيوصلوا الكرات لميسي، وهذا لا يكفي. يعني هناك خليان الباريس والواحد الوحيد اللي بيتحرك، بدي اعطيك بس معلومه صغيره، بتعرف قد ايه بركض ميسي في كل المباراه؟ 3 كيلومتر
1: بركض هو اصلا. بركض، لا ما بلا ما في عنده طابه بركض عشان يجيب جول، بركض وراه.
8: لذلك اذا المنتخب الانجليزي اليوم بياخذ بعين الاعتبار اغلاقه قبل ما يسلم الكره، صعب جدا اشوف الارجنتين توصل لوضع على انه تسدد، بسبب انه هناك اذا بدنا ناخذ ديبول ولا بدنا ناخذ انسو فرنانديز بعيدين كل البعد عن الاداء الموجود، انه ممكن يقدروا يغيروا المباراه.
1: احمد على السريع، عندي حسام، مين اللي بيطلع للنهائي؟
8: أنا إذا بتسألني إسبانيا على الحفي وإنجلترا.
1: إسبانيا إنجلترا.
2: أنا بعتقد فرنسا وإنجلترا.
1: فرنسا إنجلترا. ممكن يكون بشكل بأي شكل من الأشكال أي سيناريو للنهائي السابق. يعني بنحكي عن فرنسا الأرجنتين.
8: ممكن طبعا. أنا بس هنا المباراة من قطر رغم إنه مباراة نهائية كمان نفس الشيء، ولكن كمان راح بفكر على إنه هذا الوضع اللي إحنا موجودين فيه اليوم، إنجلترا في أفضل وضع وصلت له.
1: شكرا.
8: والكادر اللي موجود عنده اليوم كادر ممتاز وموسع. وكمان مرة اليوم ستونز في قوة جيف في قلب الدفاع ممتازين، بيكفورد ممكن الحلقة الأضعف ولكن عنده
1: أحمد وهب. احنا أهم شيء أنه احنا نتمتع بلعبة كرة القدم وبالإثارة الكروية الجميلة. الوقت أدركنا، شكرا جزيلا، أعطيك ألف عافية.
8: شكرا أعطيك العافية.
1: حسام، عندنا نصف دقيقة لكلمة نهائية، ماذا تقول للناس، كل الناس سواء في كرة القدم أو في أي شيء آخر؟
2: يعني أولا كرة القدم هي ساحة للمتعة، وأنا أدعي الجميع أنه يتمتعوا في كرة القدم. من ناحية أخرى، مجتمعنا موجود أمام العديد من التحديات، العنف والجريمة، قضايا اقتصادية، بحاجة إلى العديد العديد من التكاتف والبرامج وقيادات حقيقية اللي تقوم بعملية التغيير، وربما نحن قادمين على تغيير حقيقي وعميق.
1: 10 ثواني على القائمة المشتركة، 10 ثواني فقط.
2: لن تكون قائمة مشتركة للأسف،
1: ولا ثلاثية، لا ثلاثية، ولا
2: وأنا بعتقد حتى ثلاثية سوف صعبة. أتفاجأ إذا كان في ثلاثية، ولكن أنا باعتقادي أنه الشيء صعب جدا، ربما يعني وأتأمل أنه يقدروا يقوموا بهذا الشيء ولكن مع صعوبته.
1: شكرا جزيلا لك حسام بكر، أنك كنت ضيفنا من خلال برنامج على الأجندة. فاتن حداد طبراني، ريتا نادر ثيودوري، أوسكار من الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتقديم كان معكم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر، بعد قليل زميل شادي بلان سيكون معكم. أطيب وأحلى الأوقات. يوم الخميس سنحلل كل ما يجري بعد النصف، بعد نصف النهائي الثاني. إلى اللقاء.

0: الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان. كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
1: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: وينقلك أيضا.
1: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش تراكتورون، اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمسين الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: أبرز عناوين الساعة: القضاء على 3 مخربين من حماس، أحدهم قياديون في المنظومة البحرية، مسنة بحالة خطيرة إثر حادث عنف في سولم، وضبط وسائل قتالية في عرابة، مظاهرات للطائفة الدرزية في سوريا ضد نظام الشرع بالتزامن مع ذكرى الأولى لمجزرة السويداء، وارتفاع الحرارة اليوم وغدا. أخبار العاشرة، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. أعلن جيش الدفاع القضاء على قائد خلية في المنظومة البحرية لحماس أسامة نعيم حمدي شملخ في غزة أمس، وعمل الأخير على إعادة تأهيل قدرات الحركة على ارتكاب اعتداءات في الحيز البحري. وفي غارة جوية أخرى في شمال القطاع تم القضاء على 3 إرهابيين وسلاحين آخرين شكلوا تهديدا على القوات. اعتقلت الشرطة 5 شبان يهود من سكان أورشليم القدس تتراوح أعمارهم بين 16 و20 عاما للاشتباه فيهم بالاعتداء على ممتلكات فلسطينية في بلدة كفل حارس قرب سلفيت الليلة الماضية، واندلعت مواجهات في المكان بين سكان البلدة ونحو 100 مواطن إسرائيلي دخلوا إليها. في قرية سولم بمنطقة المروج الشمالية أسفر حادث عنف صباح اليوم عن إصابة امرأة تبلغ من العمر 74 عاما بجروح خطيرة. هذا وفي إطار نزاع مستمر بين عصابتي إجرام ألقيت الليلة الماضية قنبلتان يدويتان على مطعمين في نتانيا والعفولة، وتم إطلاق النار على مطعم آخر لنفس الشبكة في هرتسيليا، كما ألقيت قنبلة يدوية صوب مبنى سكني في ريشون لتسيون، ووقع 17 حادثا من هذا النوع في غضون أسبوع. في عرابة ضبطت الشرطة البارحة بندقيتي M16 مخبأتين مع أمشاط ذخيرة، ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنه تم اعتقال شاب في 22 من العمر من سكان المدينة. في حي شعفاط شمال أورشليم القدس ضبطت الشرطة محطة لبيع وترويج مخدرات خطيرة، واعتقل 3 مشبوهين على ذمة التحقيق. في سوريا سجل أمس توتر في مدينة جرمانة ذات الأغلبية الدرزية في ضواحي دمشق، حيث نظمت مظاهرات مناوية لنظام الشرع مع ترديد هتافات ضده، وتصادف في هذه الأيام الذكرى الأولى لمجزرة السويداء.
4: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي فرنسا ضد إسبانيا مونديال 2026، مرحلة نصف النهائي في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
3: يطرأ اليوم وغدا ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تكون أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، وتشتد وطأة الحر، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس واللد والرملة 31، تل أفيف 30، حيفا 29، الناصرة وبئر السبع 34، جبال الجليل 32، وفي هضبة الجولان 36 درجة مئوية. في 11 مستمعين الكرام للقانون الإخباري القادم بمعون الله تعالى.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا حالياً. عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية. اعتباراً من السادسة صباحاً. بعد قليل صيف معنا مع شادي وماريا. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
0: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده ينولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
6: رجاء هدوء.
4: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. راديو مكان معكم في مونديال 2026. الآن صيف معنا مع شادي وماريا.
7: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة. صيف معنا.
8: صباح الخير ماريا.
9: صباح النور شادي.
8: كيف حالك؟ كيف صبحتي؟
9: الحمد لله ممتاز.
8: شربتي
9: البكير
8: عصيرك المفضل لليوم؟
9: ايه عم بشربه.
8: حلو،
9: بعدين نحكي عنه شادي. لا بتستعجل شادي، العجلة من الشيطان.
8: عنا وقت كتير،
9: عنا ساعتين. شوي شوي يعني اليوم هيك صيف الدنيا.
8: اليوم بلش
9: واليوم بلش
8: الأكشن بلش
9: الأكشن بلش بس شوي
8: رياضة
9: شوي.
8: اليوم مونديال بالليل اللي بيحب كمان.
9: مستعجل شادي؟ لوين رايحين؟ عنا ساعتين احنا قاعدين هون. عادات.
8: تمام قاعدين
9: عادات. وين رايح؟ خلينا عملنا شوي شوي
8: بإيزي. يلا تمام
9: شوي. كيفك انت؟
8: تمام.
9: كيف اصبحت؟
8: فكرك الناس الاخلاق.
9: بفكر انه لازم نرجع شوي للاخلاق، يعني للاخلاق للاخلاق والاخلاق.
8: الناس عندها اخلاق اكيد.
9: يعني الناس عندها بشكل عام.
8: صباح الخير بالوضع. صباح النور، اهلا وسهلا
9: بالوضع اللي احنا فيه. نحن فيه كل يوم نسمع قصص بتجنن. صبح ليل يعني بتجنن، تعرف كيف
8: بالمعنى.
9: فلازم نروق. فشوي شوي الناس لازم يكون عندها اخلاق.
8: اوكي
9: عمهلنا.
8: تمام يلا معك. ماشي
9: ايزي بيزي.
8: ماشي معك.
9: تمام بلشنا.
8: صباح الخير.
9: صباح النور. صيفوا معنا.
8: صيفوا بلشنا على فكرة قبل دقيقتين. احنا
9: بوتيري شوي شوي. في معنا طاقم كامل.
8: يلا منذكر مين معنا؟ راني أرشيد أبو نمر معنا بالإنتاج. أوسكار معنا بالهندسة الإذاعية.
9: نعم.
8: وطاقم كبير كمان من الزملاء والزميلات بيساعدونا بالإنتاج.
9: فاتن
8: حداد طبراني، جوسلين بري، راني أرشيد، حكينا شريهان حجير بيكي، لينا شهادي رزق.
9: وطبعا رح يرافقونا اليوم زملائنا محمد شيخ خليل، سوزان ديبيني، ولأول مرة رح ينضم لنا للمخيم
8: زميلنا غازي أبو بكر.
9: غازي أبو بكر
8: أهلا وسهلا فيه.
9: فللاتصالات كمان أرقام تليفوناتنا
8: 072-335-5993. أنا أسأطشتك
9: منيح. تمام
8: تفضل.
9: والواتس أب
8: على الهدى أعصابي
9: دعلمها كيف شوي 050-907-1321. واتس أب مكان. مين معنا بالراديو المصور يا رانيا؟
8: رانيا
9: مين معنا بالراديو المصور؟
8: حسيبة
9: خين عزرا. معنا خينا يزرع طاقم كامل ومتكامل لبرنامج صيفه معنا وإسا من علي الوتيري إجا الوقت
8: إسا خلص كلام
9: شوفه
8: شامي اسمع أغنيته الجديدة.

0: صيفوا معنا على راديو مكان، شوفونا كمان على التلفزيون اللي بحب يحضر.
1: الشامي
0: الشامي حبيتيها؟
1: بغيرش
0: نفس الإيقاعات،
1: نفس الشيء،
0: نفس الأغنية،
1: شيء محل مع كلمات جديدة،
0: صح، مع كليب جديد،
1: كلن هيك كليب جديد وهيك شايفيته مرتب حاله لابس،
0: وراجعين بالزمن لورا بالكليب أجواء بتفكر ستينات.
1: انتبهتش جاكيته كانت كتير مرصعة
0: ألوان كتير.
1: فعلا
0: سؤال للمستمعين.
1: نعم شادي،
0: يلا تفضلي.
1: ايش السؤال شادي؟ لا انت وحياتك. لا شادي
0: انت حضرتي، قولي انت.
1: صراحة مش انا اللي حضرت الاسئلة.
0: اوكي،
1: تحبها اقول لك ولا ليوم الخميس؟ خلينا
0: يوم الخميس.
1: يوم الخميس بدك. طيب فهيك اول شيء قبل ما اقول السؤال، بنعرف انه الايام مش سهلة، وكتير الناس عم تصحى كل يوم على أخبار بتوجع القلب.
0: أوكي.
1: ونحن منقدرش نغير هالواقع ولا شو نتجاهله، بس منقدر نكون معكو ساعتين نخفف شوي، نشارك قصصنا ونبتسم إذا قدرنا، لأنه حتى بأصعب الأيام الإنسان بحاجة للحظة يرتاح فيها ويلاقي ناس يحكوا معه ويشاركوا يومه. إحنا مع كل يوم لنسرق شوي من الوقت لنفسنا، نضحك ونشارككم ساعتين بخفة صيفية. صيف حلو،
0: نتأمل.
1: واليوم موضوعنا يمكن أكتر إشي بذكرنا بالصيف هو العصائر، الراحة، والقيلولة.
0: النومي بعد الظهر.
1: النوم بعد الظهر.
0: بتنامي بعد الظهر؟
1: مش دايما، آخر الأسبوع.
0: بتلاقي لك ساعتين بتنام.
1: شو ساعتين؟ ساعة. أنا إنسان كتير حركي، فما بعرفش أنام أكتر من نص ساعة. ف اليوم سؤالنا لكم، مبارح كان عنا البوزة،
0: اليوم
1: ومبارح كان في بين البوزة والعصائر هيك، فاليوم قلنا بدنا نروح على إشي تاني، على مشروبات. اختاروا مشروبات بتوصف يوم كل يوم وشاركونا. يعني
0: اليوم ممكن بكرة إشي تاني يكون عندي؟
1: لا، يمكن بكرة سؤال تاني مختلف كليا. من ناحية العصير. لا، على اليوم نحن
0: اليوم
1: بنحكي.
0: إسا إيش حاسس
1: اليوم؟ إيش حاسس؟
0: شو هو عصيرك المفضل؟
1: شو عصيرك مشروبك المفضل؟
0: يعني بينفع شاي، بينفع قهوة، بينفع عصير بردقان؟
1: بالضبط، أنا حضرت لي شاي بارد، بعدين بقول لكم وصفة الشاي.
0: لونه حلو، أحمر.
1: نعم. شادي أنت إيش اليوم إذا بنسألك هيك مشروبك؟
0: عصير بردقان.
1: عصير البردقان.
0: شو بيطلع لي؟
1: يعني أنت اليوم واضح جدا من كيف ما بلشت النهار. ملان طاقة.
0: طب منيح.
1: ملان طاقة. لا شو هبطك، أنا بس هيك شوي بدي
0: أتناقش
1: معك. ملان طاقة وتفاؤل.
0: تفاؤل.
1: نعم، فأنت يومك اليوم ملان طاقة.
0: حلو.
1: وتفاؤل، فابعثوا لنا أي مشروب أنتوا حاسينه هو مشروبكم لليوم.
0: ممكن يكون عصير بطيخ، عصير بردقان،
1: ممكن كتير عصائر،
0: ميلك شيك، ممكن
1: أي مشروب، ممكن مي كمان.
0: مي؟ حاف مي.

0: قال على 050-907-1321. واضح انه مشروبك اليوم مش عصير البرتقال شهد.
1: مش إسا. هذا الموجود
0: اللي لقيته.
1: بس
0: مش عصيرك اليومي.
1: لا نضحك شوي
0: طبعا.
1: ركز منيح.
0: فيلم؟ لا
1: مسرحية قلتي لي.
0: مسرحية غيرت
1: مسرحيات.
0: اوكي.
1: ما عجبكيش امبارح الفيلم؟
0: لا انا كنت بدي مسرحية، بدي اشي
1: تضحكي تسمعي صوت
0: يعني
1: الضحك. يلا نسمع.
0: نعم.
2: معنى كده ان انت ليك في الشعر؟
3: الحمد لله طبعا.
2: يعني ليك دواوين في السوق؟
3: لا هي قصيدة واحدة.
2: كل المشكلة دي على قصيدة واحدة؟
3: ايوه بس محترمة، فيها معاني، فيها احاسيس، مش كلام فاضي زي اللي بتقولوه.
2: طب يا سيدي القصيدة دي بقى لغة عربية ولا عامية؟
3: دي ميزيزون.
2: يعني ايه دي ميزيزون؟
3: ايوه يعني فيها ديزولفات وتدخلات، فيها شغل.
2: شغل؟
3: والله.
2: طيب القصيدة دي اسمها ايه؟
3: أممكن.
2: أممكن؟
3: أممكن.
2: اشمعنى أممكن
3: يعني؟ أنا مش كاتب ممكن ولا يمكن؟ أنا قفلت الباب عشان نروح بقى. أممكن.
2: أممكن. طب نسمعها يا بساس.
3: ممكن تسمعوها وتسرقوها ولا
2: كذا؟ هنسرق ولا هنعمل حاجة يا سيدي؟ بقول لك حاجة. الجمهور هو اللي هيحكم، إحنا مش هنحكم.
3: بالظبط.
2: أنت تقولها ويا تبقى في السماء يا تبقى في الأرض. وأنا عارف إنك هتبقى في الأرض. تفضل قولها.
3: حبيبتي. حبيبتي تعالي. خدي. انت يا بنت عاوزك. يوه ممكن. امبارح وانت فايته، امس يسترداي، امبارح الساعة 5 وانت رايحة تجيب عيشك هتستعبطي. يوه ممكن. يا ساكن القلب، يا ساكن القلب وجالسة أنت وراء بابه. افتحي افتحي، البوليس بيجري ورايا، اصحابي اتخض الله يحرقك انت واهلك. يوه ممكن.
1: عرفتي؟
0: يعني غشيت شوي بس صوت القارئ القصيدة عرفته. يعني
1: مين؟
0: هنادي.
1: صح. بس ليه غشيتي؟ كيف غشيتي؟
0: دورت
1: من هنادي، قلت شو مسرحيات هنادي؟
0: لا
1: إلا
0: كتبت قصيدة أممكن.
1: خوستي بكبير
0: طبعا.
1: طب تقوليش؟
0: لا مش هحكي.
1: هنادي مين كمان سمعنا؟ مدحت صالح.
0: لاني مثل بمسرحيات.
1: لا طبعا
0: لا، غير انه بيغني،
1: غير انه اجى على الناصري مره زمان.
0: عن جد يعني هو مغني، امي كانت كتير تحبه. وانا كمان كنت، كان عنده اغاني كان عنده اغاني رومانسيه حلوه وصوته حلو وبمثل، شفته بمسلسل يمكن،
1: كان عنده افلام كمان
0: وافلام، بس مسرحيات.
1: لا طبعا مسرحيات ناجحه كتير بال94 كانت.
0: واو ايش جديد.
1: مع صديقه شريف منير.
0: شريف
1: ممثل كمان. غنى معاه المليونيرات كمان. زمان. نسمع اسا نانو.
0: نانو بعده بالسباق
1: اليوم، سباق جديد
0: تغير.
1: ما بعرفش، ما اقدرش اقول لك.
0: ايه بعرف.

0: שלנו, סמנה סנט לבנט, מה תולית? אתסלט, מריה.
1: אתסלט, יאל.
0: אבל אתסל חליל. נעם,
1: أنا معك.
0: חליל, סבח אלחיר.
1: חליל.
2: סבח אלנור, כיף חלקו?
0: תמם, כיף חלק?
2: יעטיקו العافية
1: و...
2: على برنامجكم الحلو ومجهود الشلبي
0: تسلم
2: بالنسبه للمشروب نبلش هيك انا بحب الصودا
1: الصودا
0: شو الصودا بتقول
1: صودا لحظه بدنا تحليل لحظه الصودا يعني نشوف الصودا
0: يا ماريا
1: شو بيطلع معنا والصودا الصودا منيحه كتير صودا مع حامض مع ثلج ولا كيف
2: عادي
1: عادي
2: بتكون مسقعه
1: اوكي هيك الصودا انت اليوم مليان طاقه وحركه بس احتمال بنفس السرعه تعصب وممكن تهدى كمان بتحب الاجواء والناس واللمه ويمكن يومك مليان مفاجآت اهم اشي ما تخلي الضغط يفور مثل الغاز بالمشروب كيف
2: حلو مش بطال
1: مش بطال اوكي انت بتحب عندي... الحماس والضحك وكل شيء كل شيء فوار
2: طبعاً.
1: بس انتبه اذا كثرت الضغوط لا تتفجر خليك مثل المشروب البارد
2: حموناش
1: وخفيف
0: شكرا
1: لحظه بده يقولنا شيء خليل بعد
2: عندي طلب صغير بعد اذا كان بيكون محرج ولا لا
0: تفضل.
2: احنا كيف متعودين كل يوم الصبح نسمع تلاوي عطر من القران الكريم
1: نعم
2: فبعد ما يخلص المؤذن او التلاوه تخلص بتحطه النايله في روز فانا كنت بفضل كمان اسمع صلاه ان للمسيحيه مثلا او ابانا الذي او السلام عليك يا مريم كمان حقي اني اسمع صلاتي
1: ممكن ما تنساش في احنا كمان برنامج يوم الاحد رساله
2: من ولو احنا ويوم
1: بناخذها بالاعتبار
2: كمان برنامج
1: مزبوط ديني
2: ويوم الجمعه في كمان
1: مزبوط.
2: برنامج بس كل مزبوط. يوم الصبح احنا بنسمع انا بالعكس انا بحب اسمع يعني فيش في يعني مش قصه انه عنصريه لا انا بسمع حتى لو قران كريم انا بسمع
0: ملاحظتك بمحلها
2: تمام بحب اسمع صلاتي انا كمان
1: تمام خليل يعني بنحول الموضوع للاداره
0: طلب
1: والطلب للإدارة
0: شكرا
1: مشكلة. شكرا لك نهارك
0: المشارك
1: بلاش كتير تفوري اليوم
0: إلى اللقاء باي باي صلات كتير مستقبل منال إسا
1: صباح الخير يا منال
3: صباح الخيرات
0: صباح النور
1: تمام.
0: يا هلا من وين منال من أي بلد
3: منال كعدان من باكا الغربية وشادي كان حلو الصورة اللي أخذت لك إياها
0: شفتيها شكرا
1: ما هو عم بقول لي إسا أوام بسرعة عم بشايفين
0: عم بتصوروا
1: قلت له عادي عادي من إحنا
3: اثنين حلوية لو أخذتوها سيلفي أحلى
1: مرة
0: إسا بنعمل سيلفي
1: شكرا
0: شكرا
1: شو
0: منال شو مشروبك المفضل هالنهار
1: لليوم
3: أنا عندي أول إشي مشروب المفضل عندي اثنين مشاريب مفضلات بعرفش تبزبط ماريا
1: أنا ماشي على
3: أوكي أنا ماشي على نصيحة الوالدة
1: وهي
3: الماء مشروب العلماء
1: الماء مشروب
0: العلماء حلوة هالمقولة
1: العلماء حبيت
0: من وين جاي
3: الحج لولو والدتي
1: أحلى تحية للحج لولو معها حق
3: تسلم يلا نسمع يلا يلا بعدين بحكي لك شو المشروب اللي بحفظ له على
0: الدنيا المي شو المي بقول
1: ايه هيك المي واضح انك اليوم مركز هادي وبتحب البساطة مشروب العلماء واصحاب العقل الرايق انت من الناس اللي ما بتحب اللف والدوران طبيعية وصريحة وواثقة انه البساطة هي الافضل شكلك اليوم عاملي ديتوكس من الدراما بدك هدوء وتركيز وراحة بال
0: المي فاتري ولا باردي
3: لا بدرجة حرارة الغرفة
0: لأنه مي باردي بيقول عن الإنسان أنه تعبان بيقول كمان بدك بس ترتاح هاي باردي
1: أوكي
0: حسب معلومات
1: حسب معلومات شادي أنا شايف شو شادي عم بتنفسني شادي بالمعلومات
0: عم باخد دورك
3: شادي بياخذ
0: دورها بدي أخذ دورها
1: طيب
0: كخبيري
1: خذوا
0: خبيري بالعصائر
1: خبيري بالعصائر اللي بسمع بصدق
0: شكرا
1: إيش كمان منالك بدي كمان مشروب
0: الثاني
3: اللي هي المشروب الثاني القهوة والقهوة بحبها سادة
0: أي نوع قهوة
3: في ايه قهوة عربية في مثل عنا بيحكوا بالفلاحين السادة للسادات والحلوة للستات
1: حبيتها عم بكتبها
3: حبيتها
1: كتير يلا تعال نشوف شو تحليلنا للقهوة السادة امتى تشربيها كل نهار؟
3: ماريا
1: نعم
3: قبل ما نبدا المي مزبوط مليون في المية.
1: اوكي هنشوفي نشوف
3: القهوه
1: لانه اوكي القهوه الساده معناها شخصيتك مباشره بتحب الحقيقه مثل ما هي بدون سكر وبدون مجاملات.
3: صحيح جدا.
1: كيف
3: بتجننه.
1: تسلمي منال.
0: شكرا.
1: احلى يوم منال.
0: شكرا لك. الى اللقاء. من منال لرائده اسا. صباح الخير رائده.
1: نقدرش تكون المخيم نبدا بدون رائده.
0: هلا هلا رائده.
4: هلا صباح الورد.
1: كيفك يا رائده؟
4: الحمد لله. اليوم عندنا فرنسا واسبانيا الساعه
1: رح نحكي كمان شوي عن الموضوع.
4: فرنسا فرنسا فرنسا امبابي
1: امبابي
4: ولوسيه
0: مايكل حافظيتهم كلهم.
4: مايكل لوسيه يعني لاعب ما شاء الله خيله.
0: قديش تتوقعين النتيجه يعني اليوم؟ خلينا نتوقع اذا حكينا معك بكره نشوف اذا زبطتي ولا لا صدقتي ولا لا.
4: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ثلاثة
0: لفرنسا. صفر ولا واحد
4: لفرنسا؟ واحد. اعطيهم واحد
0: للاسبانيين. مش مهم المهم ثلاثة. اسبان كمان
4: قوايا. لامين يامال.
1: لامين يامال
4: حرام خليني نفتح حاله.
1: واخوه صغير النغنوش هذا اسا انا عم بتابع
0: اخوه.
1: في عنده اخو صغير هيك نغنوش اسمراني كشكوش هيك باخده معاه بس عشان ينبسط نعطيه واحد.
0: حلو حلو.
4: اسمعي اليوم ماريا كنت شويه مع شادي يعني هذه وانت جايه
0: سريعة انا سريع
4: للرياضه وللمونديال وهذه شادي هادي وقاعد وبسمعك عن جد يعني.
1: لا بالعكس معنا انت بتعرفيش ايش عملت رائده. هو بلش البرنامج انت كنك ما سمعتيش. أيوة. من اول البرنامج بلش داعس داعس بنزين وبقول له شوي روق اليوم برنامجنا على القيلولي شوي اعطي الوقت الناس وقته.
4: أنا شفتك كنت تتناقشي هيك وهو ساكت حكيتي لي أهداف مثل مصر مع الأرجنتين.
1: لا بس شادي هادي بشكل عام يعني.
4: الله يحمي.
0: شكرا.
4: بالنسبة للمشروبات
1: نعم.
4: سبقتني منال. أنا الماء خلقنا من الماء كل شيء حي.
0: الماء.
1: حكينا عن الماء.
4: والثانية والقهوة. وإذا في مشروبات بضطر إن هذا بحب الخروب.
1: بدك نشوف الخروب.
4: والرمان. هذول الشربين بحبهم.
1: إيش بدك يعني الخروب أو الرمان؟ نقي لك أنا واحد نشوف إيش بقول الخروب.
4: الرمان مشروب الشعراء.
1: الرمان. امبارح حكينا شوي عن الرمان. تعال نشوف إيش اليوم بقولنا. الرمان. انت شخصيتك عميقه ويمكن من برا هادي لكن من جوا ملانه حيويه حيويه مثل حبات الرمان.
0: بتحبي
4: الجوده
1: بتحبي الجوده اكثر من الكميه وما بتعطي ثقتك لاي حدا بسرعه. فشكلك اليوم انيقه رايقه وبتحبي كل شيء يكون على الاصول. يمكن شكلك هادي بس اللي بيعرفك منيح بيعرف انه عندك الف فكره جوا راسك مثل حبات الرمان.
0: شكرا. حلو
4: اليوم حلو البرتقالي وهيك الابيض وشيء.
1: لا كل الوان اليوم. حلو. كلني الوان اليوم.
4: حلو. الله يحميكي بس ما تتركيناش قبل اخر البرنامج.
1: لا كنت مضطره امبارح كنت مضطره اطلع يعني.
0: تبع رائده على اخر البرنامج. شكرا.
1: تسلمي.
0: شكرا. الى اللقاء رائده. الى اللقاء. كمان اتصال قبل ما نطلع لفاصل اعلاني. سامي معنا. صباح الخير سامي.
1: صباح الخير يا سامي.
5: صباح الخير شادي. صباح الخير مريا.
0: يا هلا يا هلا.
1: تمام كيفك اليوم؟
5: شكرا الله كيفكم يا حلوين. الله يسعدكم.
1: تسلم. يا سامي
0: شو عصيرك المفضل؟
1: مشروبك المفضل.
5: انا مشروب مفضل عندي اثنين. تفوزيم وجزر.
1: برتقال مع بعض ولا كل واحد لحاله؟
5: لا كل لحال مع بعض.
1: برتقال ومن بعدها الجزر.
0: البرتقال انا قلت كمان
1: انت قلت تعال نشوف شو بيطلع على سامي. البرتقال. فالبرتقال شو بقول البرتقال. انت اليوم مليان طاقه وتفاؤل بتحاول تشوف النص المليان من الكاسه وبتنقل الحماس لكل اللي حواليك حتى لو صار اشي يعكر المزاج بتعرف كيف ترجع تبسم وبسرعه. شعارك اليوم يوم جديد وفرصه جديده.
0: حلو.
1: كيف
5: الله انك ساسيا.
1: شايف اسا بخصوص عصير الجزر ده سير افتح انا بعصير
0: تفتحي بالايفون
1: بكاسات شو اسمه. انت بخصوص عصير الجزر انت من الناس العمليه بتحب تهتم بحالك وبصحتك وبتفكر قبل ما تاخذ اي قرار شخصيتك هادي صبورة، ويمكن الناس تلجأ لك لما بدها نصيحة أو رأي موزون. واليوم شكلك ماشي على مبدأ بهدوء كل إشي بنحل. هذا كله من الجزر.
0: جزر.
5: الله يسلمك على الحكي الحلو.
1: تسلم.
0: شكرا يا سامي.
1: نهارك فل كتير جزر. نعم.
5: بالنسبة للمسرحية اللي حبطوها إنسا.
1: نعم.
0: عارف؟
5: طبعا هاي سعيد حزمني إياه، حسن حسني، محمد هنيدي، مدحت وواشف منير.
0: مدحت صالح صح. شريف منير صح.
5: وركاسة اسمها، ركاسة اسمها هي.
0: ماجد زكي. لا مش نبيل عبيد، فيفي عبده قصدك. فيفي عبده.
5: فيفي عبده
0: صح صح. سامي كلامك مزبوط. شكرا على المشاركة. إلى اللقاء.
1: شكرا. باي
0: باي. اسم توجه لأوسكار. عندنا فاصل إعلاني بعد هيك من
1: طبعا نكمل
0: معكم. صيفوا معنا.
6: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهايبريدية كهربائية الأكثر مبيعا في العالم، يقدم طراز سيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد. لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
8: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصلت.
9: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
8: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
10: الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي، الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.

0: سيف معنا رجعنا
1: كل يوم
0: ماريا بتعمل كلمات جديدة صح؟
1: طبعا عم بستنى بعد مش بعتين لنا من امبارح ما حداش بعت لي كلمات للأغنية الجديدة في عنا كلمات اللي بعتينا اياها من رائدة ومن امبلال يعني في كتير ناس بعتوا لنا
0: صح
1: بس عم بستنى كمان بدي اكمل الأغنية
0: واتساب ابعتوا لماريا على 050-907-1321 والتليفون لتحكوا معنا
1: 072-335-5993
0: اليوم بدك تحضري اللعبة مباراة
1: طبعا
0: اسبانيا فرنسا
1: اسبانيا فرنسا
0: انا بعدني مش مقرر مع مين
1: لا لا ليه
0: اسبان بحبين الفرنسية كمان
1: عندك مبابي
0: مش مشكلة نسمع زميلنا محمد شي خليل شو حضرنا اليوم
1: محضرنا اليوم معلومات حلوة
0: عن ايش
1: عن عن عن عن مشاركات جديدة بهذا المونديال تخلينا
0: نسمع
2: كل دولي تتمنى تبعت منتخبها لنهائيات كأس العالم كل دولي وكيف بنضلنا نقول دائما دائما في أول مرة وفي هذا المونديال كأس العالم 2026 شاركوا 4 منتخبات بتشارك لأول مرة في تاريخها وفرحة عارمة في هاي الدول على الرغم من أنها لم تحصل إنجازات مميزة الأردن منتخب الأردن الدولي الجارة لإلنا وصل للمونديال بعد مسيرة مميزة في التصفيات عن قارة آسيا شابو إنجاز عظيم جدا دولي اسمها الراس الأخضر هو منتخب مفاجئ كاب فيردي هكذا هو معروف عمل هذا الإنجاز التاريخي في المنتخب وصل من قارة أفريقيا مش بس هيك كمان انتقل لدور 32 كوراساو هي أصغر دولي من حيث عدد السكان من اللي بيشاركوا في المونديال تتأهل هي الأخرى لأول مرة للنهائيات كوراساو يعني انعرفت الراس الأخضر وكوراساو عرفتها الناس من كأس العالم الدولة الرابعة اللي تشترك لأول مرة هي أوزبكستان وهذا المنتخب هو الآخر حجز بطاقة لأول مرة من قارة آسيا وسؤالنا اللي بيطرح نفسه مين القادم بالدور ليمثل بلاده كأول مرة في كأس العالم نستنى 2030 شو كلنا دايما في أول مرة دقيقة ونص زاوية المونديال معي أنا محمد الشيخ خليل ولكن هاي المرة المونديال غير شكل
0: شكرا لزميل محمد شيخ خليل ولجوسلين بري
1: نعم
0: على هالزاوية الحلوة تعرفنا على منتخبات لأول مرة
1: كابو فيردي ايش أوزبكستان من كانوا
0: صح والأردن جرام
1: الأردن طبعا جرام. لأول مرة
0: صح نسأل المستمعين كمان اللي بحبوا يشاركونا فرنسا إسبانيا الليلة مين بتشجعوا
1: نعم
0: صح
1: نعم
0: انت شو
1: فرنسا
0: امبابي
1: أنا كل إشي هو مثلي نص نص مع إنه كمان في شو اسمه ميال أميل مش منيحة بالأسامي أنا كمان هو نص نص نص
0: علي.
1: مغربي
0: صح
1: نص من وين أمه من غانا يمكن
0: أفريقيا
1: من غانا وعنده أخو صغير زي ما قلت مكيفة حالي أنا صغير نغنوش هيك
0: بتشجعي عشان أخوه
1: إسا هو نص نص فهو هيك مثلي ألوانه بس أخوه أسمراني نغش صغير هيك وباخده وهذا لأنه هو من أب تاني شفت كيف النساء بتحب تمقلت كتير وين بتروح بالمونديال ما مقلت مين أبوه مين أمه كيف صار قصته
0: بتدوري على القصص
1: بحب القصص قصته كتير حلوة
0: حلو.
1: ستك المغربية كبرت وكبر عندها
0: في كمان معلومات ولا نستقبل اتصال
1: لا اتصال خلص
0: فارس صباح الخير فارس
1: صباح الخير يا فارس
0: فارس تسمعنا
3: شوي هيك عن المونديال كيف كان صعب شوي توقيته صعب والناس بتحب كاس العالم
1: حلو احكي لنا شاركنا
3: يعني الواحد يسهر طول الليل عنده شغال وعماله بس
0: انت شو مين بتشجع بالاول
3: يعني
0: مين بتشجع انت بالاول
3: فرنسا
0: فرنسا
1: فرنسا امبابي طبعا
3: وان شاء الله اليوم بدنا نغلي
0: يوصلوا للنهائي نفسوا على الكاس
1: النهائي مع مين فكرك مين بكره صح بكره النصف الثاني بين ارجنتين وبريطانيا
0: بريطانيا
1: مين فكرك رح يفوز
3: طبعا بريطانيا
1: بريطانيا
0: بريطانيا فرنسا رح يلعبوا
1: واو وي فرنسا والبريطانية هي قصة
0: هي اذا صار هيك
1: قصة قديمة تاريخ بيناتهم مع انه كمان في تاريخ كبير بين الأرجنتين وبريطانيا جزر فوكلاند اللي متذكر كانت قصة بس واو
0: كل أوكي. الإمكانيات واردة إسبانيا عنشوف. الأرجنتين ممكن ممكن فرنسا بريطانيا
1: تعال نشوف اليوم
0: حلو استنى منشوف
1: كمان إيش يا فارس
0: عصير ما سألناهوش على العصير
1: نعم أي عصير المفضل لك اليوم عصير حابب تشربه اليوم نحكي لك عنه شوي
3: بردقان
1: حكينا على البرتقال بس البرتقال بعملش حرق
0: لا
1: أنا بعمل
3: فيتامين سي فيتامين دي
0: بروي صح
1: أوكي فأنت اليوم شكلك مشمس بتحاول تشوف الجانب الحلو بكل إشي يمكن أنت الشخص اللي بيرفع معنويات الشل والصحاب
0: حلو
1: فأنت مليان طاقة متفائل وبتحب تنشر الجو الحلو وين ما بتكون حتى لو بلش يومك بتعب بتحاول تخلق لنفسك وللي حواليك سبب يبتسموا شخصيتك اجتماعية وبتحب الحركة واللمة وما بتحب تقعد مكتف
0: حلو.
1: كيف
3: 100%
1: ممتاز
0: شكرا فارس على المشاركة إلى اللقاء باي باي إسا أم جوزيف استقبلها
1: مرحبا جوزيف كيفك أم جوزيف
4: مرحبا
1: شو الأخبار
4: أول إيش بدأ لكم معلومة بعدين بكمل
1: بأغلية
4: لازم تنطوني مجال أحكي معكم بحبكم
1: نحن منحبك
4: أول إيش حبت الكرز اللي بتوكلية تطلع منها بزري بزري فيها حبة محلب
0: محلب
4: ماماش محلب
1: محلب
4: بس أنا بقول لك ليش لأن صغيرة بتيجي بدك تكسرها بتتبحثي واللحم محلب
1: ضبط بطل محلب أوكي
4: بعدين هاي أول إشي في عبده حسن حسني
0: صح
4: ماجدة زكي
0: صح
4: شريف منير طلحت حمدي وهنيدي وهذاك اللي
0: مدحت صالح المغني
4: بعد شو اسمه
1: مدحت صالح
4: المهم هدول بيكونوا بحزمني اياه
0: صح كل احترام
1: حلو برافو ام جوزيف متابعه
4: انا لسه يعني انا بحب احكي لكم نكت عشان تضحكوا صارت يعني مني وفي بس سلام بعميله
0: يلا ضحكينا
1: ضحكينا
4: غنويه كثير حلوه
1: غنويه
4: وعالميه
1: نعم
0: غنويه ولا نكتي
4: ايوه النجم الصغير أنت في الدنيا منير أنت عال في السماء وجميل في الفضاء في ظلام اليوم يا ليلي طازر وترينا النور يا بار أنت للعرفان هادي وجميل في البوال سرني منك الضياء في بريق وصفاء فيك إعجابي كبير

0: صغير انت ويا نجم صغير.
1: شكرا.
0: وانا بحب الليموناده.
2: الليموناده يلا حضري لها مريم.
1: الليموناده
2: مع تلج.
1: اللي
0: بصير
1: تلج. تعال نشوف يا ام جوزيف حبيبه قلبنا انت.
0: يا حبيبتي وانا بحبكم بس هي اضل متواصله لا
2: الادب. اهلا وسهلا فيك دايما.
1: اوكي انت اليوم
0: مش مني اذا مره
1: لا ولا مره منك
0: حبيباتي.
1: اوكي اسمعي يا ام جوزيف. انت اليوم مثل الليموناده المتلجه منعشه خفيفه كل اللي حواليك بدهم يقعدوا معك. بس
0: تهم
1: بس انتبهي لا تخلي حدا يعصر اعصابك. يمكن الحياه اليوم تعطيك ليمون بس انت قررتي تعملي منه ليموناده باردي. فانت منعشه وايجابيه وبتعرفي كيف تحولي اي موقف حامض لاشي حلو. حتى لو اليوم فيه شويه ضغط انت بتحاولي تبردي الاجواء وتخفف التوتر عن اللي حواليك زي ما عملتي معنا هسه. انا انا انا كله انا اختراعاتي وعندي وعندي مساعده اسمه بديش بدي خلي مساعدة حسن ياخذ فولي يا بعدين المساعد
2: مصادرك حافظي على مصادرك
1: بالضبط.
0: طلعي انا حضرت لك ايش عشان تكتبيه. بقول
1: نعم.
0: جيت على مخيم كان فيه ماريا وشادي. جيت لقيت الجمهور هادي. جبت لهن انا تبولي مع صحون ومعالي. رحت اجيب لهن الخس ما خلولي ولا لومي. بعدين جبنا البوظة قلت لهن وجبت معاي كيس نفايات عشان ما يكبوش على الارض. وبعدين نسيت شو كمان
2: كاكيت. كل الاحترام.
0: بنفعش
2: احنا بنكمل من عندنا.
1: حلو شكرا يا جوزيف. لحقت هيك شوية كمان جملة.
2: شكرا
1: يا جوزيف. نهارك فول.
2: الى اللقاء. باي باي. الى اللقاء. شكرا لأم جوزيف ولكل اللي شاركونا. الاتصالات مكملة بنفع تعودوا وتحكوا معنا.
1: الاتصالات وفي كمان رسائل.
2: رسائل إسا بنسمع بس
1: وزوايا.
2: نلعب إسا
1: هاي اللعبة بحبها كتير.
2: ذكرينا فيه
1: كنت.
2: شو هي؟
1: شد الحبل. زمان
2: كنت قوية فيها.
1: شو دائما يحطوني ما شاء الله علي ما أنا قوية فيحطوني دائما هيك
2: بالأول وتشدي كنت تربحي.
1: تعال نسمع عنها. دائما الفريق اللي عندي
2: شاطر. خلينا نسمع.
3: يلا يا شباب نطفي الشاشات ونستغني شوي عن الآيباد والبلاي ستيشن ونرجع معكم لأيام الحارة وألعابها النغشي. أيام كانت اللعبة ما بدها شحن ولا إنترنت. كل اللي بتحتاجه شوية حجارة حبل وصوت عالي يصرخ فرح وسعادة.
4: يلا بسرعة بدهم يغلبونا. شدوا وحالكم شوي
5: واحد اثنين
6: لعبة شد الحبل هي من الألعاب الشعبية القديمة الجميلة المتوارثة جيل بعد جيل وما أحلاها أيام الطفولة لأنه فيها روح جماعية. هاي الألعاب مش عن عبث انحطت بتقوي سرعة التركيز الانتباه اللعب الجماعي روح التعاون المرح. فلعبة شد الحبل بالذات كثير كانت محبوبة في أوساط الأطفال. تتكون من فريقين متساويين في العدد متساويين في القوة. يعني إذا في صغير واحد من هون حطوا صغير واحد من هون واحد ناصح من هون حط واحد ناصح من هون يكون توازن بالمواصفات. يحطوا حد فاصل بين الفريقين والحبل برضو بالنص يحطوا علامة عشان كل فريق ما يتجاوزش الخط يقف على مسافة متساوية ويصيروا الفريقين يشدوا الحبل لناحيته والفريق الأقوى هو اللي بشد الحبل لناحيته ويفوت على الخط. يعني الفريق الثاني بسحبوه على الخط عندهن جوا. فكان كثير جماهير تكون حاضرة هاي اللعبة الجميلة وكانوا يصفقوا ويشجعوا والفريق المنتصر برضو كان هو يعلن عنه الفريق الفائز اللي بيكون سحب الفريق الثاني وكان تصفيق الجمهور يشجع الأولاد على هاي الألعاب. فمن هون بنشوف إنه هاي الألعاب الشعبية إلها فوائد كبيرة ومستلزماتها برضو من الأوساط الشعبية بدون أغراض وتكلفة. وطبعا هاي الألعاب الشعبية كانت ترافقها هذه الطفولية. مثلا يقولوا لفتك ما لفتك والله لا غلبك وحياة أختك. كان يصير هذاك يشد حاله تعرف يعني لا بس روح الحماس والتنافس. معكم فتحية خطيب من مبارك الباحثة في التراث الشعبي.
3: ألعاب زمان كانت بسيطة بس كانت تجمعنا بحب وتملانا حركة ونشاط. وضلوا متذكرين أحلى الألعاب هي اللي بنلعبها وإيدينا بإيدين بعض.
2: شكرا لزميلتنا ريان يرشيد أبو نمير
1: ولأم مبارك,
2: فتحية خطيب. خطيب على هالزاوية ألعاب من زمان صح؟
1: كتير حلو. أنا عن جد تذكر كمان يعني كنا نلعبها هاي على فكرة بالمخيمات الصيفية اللي كانت ستة تعملها تحت البيت. بس كمان كان في بتذكر كيس الخيش والنوت فيه
2: صح كمان,
1: شو كان في أشياء وطحين كنا نحط جطات مع طحين وفيهن توفي وأول واحد بيقدر بلاقي ال التوفي حبيت تعرف كل وجنه يكون طحين وابيض ونضحك ولا
2: العاب بسيطه من البيت
1: كانت تعمل فرق كبير,
2: بدهاش مجهود كبير
1: لا
2: صح
1: لا
2: بسيطه
1: لا
2: حلوه بسيطة. بطلوا يلعبوها بعدين بيلعبوها
1: مش عارفه انا يعني وقت ابني كان صار 18 بتذكر كنا نلعب يعني كانوا يلعبوها بعرفش كيف اليوم.

0: منايا مصطفى قمر كان يعمل اغاني حلوه ناجحه
1: ايه بس يعني موسميه وخلص يعني
0: صح.
1: مين مره حنين قالت لي اشي عنه لمصطفى قمر كتير ضحكني.
0: مين هي حنين؟
1: عارين ضحكني يعني هيك بتعرف
0: خلصت
1: لا هون هيك
0: خلص زمنه اتصالات ولا رسائل؟ رسائل معك
1: رسائل طيب تعال نلحق بعرفش كيف بدي الحق لرسائل
0: يلا
1: لانه ملان رسائل طيب روز بعتت لنا يسعد صباحك وكيفكم احنا تمام سلامي للشادي
0: شكرا.
1: وبرنامجكم من احلى البرامج وانا معك على طول السما وطلبت عصير اللي هو الصودا بتعمل توت بري فالصودا بديش اقول اسامي الشركات يعني
0: صح.
1: واضح انك من جماعه مش اي مشروب بيعجبني بتحب التميز عندك ذوق خاص ويمكن حتى قراراتك بالحياه مختلفه عن اغلب الناس فشخصيتك مميزة وما بتحب تكون نسخة من حدا تاني ذوقك مختلف بتحب تجربي أشياء جديدة وعندك هدوء من برا بس شخصيتك فيها نكهة قوية ما بتنشاف من أول لقاء يمكن مش الكل يفهمك بسرعة بس اللي بيعرفك بيصير يدور عليك يا روز
0: حلو
1: كيف روز
0: حضرتك كمان رسائل عبين ما نسمع زاوية أمن والأمان
1: حضر تمام يلا الأمن وأمان وكتير مهم اليوم نسمع هاي الزاوية
0: ليش؟
1: مع عدم التوري المسعف لأنه كتير مرات ننسى أولادنا بالسيارات وعن هذا رح نحكي
0: يلا نسمع
2: بلشت عطلة الصيف وكلنا فرحانين وخاصة أولادنا هذا بدنا عطلة آمنة وهاي مسؤوليتنا
3: مرحبا أنا آدم مسافر حالات الطوارئ ومتحدث باسم اتحاد الإنقاذ باللغة العربية مع بداية العطلة الصيفية وتغيير الروتين اليومي تزداد مخاطر نسيان الأطفال داخل المركبة التغيير في مواعيد العمل وعدم وجود دراسة والتنقل بين الأماكن كلها أمور قد تجعل للإنسان أن ينسى دون أي قصد لكن لحظة نسيان واحدة قد تتحول إلى مأساة داخل السيارة المغلقة قد ترتفع درجة الحرارة خلال دقائق إلى مستوى خطير جدا حتى لو كانت الأجواء خارج السيارة معتدلة جسم الطفل لا يستطيع تحمل هذه الحرارة كما يفعل جسم البالغ قد يتعرض للاختناق أو ضربة الشمس القاتلة خلال وقت قصير لذلك قبل مغادرة مركبتك توقف لثوان وانظر إلى المقعد الخلفي في كل مرة حتى لو كنت متأكدا أن طفلك ليس معك اجعلها عادة يومية لا تتنازل عنها ومن المهم أيضا أن تنتبهوا إلى أمر آخر هو أن الأطفال يعشقون الاستكشاف واستكشاف السيارات واللعب بداخلها قد يدخل الطفل إلى المركبة دون أن يلاحظه أحد ثم تغلق أبواب السيارة عليه فلا يستطيع الخروج منها أو طلب المساعدة لتتحول السيارة إلى مكان شدود الخطورة لذلك احرصوا دائما على إغلاق أبواب السيارة بعد ركنها وضعوا المفاتيح في مكان مرتفع بعيدا عن متناول الأطفال وأيضا تعليم الأطفال أن السيارة ليس مكانا للعب أبدا وإذا شاهدتم طفلا بمفرده داخل مركبة مغلقة فلا تترددوا في الاتصال فورا بخدمات الطوارئ فكل دقيقة قد تنقذ حياته تذكروا لا تعتمدوا على الذاكرة فقط بل اصنعوا عادة تحمي أبنائكم نظرة واحدة إلى المقعد الخلفي أو تذكير بسيط على الهاتف أو وضع حقيبة أو هاتف بجانب كل طفل قد يكون سببا في إنقاذ حياته حياة أطفالنا أمانة ودقيقة قليلة من الانتباه قد تصنع مأساة لا يمكن تعوضها احموا أبنائكم ولا تتركوهم في داخل السيارة ولو لدقيقة واحدة
2: صيفوا معنا زاوية الأمن والأمان إعداد فاتن حداد طبراني
0: شكرا لزميلي فاتن حداد طبراني اللي حكولنا اليوم عن نواي ندسر الأولاد بالسيارة
1: ندير بالنا يعني وإذا دائما نحط شغلات حوالينا تذكرنا
0: صح.
1: يعني أنا بتذكر لما ابني كان صغير دايما براسي كل الوقت تذكير الولد معاكي قد ما بتكوني مضغوطة الولد
0: في مسؤولية.
1: معاكي في
0: صح.
1: مسؤولية
0: صح.
1: تطلع يعني قبل ما أطلع من السيارة أطلع وكتير مرات كانت ما يكونش معاي بس دايما ألف لورا وعشان أتأكد إنه فندير بالنا
0: صح مهم هاي الزاوية
1: نعم.
0: نرجع للرسائل
1: رسائل طيب من الصبح
0: قبل ما تخلص ساعتنا الأولى
1: من الصبح الصبح آدم في بعد كتير أسأل مش رح ألحق.
0: حاولي.
1: آدم بعتنا إنه بحب المشروب مشروب غازي بطعمة البرتقال.
0: برتقال.
1: فآدم شكلك أنت اليوم طاقتك عالية وروحك مرحة وبتحب الضحك واللمة، بتحاول تشوف الجانب الحلو بكل إشي، وشعارك اليوم خلوها تمشي واستمتعوا بالصيف. بس دير بالك ما تخليش طاقاتك تخلص قبل نص النهار. في عنا كمان بعت لنا محمد من بير السبع،
0: شو بقول؟
1: بقولنا انه مشروب الخروب، على فكرة جاوب
0: خروب.
1: صباح الخير، ممكن مسرحية حزمني يا
0: حزمني يا
1: شو بتو... عن
0: كان اسمه حزمني يا
1: حزمني يا مع متحد صالح حنادي. اوكي فالخروب، اذا اخترت الخروب فانت شخص اصيل بتحب الاشياء القديمة اللي إلها طعمة وذكريات، ما بتركض ورا كل اشي جديد وبتحب البساطة واللمة الحلوة، يمكن هادي لكن وجودك بيعطي راحة للي حواليك. واضح انك من جماعة ليش اجرب اشي جديد. اذا الخروب ناجح من ايام ستة مع تحقمي 100% 100%
0: أنا ولا مرة دقته على فكرة.
1: الخروب إشي كتير كتير زاكي جدا. بعتونا سلامات من غزة، صباحكم ورد وعز، وقالوا لنا
0: تحية للمستمعين بغزة،
1: مغلاكم.
0: شكرا.
1: كمان قلنا فانتا البرتقال. آدم أبو عابد بعتنا واو
0: شو
1: صباحكم فلو ياسمين، قهوة مع هيل وخاصة بعد ما روح من يوم شغل. بلحق فكراك أشوف قهوة مع هيل.
0: قهوة
1: مع هيل للمساعد، يلا مساعد طلع لي المعلومات. قهوة مع هيل، قهوة مع هيل زاك. أنا بس بشرب القهوة مع هيل. فإذا اخترت القهوة مع هيل فأنت شخص أصيل رايق وبتحب الذوق الرفيع، بتحب التفاصيل الصغيرة وبتآمن إنه اللمة الحلوة بتبدأ بفنجان قهوة، شخصيتك فيها كرم والناس بتحب تقعد معك وتحكي معك. واضح إنك اليوم رسمي شوي، بتحب كل إشي يكون على الأصول، من دون قهوة مع هيل بتحس إنه اليوم بعده ما بلشش.
0: شكرا ماريا.
1: عفوا.
0: ارتاحي شوي عشان نرجع للمستمعين اللي بيحبوا يبعثوا لك. بينفع
1: بعد فيه ملان رسائل بعد مش
0: نجاوبه. راجعين احنا، خليكم معنا على السماء.

0: الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان. كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
1: الفائز بلقب المايك إلك
2: آدم أبو جمال.
0: المشوار خلص بس إسا القصة الحقيقية بتبلش.
3: سيري حبيب تلمي
0: أغنية جديدة، أداء جديد، وفيديو كليب اللي كلنا منستناه.

آدم أبو جبل الفائز ببرنامج المايك إلك بعرض حصري لأول مرة ببرنامج كست قصة. سيري الأغنية الرسمية على قناة مكان. سيري عرض حصري اليوم بعد النشرة المسائية من خلال برنامج كست قصة على قناة مكان وكان

0: الغائب ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: أبرز عناوين الساعة: تعرض ناقلة نفط للاعتداء في مضيق هرمز، الوزير كاتس يطلب من رئيس الدولة أن يمحى السجل الجنائي للجندي سابقا إليور أزاريا، انطلاق المباحثات الإسرائيلية اللبنانية في روما، وبري ينتقد التفاوض مع إسرائيل، اعتقال شبان يهود بشبهة الضلوع في أعمال شغب في قرية فلسطينية، وارتفاع الحرارة اليوم وغدا.
4: راديو مكان الأخبار.
3: أخبار 11. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم بأن ناقلة نفط تعرضت لهجوم صاروخي في مضيق هرمز على بعد 13 ميلا بحريا عن السواحل العمانية. يأتي ذلك بعد ليلة ثالثة من الغارات الأمريكية على أهداف في إيران. أعلن جيش الدفاع القضاء على قائد خلية في المنظومة البحرية لحماس أسامة نعيم حمدي شملخ في غزة أمس، وعمل الأخير على إعادة تأهيل قدرات الحركة على ارتكاب اعتداءات في الحيز البحري. وفي غارة جوية أخرى في شمال القطاع تم القضاء على 3 مسلحين آخرين شكلوا تهديدا على القوات. تقدم وزير الدفاع كاتس بطلب عفوي رسمي إلى رئيس الدولة لمحو السجل الجنائي للجندي سابقا إلى أور أزاريا الذي أدين بقتل إرهابي محيد في الخليل قبل حوالي 10 سنوات وقضى في السجن 9 أشهر. وكتب كاتس أن حادثة أزاريا تنقل رسالة سلبية إلى أبنائنا وبناتنا الذين يخدمون في الوحدات القتالية، ويجب السماح له الآن بفتح صفحة جديدة في حياته. أورد النبأ مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. بدأت الهيئة العامة للكنيسة مناقشة مشروع القانون الذي يجمد اعتقال الحريديم المتهربين من أداء الخدمة العسكرية، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة الليلة. في روما تنطلق في هذه الساعة جولة جديدة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، وقال رئيس البرلمان في بيروت نبيه بري لصحيفة الجمهورية إن فكرة المناطق التجريبية مرفوضة، وأضاف أنها تعني إذا طبقت أن إتمام الانسحاب سيتطلب 2 سنين، وحذر من أن يكون المقصود توريط الجيش بمواجهات داخلية. ورأى بري أن التفاوض المباشر مع إسرائيل لم يؤدي إلى أي إيجابيات حقيقية لمصلحة لبنان وحقوقه. اعتقلت الشرطة 5 شبان من سكان أورشليم القدس اليهود تتراوح أعمارهم بين 16 و20 عاما للاشتباه فيهم بالاعتداء على ممتلكات فلسطينية في بلدة كفل حارس قرب سلفيت الليلة الماضية، واندلعت مواجهات في المكان بين سكان البلدة ونحو 100 مواطن إسرائيلي دخلوا إليها. في سوريا سجل أمس توتر في مدينة جرمانة ذات الأغلبية الدرزية في ضواحي دمشق، حيث نظمت مظاهرات مناوئة لنظام الشرع مع ترديد هتافات ضده، وتصادف في هذه الأيام الذكرى الأولى لمجزرة السويداء.
4: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يطرأ اليوم وغدا ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تكون أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل وتشتد وطأة الحر. في 12 مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بعون الله تعالى.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي، الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
6: رجاء هدوء.
4: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن صيف معنا مع شادي وماريا.
7: صيف معنا، جينا نكمل معكم.
8: صيف معنا كل يوم
7: 12 احنا معكم.
8: فكرة
7: بدنا كلمات جديدة. اه ماريا،
8: ايوه صيف معنا.
7: صيف معنا مخيمنا مكمل ساعة تاني. تحية للطاقم الكبير اللي معنا، رانيا رشيد أمو النمر معنا بالإنتاج، إيلان معنا بالهندسة الإذاعية، خينا عزرا من الراديو المصور،
8: نعم
7: ماريا تبينا،
8: شادي بلان معكم، وطاقم كبير من المرشدين والمرشدات اللي بيعملوا لنا الفقرات.
7: ذكرينا مين هني؟
8: فاتن حداد طبراني، جوسلين بريق، محميد بريق، رانيا رشاد أبو النمر معنا كمان بالإنتاج. استقبل تليفوناتكم شريهان حجير بكي ولينا شحادي رزق، وطبعا بنضموا لنا الزملاء محمد الشيخ خليل بالدقيقة ونص عن المونديال. بطاقة يومية عنا من المتألقة سوزان ديبيني، واليوم بنضم لنا
7: غازي أبو بكر كمان،
8: زميل الرائع والمبدع غازي أبو بكر، وعنده سؤال اسمه لو كنت رح نسمعها اليوم.
7: عنا كمان احنا سؤال المستمعين،
8: بدنا نضلنا على نفس السؤال ولا شو رأيك نغير؟ لأنه بعد لازم أجاوب على رسائل كتيرة،
7: عنا وقت من جاوب.
8: طيب يلا، شو سؤال الساعة الثانية؟ نعم يا شادي،
7: أحلى مكان لنومة العصر وين؟ وين أنت بتحب تنامي؟
8: طلع مبارح كنت محل يعني قاعدة فيه، وتحت الشجر هيك بتفكر أنك أنت بعزبة، وفي كان هيك تحت الشجر ونسمة الهواء، كنت مع أبوي قاعدة، ولا بقول لي بتعرفي
7: أحلى نومي هون،
8: هون أحلى نومي اسمه، وبقدر هيك أمد فراش، وقعدت أفكر ولا معاه حق، بدي أمد فراش وأنام هيك تحت العريشي.
7: حلو، نسمع المستمعين وين بيحبوا يناموا. نومة العصر على الكنباي، تحت المكيف، ممكن كمان بالبلكون ببيت ستي. وين كمان؟
8: على الهاموك، هاي اللي بتعرف
7: المرجحة،
8: المرجحة او على في كتير ناس بناموا على السطح.
7: صح، نسمع وين بتحبوا تناموا؟
8: القيلولي،
7: القيلولي
8: سياستا.
7: نسمع رغب علامة مرجحة.

طب ليه؟ من أحلى الأغاني اللي قدمنا يا رغب علامة، صح؟ حلوة. عندك رسائل؟ عم تحضر الرسائل؟ نسمع الرسائل شو بيقولوا لك مرنا.

0: سؤالنا لكم لهالساعة، وين أحلى مكان لنومة العصر؟ إذا عندكم مكان سري كمان احكوا لنا، ممكن بيت ستي تحت المكيف على الكنباي بالبلكون. رسائل ماريا، شو رسائلك؟
1: لحظة يا شادي،
0: يلا يا ماريا،
1: يلا يا شادي.

0: طب ليه؟ راغب علامة.
1: تعالي نشوف.
0: قبل الرسائل بدنا نسمع مقطع المسرحية.
1: مقطع المسرحية.
0: حزمني يا المسرحية 1994.
1: نعم.
0: بتعرفي هاي كانت أول مسرحية يعني من خلالها بيبرز محمد هنيدي. بعدها صار نجم أفلام وتغير الجيل كامل.
1: أوكي.
0: قعد بالبيت نور الشريف ومحمود عبد العزيز وشوي عادل إمام. انطلق هو مع جيل كتير كبير. كمان.
1: أوكي.
0: علاء ولي الدين وعدد كبير من الفنانين أحمد السقا صار عندنا جيل جديد.
1: أوكي. نسمع
0: حزمني يا 1994.
2: فيها بهي.
3: في سواو.
2: تجيبالي لقمة وجيبالي واحدة كلها.
3: أنا فاكرة تبعك.
2: تبعي تبع منين؟ نعرفهم ليه؟ ما احنا خلاص بقينا ملقى في اي حد بيخش. ما هو السور وقع.
3: ايه ده انت مش فاكرني يا زواوي؟
2: افتكرك من ايه؟
3: انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟
2: بهزر معاك انت ليه؟
3: والله العظيم اسيب الاكل اهو.
2: يا ريت يا سيدي.
3: الله بتنسى اصحابك يا
2: صحابي؟
3: هو انت عشان ربنا كرمك يعني؟
2: كرمي؟ الحمد لله الحمد لله والشكر.
3: يا راجل حرام عليك ما تجننيش، ركز في الوش اللي بيكلمك يا زواوي.
2: انا مش شايف الا بطاطساية صغيرة كده.
3: وانت بتحط الدانة في المدفع مش رجلك وقعت في خندق عسكري مصري سندك كده لما دوست على عيني فكرة زواوي
2: صح يا بهيج ايوه اللي قال يا عيني صح
3: لحد دلوقتي
2: ايوه بس انا ما شفتش وشك كان على وشك تراب
3: انا لازم احط تراب وانا اطلع للعدو بوشي كده
2: صح صح يخرب عقلك يا تصدق انا عمري ما رحت اليمن
3: انت
2: او ربنا
3: انت زواوي
2: والله ولا زيارة حتى
3: بلاش اليمن يا عم انسى اليمن خالص احداث 18 و19 يناير في المظاهرات
2: مالها دي
3: في المظاهرات
2: ايوه مالها
3: وهم بيقلبوا القطر مش القطر كان يقع عليك جيت انا رجعت القطر رحت جايبك يا زواوي
2: مؤاخذة انت رجعت قطر
3: ايوه
2: انا معرفش بقى ايه جميل اللي رجع القطر انما حاسس القطر دي مشهورة القطر لو كان وقع كان هيضيع علي طلاق ما مشيت في مظاهرة قبل كده
3: برضه بتنسى يا زواوي بتنكر اصحابك
0: حسن حسني محمد هنيدي سمعنا حزمني اياه رسائل نعم. واتصالات
1: رسائل
0: جاهزي صح؟
1: يعني جاهزة تعال نخلص موضوع العصائر شو رأيك؟
0: يلا
1: أوكي. ريم بعتت لنا عن بدها يسعد صباحكم عصير المانجو كتير حلوين أحلى مريا وشادي فهيك يا ريم

0: نعش وبتحب تنشر الطاقة الحلوة حتى إذا الجو بالضبط حامي أو فيه ضغط، أنت بتحاول تبرد الأجواء بكلمة حلوة مثل ما كتبت صباحكم نعنع ويوم سعيد. واضح أنك من الناس اللي إذا دخلوا محل بتهدي الأعصاب تلقائيا. أنت اليوم مشروب الصيف الرسمي.
1: كمان رسالة
0: من ملك. ملك شو أخبارك يا ملك؟
1: هلا بملك.
0: مبارح حكيت، على فكرة مبارح حكينا على قصة الفستق بس كنك ما سمعتيناش. فملك بدا عصير الليمون خيار وكيوي وسلري وزنجبيل وتلج. فعملت لنا ملك اليوم كوكتيل صحي مش حيلا مشروب
1: حلو.
0: فملك شكلك اليوم من جماعة الصحة قبل كل شيء. انت منظمة بتحبي تهتمي بحالك وعندك إرادة قوية، وإذا حطيتي هدف ببالك صعب حدا يغيرك عنه. شكلك اليوم عاملي ديتوكس للجسم وللعقل كمان.
1: حلو.
0: فمن كمية المكونات حسينا إنه ملك مش عم تعمل عصير، عم بتحضر وصفة سحرية. بعد فيه أكمل؟
1: كملي.
0: مين كمان بعتنا؟ منال أسدي بعتتنا وبعتتنا كمان رسالة بقراها بعدين. جريب فروت، جريب فروت، عصير الجريب فروت كتير
1: صحي كمان. أكيد.
0: فشكلك اليوم يا منال بتحب الانتعاش على أصوله، شخصيتك صريحة وواضحة ويمكن مرات كلامك يكون حامض شوي بس نابع من الصدق، وعندك قدرة تبرد أعصابك وأعصاب اللي حواليك خاصة بهذا طقس. من كلمة كتير مسقعة واضح انه الحر عندك ممنوع يربح اليوم.
1: اتصال ومنرجع للرسائل.
0: تمام.
1: مازن صباح الخير مازن.
0: مازن
2: كيف الحال؟
1: كيف حالك؟
0: نحن تشابتر قديس ولا نسيت انه تشابتر نحن مع مازن.
2: بدي احكي لماريا بس كلمتين.
0: نعم يا مازن
1: تفضل.
2: انت كلبك لغيرك وكلب غيرك إلك.
0: اوه
2: في سر راح ينكشف ويبان.
1: سر عندك.
2: عندك تعب، ألم.
1: هذا حسب المسروب اللي بتشربه ولا إيش؟
0: استنى استنى بدي أسمع شهدي.
2: تشويش بالتفكير.
0: تشويش بالتفكير عندي يعني كتير تفكير أنا والأفكار بتمرق عندي بسرعة جدا يعني رهيبة. أوكي حبيت.
2: عندك فرح. عندك فرح بشهر 12.
0: فرح بشهر 12. أوكي.
1: ابنك تتجوز.
2: يعطيكم العافية.
0: يزيدك
1: شكرا
0: مازن.
1: بس ما فهمناش من وين هالتحليل هاي.
0: هاي من الكتاب الهندي.
1: شكرا مازن على المشاركة. إلى اللقاء. عفاف معنا. صباح الخير عفاف.
0: أوه زمانه مدي على عفاف. وينك العرس؟
1: عرس مين؟
0: عرس ابنها. تمام.
1: مبروك عفاف. مبروك.
0: مش سامع الأحد السهرة؟
3: أيوة.
0: يلا
1: ألف ألف مبروك.
0: عخير.
1: إن شاء الله دايما أفراح بالبيت.
3: إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله.
0: يا عفاف شو؟
1: بدك تسد اي ساعه اي وين اي مكان بتحبي تنامي ولا
0: قيلولي
1: على العصير؟
3: على العصير.
0: عصير ايش عصيرك
1: المفضل؟
3: انا بحب عصير الرمان والكركديه.
1: كركديل
0: والرمان والكركديه
3: هذا مفيد
0: كثير. كركديه مصري كمان معروف بحبوه كثير.
1: شو بقولوا ماريا؟
0: يلا الرمان والكركديه، الرمان والكركديه عم نفكر. عفاف شكلك اليوم أنيقة بكل معنى الكلمة، في عرس قرب
1: معروف عريس.
0: شخصيتك هادية راقية وعندك حضور مميز، بتحب التوازن بين الحلاوة والانتعاش وبتعرفي كيف تحافظي على هدوءك حتى بأكتر الأيام عجقة. فعفاف من اختيارك حاسين انك طالعة على جلسة صيفية رايقة مش مجرد مشروب هاد، فهذا مود كامل
1: حلو
0: مزبوط. والرمان بيعطي قوي والكركديه بيعطي هدوء، فاليوم انت قويه لكن اعصابك بارده.
1: حلو.
3: صوري يوم الحد غناني هيك للوسام يعني
1: ان شاء الله ولا يهمك. شكرا عفاف والف مبروك مره جديده. شكرا. الى اللقاء. باي باي. عندك بعد رسائل كمان شوي.
0: اوكي
1: أكرم حسني.
0: ما لها هيفا.
1: اسمع شو بتقول. لو كنت
0: أوكي.

0: كلام، انا عايزه اكون سكت. لو كنت هبقى حاجه،
1: لو كنت هيفاء وهبي واكرم حسني بتاخدنا لزاوي جديدي بينضم لنا للمخيم زميلنا غازي ابو بكر اليوم.
2: لو كنت بحب العي الزاوي كتير.
1: اليوم يستضيف الممثله خولة الحاج دبسي.
2: صح.
3: الان مع غازي ابو بكر لو كنت.
4: فنانة خولة حاج دبسي، لو كنت أحد أيام الأسبوع، أي يوم بتحب تكوني؟
5: بحب أكون يوم الخميس عشان تاني يوم جمعة سبت عطلة.
4: الفنانة خولة حاج دبسي، لو كنت أحد أشهر السنة، أي شهر بتحب تكوني؟
5: كنت بحب أكون أول شهر، شهر واحد، على أساس كله تفاؤل وأمال، ونتمنى إنه السنة تكون حلوة ومش زي ما مرقت السنة اللي قبلها وهيك، فشهر واحد هو تفاؤل.
4: الفنانة خولة حاج دبسي، لو كنت مدينة، أي مدينة بتحب تكوني؟
5: كنت بحب أكون مدينة حيفا، اللي هي بجمالها، بأناقتها، بكبريائها، بالخلطة الحلوة الخاصة اللي فيها، بشوارعها الحلوة، وبهاي تطريزة الناس الحلوين اللي فيها، بالبهائيين، بالشارع الحلو، بالبحر، بالمينا، بالعرب واليهود، وبالشبكة هاي الحلوة. حيفا باختصار.
4: الفنانة خولة حاج دبسي، لو كنت لون، أي لون بتحب تكوني؟
5: هذا سؤال حلو، لأنه أنا بحب اللون الأحمر وبحب ألبس الأسود، بس لو كنت لون بحب أكون أبيض، لأنه الأبيض هو بتعرف بلقط جميع الألوان وبأثر على جميع الألوان لو اختلط فيها وهيك، فأبيض، أبيض إن شاء الله.
4: الفنانة خولة حاج دبسي، لو كنت كتاب، أي كتاب بتحب تكوني؟
5: كنت بحب أكون واحد من كتب الشعر اللي كتبها أبوي الأستاذ أحمد الحاج الله يرحمه، هيك لأنه بحس أنه عن طريقه ممكن أنه أنا أتخلد بوحدة من أسماء كتبه، أي كتاب من كتب أبوي.
4: الفنانة خولة حاج دبسي، لو كنت آلي موسيقية، أي آلي بتحب تكوني؟
5: وين محلى هذا السؤال، عشان أنا كتير بحب الموسيقى، مع إن أنا بالمرة فيش عندي أذن موسيقية، بس بحب الآلات الموسيقية جدا وبحب أسمع لإلها، فكنت بحب أكون ناي.
4: ناي ليش ناي؟
5: لأنه الناي هيك فيها هذا الشجن الحزين اللي بيطلع هيك، وبنفس الوقت فيه حنية وفيه لطافة وفيه هاي، بس الناي هيك بعرفش، بحس إنه إلنا للعرب إشي كتير كتير خاص.
4: الفنانة خولة حاج دبسي، لو كنت أكلي، أي أكلي بتحب تكوني؟
5: طيب أنا والأكل كتير كتير أصحاب، مزبوط مش كل الأكل باكله، بحرم حالي من بعض الأكل. بس لو إني كنت بدي أكون، بنفع حلو ولا بس أكل طبيخ؟
4: اللي بدك إياه.
5: كنت بكون كعكة بعجوي، لأنه كعكة بعجوي هيك كتير إشي بتعرف هيك، عياد ومناسبات حلوة، واللي بتحبه هيك بتخصصه بالكعك اللي انت عامله بإيديك، مش المشتري من محل، فالكعكة بعجوي هيك بروايحه الحلوة وهيك ببشر بالأعياد والمناسبات السعيدة، وطعمته كتير زاكي، وأنا حرمي حالي منه سنين يعني، فكنت بكون كعكة بعجوي.
4: الفنانة خولة حاج دبسي، لو كنت أحد الكائنات الحية في الطبيعة، أي كائن حي كنت بتحب تكوني؟
5: كنت بحب أكون فراشة، اللي بتتنقل من محل لمحل وبتشوف كل الأشياء من فوق، وبرضو بتقرب على الأشياء الحلوة. فراشة هيك بألوانها، ببهاءة، كيف هيك بتتنقل من وردة لوردة ومن شجرة لشجرة، وبتختار الأشياء الحلوة تتهدي عليها. فيا ربي يا ريت كنت أكون فراشة.
4: آخر سؤال، الفنانة خولة حاج دبسي، لو كنت أغنية، أي أغنية بتحب تكوني؟
5: يا وكنت بكون أغنية لفيروز، يا حلو شو بخاف إني ضيعك، لأنه في كتير إشياء بتعز علي وعلى قلبي بحياتي الشخصية والعامة، وكنت كتير كتير بخاف إنه أفقدها، خاصة بعدين ما فقدت أبوي بهديك السنة، هالقد حسيت قديش الفقدان إشي صعب، وقديش لما واحد يبطل يشوف حدا قديش إشي صعب، فعلى القليل الأشياء القريبة مني زي ولادي وجوزي وأصدقائي والناس اللي بحب بحبن والناس المهمين كمان بالمجتمع، يا حلو وشو بخاف إني ضيعت.
4: الفنانة خولة حج دبسي شكرا على مشاركتك معنا.
5: شكرا لك.

0: لزميلنا غازي أبو بكر على الزاوية وللممثلة خولة الحاج دبسي.
1: كل يوم
0: شو رأيك أسألك لو كنت؟
1: يلا سألني بحبها هاي اللعبة.
0: يلا لو كنت لون
1: بردعاني.
0: لو كنت مشروب
1: مشروب الكركديه.
0: لو كنت أكلي
1: واي هاي صعبة. أكلي تشيلي.
0: لو كنت إيش فصل من فصول السنة؟
1: ربيع وصيف.
0: واحد ربيع أو صيف؟
1: ربيع.
0: ولا كنت مدينة؟
1: مدينة واي مدينة القدس.
0: شكرا ماريا على المشاركة.
1: شكرا.
0: رح نطلع لفاصل إعلاني ونعود لنكمل معكم صيفوا معنا.
2: على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: الفائز بلقب المايك إلك
8: آدم أبو جمال.
2: المشوار خلص بس إسه القصة الحقيقية بتبلش.
9: صيري حبيبة قلبي.
2: أغنية جديدة، أداء جديد، وفيديو كليب اللي كلنا منستناه.

0: آدم أبو جبل الفائز ببرنامج المايك إلك بعرض حصري لأول مرة ببرنامج كوست قصة. سيري الأغنية الرسمية على قناة مكان. سيري عرض حصري اليوم بعد النشرة المسائية من خلال برنامج كوست قصة على قناة مكان وكان بوكس. الآن صيف معنا مع شادي ومريا.
1: جانا صيف معنا، عندك رسائل كتير انتبهت.
2: نعم، عن القيلولة وعن العصائر عن المشروبات مش ملحقة.
1: نسمع محمد منير تامر حسني ونرجع لرسائل.

0: صيف العام الماضي. غنى تامر حسني مع محمد منير هالأغنية الحلوة. رسائل ماريا جاهزة؟ يلا احكي لنا شو كتبوا لك.
1: رسائل هي واو. عم بقرا كثير. اوكي. ابراهيم خطيب بعت لنا انه مشروبه اليوم هو خوخ واناناس.
0: خوخ واناناس؟
1: يا ابراهيم
0: شو بقول الخوخ والاناناس؟
1: شكلك اليوم سيفي بامتياز، بتحب الحياه الحلوه واللمه والطلعات وما بتحب التعيد. عندك روح مرحه وبتعرف تستمتع من اللحظه.
0: حلو.
1: حتى اذا صار ضغط حواليك بتحاول تضل مبتسم. فاختيارك للخوخ والأناناس يعني واضح انك حاجز إجازي بمزاجك حتى لو بعدك بالشغل. محمد الأحمد اسمع، هاي كانت وصفي لمشروب غريب. محمد الأحمد بعت لنا مشروب اسمه شناني. مي باردة باردة مع لبن ورشة ملح.
0: مي باردة لبن
1: ورشة ملح. شناني. فهاي يعني سألت المساعد فبقول انه هاي الروقان على اصوله. انت شخص عملي بتحب الحلول البسيطة وما بتركض ورا التعليقات، اهم اشي عندك راحة البال، واذا بردت المعدة بردت الاعصاب كمان. فواضح يا محمد انه عندك وصفة صيفية مجربها، الشناني مي باردة رشة الملح.
0: حلو.
1: يعني الحار ما إله عندك أي فرصة. السخية بعد رسائل
0: احكي لنا.
1: واو. أوكي. بيئة. أوكي.
0: لما يكون عندك رسائل احكي لنا.
1: يا في عندي ملان.
0: أوكي يلا.
1: شادي وماريا صباح الفل للناس الكل، وتحية لعرين على الجو الحامي. هذا جاء عبالي هو حكى لنا شناني، هذا كان محمد. رجع بعت لنا مين بعت لنا؟ عدلة. عدلة بعتت لنا بتحب هيك بس بتخلص شرب القهوة مع الهيل بعد ما بتروح من يوم شغل، فهي بتحب تنام هاي القيلولة على الكنباي.
0: حلو.
1: ومش أكتر من 20 دقيقة.
0: بكفوا 20 دقيقة؟
1: نعم. حلو. هيك بتقول عدلة.
0: حلو.
1: شادي من غزة بعتنا كل يوم حلو معكم بس.
0: شكرا.
1: اليوم مميز ومنحبكم كتير.
0: شكرا.
1: احنا كمان
0: شادي من غزة.
1: نعم. معكو أبو الوليد من عكا صباح الخير، بحب صباح أنام أو أخفى يوم السبت على البلكون مع أغاني شادي بلان وهو البحر. الله الله.
0: شكرا شكرا
1: حبيت. صلحوني انه الكركديه الاستاذ نبيل، واسرح اقرا كمان رسالته، الكركديه هو سوري ومش مصري. بعرفش يعني امي كانت تجيب لي كل الوقت كركديه من مصر على هذا الاساس.
0: الظاهر اصله سوري.
1: صباح الخير منورين الشاشه. كلمتين وبس، شو عم بيصير؟ مشترك رباعيه لا ثلاثيه، طوشي وقايمه على الكراسي
0: سياسي.
1: لو كل حزب يعطينا خطته غير انه بده يقعد على الكرسي، هاي واضحه من نبيل إصبحات. وبعت لنا مشروب الرمان وحكينا عن مشروب الرمان.
0: حلو.
1: كمان كمان كمان مصعب بعت لنا الرسالة الصوتية وقريتها. مصعب بيشتغل على تراك.
0: حلو.
1: تراكتور وما بيقدر يحكينا. فقالنا انه هو بحب ينام ببيت سيده وسته.
0: حلو.
1: على الارض الباردة، وبذكرني بستي اللي كانت.
0: حلو.
1: لما ارجع من المدرسة بالصيف
0: او من
1: لا هي كانت تنام على الأرض.
0: فأنت تيجي
1: باردي وأنا أجي كعنش حدة. مين كمان بعت لنا؟
0: البلاط.
1: البلاط. ملك. ملك من بريت البلاد عم تسمعنا، وهي اللي حكت لنا على.
0: حلو.
1: كل الخلطة الحلوة. فتحية كبيرة.
0: انبسطي بمشوارك
1: إذا هي مشوارها. بعتوا لنا كمان يسعد صباحك ماريا، ويسعد صباحك يا شادي. ايش كمان؟ مين في معنا حدا على الخط؟
0: خزني. صباح الخير.
1: خزني
2: الو.
0: صباح الخير.
2: صباح النور. يا هلا.
1: كيفك؟ كيفك يا خزنة؟
2: يمكن صار مسا صراحة
1: صح مسا يعني خير. في منه
2: كله منيح
1: مسا الخير ظهر الخير ليه منقولش ظهر الخير مثلا ليه عن جد
0: طلعيها كل العالم
1: ظهر الخير ماله ظهر الخير
0: نتعود
2: الله يعطيكم الألف عافية
0: خزنة شو مشروبك المفضل؟
2: المشروب المفضل صراحة من بعد ما تأكل في أكلات معينة بتاكلها
0: نعم
2: بتعطيك عطش كثير وسوء العطش أكيد بدك تشرب مي المي أكيد يعني إنه الإشي المفضل
0: المي
2: البني آدم المي البني آدم
0: المي تمام
2: ولما بتشبع الأكلة بتشبعك الأكلة بتحس عطش وبتشرب المي هاي وراها بتحس كثير تلذذك وفي
0: صح.
2: وفي راحة نفسية إنك عم تشرب المي
0: وفي مكان بتحبي تنامي فيه الظهر
2: نعم
0: العصر تحبي محل تنامي فيه العصر على الكنباي تحت المكيف
2: اكيد يا ويلي ما احلى ما احلى قعده الكنباي بعد ما تخلص شغل البيت شيل وتحط اكل تتغدى صح. وتخلص الغدا
1: صح
0: حلو
2: ودير التلفزيون هيك تحط على برامج كمان حلو اللي قريب للسمع وللنظر وتحضر وتقعد هيك بس هاي انا القعده بعشقها مع فنجان قهوه
0: حلو شكرا يا خزني على المشاركه
2: شوف ايش اسئله
0: هذا هو سؤالنا
1: لا بدي ايش بدك احكي لك على المي يا خزني
2: احكي لها انا كمان على فكره عندي الشراب اللي بستمتع فيه البسي فلورا كمان انا كثير
1: بسي فلورا خلينا نشوف البسي فلورا لانه حكينا عن المي
2: وبعدين كمان خلينا نحكي شوي عن هيك عن عن الانسان وطبيعه الانسان يعني بدنا نقول في طول السنه مثلا كلها بتشبه طبع الانسان يعني اكيد
0: زي كيف
2: باخذ البني ادم وطبعه باخذ من الشتوية شوي باخذ من الربيع شوي باخذ سبحان الله يعني عن جد باخذ من الخريف شوي يعني طبع الانسان بتشبهيه كثير كثير للطبيعه انه حلو الحياه يعني انه بس نفهمها كيف لازم حسب طبيعتي يعني ناخذ الشيء السلبي منها ناخذ الشيء الايجابي
1: 100% ف انت اخترت اليوم الباسي فلورا
0: شو بتقول باسي فلورا
2: كثير طيبة عتكرة هاي ملعرينة كثير كثير طيبة
0: يلا احكي لنا فوائدها
1: شكلك اليوم ياخذ من الناس اللي بيدوروا على الهدوء راحة البال شخصيتك متوازنة بتحب تبعد عن التوتر ودراما وبتفضل جلسة رايقة على كنباي بدون اي ضجة ويمكن اليوم رسالتك لحالك اهدي شوي كل اشي بنحل واضح انك مش بس اخترتي مشروب اخترتي اجازة لل
2: وبعدين انا عصر. من النسات انا من النسات اللي طبيعتي مثلا بكون على شايش مطبخي بحط ايدي في شغلي كمان عندي هيك اشي هيك اشي هيك بضل هيك اسم الله بضل هيك احوتك يعني بضل اشتغل يعني بحط ايدي في شغلي بنقل على شغلتين معينة كمان
0: العافية.
2: هيك عندي طبيعي هيك بحب يعني
0: حركي
2: اي بالضبط بحب يعني هيك كل الشغل هيك اديره في يعني نفس الوقت يعني
0: حلو.
2: اكون حربوقة كيف بقول يعني مع كل الشغل
0: النجاح موفقة خزني شكرا
2: شكرا
0: لك يا خزني
2: تسلم
0: الى اللقاء باي باي. باي باي ابو معلوف معنا صباح الخير
1: ابو معلوف
3: صباح الخير
0: صباح النور كيف حالك
1: استنى انا متذكره اسم ابو معلوف في لا تكمله تمام ايش تكمله ابو معلوف
3: وين الحجار نجار وينه
1: حجار نجار صراحة
0: بإجازة حاليا
1: هي تركتنا يا
0: صح.
1: ابو معلوف فمنشتاق لها كثير والله يوفقها وين ما هي موجوده
3: تركت يعني تركت الاذاعه
0: صح
1: نعم.
0: صح,
1: صح.
3: يا خسارة يا خسارة
0: بالفعل خسارة
1: نتأملها بس التوفيق والنجاح وين ما بتكون والتألق زي دايما ما هي سوزان حجر نجار
0: متألق.
1: المتألقة دوما
3: بتمنى لها من كل قلبي
0: شكرا صديقنا
1: شكرا
3: بالنجاح وفي كل شيء
0: شكرا
1: شكرا فأبو معلوف وين بتحب تنام بالقيلولة على الكنباي على السطح
0: على الأرض
1: على الأرض بالحكورة
3: المضبوط على مرجحة هيك في الجنين هيك الواحد
0: بالسهل
3: جرو أعصابه
1: حلو شكرا
0: شكرا أبو معلوف إلى اللقاء عندنا إسا زاوية أم عمر شلت أم عمر
1: شلت أم عمر
0: حكت لنا إشي أم عمر واليوم صحباتها ردوا عليها ولا
1: بالضبط شريهان عندها
0: حجير بيكي
1: عندها زاوية اللي هي بتحكي فيها بتنفس كل الأشياء اللي هي شايفيتها ومبارح كانت تحكي لنا وإسا رح نسمع مقطع
0: عن المرأة
1: عن النساء كيف
0: علاقات بناتهن.
1: مش بس يعني في كلمة بالعبري بنقولها فرقون يعني بحبوش كتير
0: الإطراءات
1: أو هاي الشغلات. فحكت وإجت شلتها كالمعتاد نحنا كل يوم في شلة أم عمر اللي هي شريان بترد عليها.
0: خلينا نسمع.
4: يمكن مشكلتنا مش بنجاح غيرنا، مشكلتنا إنه نجح قبلنا. إذا مش قادرين نكون سند لبعض، أقل ما فيها ما نكون حجر بطريق بعض.
5: يبدو أنه زاوية شريهان الأخيرة ما مركتش على خير، أو خلونا نقول ما مركتش على خير عند شلة أم عمر تحديدا. بعد ما شريهان أو زي ما بيعرفوها الصبايا أم عمر حكت اللي لازم ينحكى، مجموعة الواتساب اشتغلت فورا وجمعنا لكم أبرز التعقيبات من شلة أم عمر. ومن إسا منقول الأراء من قسمي والنقاش كان مولع. يلا نسمع.
6: لا حبيبتي شريهان، مش بس انت اللي حالك شايفه هالشيء، كلنا شايفينه. هذا الاشي بتقسم لاسنان، قسم اللي عن جد في عالم كتير كتير كشيله، وهذا الاشي معروف بيكون اكثر عن طريق النسوان. النص فرجين بحب يقول لك مثلا لابسه حلوه، وهذا بيكون في عندي اكتفاء ذاتي، هذول شايفات حالهن حلوات، شايفات حالهن بنجزو. وقت ما بتكون المراه هيك حس بتعبر لك، وانت بتكون المراه هيك تكون هي ناقصه، في عندها اشي انت اكمل منها فيه. كون صعب عليها انها تقول لك كل الاحترام لك مثلا عم تتعبي او لابسه حلوه او عامله حلوه.
7: الا معلومه بصير يشوفوا ويحكوا كيف هيك صارت، كيف هيك وصلت.
6: بعرفش اذا في زلام عن جد عندهم هاي العاده اللي بتاعت الحقد والنظره هاي اللي من فوق لتحت، لما تطلع على وحده اللي بتاخذ هذه معينة من بين الكل، أو بتفتح مشروع جديد، أو تلبس لبسة حلوة، أو بتغير إشي فيها، أو بتجيب سيارة جديدة، أو أي إشي. أنا شخصياً ولا مرة شفتها من زلمي، دائماً الإشي بيكون من مرة. لا بفكر كمان عند الزلام، بعرف إيش هيك بحس الزلام للبنات بيعلقوا تعليق إيجابي، أما يمكن بينهن وبين بعض أكيد في هاي المنافسة.
7: في كتير نسوان على فكرة اللي بحسوا بضغط كبير عشان ما يشوفوش حدا أحسن منهن، هذا الإشي بخلين إنه يركزوا بأخطائهن أكثر من إنه إنجازاتهن اللي بدهن هن عن جد ينفذوا فيها.
6: ولو موضوع كتير كبير هذا عن جد. لا خبلت هذيك ريهام اللي قالت يعني هون واختفت، فيك بكرة بتيجي تجاوب على الموضوع. بكرة بتقولك شو أنا شو حكيته أنا. اسمعي هون الموضوع عن جد كتير كبير.
7: لا استبتيجي تقول عن جد هيك بقولوا، عن جد لهم فرقانين، عن جد عبير بيحكوا علينا.
6: يا طلت طلت بس تسمع اسمها وانه بيحكوا عليها بالطول.
7: في كتير نسوان شكال والوان وكله، بس مش كله صادق، مش كل حدا بقول لك ايش بيكون بتمنى لك الخير.
6: الله حيو ام يونس عبير. خاصه اذا مثل لما تكوني باول الطريق اللي بدك اي دفشه انه تقويكي، وفجاه حدا بيجي بحكي لك او بتطلع عليك بنظره استهتار انه عن جد انت وهيك، فصعب. في عالم بطبعه بتعمل تحقيق جنائي لكل شيء بني ادم وصل له، في عالم اللي هي ممكن تقول حلو. اسمعي هو الموضوع عن جد كتير كبير، عن جد كبير.
7: صح، النظره لحالها بتعبر على الحكي اللي مش قادرين يطلعوه. انت كبار من نظرتها بتعرفي شو في جواتها.
6: اما انت بتكوني من جوا سودا، شو بدك تبخي يعني غير سم؟ شو بدك تبخي قولي لي غير سم؟ اللي كشاله لفرقان لانه بيكون ناقصها، يعني بتكونش قادره توصل للي هي بدها اياه، مش لانه بدها تتعب بدها تسهر، فبيكون الظروف اللي حواليها ان كان من بيتها ولا ان كان من اهلها ولا ان كان من هاي تقدرش توصل لهذا الشيء. فامرات بنزعل على نفسها صعب عليها انها تفرقان.
7: شو الشيء اللي هاي اللي بتحكي كثير؟
6: انا حسب رايي هي السوشيال ميديا اللي خربت الدنيا. في هذول الناس شريهان اللي حكيتي عنهم بيحكوش يمكن بدون ما تعطيكي ولا تعليق، بس انت تشوفيها، تشوفي ملامح وجهها، تشوفي تعبيرها لحالها بتفهمي كانها قالت لك اعطل تعليق بالعالم بدون ما تحكي.
7: السوشيال ميديا عن جد بتأثر كثير علينا، عن جد بيعطينا انه كثير مرات انه ما نصدق. يعني ياما يكون حدا عامل دعايه او عامل شيء، بتروحي على نفس المحل بتلاقي انه الشيء كذب، يعني بتصير تقولي طب انا ليه اصدقها.
6: لا حبيبتي ريهام غلطانه، لا مش دايما
7: زينا احنا زي شلتنا مستحيل الاقي.
6: يعني احنا خمس نسوان صح، بس احنا بنشجع بعض وبندعم بعض وبنعطي تعليق ايجابي لبعض، بنشوف واحده لابسه شيء حلو دغري مع احلاكي بضلون لبقلك لبسي هيك لبسي هيك احلى عليكي. هذا بيقول انه في ناس هيك وفي ناس هيك، في ناس بتعطي تعليقات سلبيه في ناس تعليقات ايجابيه. انا بالنسبه لي احنا شلتنا هن الداعم الاول والاخير، لما ندعم بعض لما بنحكي كلمه حلوه لبعض بنعرف كيف نوجه بعض عن جد للطريق الصح. يعني كل واحده ورايها كل واحده وشخصيتها. انا ما شفتش حدا هيك يدعم ويعمل ويساوي زينا. ليه؟ لانه كل واحده شايفه الثانيه عم تتعب، كل واحده شايفه الثانيه الاصرار تاعها وكيف بدها توصل وشو بتعمل عشان توصل للي هي بدها اياه. مرات الدعم عن جد بيجي من الناس اللي هن قراب كتير عالي، كله متعلق بالنظافة الجواني اللي انت موجودة فيه. مش تكوني نظيفة من جوا ولا اشي بيوصفك، بتضلك تعبري حلو بتضلك تحكي حلو بتضلك تشوفي الناس طريقة حلوة.
7: يا جماعة عادي نفرح لبعض، شو النجاح وراء قصة مخيفة ولا سر مرات وراء تعب وسهر وإصرار. بالآخر الكلمة حلوة بتكلفناش اشي، بالعكس بتكبرنا وبتصغرناش.
6: هذول هن في لهم فايدة، يعني هن بيقووك وبيعلموك وبيخلوك تصيري أقوى وأشطر وبدك تنجحي أكثر.
7: صعب كتير ما تتأثريش،
6: يعني في لهم فايدة، يعني لازم يكونوا.
7: انا حسب رايي اللي بده ينجح بيطلع بس لقدام، ولا يطلع لورا ولا يطلع حواليه.
6: خلاص حكيت لي بقلبي.
0: سمعنا رد
1: شلة ام عمر 100%.
0: لسه اغنيه صيف.
1: في اشي بس لفت انتباهي حلو انه كيف هن مجموعه نساء كتير عم بدعموا بعض وعم بسمحوا لحالهم كمان يعني يحكوا ايش ما بيحكوا بصراحه، وممكن تختلف الآراء بس كتير حلو
0: ضل نصحاب
1: ودعمات
0: صحبة.
1: لبعض حلو. ممتاز.
0: أغنية صيف إسا.
1: نعم
0: يلا اسمعي ذكريها.
1: طبعا الأغاني المفضلة عندي المكارينا.
0: مكارينا
1: متذكر الرقصة؟
0: لا أرقصي
1: أرقصي
0: هاتي تشوف إذا متذكري.

0: 2000 لغه نوعها او كلماتها بتحكي
1: بالعربي.
0: عن بالعربي طبعا كثير لغات بس مش هذا بدي اقوله.
1: سرور
0: زلزلي؟
1: لا سرور
0: اوكي. اللي بدي اقوله انه بتحكي عن امراه خائنه.
1: صح ياك عارف. شو كمان احكي لي
0: وانت احكي.
1: لا طبعا
0: عارف كمان من 93 اشتهرت بالصيف 93.
1: صح
0: اسبانيه الفرقه.
1: اوكي كلمات الاغنيه تتحرى عن فتاه تدعى ماكارينا بتخون حبيبها
0: مع تنين
1: اللي انضم للجيش. ما واو
0: قصه دراميه.
1: فجيل كامل كبر هو يرقص بحفلات الاطفال وعياد الميلاد على هاي الغناية لك تشوفوا بعدين. عم ترجمة الكلمات إنه ما بتلائم الأطفال
0: خايني باختصار.
1: إنعاش قلب ذكي أثبتت الدراسات الطبية إنه إيقاع أغنية ماكارينا مثالي تماما لإجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي. بعرفش هاي CPR. فالسر الموجود بالإيقاع يوفر المعدل الصحيح لضغطات على الصدر من 100 ل 120 ضغط في
0: الدقيقة. اختصار بحب يعمل رياضة عليها بالفعل.
1: مش رياضة هاي إنعاش. لما
0: إذا بدي أموت يحطوا لي ماكارينا بالخلفية
1: عشان يتعد هاي
0: بالخلفية يحطوا ماكارينا بس.
1: فتغيير الاسم قام الثنائي الإسباني لوس دي ري بتغيير الاسم الى ماكارينا تكريما لحي شهير في مدينة سيفيليا الإسبانية حتى لا تختلط مع أغنية أخرى.
0: حلوة كانت الأغنية.
1: في كان هو السياسي المؤتمر الديمقراطي 1996 خلال حملة إعادة انتخابات الرئيس الأمريكي بيل كلينتون رقصت قاعة المؤتمر الوطني الديمقراطي بالكامل على
0: ماريا. فيش حاجة بنفع تختصري. فيش حاجة تعلمينا كل المعلومات.
1: أنا بحب هاي المعلومات.
0: فيش حاجة المهمة. فاكس المهمة.
1: فن فاكس هي أشياء.
0: شو المهم كان بالانتخابات ما فهمتش.
1: إيش مهم بالانتخابات
0: شو خاصة بالغناية
1: بالكونفرنس المؤتمر الكل رأس
0: على أنغامة.
1: على أنغامة
0: حلو. أنا كمان بعيد ميلادي رأست أنغامة كمان
1: أحطها
0: المعلومة مثلا.
1: فمعلومي فن فاكت إنه بعيد ميلاد شادي لقديش كان وقتها
0: مش عارف
1: بواحد من أعياد ميلاده لشادي الكل رأس على أغنية الماكارينا.
0: صح هاي كمان معلومة دخليها معلوماتك المهمة.
1: فان فاكت الفان فاكت كتير حلوة. إذا حدا أخذ معلومة وفكر فيها إنه لما كان في انتخابات الرئاسة الحزب الديمقراطي بالكونفرنس لما كان وقت أيامات بيل كلينتون فالكل رأس إيش غلط يعني.
0: تمام شكرا على المعلومات القيمة.
1: نعم نعم.
0: نسمع نروق شوي نسمع بطاقة.
1: البطاقة التامة كتير مهمة من زميلي سوزان دبيني. نحن كتير مرات من مرة الصيف هيك عشان السوشيال ميديا وفي لحظات مهمة اللي نحن بنخسرها. تعال نسمع على إيش أنا بحكي كتير. تعال نسمع يا سوزان.
2: بطاقة رقم 8 من القلب للقلب لكل اللي عم سمعوني وإني بالقلب. تعرفوا كيف يعني الصيف بدون ذكريات؟ بيجي الصيف وبروح ونحن شو عم نعمل؟ عم نصور كل شي منشوفه. صار عندنا مئات وألاف الصور ولكن هل قدرنا فعلا نترك ذكرى بقلبنا وعائلنا؟ ذكرى ممكن تكون عن الصيف كله؟ كل وقتنا مشغولين بالشاشات والهواتف ونسينا حبايبنا نسينا أهلنا وولادنا نسينا نرسم بسمة أو ضحكة على وجوههم نسينا نقعد نسهر معهن نعبطهن نحسسهن قدي منحبهن. الذكريات مش بحاجة لسفر ولا لمصاري كل اللي بتحتاجه ناس تحبهن تعطيهن الوقت تقضي وقت مع بعض. هالصيفية اكتبوا شي ورقة وحطوها قدامكم اكتبوا عليها شو الذكرى اللي أنا بدي أتركها بقلب أولادي هالصيفية وهل رح أقدر أخليهن يحسوا بمحبتي إلهن على أمل إنه تعيشوا الصيف كعائلة مع بعض مش بس مصورين بصور. وهالحكي من القلب للقلب سوزان دبيني.
0: عنا دقائق أخيري
1: في رسائل يلا. ويعني في كتير رسائل وفي أشياء حلوة انكتبت, بس أكيد في ناس كتير بدهم يسمعوا كمان عن المشروب.
0: صح,
1: فخلينا نخلص المشروب وبكرة بجرب أقرأ باقي الرسائل.
0: يلا.
1: فمروة بعتت لنا القهوة السادة. مروة شكلك اليوم شخص يعني عشان اخترت القهوة السادة شخصيتك سادة. قوية سادة سوري يعني شخصيتك قوية واضحة وما بتحب اللف والدوران, بتحكي اللي عندك بكل احترام, بتحب الأمور تمشي على أصولها ويمكن ما بتكتري حكي بس لما بتحكي الكل بيسمع. واضح انه السكر مش إلك لا بالقهوة ولا بالحكي. خلود مع حاجني زوجته للمربى راقي مع حاجني بعتت انه بتحب عصير التفاح والكرز. خلود
0: هذا
1: مزيج التفاح والكرز, مزيج حلو كتير من الهدوء والحيوية. التفاح بيعطيك الحكمة والتوازن والكرز بيعطيك البهجة وخفة الدم.
0: حلو.
1: يعني انت من الناس اللي بيعرفوا امتى يكونوا جديين وامتى ينشروا الابتسامة. الاستاذ والمربى راقي مع حاجني كتبنا مشروب التمر الهندي,
0: تمر هندي,
1: كتبنا رسالة طويلة كمان مهم نقرأها بس بكرة بحاول أقرأها. فأستاذ راقي واضح أنك من جماعة الأصالة, اخترت التمر الهندي يعني شخصيتك هادية حكيمة وبتحب الأشياء اللي إلها طعم زمان, الناس ترتاح بوجودك وعندك قدرة تهدي النفوس مثل ما التمر الهندي ببرد الجسم.
0: حلو.
1: بالصيف.
0: حلو.
1: في بعد كتير رسائل عم بحاول
0: للأسف الوقت
1: للأسف مش
0: لصالحنا
1: اليوم, بكرة بكمل
0: بالضبط. أغني وراجعين لنودع المستمعين.
1: نعم يا شادي بلان
0: صيفوا معنا مع مريم.

0: على أنغام. حب الحب نستقبل آخر اتصال معنا لليوم. كاملي صباح الخير. كاملي إيش قلتي؟ ظهر الخير.
1: ظهر الخير.
0: مرحبا كاملي.
2: أهلين أهلين.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله. نعم يا كاملي، فيش عنا كتير دقايق يعني آخر دقيقتين.
0: وين بتحبي تنام العصر أو الظهر؟ بأي مكان؟
1: ألو كاملي؟
2: أيوة
1: نعم. بس مش سمعينك.
2: إيش سمعيني؟
1: نعم أفضل. أيوة
2: إحنا واحد إيش نام في غرفته.
1: بغرفته
2: الله يرحمه.
0: للأسف كاملي مش صوتك مش كتير واضح، للأسف مش عم نقدر نسمعك.
1: فلا بكرة نهار جديد
0: مع كاملي ومع كل المستمعين اللي حاولوا كمان يحكوا معنا.
1: قطشتك، شايف كيف بقطش؟
0: معلش
1: كمل الجملة. كمل
0: بكرة كل المستمعين بيقدروا يحكوا معنا.
1: نعم
0: شاركونا
1: من العشرة
0: لاتناعش. يا حب الحب. شكرا ماريا ديبينا.
1: شكرا شادي بلان. لكل
0: شكرا
1: الطاقم
0: الكبير اللي معنا،
1: فاتن حداد طبراني، جوستيني بيك، رانيا رشيد، أبو نمير، ورفاقتنا اليوم بالإنتاج شريان حجير بيكي، لينا شحادي رزق، وطبعا مع الزملاء محمد الشيخ خليل، زميلتنا المحبوبة والبطاقات اليومية اللي بتقدم لنا إياها سوزان ديبيني، وطبعا لأول مرة اليوم
0: بيشرك
1: معنا غازي أبو بكر.
0: شكرا إيلان.
1: لو كل
0: سعادة بالهندسة الإذاعية وخين عزرة بالراديو المصور. شكرا ماريا، إلى اللقاء.
1: باي سادي.
0: بلتقي معكم أنا كمان شوي على التنتين، توب 10 وعلى الثلاثة على الطريق.
1: بدي أعرف مين. نانو
0: اسمعينا.
1: نانو.

0: الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان. كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفي على البلد.
3: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك إملا بكرة، لازم تراجع.
4: أكيد مش رح تعطوا ولادكو يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز سيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم 1. لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل 1. صح، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
5: أبرز عناوين الساعة: في ظل التصعيد مع إيران يتوقف إخلاء طائرات التزود بالوقود الأمريكية من إسرائيل. أنباء عن مقتل شخصين بنيران إسرائيلية في قطاع غزة. خلاف بين وزير الدفاع والجيش حول محو السجل الجنائي للأور أزاريا. انطلاق جولة المفاوضات الجديدة بين إسرائيل ولبنان وارتفاع الحرارة غدا.
0: راديو مكان الأخبار.
5: أخبار 12. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. في ظل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تم تجميد عملية إخلاء الطائرات الأمريكية المزودة بالوقود من مطار بن غوريون الدولي. وحذرت سلطة المطارات من إلغاء حوالي 50,000 تذكرة طيران خلال الشهر الجاري إذا لم تتقدم عملية الإخلاء. إلى ذلك أفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء بمقتل 3 أشخاص في الغارات الأمريكية في محافظة هرمزجان الليلة الفائتة. أفادت مصادر في غزة بمقتل شخص وجرح 3 في غارة جوية إسرائيلية على خيمة نازحين غرب خان يونس، وتحدثت أنباء عن سقوط قتيل آخر بنيران القوات في رفح، ولم يعقب جيش الدفاع على النبأ. تقدم وزير الدفاع كاتس بطلب عفو رسمي إلى رئيس الدولة لمحو السجل الجنائي للجندي سابقا لأور أزاريا الذي أدين بقتل إرهابي محيد في الخليل قبل حوالي 10 سنوات وقضى في السجن 9 أشهر. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران بأن مكتب رئيس الدولة أوضح أن يتحاك هيرتسوغ سيدرس الطلب بعد أن يتلقى مواقف جهات أخرى، منها رئيس الأركان العامة والنيابة العسكرية. وعلمت إذاعتنا أن جيش الدفاع يرفض محو السجل الجنائي لأزاريا. في روما تنطلق بعد قليل جولة جديدة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، ووصل أفراد طاقمي التفاوض إلى السفارة الأمريكية التي تستضيف المحادثات. وقال رئيس البرلمان في بيروت نبيه بري لصحيفة الجمهورية إن فكرة المناطق التجريبية مرفوضة، وأضاف أنها تعني إذا طبقت أن إتمام الانسحاب سيتطلب 2 سنين. وحذر بري من أن يكون المقصود توريط الجيش بمواجهات داخلية، ورأى أن التفاوض المباشر مع إسرائيل لم يؤدي إلى أي إيجابيات حقيقية لمصلحة لبنان وحقوقه. قدمت إلى المحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام ضد الشقيقين محمد وساهر أبو قطيفان من سكان المدينة، تنسب لهما ابتزاز الأتاوى من صاحب شركة مقاولات وارتكاب سلسلة جرائم أخرى بينها غسل الأموال ومزاولة أعمال الحراسة دون ترخيص وارتكاب مخالفات ضريبية. وفقا للائحة تقدر قيمة الأموال التي تمكن الشقيقان من ابتزازها بمليوني شيكل، إضافة إلى مخالفات ضريبية تقدر قيمتها بمليون ونصف مليون شيكل. أورد النبأ مراسلانا نواف النباري ووسام جبر.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تكون أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، وتشتد وطأة الحر ويبقى الطقس على حاله بعد غد الخميس. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع سماح حسن البكري. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم، مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي. الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
7: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
8: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
9: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن حديث الظهيرة مع سماح حسن البكري.
10: أينما كنتم مستمعين الكرام حياكم الله وأهلا بكم إلى حديث الظهيرة، يرافقكم فيه محمد سلامة، ناصر سعيد وسماح حسنين بكري. وفي أبرز عناوين هذا الحديث، طبعا في ظل مشهد إقليمي يزداد اشتعالا تعود طبول الحرب لتقرع من جديد في الخليج، مع تصعيد عسكري أمريكي إيراني يهدد بنسف كل تفاهمات التهدئة، بينما تتحرك الدبلوماسية على أكثر من جبهة من روما إلى بيروت في محاولة لمنع اتساع رقعة المواجهة. وعندنا في البلاد تتواصل السجالات حول ميزانيات المجتمع العربي، فيما تبحث راهط قضايا النقب التنموية، وتتواصل دوامة العنف والجريمة مع إصابة سيدة سبعينية بجروح خطيرة في حادث عنف بقرية سولم، وتخيم أجواء الحزن على حرفيش بعد وفاة الشاب علم الدين فارس خلال رحلة تسلق في سويسرا وصولا إلى مؤتمر صحي في حيفا يناقش تحديات جهاز الصحة. وعلى وقع الإثارة الكروية تتجه أنظار عشاق الساعة الساحر المستدير الليلة إلى أولى مواجهات نصف نهائي كأس العالم، حيث يصطدم المنتخبان الفرنسي والإسباني في قمة أوروبية لحجز بطاقة العبور إلى النهائي. طبعا مستمعينا ومشاهدينا أيضا عبر قناة مكان وعبر راديو مكان، هذه الموضوعات وأخرى سنواكبها بالتفصيل والتحليل على مدى الساعة المقبلة، فأهلا بكم مستمعين في كل مكان. والبداية طبعا من التوتر في منطقة الخليج الذي يتصاعد بشكل تدريجي، 5 ساعات من القصف الأمريكي المكثف على أهداف داخل إيران، ورد إيراني بصواريخ باليستية استهدفت قاعدة أمريكية في الأردن، فيما امتدت نيران المواجهة إلى مضيق هرمز بعد استهداف ناقلتين إماراتيتين ومقتل 1 أفراد الطاقم. وبين استئناف الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية وإبلاغ الرئيس ترامب الكونغرس باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران، تقفز أسعار النفط مجددا، ما ينذر بالعودة إلى المربع الأول قبل التوصل إلى تفاهمات التهدئة. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك شمعون، نهارك سعيد.
11: أهلا بك سماح وبكافة المستمعين. إذن 3 مرات سماح كانت صافرات الإنذار في البحرين تدوي هذا الصباح إساءة إيراد المملكة لصواريخ ومسيرات إيرانية. الجيش الأردني أعلن بدوره عن اعتراض 4 صواريخ أطلقت من إيران، والحرس الثوري يواصل إلى جانب درب دول الجوار استهداف سفن تجرية. المركز البريطاني الأمن البحري ذكر اليوم عن تعرض ناقلة نفط لصاروخ إيراني قرب ساحل عمان، وهذا سمح يأتي يوما بعد مقتل ملاح هندي على متن 1 ناقلتين للنفط استهدفهما عمليا الحرس الثوري. رد إيراني حازم كما توعدت به الجمهورية الإسلامية على توسيع الهجمات الأمريكية في جنوب إيران وفي محيط مضيق هرمز. استهدفت هذه الهجمات جوا وبحرا يجب القول مراكز قيادة ورادارات مراقبة ومواقع صواريخ ومسيرات في منظومات الدفاع الساحلية الإيرانية. القيادة المركزية للجيش الأمريكي سنتكم أفادت بأن لأول مرة شاركت بالأحرى سفن غير مؤهلة، وكررت أن الهدف تقويض مرة أخرى تقويض القدرات الإيرانية على عرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز. وكالة فارس تفيد منذ قليل بمقتل 3 أشخاص في هذه الهجمات الأمريكية. إذن ليلة ثالثة من الهجمات عقبت إعلان الرئيس ترامب عن إعادة الحصار البحري إلى الموانئ الإيرانية، وتأكيد ترامب على مواصلة هذه الهجمات. دعينا نستمع.
12: We're going to hit them very hard tonight, and we're going to hit them hard tomorrow. And there's not a damn thing they can do about it. They have nothing. They have nothing going other than they have big mouths.
11: سنضربهم بقوة هذه الليلة وليلة الغد، كان ترامب يتحدث الليلة الماضية فعلا، وليس بإمكانهم أضاف أن يفعلوا شيئا، لا شيء لهم سوى الفم الكبير. هكذا ترامب تحدث لإحدى المواقع المحافظة، هذا اسم الموقع اسمه سيلم، وهو تحدث عن أنه لا جدوى من التوصل إلى اتفاق مع إيران، لأن إيران عمليا أو طهران قامت وفقا لترامب بإجهاد كل مساعي التوصل إلى اتفاق. دعينا نستمع.
12: These people are crazy. We had a deal where we won everything, and they basically break the deals. You know, they make deals, and to them, deals are made to be broken.
11: إنهم مجانين، كنا على وشك صفقة حيث حققنا كل شيء، وهم بالأساس يخرقون أي صفقة. بالنسبة لهم الصفقة شيء يجب اختراقه وخرقه، لا يمكن يضيف ترامب الاعتماد عليهم. وبصراحة لو كانوا لو أنهم امتلكوا سلاحا نوويا لكانوا استخدموه خلال يوم واحد. هكذا ترامب. وفقا لصحيفة نيويورك تايمز السماح ترامب عمليا قد بعث الجمعة الفائت برسالة إلى الكونغرس حول استئناف القتال طبعا بعيدا قبل قوسين أو أكثر أو أدنى عن العودة إلى الحرب الشاملة، ما يستوجب فرضا على الأقل الحصول على موافقة المشرعين. إذن تحدثنا عن هذا هذه الخطوات الأمريكية، وفي 11 من هذه الليلة بتوقيتنا المحلي يعود إذن الحصار على الموانئ الإيرانية، الحصار الأمريكي بطبيعة الحال. وزير النفط الإيراني قال مع ذلك إن الإجراءات الأمريكية لا تعرقل أبدا تصدير نفط بلاده إلى الخارج. بطبيعة الحال سماح أسواق المال العالمية الأوروبية افتتحت على الهبوط تجاه هذا التصعيد الأخير، والأسعار أسعار النفط العالمية في اتجاه الارتفاع. سماح إليك.
10: محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، شكرا جزيلا لك شمعون. ولإلقاء المزيد من الضوء على مستجدات هذا الملف ينضم إلينا الآن مباشرة الدكتور عبد القادر كناعني، محاضر في العلوم السياسية. دكتور عبد القادر أهلا بك، نهارك سعيد.
13: أهلين فيكي ونهارك سعيد.
10: طبعا الآن كما تعرف دكتور التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران مستمرة، الضربات لعدة مواقع على الأراضي الإيرانية مستمرة، هذه الضربات تبقى محدودة حاليا دكتور ولا تصل إلى حد المواجهة الواسعة أو الحرب الشاملة، باعتقادك ماذا وراء هذه الحالة التي نشهدها حاليا، وهل هناك احتمال لأن تنزلق الحالة إلى حرب أخرى، حرب أكثر شمولا دكتور؟
13: كل الاحتمالات مفتوحة وممكنة. الحالة التي نشهدها الآن هي نتيجة المعضلة التي تعيشها المنطقة، وبالأساس تعيشها إدارة ترامب والولايات المتحدة. بعد التوصل إلى اتفاق من 14 نقطة كان هناك استغراب كبير لهذا الاتفاق، لأنه أغلب النقاط كانت يعني إلى حد كبير في المصلحة الإيرانية، ويبدو أن الشيطان يكمن في التفاصيل وإمكانية تفسير هذه النقاط بأشكال مختلفة، وهو الأمر الذي يقوم به كما استمعنا قبل قليل إلى خطابات ترامب في محاولة إعادة تفسير هذه النقاط. الآن هل هناك احتمال لتطور الحدث إلى حرب شاملة؟ أنا أستبعد هذا الأمر، مع أنه لا شيء

0: أمر آخر، كل الأمور تتمحور حاليا فقط حول هذه القضية، إذن أين تذهب هذه الحرب؟ حرب اقتصادية ربما؟
1: طبعا طبعا الحرب لها بالأساس بعد اقتصادي، على يعني له تأثير على الاقتصاد العالمي ككل، كل الاقتصاد العالمي موجود تحت ضغط هذه الحرب، وهذه أحد الأسباب التي تمنع تفاقم الأمر أكثر من ذلك، علما أنه لا يوجد بديل ولا يوجد حل للموضوع إلا بالوصول إلى اتفاق اللهم إلا إذا أرادت الولايات المتحدة الدخول في حرب مفتوحة، وهذا أستبعده. وحتى نفهم، حرب مفتوحة ليس بمعنى العودة إلى 28 فبراير من هذا العام، يعني الطرفات المتواصلة، إنما جنود على الأرض الإيرانية بمعنى قتلى وجنود ضحايا من جنود أمريكان على الأراضي الإيرانية، وتوابيت تعود إلى واشنطن بالعشرات وربما بالمئات، الأمر الذي لا يحتمل الإدارة الأمريكية ولا تحتمل الرأي العام الأمريكي الذي يقف الآن في هذه اللحظة ضد هذه الحرب. فتخيلي إذا ما تفاقمت هذه الحرب كيف سوف تكون ردود الفعل في داخل الولايات المتحدة، خصوصا مع اقتراب الانتخابات النصفية في نوفمبر من هذا العام.
0: دكتور، هل ترى أي إمكانية لإقحام إسرائيل بشكل فعلي في المواجهة الحالية؟ يعني كما تعرف الآن إيران تكتفي بضرب مصالح أمريكية على أراضي الدول الخليجية، هل من الممكن أن نجد إسرائيل جزءا من هذه المعادلة في هذه المرحلة؟
1: إسرائيل ممكن أن تكون جزءا من هذه المعادلة إذا قررت هي الولوج إلى هذه المعادلة، وخصوصا إذا قرر بنيامين نتنياهو، وهنا يدخل يعني نقطة السياسة الداخلية في داخل إسرائيل. نعم. واقتراب الانتخابات في داخل إسرائيل، وإمكانية أن ترى هذه الحكومة أنه هنالك يعني مكاسب يمكن أن تحفظ من الدخول إلى هذه الحرب. غير ذلك إيران والولايات المتحدة غير معنيتان، الاثنتان غير معنيتان بإقحام إسرائيل الآن.
0: دكتور، نقطة أخيرة، كل قضية الحديث عن تجنيد أحمد نجاد الرئيس الإيراني الأسبق ومحاولة الدفع به إلى سدة الحكم في إيران، كيف تفسر هذه الخطوة؟ يعني نحن نعرف أحمد نجاد من أكثر الحكام الإيرانيين المكروهين من قبل إسرائيل، وكما تذكر هو صاحب مقولة يجب محو إسرائيل عن الخارطة، كيف تفسر هذه المغازلة بعد عداء شديد دكتور؟
1: يعني أنا لا أستطيع تفسيرها، رحم الله امرئ عارف قدر نفسه فوقف عنده، خصوصا وأنه إيران لم يعني تصدر أي بيان حول الموضوع.
0: على فكرة كان هناك نفي من مكتب أحمد نجاد لمحاولة تجنيده.
1: صحيح صحيح، ولكن القيادة الإيرانية والحكومة الإيرانية الحالية لم تظهر أي أو لم تبدي أي رد فعل على الموضوع، والأمور كلها
0: في نوع من الغموض أنت
1: من الجهة الإسرائيلية. يعني هناك تسريبات إسرائيلية ونحن خلال حرب، فبالتالي هنالك عمليا يعني حرب نفسية أيضا ممكن أن تظهر. من
0: طبعا سنتابع كل هذا الملف. الدكتور عبد القادر كناعني، محاضر في العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك دكتور على هذه الإضاءة.
1: شكرا لك. تحياتي.
0: حديث الظهيرة الآن نتحول إلى انطلاق الجولة السادسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في روما قبل ظهر اليوم، وعلى أجندتها بحث تنفيذ الاتفاق الإطاري. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا نواف النباري.
2: العاصمة الإيطالية روما تستضيف اليوم جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية في إطار الجهود الرامية إلى تحويل التفاهمات السياسية التي تم التوصل إليها في واشنطن إلى خطوات تنفيذية. وبحسب الموقف الإسرائيلي فإن هذه الخطة لا تعد اتفاقا على انسحاب شامل من جنوب لبنان، بل تمثل اختبارا عمليا لمدى قدرة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الأمنية على فرض سيادتها الكاملة في منطقة الجنوب. وتطالب إسرائيل بأن يتولى الجيش اللبناني مسؤولية أمن المناطق التي سيتم إخلاؤها من خلال نشر قواته بصورة دائمة ومصادرة الأسلحة غير الشرعية وتفكيك الأنفاق والمواقع العسكرية والمخازن التابعة لحزب الله. في المقابل تؤكد

0: أكد الحكومة اللبنانية أن المشروع التجريبي يجب أن يكون الخطوة الأولى ضمن مسار واضح ينتهي بانسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان، معتبرة أن تنفيذ الاتفاق ينبغي أن لا يتحول إلى عملية مفتوحة زمنيا. وتتناول المحادثات أيضا الجوانب المدنية للخطة، إذ تنص التفاهمات على إعادة إعمار المناطق التي سيتم نقل السيطرة عليها وتهيئة الظروف لعودة السكان بصورة تدريجية وآمنة، إلا أن إسرائيل تطالب بضمانات تحول دون استغلال مشاريع الإعمار أو المساعدات الدولية لإعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله أو تعزيز نفوذه داخل القرى الجنوبية، وهو ما يجعل آليات الرقابة المالية والإدارية جزءا أساسيا من النقاشات الجارية. ختاما، تأتي هذه الجولة في ظل معارضة شديدة من حزب الله الذي يرفض بصورة قاطعة مطالب نزع سلاحه، ويعتبر ربط الانسحاب الإسرائيلي بتفكيك قدراته العسكرية أمرا غير مقبول، كما يحذر الحزب من أن أي محاولة لفرض هذه الترتيبات بالقوة قد تؤدي إلى تصعيد داخلي، الأمر الذي يضع القيادة اللبنانية أمام اختبار سياسي وأمني معقد يتعلق بقدرتها على بسط سلطة الدولة على الجنوب وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
1: حديث الظهيرة، نتحول الآن إلى قضايا العنف، وطبعا المعلومات التي تحدثت عن إصابة سيدة سبعينية بجروح خطيرة في حادث عنف في سولة. مراسل الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك تامر، أي تفاصيل متوفرة تامر حول هذه الحادثة؟ يمكن أن نقول غريبة بعض الشيء، امرأة سبعينية ما لها عالم العنف يا تامر.
2: نعم، بالفعل سماح، نتحدث عن سيدة مسنة. هذا الحدث الذي يعتبر استثنائيا أن تصاب سيدة بهذا الجيل. في السابق كانت هناك إصابات يعني للرجال في هذا الجيل، كانت عديدة في عدد من مختلف البلدات العربية خلال كل الفترة السابقة، لكن هنا نتحدث عن تواصل أحداث العنف وإطلاق النار في المجتمع العربي، هذه المرة في بلدة سولم المحازية لمدينة العفولي في منطقة الشمال. أصيبت امرأة تبلغ من العمر 74 عاما بجراح خطيرة إثر تعرضها لإطلاق نار، وقد نقلت المصابة لتلقي العلاج في مستشفى عينك في العفولي. الشرطة فتحت وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث دون الإعلان حتى الآن عن خلفيته أو تنفيذ أي اعتقالات. علينا الإشارة أن هناك غموض يعني يلف هذه القضية، ما هي الأسباب وما هي الدوافع، حتى الشرطة نفسها حتى هذه اللحظة تحقق في حيثياتها، لكن لا شك أنه حدث خطير أن تصاب السيدات في هذا الجيل برصاص المجرمين وبرصاص العنف داخل المجتمع العربي. سامح
1: مراسلنا تامر زيد الكيلاني، شكرا جزيلا تامر على هذه التفاصيل. ونتحول الآن في حديث الظهيرة مستمعينا إلى موضوع آخر، إلى بحث الحكومة اليوم مقترحا يقضي بتحويل 532 مليون شيكل من ميزانيات الخطة الحكومية 550 المخصصة للمجتمع العربي إلى جهاز الشباك لدعم مكافحة الجريمة. هذا الأمر أثار استياء لدى قيادات في المجتمع العربي، فيما دعا مركز مساواة إلى وقف تحويل الميزانية وهدد أيضا بالتوجه إلى القضاء. مدير مركز مساواة جعفر فرح ينضم إلينا الآن مباشرة. أستاذ جعفر، أهلا بك، نهارك سعيد.
3: نهارك سعيد.
1: طبعا على ماذا الاعتراض؟ يعني على تحويل هذه الميزانيات للشباك، أنتم أيضا تطالبون حتى بوقف هذا التحويل، ما السبب أستاذ جعفر ما دامت هذه الميزانيات يعني ترصد لمحاربة العنف والجريمة في المجتمع؟
3: السبب أنه في ميزانيات كافية لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل بشكل عام. وزارة الأمن الداخلي حصلت خلال السنوات الأخيرة على إضافات بحوالي 3 مليار شيكل. في قرار الحكومة 549 في حوالي 750 مليون شيكل لم يتم استغلالهم. هذا قرار حكومي خصوصي كان لموضوع العنف والجريمة، لم يتم استغلال كل هذه الميزانيات. على فكرة للمعلومات، من ال 532 مليون شيكل 250 مليون شيكل للشباك، مش كل المبلغ، يعني 100 مليون شيكل للشرطة، حوالي 150 مليون شيكل لإقامة وحدة لمكافحة السلاح، ولكن على حساب إيش؟ على حساب البطالي يعني 90 مليون
1: يعني
3: شيكل.
1: اعتراضكم الرئيسي أستاذ جعفر أن هذه الميزانيات تقتطع من الخطة الحكومية 550 المخصصة للمجتمع العربي، يعني لو أتت الميزانيات من مصادر أخرى ليس لديكم أي تحفظ.
3: أولا هناك مصادر أخرى، في ميزانيات عند الشرطة، في ميزانيات كبيرة تقريبا بنت محطات شرطة في كتير محلات، ولكن هناك شرطة فاشلة، هناك قائد عام للشرطة فاشل ويجب أن يستقيل. هذا هو موقفنا. الشرطة هي من يعني احنا شايفين خلال 24 ساعة الأخيرات الضجة الإعلامية بإلقاء القنابل، بعقاب إلقاء القنابل على شبكة جابانيكا، كل وسائل الإعلام تتحدث عن هذا الموضوع. مش معقول أنك أنت تيجي تأخذ 90 مليون شيكل من موضوع التشغيل، مثلا تشغيل الشباب، يعني تأخذهن من تشغيل الشباب وتعطيهن للشباك أو للشرطة. مش معقول أنت تأخذ مصاري 34 مليون، حوالي 35 مليون شيكل من موضوع إخلاء النفايات. فعندنا مشكلة في إخلاء النفايات، بدل ما تعالج مشكلة إخلاء النفايات أنت بتأخذ مصريات إخلاء النفايات. يعني عندنا حوالي مخدين حوالي 51 مليون شيكل من موضوع المناطق الصناعية. طب إحنا بحاجة لمناطق صناعية، يعني أقل من 3% من مدخول السلطات المحلية العربية بيجي من من المناطق الصناعية.
1: نعم. طبعا جعفر يعني هددتم باتخاذ اجراءات قضائية ضد هذه الخطوة، هل تعتقد مثلا أنه قانونيا يمكن وقف تحويل هذه الأموال فعلا؟
3: يعني هناك من يحاول، ممكن انه اولا احنا شايفين انه 4 أشهر قبل حل الكنيسة الحكومة تحاول يعني توزيع اموال هائلة على قضايا لها اهداف سياسية وحزبية، بما في ذلك تعيينات لشخصيات على خلفيات حزبية. نحن نعتقد انه المحكمة ستتدخل وتمنع هذا التحويل، لانه قرار الحكومة 550 سبقه يعني بسنة 2020 و21 سبقوا عملية تحضير مهمة كتير كانت في داخل الوزارات الحكومية، إذا كان بالصحة إذا كان بالتشغيل. نحن لا نتحدث عن إضافات يعني توزيع أموال ائتلافية، نحن نتحدث عن معالجة لقضايا نعاني منها من التمييز. يعني مش معقول أنت تأخذ مصريات المواصلات العامة، يعني في ميزانية اللي مفروض كانت تروح لمنالية المواصلات
1: يعني
3: العامة.
1: يعني أستاذ فرح، ما هي يعني آفة العنف والجريمة هي أيضا من القضايا التي يعاني منها المجتمع العربي، زي قضية النفايات، زي القضايا الأخرى. إذا لماذا لا يتم مثلا اقتطاع جزء بسيط أيضا ويتم يعني استثماره في معالجة هذه القضية؟ لماذا
3: لأنه كل ما يحصل عليه المجتمع العربي من أصله بميزانيات التطوير هو أقل من 4% من ميزانية الحكومة. وزارة الأمن الداخلي حصلت خلال الثلاث سنوات الأخيرة على حوالي 4 مليار شيكل، عندهم 750 مليون شيكل لم يتم استغلالها بقرار الحكومة 549. هناك أموال كافية. ماي جولان هي تستهدف المجتمع، تستهدف التطوير، تستهدف الشباب المعطلين عن العمل، تستهدف النساء المعطلات عن العمل. وعشان هيك مهم انه احنا نواجه هذا الموضوع. الموضوع
1: اي بدائل يطرحها مساواة حاليا للتعامل مع قضية العنف والجريمة؟ يعني انتم تقولون نحن نريد فعلا ان يتم التعامل مع هذه الآفة، ولكن اذهبوا واستثمروا اموال من جهات اخرى.
3: نحن نقول هناك أموال، لما بيجي 500 شرطي يهدموا بيت بطمرة أو يجي يهدموا بيوت بتل عراد، معناه في أموال عند الشرطة لعمليات الهدم، ولكن هاي الأموال لا تريد أن تستفيد منها لملاحقة العنف والجريمة. الشرطة لديها الأموال، هاي الأموال تستخدم لملاحقة المجتمع العربي، لهدم بيوت المجتمع العربي. ونحن نرفض استخدام أموال اللي كانت مفروض أن تستثمر بالشباب، تستثمر بالتسرب، تستثمر بالمناطق الصناعية لتمويل أجور. يعني هنا بدهم يدفعوا أجور لموظفين في الشرطة وفي جهاز الأمن العام على حساب التعليم وعلى حساب الصحة.
1: نقطة أخيرة جعفر، هل تخطي منظمات الجريمة المجتمع العربي ودخول صراعاتها إلى المجتمع اليهودي أيضا باعتقادك سيجعل التعامل مع هذه الآفة الآن حازما أكثر؟
3: يعني احنا شايفين على الأقل بال 24 ساعة الأخيرات كل وسائل الإعلام تضغط على الأجهزة الأمنية بالأساس على الشرطة، وتحمل الشرطة مسؤولية ما يحدث من حرب عصابات اللي بين عصابتين. وباعتقادي هناك سيكون تحرك. على فكرة الانتقاد المباشر للقائد العام للشرطة اللي احنا يعني كنا فيه عملناه خلال الأيام الأخيرة، حركوا وجابوا على سخنين امبارح. احنا يجب ان نوجه اصابع الاتهام، احنا بالانتخابات سنغير هاي الحكومه، ولكن هناك قائد عام للشرطه فاشل لا يقوم بواجبه، لا يقوم بمسؤولياته. اذا كان مدير مستشفى الناس بتموت فيه، واذا كان مدير مدرسه الناس بنجحوش فيها يقالوا. ونفس الشيء قائد شرطه وقائد لواء في الشرطه لا يقوم بواجبه ويفشل في عمله يجب ان يقال.
1: المشكله انه لا يقوم بواجبه واستقبل بالاحضان استاذ جعفر فرح،
3: وانا ضفت كمان جمله ولا يكرر من قبل أي حدا في داخل المجتمع.
1: مدير مركز مساواة وضحت الصورة جعفر فرح، شكرا جزيلا لك جعفر على هذه التفاصيل، شكرا لك. الآن نتحول إلى قضية أخرى، إلى مدينة راهط التي ينظم فيها منذ ساعات الصباح المؤتمر الاجتماعي الاقتصادي للمجتمع العربي البدوي في النقب. عن ذلك ينضم إلينا الآن مراسلنا في الجنوب نواف النباري. أهلا بك نواف.
4: أهلا بك سماح وعموم المستمعين. نعم نحن نتواجد هنا في قاعة المؤتمرات التابعة لبلدية راهط وللمركز الثقافي هنا، حيث ينعقد المؤتمر الاقتصادي الاجتماعي للمجتمع البدوي تحت عنوان شباب تعليم ونمو، وذلك بمشاركة العشرات من المهتمين بهذه القطاعات المختلفة بما فيهم أكاديميين ورجال سياسة وكذلك مندوبين المؤسسات الحكومية. خلال هذا اللقاء تم استضافة عدد من رجال السياسة من بينهم رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان وكذلك رئيس القائمة العربية الموحدة الدكتور منصور عباس. ونحن التقينا دكتور منصور عباس في عجالة في هذا المؤتمر وسألناه عن قضية سياسية متعلقة برفض الأحزاب الصهيونية بصورة عامة إشراك المواطنين العرب في ونحن في أوج حملة انتخابية. لنستمع لهذه المقابلة القصيرة سماح مع دكتور منصور.
5: شو بتقول في بالنسبة للأحزاب اليهودية اللي بتعتبر نفسها يسار تقريبا مركز بدهاش العرب؟
6: لا في الآخر بدهن العرب، نشرك إذا قبل الانتخابات شيء وبعد الانتخابات شيء آخر تماما. وحتى تجربتنا السابقة في الانتخابات السابقة قيل نفس الكلام، في ناس وقعت على أوراق وفي الآخر أقمنا الحكومة وسنقيمها من جديد.
4: هذا الدكتور منصور عباس. كثير من الحديث والحوارات التي كانت هنا وديرت كانت ذات طابع سياسي ولكنها أيضا مرتبطة بالناحية الاقتصادية، والتقينا هنا من كان يرأس الوحدة من أجل النهوض أو وحدة التطوير المجتمع العربي مكتب رئيس الحكومة سابقا أيمن سيف، وهو مندوب الآن لإحدى الجمعيات والصناديق صندوق بورتلاند الذي يعمل في القطاع الثالث والخاص. أيضا لنستمع أيضا لإجابة على سؤالنا فيما يتعلق بمضامين هذا المؤتمر الذي طغت عليه السياسة.
7: بصراحة بتعرف يعني هاي المؤتمرات هي يعني مهمة كثير مواضيع، يعني الموضوع أنا بالنسبة لي هنا المهم هو كيف إنه نطلع لقدام، كيف ندمج المجتمع العربي البدوي يعني في الاقتصاد الدولة، كيف نفكر في مشاريع اقتصادية، مشاريع تعليمية، يعني كيف إنه نسكر الفجوات في المجتمع البدوي. لهذا السبب يعني هنا ممثلين عن الحكومة، في عندك القطاع الخاص، في عندك الجمعيات المختلفة الموجودة هون بتتداول بتتحاور لهذا الهدف، انه فيها شغلات سياسيه يعني بتعرف يعني قبل الانتخابات هذا الشيء طبعا يعني وارد، ولكن اعتقد الهدف الرئيسي هو انه نطلع لقدام برامج اقتصاديه واجتماعيه.
4: نقول فقط ملاحظة أخيرة سماح بأن عدد من المؤسسات الحكومية بما فيها وزارة التربية والتعليم وكذلك سلطة التوطين البدو بعثت مندوبين لهذا المؤتمر، ولكن في اللحظة الأخيرة انسحبوا من قاعة المؤتمر ربما بسبب أن السياسة طغت عليه وليس المهنية على الأقل مما سمعناه من المنظمين هنا. على كل حال هذا المؤتمر يتواصل وسوف يستمر حتى ساعات عصر اليوم في مدينة راهط، ويخرج بمخرجات ربما مهنية تفيد المجتمع البدوي في مشكلته الاقتصادية والاجتماعية.
1: مراسلنا نواف النباري شكرا جزيلا نواف على هذه التفاصيل. وأحد المشاركين في هذا المؤتمر أيضا الأستاذ سليمان العمور مدير عام شريك لمنظمة أجيك. أستاذ سليمان أهلا بك، نهارك سعيد. طبعا أنت ترى أستاذ سليمان أن العلم التربية والتعليم هما يعني المدخل لتحقيق المساواة داخل المجتمع في البلاد، ومشاركتك كما رأيت يعني في المؤتمر تتمركز حول هذا الجانب تحديدا، أطلعنا أكثر على التفاصيل، كيف ترى فعلا أن المساواة يمكن أن تتحقق فعلا من باب التربية والتعليم فعلا؟
8: طبعا احنا مش مشتركين، كمان احنا المنظمين تبعين المنظمين المركزيين كاجيك في اليوم هذا المهم تبع المؤتمر، ان يحط النقاط المركزية تبع تحديات المجتمع العربي خاصة في مجال التربية والتعليم وموضوع الشباب ومجال الشباب على الطاولة الحكومية، نظرا ان احنا بنحكي على الانتخابات كمان 3 سنين متأسف كمان 3 أشهر، ان كان شو كمان رؤساء الأحزاب زي منصور عباس زي يير جولان زي قادي ايزنكوت واخرين، ان الهدف ياخذوا فكره كمان ايش اللي بيصير في المجتمع البدوي، ياخذوا خطط عمليه ان احنا في مشاريع ممتازه نجحت في موضوع التربيه والتعليم في المجتمع البدوي اللي هم جدا ناخذها ونوسعها في داخل خطط حكوميه.
1: نعم.
8: موجود ان الحكومه تعرف الحكومه القادمه تعرف شو اللي بيستنى المجتمع البدوي، المجتمع البدوي موجود في محل العربي البدوي في جنوب موجود في محل جدا سيء من ناحيه العنف والجريمه من ناحيه البطاله من ناحيه التربيه والتعليم من ناحية البنى التحتية من ناحية كرة غير معترف فيها، وكل هذا بتطلب ان احنا المؤتمرات هاي والمؤتمر هذا الهدف تبعه يحط الامور هاي على نقاط البحث المهمة في داخل الدولة وينوخ الاشي هذا بعين الاعتبار كمان.
1: يعني انتو هدفكم الرئيسي يا استاذ سليمان يعني توصيل مثل هذه الرسائل التي تخدم بشكل عام المجتمع البدوي لشخصيات سياسية حاليا، كون يعني هناك شخصيات سياسية تشارك في هذا المؤتمر ايضا.
8: طبعا ما جينا كمان الأحزاب
1: على ما يبدو لا نسمعك جيدا، هل يمكنك ان تتحرك الى مكان اخر استاذ سليمان؟ يبدو ان الالتقاط ضعيف. إذن سليمان لعمور على ما يبدو هناك الالتقاط ضعيف جدا ولا نسمعك جيدا. مدير عام مشارك طبعا لجمعية أجيك كان معنا مباشرة، نشكره جزيل الشكر على سليمان. هل تسمعنا الآن؟
8: نعم.
1: يعني الصحيح أنا لم نسمعك بكل التفاصيل لأنه كان هناك التقاط ضعيف جدا، يمكنك أن تواصل الآن علنا نسمعك أفضل.
8: يعني جزء كمان من التحديات تبعات احنا موجودين بمدينة رهط، مدينة تقريبا تبع 100 ألف نسمة، اللي كمان البنى التحتية اللي اليوم فيش فيه خط، فيش فيه خط للتلفون، فيش فيه خط للإنترنت، يعني هذا كمان جزء من التحديات اللي احنا بنواجهها بالإضافة للتربية والتعليم، بالإضافة للتعليم، بالإضافة للاتحاد تبع التشغيل. كل هذا بيجيبنا أن احنا مجبورين كقيادة المجتمع العربي البدوي في الجنوب كمان السياسي وكمان الاجتماعي وكمان المجتمع المدني أن ناخذ الأمور بمنتهى الجدية ونحاول نتحدى الحكومة أن يكون عندنا خطط حكومية ويكون عندنا خطط للمجتمع العربي البدوي في الجنوب.
1: نعم.
8: ونحطها لما يكون في ائتلاف وحكومة جديدة وخطة خماسية أن احنا نقرر من محل تبع المبادر إيش احنا بدنا. نعم. مش الحكومة تجبرنا ناخذ الخطط اللي هي جاهزة اللي هي مش دائما بتحكي مع نفس التحديات تبعات المجتمع العربي.
1: طبعا يجدر إيصال مثل هذه الحقيقة أنه فيش خط تليفون، فليسمع رجال السياسة المشاركين طبعا في هذا المؤتمر بهذه الحقيقة المؤلمة. سليمان العمور مدير عام شريك لمنظمة أجيك، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. شكرا لك.
8: شكرا لك. شكرا لك.
1: فاصل إعلاني.
9: الفائز بلقب المايك إلك
10: آدم أبو جبل.
11: المشوار خلص بس إسه القصة الحقيقية بتبلش.
12: صيري حبيب قلبي.
11: أغنية جديدة، أداء جديد، وفيديو كليب اللي كلنا بنستناه.
12: مش رح كل ولا رح مل ولا رح غير هالسيري لتصيري. طب
11: آدم أبو جبل الفائز ببرنامج المايك إلك بعرض حصري لأول مرة ببرنامج قصة قصة. سيري الأغنية الرسمية على قناة مكان. سيري عرض حصري اليوم بعد النشرة المسائية من خلال برنامج قصة قصة على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
13: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
14: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها
15: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
16: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
17: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول
18: مع قسم الأخبار في راديو مكان. نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
1: الواحدة إلا ثلثا ساعتنا الآن مستمعين في حديث الظهيرة. نواصل طبعا مع بقية موضوعات هذه الجولة ونتحول الآن إلى قضية أخرى، إلى اعتقال الشرطة 5 شبان من سكان أورشليم القدس للاشتباه فيهم بالاعتداء على ممتلكات فلسطينية في بلدة كفل حارس قرب سلفيت الليلة الماضية. للمزيد ينضم إلينا مراسل شؤون الشرطة إياد حرب. أهلا بك إياد.
19: أهلا بك سماح. اعتداءات ما يعرف بجرائم تدفيع الثمن التي تقف من ورائها جهات يمنية متطرفة بحق العديد من سكان القرى والبلدات الفلسطينية تتواصل على الرغم من الانتقادات اللاذعة التي تصدر عن جهات أمنية سياسية ومدنية. الحديث يدور عن ظاهرة خطيرة تتكرر مؤخرا بصورة متزايدة وتشمل الاعتداء على السكان وإلحاق الأضرار في الممتلكات وإثارة التوتر في مناطق الضفة الغربية. وفي سياق أعلنت شرطة لواء يهودا والسامرة عن اعتقال عدد من المشتبه بهم عقب الأحداث التي وقعت الليلة الماضية في بلدة كفل حارس شمالي الضفة الغربية. تفاصيل هذا الحادث تعود إلى الساعة 3 من ساعات فجر اليوم، حيث تلقت الشرطة معلومات حول دخول نحو 100 مواطن إسرائيلي إلى القرية في منطقة السامرة، حيث وقعت مواجهات بينهم وبين سكان البلدة. قوات من جيش الدفاع وحرس الحدود وشرطة إسرائيل كانت قد هرعت إلى المكان، وفور وصول القوات تضح أن هذه المجموعة غادرت القرية. وفي موقع الحادث وبعد التحقيقات التي أجريت عثرت القوات على مركبات فلسطينية تعرضت لأضرار مادية جسيمة، بالإضافة إلى الكشف عن حجارة متناثرة في المكان والتي تدل على إلقاء كمية كبيرة من الحجارة. وذكرت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ظروف الحادث على وجه السرعة وتمكنت من الكشف عن هوية البعض من الضالعين في الحادث. الشرطة اعتقلت 5 من المشتبه بهم بالقرب من حاجز حزمة شمالي أورشليم القدس، وتبين أنهم من سكان العاصمة وتم إحالتهم للتحقيق معهم. سماح إليك.
1: مراسلنا إياد حارب، شكرا جزيلا لك إياد. الآن مستمعينا بعد هذا الفاصل القصير إلى قضية أخرى، إلى حالة الحزن التي تخيم على قرية حرفيش بعد الإعلان أمس عن مصرع ابن البلدة الشاب علم فارس خلال تسلق جبال في سويسرا. ينضم إلينا مباشرة قريب الشاب المرحوم علم الدين فارس، أستاذ زياد فارس. أهلا بك.
20: أهلا بك سماح.
1: طبعا نعزيكم أستاذ زياد بهذا المصاب الجلال، إذا ممكن تطلعنا أكثر يعني على التفاصيل المتوفرة لديكم، الظروف التي لقي فيها المرحوم علم الدين مصرعه هناك في جبال سويسرا، ماذا تعرفون من تفاصيل؟
20: أولا شكرا لك أخت سماح. لحظة أخت سماح.
1: نعم طبعا نحن مع قريب. نعم تفضل.
20: أول شيء شكرا لك على التازي. إحنا اللي بنعرفه لحد إسا إنه الشاب كان عم بتسلق بجبال الألب وبإحدى المحلات، أو إنه واحد منهم زحلق كان مربوط مع رفيقه في التسلق، كل جوز بربطه واحد مع الثاني عشان إذا صار إشي الثاني يتلقى. لا يظهر انه صار اشي او واحد منهم زحلق او صار زي الشلخ بالجبل، مش معروف لحد اسا بعد ما فيش عنا اخبار اكيدة.
1: كيف عرفتوا بالخبر استاذ زياد؟
20: بالخبر في بتعرف وزارة الخارجية والسلطات المحلية، في دائما السفارة والقنصلية كله احنا عرفنا بالاول انه من يوم الاحد الصاير الحادث عرفنا انه هو منه تكشر، يعني فيش اتصال معه لمدة يومين. امبارح تلقينا الخبر الأكيد إنه صاير حادث وانقتل مع بالحادث جراء سقوطه من ارتفاع 4030 متر. لقوا أغراضه الشخصية ولقوا عقب 2 ساعة شيء من الشكل.
1: طبعا لمن يتساءل من هو علم الدين فارس، حدثنا أكثر عن المرحوم أستاذ زياد، هل كان مثلا يحب التحديات، يحب المغامرات، هل هذه الرحلة إلى سويسرا سبقتها رحلات أخرى في مثل هذا النوع من التحدي؟
20: علم شاب ابن 32 سنة، شاب طموح خلوق، مهندس مخونات من التخنيون، بيشتغل بالهايتك وبيحب كثير الرحلات من النوع هذا. في عنده رحلات سابقة، في عنده مغامرات سابقة اللي كان عاملها، وهو من الشخصية اللي بتحب المغامرات. إلى جانب أنه بحب المغامرات كان إنسان خلوق هادي بشوش بيشتغل بشغله من كل قلبه محبوب من جميع أصحابه من أهل البلد.
1: زياد شفتوا شريط الفيديو اللي انتشر لعالم الدين وهو يعني يقول إن لم أعد فتعالوا في الصيف وابحثوا عن جثتي، يعني وكأنه كان يعلم أن وفاته يعني أو تعرضه لحادث أمر وارد وممكن. شفتوا الشريط؟
20: الشريط سمعناه شفناه، أنا شفت قسم منه وكأنه هو لأنه قلت لك شاب مع أصحابه يعني بنجح وهذا، هو قال الإشي عن طريق مزحة، أما الله سبحانه وتعالى بعلم زي ما قلت له سابقا لحدا من زملائي أنه كان الله بعلم يعني هاي ما تمسكونيش بالكلمة.
1: نعم.
20: زي اللي عم بيودع.
1: نعم.
20: زي اللي عم بيودعك.
1: مراسم يعني الجنازة اليوم أستاذ زياد، وصلت الجثة من سويسرا؟
20: لا الجثة بعدها بسويسرا عم بيستنوا توصل فحص الدي ان اي عشان يتأكدوا 100% انه هدول اهله وهذا الشخص الصح.
1: نعم.
20: ونتأمل انه ما تتأخرش الجنازة عن يوم يومين.
1: نعم.
20: تنى توصل عشان المراسم بعدها ما تعينتش لانه ما بنعرف امتى بتوصل.
1: طبعا رحم الله الفقيد زياد فارس قريب الشاب المرحوم علم الدين فارس، نعزيكم جدا، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث.
20: شكرا لك. شكرا أخت سماح. شكرا.
1: أهلا فيك. الآن طبعا مستمعينا إلى مدينة حيفا التي تستضيف مؤتمرا تحت عنوان من التصدع إلى مقاومة الهشاشة في حيز العمل في جهاز الصحة، كنا يعني أجرينا هذا اللقاء مع رئيسة مقر تنفيذ برنامج الصحة للمجتمع العربي الدكتورة نور عبد الهادي شحبري، لنستمع إلى هذا اللقاء. دكتورة نور عبد الهادي شحبري رئيسة مقر تنفيذ برنامج الصحة للمجتمع العربي من قبل وزارة الصحة، أهلا بك دكتورة.
0: صباح الخير
1: إنت لجميع المستمعين. طبعا مؤتمر ينعقد اليوم بعنوان من التصدع إلى مقاومة الهشاشة في حيز العمل في جهاز الصحة، مؤتمر كما نعرف تنظمه جمعية مبادرات إبراهيم بالمشاركة مع جمعية الجليل. دكتورة العنوان ملفت يعني بلا شك، كيف يمكن باعتقادك مقاومة الهشاشة فعلا في حيز العمل في جهاز الصحة، وأين تكمن مواطن هذه الهشاشة في الجهاز؟ باختصار على ماذا يركز المؤتمر بشكل خاص دكتورة اليوم؟
0: اليوم يركز المؤتمر على تحدي اللي وزارة الصحة والجهاز الصحي في السنوات الأخيرة عانت منه، اللي بحكي على أنه في عنا إنذارات معينة اللي صارت في خلال هاي السنين اللي بتفرجينا أنه عن جد الجهاز الصحي دائما اعتبر كتنقل جزيرة من التعايش، وبخلال السنوات الأخيرة إحنا عم نشوف أنه شوي في عنا شرخ في ثقة ما بين الطواقم المختلفة من الخلفيات المختلفة من جهة، من جهة تانية كمان في عنا شرخ ثقة ما بين المعالجين والمعالجين، وهنا احنا كمان
1: يعني باختصار الموجود في المجتمع اليوم ينعكس ايضا على جهاز الصحة للأسف دكتورة.
0: حقا هذا بالضبط الإشي اللي احنا عم نشوفه اليوم، انه كل إشي موجود في الحياة اليومية بالمجتمع الإسرائيلي او العربي والمواقف المختلفة اتجاه المجتمع العربي ايضا بتنقل بيانات في جهاز الصحة، ولكن جهاز الصحة عم بحاول قد ما بقدر انه يتعامل مع هاي المواضيع ونحافظ على كل ما يتعلق في التنوع، كل ما يتعلق في التعايش في قلب الجهاز، لانه بالاخر هذا مش بس حتمي لأجل تنقل الحياة المشتركة، وإنما أيضا عشان إحنا نحافظ على جهاز صحي ملائم ثقافيا وبيقدر يتكلم مع كل فئات المجتمعية.
1: أطلعينا أكثر دكتورة مثلا على وجهات نظر من الميدان، مجالات معينة مثلا تواجه فيها الطواقم الطبية والصحية تحديات فعلا في حيز العمل في الجهاز الصحي، هل من أمثلة مثلا يمكن أن نوضحها أكثر للمستمع؟
0: في كتير من الأمثلة اللي ممكن إنه إحنا نحكي فيها اللي بتمثل هذا التحدي. أول إشي في عنا اليوم كتير من المعالجين اللي بيقبلوش مثلاً إنه لا يوافقون، تعال نقول إنه شخص أو طاقم معين اللي هو لا يتكلم لغتهن أو مش جاي من الخلفية تبعتهن إنه يعالجهن. هذا التحدي جدا جدا جدا صعب. تعال نقول كمان من ناحية مش بس من ناحية مهنية، كمان من ناحية المجتمعية لأشخاص اللي هي سكان هاي الدولة، شوي هذا الإشي كمان بصعب على الاستمرارية الوظيفية تبعت الجهاز الصحي. هذا إشي معين اللي بينفع. كمان إحنا في كمان شغلة إنه بداخل الطواقم، تعال نقول اليوم إذا بتحكي لغة اللي هي مش لغتك مثلا، إنه إذا في مثلا طواقم معينة بتحكي اللغة العربية أو مثلا لغة غير اللغة العبرية، شوية بصير في عنا شكوك معينة، نظرات معينة اللي هي شوية بتخلي الأشخاص أو الطواقم المختلفة تتباعد. وهذا الإشي مش من مميزات الجهاز الصحي، لأنه إحنا تعودنا من الكورونا لليوم إنه نشتغل عن جد كتاف المول كتاف، إحنا من أولى والأمن عن جد ظهر لظهر.
1: يعني في حالات دكتورة مثلا إنه مثلا بتيجي عائلة يهودية إلى المستشفى وتطلب تقول أنا لا أريد أن يعالجني طبيب عربي، أو حتى طبيب عربي يقول أنا لا أريد أن يكون طبيب يهودي، يقول لا أريد أن يكون ممرض عربي في نفس الطاقم معي، هل هذه الحالات تواجه فعلا الطواقم؟
0: صحيح، واجهت هاي الطواقم. احنا ما بنقدر نيجي نقول لا كان كل شيء وردي خلال هاي السنوات، حتما كان في عنا حالات جدا صعبة أكثر مما بتتصور، يعني لحد ما انه كان في كمان مرات يكون في ملاحقات بين الطواقم الطبية للطواقم الطبية، إن كان على شبكات التواصل الاجتماعي، إن كان إنه مثلاً كان في محادثات معينة تكون في اللغة العربية اللي ما كانتش مقبولة، إن كان في مثلاً إنه كان في شرخ ثقة اللي هو شرعي، تمام؟ إحنا ما منقول إنه الإشي مش شرعي. من ناحية الإنسانية كان في شرخ ثقة من الجهتين ليه شرعية، ولكن وظيفتنا المهنية أولاً وأيضاً الإنسانية إنه إحنا نتعامل مع هذا التحدي فأكتر طرق اللي هي مهنية.
1: كيف دكتورة ممكن مثلا التعامل مع هذه التعقيدات؟ أي حلول مثلا تعرضها يعني وزارة الصحة بهذا الشأن؟ وهذا على ما أعتقد يعني يجب أن يكون جزء من التوصيات التي ستخرج اليوم من هذا المؤتمر بلا شك دكتورة.
0: حتما، إحنا أول إشي إحنا منقول إنه اشتغلنا مع بعض ورح نكمل نشتغل مع بعض. أهم إشي نعرف كمان إنه جهاز الصحة هو أكثر مشغل أو أكبر مشغل للمجتمع العربي في الدولة. يعني إحنا اليوم منشغل، يعني الوزارة أو جهاز الصحة بشغل أكثر من 44% من المجتمع، من العمال في الجهاز الصحي من المجتمع العربي. فاحنا بدنا نحافظ على هذا الاشي، وهذا الموضوع جدا مهم كمان، انه لانه احنا بدنا كمان نحافظ على علاج اللي هو علاج ذو جودة عالية لكل الفئات. فهذا الاشي الاول اللي احنا لازم احنا نحافظ عليه. الاشي الثاني انه في كتير اشياء احنا عم نسويها اليوم، في عنا لجنة توجيهية لكل ما يتعلق في التعايش ما بين العرب واليهود في الجهاز الصحة، اللي هو مدير العام لوزارة الصحة هو يترأسه، وإحنا كمان من يعني كل 4 أشهر إحنا من نجتمع ومنقول إيش بعد الوزارة أو الجهاز الصحي لازم يعمل. في كتير كمان كانت تدخلات اللي ممكن إنه هي تكون على مستويات متعددة ما بين خفيفة لحديد، تنقول تدخل عميق جدا في الإدارات المختلفة من المستشفيات والأجهزة الصحية اللي فيها. إحنا كمان كان في عنا أجهزة مرافقة أو أجسام مرافقة اللي كانت هي تشتغل أكثر على التجسر، على تجسير المشاعر، على إنه يشتغلوا أكثر على الحصانة المنظومية، إنه يشتغلوا أكثر على الهاي. وكمان إحنا اليوم كمان عم نشتغل على كمان موضوع شائك جدا اللي كان في كتير مثلا تاع نقول أطباء اللي فاتوا بعدات مش معد، إحنا منسميها إنه على محاسبات معينة، على
1: جلسات استماع مثلا أو توبيخ
0: بالضبط اللي هي توبيخات. اليوم احنا عم نرجع على هاي التوبيخات، عم نرجع على القرارات، بنشوف اي قرار كان صادق اي قرار لا، وهاي الشغلات كمان احنا عم نشتغل عليها.
1: طبعا نقاط دكتورة جدا مهمة، سنتابع كل ما سيخرج من هذا المؤتمر. الدكتورة نور عبد الهادي شحبري رئيسة مقر تنفيذ برنامج الصحة للمجتمع العربي من قبل وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك دكتورة على هذا الحديث. شكرا لك.
0: شكرا لكم.
1: وفي الشؤون الصحية أيضا، وزارة الصحة تكشف للمرة الأولى عن فجوات واسعة في فترات انتظار العمليات الجراحية وفحوصات الرنين المغناطيسي بين المستشفيات وصناديق المرضى. مراسل الشؤون الصحية سامح قادري.
2: كشفت معطيات جديدة نشرتها وزارة الصحة للمرة الأولى عن فوارق كبيرة في أزمة الانتظار للعمليات الجراحية الاختيارية وفحوصات الرنين المغناطيسي MRI بين المستشفيات وصناديق المرضى. ويستند التقرير إلى بيانات عام 2024 شملت 19 نوعا من العمليات في 28 مستشفى حكوميا. وأظهرت البيانات أن طفلا يحتاج إلى عملية أنبوبات الأذن ينتظر أسبوعا واحدا في مستشفى إخلوف مقابل 129 يوما في سوروكا. وفي جراحة اللوزتين يبلغ الانتظار أسبوعا في إخلوف ويصل إلى 154 يوما في المركز الطبي للجليل. كما سجلت جراحات الساد الماء البيضاء فوارق واضحة، إذ بلغ وسط الانتظار 200 يومين في مستشفى الكرمل مقابل 22 يوما في لينيادو. وفيما يتعلق بفحوصات الرنين المغناطيسي، انخفض متوسط زمن الانتظار على المستوى القطري إلى 55 يوما مع فوارق واضحة بين صناديق المرضى، فيبلغ في كلاليت 63 يوما تقريبا مقابل 35 يوما تقريبا في موحدة. ورغم هذه الفوارق، أكدت وزارة الصحة أن إسرائيل لا تزال تسجل أزمة انتظار أقصر من معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD سواء في العمليات الجراحية أو في فحوصات الرنين المغناطيسي، مع كفاءة عالية في استخدام أجهزة الفحص المتاحة.
1: وبهذا نكون قد بلغنا خط نهاية حديث الظهيرة. شكرا لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وتحية من الطاقم الذي رافقكم: محمد سلامة، ناصر سعيد، حين عزرة، ظافر صباح، وسماح حسنين بكري. أجمل تحية، وبحفظ الله وأمنه، إلى اللقاء.

0: الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان. كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.

0: وينقلك أيضا.
1: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
2: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
1: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الالكتروني.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 سبعة، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
5: أبرز عناوين الساعة: سماع دوي انفجارات في بندر عباس بإيران، وقف إخلاء طائرات التزويد بالوقود الأمريكية من مطار بن غوريون، واشنطن تطالب بغداد بحل الميليشيات العراقية الموالية لإيران، انطلاق جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وارتفاع الحرارة غدا. أخبار الواحدة. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. أفادت مصادر إيرانية بسماع دوي 5 انفجارات في منطقة بندر عباس قبل حوالي ساعة، ولم ترد تفاصيل أوفى. في ظل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تم تجميد إخلاء الطائرات الأمريكية المزودة بالوقود من مطار بن غوريون الدولي، وحذرت سلطة المطارات من إلغاء حوالي 50,000 تذكرة طيران خلال الشهر الجاري إذا لم تتقدم عملية الإخلاء. من المرتقب أن يستقبل الرئيس ترامب في البيت الأبيض اليوم رئيس الحكومة العراقية الجديد علي الزيدي، ويأتي اللقاء على خلفية المطلب الأمريكي بأن يحل العراق الميليشيات الموالية لإيران العاملة في أراضيه. وأوضحت مصادر في الإدارة الأمريكية أن قرارات الولايات المتحدة بشأن استمرار العلاقات بين البلدين وتقديم المساعدة لبغداد ستعتمد على نجاح الأخيرة في تنفيذ هذا الطلب. ويذكر أن الزيدي بدأ مهم منصبه قبل شهرين ويحاول دفع العلاقة الاقتصادية بين الدولتين. في السفارة الأمريكية في روما انطلقت جولة جديدة من المفاوضات المباشرة الإسرائيلية اللبنانية. هذا وقال مصدر أمني لبناني للصحيفة الجمهورية إن خطة الجيش اللبناني العملياتية للانتشار في الأماكن التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي مكتملة. أوقفت الشرطة 5 بنات إحداهن في 9 من العمر على ذمة التحقيق بشبهة محاولة اجتياز الحدود إلى لبنان في منطقة وادي الحصباني سندير. التقى وزير الخارجية صاعر نظيره من جمهورية التشيك ماتسينكا الذي يزور إسرائيل على رأس وفد يضم رؤساء شركات ورجال أعمال من بلاده. ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران بأن الوزير الضيف أكد أن براغ ستواصل دعم إسرائيل في الاتحاد الأوروبي. هذا هو رابع لقاء بين الوزيرين خلال الأشهر 6 الماضية. تحسن أداء سلاح الطب لجيش الدفاع بشكل ملحوظ على مدى السنوات 20 الماضية، وانخفض معدل الوفيات في صفوف الجرحى بحالة حرجة لتوقف عند 7%. وقال ضابط الطب الرئيسي البريغادير أفعاد بير إن لدينا أطباء وطبيبات في كل سرية، مما يتيح لنا الوصول بصورة فورية إلى كل جريح. وكما تم أيضا تقليص وقت النقل إلى المشافي إلى أقل من نصف ساعة منذ الإصابة في غالبية الحالات. في ورشة بناء بتل أفيف أصيب عامل ثلاثيني بجروح خطيرة جراء سقوط جسم ثقيل عليه. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى إخلو في المدينة لتلقي العلاج.
6: حالة الطقس
0: الليلة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي فرنسا ضد إسبانيا مونديال 2026، مرحلة نصف النهائي في 10 على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تكون أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، وتشتد وطأة الحر، ويبقى الطقس على حاله بعد غد الخميس. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، نشكر لكم كرم استماعكم، ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج سوزان ديبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
9: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
10: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
11: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
12: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
8: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: الفائز بلقب المايك إلك
14: آدم أبو جمال.
8: المشوار خلص بس إسا القصة الحقيقية بتبلش.
15: سيري حبيبة قلبي،
8: أغنية جديدة، أداء جديد، وفيديو كليب اللي كلنا منستناه.
15: مش راح

آدم أبو جبل الفائز ببرنامج المايك إلك بعرض حصري لأول مرة ببرنامج كست قصة. سيري الأغنية الرسمية على قناة مكان. سيري عرض حصري اليوم بعد النشرة المسائية من خلال برنامج كست قصة على قناة مكان وكان.

أخدت لي عقلي، كل تفكيري، حبيتها، مهضومة، حلوة ضحكتها، طريقتها بالحكي، يا ريت مش هالقد بعيدة. مرق الليل وطلع الضوء، فتحت عيوني وكأنه اللي صار معي حلم من أجمل الأحلام، وعيد عم فكر فيها، بدي أحكي معها، بدي أسلم عليها، بدي تلفلة، بدي إلا بونجور. رفعت السماعة طلبتها، كنت عم برجف، ردت بصوتها الدافئ.

0: انت بعيدة عني، يا ريت في يكون حدك هلا، اغمرك حبك عيش معك. عملت كل شي كرمالها لحتى تحس فيي، تحبني قد ما أنا بحبها. الحب مش دايما فينا نصنعه بإيدينا، الحب بيخلق فينا، ما بيطلب إذن، ما بيعرف أعمار، لا مسافات ولا حدود.
1: هدوء نسبي، ساعة من الأغاني المختارة عمزاج سوزان دبيني.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصلت.
4: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
3: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
5: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمسين الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
7: هذه عناوين الساعة. وزارة المواصلات تصدر أمر ساعة يحظر هبوط طائرات تزويد الوقود الأمريكية في مطار بن غوريون الدولي. الشباك يجدد قرار حظر الرحلات الجوية إلى دبي حتى أكتوبر المقبل. استمرار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما. واشنطن تطالب بغداد بحل الميليشيات العراقية الموالية لإيران وارتفاع الحرارة غدا.
1: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة ثانية تقرأ عليكم ريمارون. أسعد الله أوقاتكم. بسبب الاكتظاظ الشديد في مطار بن غوريون الدولي، أصدرت وزارة المواصلات أمر ساعة أوعزت فيه إلى سلطة المطارات بعدم السماح لطائرات تزويد وقود أمريكية أخرى بالهبوط فيه. وقد حطت 4 طائرات كهذه خلال ساعات الليلة الماضية فيه. ويفيد مراسل قناة كان إيتاي بلومنتال أن هذه الخطوة تأتي بعد مرور ساعات على قرار الولايات المتحدة تجميد إخلاء هذه الطائرات من المطار في ظل التصعيد الأمني الأخير مع إيران. وقد حذرت سلطة المطارات من إلغاء حوالي 50,000 تذكرة طيران خلال الشهر الجاري إذا لم تتقدم عملية الإخلاء. في ظل التوتر الأمني في المنطقة، جدد جهاز الأمن العام الشباك قرار حظر الرحلات الجوية إلى دبي حتى 20 أكتوبر المقبل. أما شركات الطيران الأجنبية تعمل كالمعتاد وبدون أي عائق. في مقر السفارة الأمريكية بروما تستمر في هذه الساعة جولة جديدة من المفاوضات المباشرة الإسرائيلية اللبنانية. هذا وقال مصدر أمني لبناني لصحيفة الجمهورية إن خطط الجيش اللبناني العملياتية للانتشار في الأماكن التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي مكتملة. أكدت السلطات الإيرانية تعرض 4 نقاط في مدينة بوشهر لقصف أمريكي. وقد أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي انفجارات في بوشهر وجغداك جنوبي البلد. من المتوقع أن يستقبل الرئيس ترامب في البيت الأبيض اليوم رئيس الحكومة العراقية الجديد علي الزيدي. ويأتي اللقاء على خلفية المطلب الأمريكي بأن يحل العراق الميليشيات الموالية لإيران العاملة في أراضيه. وأوضحت مصادر في الإدارة الأمريكية أن قرارات الولايات المتحدة بشأن استمرار العلاقات بين البلدين وتقديم المساعدة لبغداد ستعتمد على النجاح الأخيرة في تنفيذ هذا المطلب. ويذكر أن الزيدي بدأ مهام منصبه قبل شهرين ويحاول دفع العلاقة الاقتصادية بين الدولتين. أعلنت وزارة الصحة رفع التحذير من السباحة في مياه البحر قبالة شواطئ حيفا هي بات جليم، زمير، دادو الجنوبي وستودنتم. وأوضحت الوزارة أن رفع التحذير جاء بعد ورود نتائج سليمة لفحوصات جودة مياه البحر، وأكدت أن السباحة مسموح بها في الشواطئ المعلنة فقط.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
8: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تكون على من معدلاتها الموسمية بقليل وتشتد وطأة الحر. بهذا نختتم ونلتقي إخباريا من جديد عند الثالثة، طاب يومكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل توب 10 مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم، مونديال 2026، مرحلة نصف النهائي. الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
9: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
10: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
11: أستاذ في بركيه؟
10: لا.
11: في ألعاب منفوخة؟
10: كمان لا.
11: لكن شو فيه؟
10: اسمع المذيع بيقولك
1: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
11: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. كل نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلان.
12: مرحبا مرحبا، توب 10 سباق الأغنيات العربية، سباق جديد بلشوا معكم من هاللحظات وبيستمر ساعة من الوقت. أحدث الأغاني وأجددها وأنجحها نسمع.

بالساعة القريبة. تحية لخين خين دهان معنا بالهندسة الإذاعية، ولكم إني دائما شادي بلان أحلى التحيات. العاشرة جديدة راغب علامة سوبر ستار، غني لنا مزاجية وبيدخل مباشرة للمرتبة العاشرة بسباق الأسبوع.

سيف زيتون الشامي وائل كفوري فارس كرم يتنافسوا كمان بقوة للوصول للقمة بهاء سلطان وسعد المجرد محمد شاكر توليت وسانت ليفان مين رقم واحد؟

0: سيلي وحودة عندهم لها الأغنية الجديدة من فيلم شمشون ودليلة حب الحب، دخلت معنا مباشرة للمرتبة التاسعة اللي بيقول إنه أغنيتين ودعونا هالأسبوع شيرين وحمائي بحرية وصلت للمرتبة الثانية، رحمي محسن ونوردو غنوا لنا سر رجعنا اللي وصلت للمرتبة الثالثة، إسا الأغنية اللي بتحتل المرتبة الثامنة.
1: المرتبة الثامنة
0: تقدم فارس كرم مرتبتين.

0: حبيبي وحده حبيبي نصيف زيتون هذا غنان هدية وتقدمت أغنيته للمرتبة السادسة هالأسبوع. مكملين معكم لسماع باقي الأغاني أغاني السباق بعد الإعلانات.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طيرك وخاف يائير والخضارة الشرق، يفتتح القطار ثلاث محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواطنين.

0: وينقلك ايضا.
1: لما منقول صيفت يعني سمر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سمر سيل الان في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: توب 10 سباق الاغنيات العربية.

0: مع شادي بلان.
1: نكمل مع السوريين بعد نصيف زيتون اللي سمعناه بالمرتبة السادسة. الشامي بالخامسة تقدم مرتبة واحدة.

يونس مناهم، أبرزهم سمناهم، سامي ونصيف زيتون، المرتبة الخامسة والسادسة. إسا أحمد سعد يتقدم هو كمان مرتبة واحدة بسباق الأسبوع، كوتي رابعة.

عمر ديالي رقم 2 هالأسبوع. أنا حسري عن الأغاني اللي مرقت معنا قبل ما نعرف مين رقم 1. طيب علامة كان 10 مزاجية محمود العسيلي وحودة. رقم 9 تامني فارس كرم على الخير ناوي تقدمت. وإلي كفوري كمان تقدمت أغنيته سرق لي عمري المرتبة 7. 6 نصيف زيتون هدية. 5 الشامي أنا بعدك.

0: المرتبة الأولى.
1: الأولى.
0: المرتبة الأولى.
1: أسبوع تاني على التوالي. سانت ليفان. تو ليت. نانو. رقم واحد.

0: فاصل إعلاني قصير بنعود لنتابع معكم بعدين توب 10.
1: الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي، الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
2: الفائز بلقب المايك إلك
3: آدم أبو جمال.
1: المشوار خلص بس إسا القصة الحقيقية بتبلش.
4: صيري حبيبة قلبي،
1: أغنية جديدة، أداء جديد، وفيديو كليب اللي كلنا منستناه.

0: آدم أبو جبل الفائز ببرنامج المايك إلك بعرض حصري لأول مرة ببرنامج كست قصة. سيري الأغنية الرسمية على قناة مكان. سيري عرض حصري اليوم بعد النشرة المسائية من خلال برنامج كست قصة على قناة مكان وكان بوكس.
1: سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.
2: رجعنا للسباق وأغاني السباق بعد ما عرفنا إنه نانو هي رقم واحد. اسمع إسا أغاني اشتهرت زمان وصلت لمراتب أولى بسباقات الماضي زي هالأغنية اللي بالألفين وخمسة وصلت للأولى. هالأيامات في أخبار إنه بدها تعود. عم نحكي على دارين حتشيتي قدام الكل.

شهر نيسان 2005 وصلت هالأغنية للمرتبة الأولى. دارين حتشيتي الأيامات الأخيرة في أخبار إنها بدها تعود الساحة الفنية بعد ما اختفت بعد ما قدمت لنا هالأغنية والألبوم. كملين معكم ساعة التوب 10 اللي فيها بنتعرف على أغاني ونتذكر أغاني وصلت للمرتبة الأولى زمان بسبق

وصلت للمرتبة الأولى عنا بالسباق بال 2004 لسا للتسعينات. نسمع أغنية اشتهرت كتير بالتسعينات, جيل التسعينات بتذكرها أكيد, وليد توفيق. ومعه رح نختم ساعة التوب 10 قبلين مع كل فترة. بعد شوي على الطريق وليد توفيق غنى لنا عام 1991 تيجي نقسم القمر. خليكم معنا على السماء على دو مكان.

0: الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: الشعب ويمنع إدخال الأغراض المحظورة ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: عناوين الساعة: الكنيست بصدد إقرار مشروع قانون يلغي اعتقال المتهربين الحريديم من الخدمة العسكرية. وزارة المواصلات تصدر أمر ساعة يحظر هبوط طائرات تزويد وقود أمريكية أخرى في مطار بن غوريون الدولي. الشباك يجدد قرار حظر الرحلات الجوية إلى دبي حتى أكتوبر المقبل وارتفاع الحرارة غدا.
4: راديو مكان الأخبار.
3: نشرة الثالثة تقرأها عليكم ريمارون. أسعد الله وأوقاتكم. من المقرر أن تصوت الكنيست بعد قليل بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يلغي مذكرات اعتقال طلاب معاهد دينية يهودية تهربوا من الخدمة العسكرية. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فلا حبيب أن المستشارة القانونية للكنيست أوضحت للنواب الحريديم الذين لديهم أقارب فارون من الخدمة العسكرية والذين قد يستفيدون من هذا القانون أنهم ملزمون بتقديم إفصاح كامل حول تضارب المصالح قبل المشاركة في التصويت. ومع ذلك فقد أكدت أنهم يتمتعون بالحق الكامل في التصويت. بسبب الاكتظاظ الشديد في مطار بن غوريون الدولي أصدرت وزارة المواصلات أمر ساعة وعزت فيه إلى سلطة المطارات بعدم السماح لطائرات تزويد وقود أمريكية أخرى بالهبوط فيه. وقد حطت هناك 4 طائرات كهذه خلال ساعات الليلة الماضية. ويفيد مراسل قناة كان إيتاي بلومنتال أن هذه الخطوة تأتي بعد مرور ساعات على قرار الولايات المتحدة تجميد إخلاء هذه الطائرات من المطار في ظل التصعيد الأمني الأخير مع إيران. وقد حذرت سلطة المطارات من إلغاء حوالي 50,000 تذكرة طيران خلال الشهر الجاري إذا لم تتقدم عملية الإخلاء. في ظل التوتر الأمني في المنطقة جدد جهاز الأمن العام الشباك قرار حظر الرحلات الجوية إلى دبي حتى 20 أكتوبر المقبل. أما شركات الطيران الأجنبية تعمل كالمعتاد وبدون أي عائق. أعلنت الإمارات أن مناقشة معقدة تجرى حاليا لبلورة ترتيب طويل الأمد يكفل حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. وأعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن بلاده تتحمل مسؤولية العمل مع إيران والمجتمع الدولي للتوصل لترتيب يضمن حرية الملاحة في المضيق، معتبرا أن أخطر تهديدات للأمن الخليجي لا تأتي من داخله بل من قرارات وأفعال من خارجه وخاصة في إسرائيل. أعلنت وزارة الصحة رفع التحذير من السباحة في مياه البحر قبالة شواطئ حيفا، بات جليم، زمير، دادو الجنوبي وستودنتيم. وأوضحت الوزارة أن رفع التحذير جاء بعد ورود نتائج سليمة لفحوصات جودة مياه البحر، وأكدت أن السباحة مسموح بها في الشواطئ المعلنة فقط.
4: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجة الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تكون أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل وتشتد وطأة الحر. ختم نشرتنا، نعود نلتقي عند الرابعة، طاب يومكم.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
6: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية لليلة الثالثة على التوالي. الجيش الأمريكي ينفذ موجة غارات لخمس ساعات على أهداف إيرانية، وطهران ترد بقصف مواقع أمريكية في الدول الخليجية والأردن. انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في مقر السفارة الأمريكية في روما، وعلى الطاولة المناطق التجريبية وآليات اللجان المشتركة. الائتلاف يواصل دفع قوانينه المثيرة للجدل، فبعد المصادقة على قانون دراسة التوراة بدأت الكنيسة مناقشة مشروع قانون تجميد اعتقال الحاردين المتهربين من أداء الخدمة العسكرية. وفي المونديال انطلاق دور النصف النهائي المربع الذهبي بمواجهة نارية بين استحواذ ثيران إسبانيا ومرتدات ديوك فرنسا، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
4: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعا في العالم، يقدم طراز سيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد. الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
7: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
8: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
7: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
4: الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم، مونديال 2026، مرحلة نصف النهائي. الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
9: مرحبا مرحبا، رجعنا بعد التوب 10، لسه أمامنا ساعة أغاني جديدة.

0: عالطريق.
1: عالطريق مكملين. إسا بتنضم لنا هيفا وهبي مش لحالها، مع سانت ليفانت أحدث أغنيهم مشتركة ناجحة. بحبك
0: عالطريق.

0: كل الأربعة
1: أغاني جديدة كلها ما عدا أغنية واحدة ريمكس أغنية تانية أغنية من زمان اسمعها خلال البرنامج لسا كمان جديد

0: مغروب. عندنا فاصل إعلاني قصير جدا دقيقة ومنعود لنكمل مع كل الأربعة على الطريق.
1: الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي، الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركيه؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقول لك
1: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
4: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: رجعنا مع أغاني على الطريق، رجعنا مع واصف حبيب من دير حنة دلعين.

0: دلعين كنا لكون اشحب كمان بلبنان اشحب الاردن وعنا كانت رقم واحد
1: عالطريق ريميكس ريميكس
0: ريميكس اليوم لأغنية بهاء سلطان أنا من غيرك

غيرك، الأغنية الحلوة غناها بهاء سلطان ضمن أحداث فيلم الهوى سلطان من منى شلبي وأحمد داود. السب ينضم لنا مين يا جوليانوس؟ أحداث أغنية ما شاء الله.

سمعنا زياد ضلا وأمجد جمعة السوري. لسه كمان أغنية حلوة، القمر من ألبومه الأخير لرامي صبري. بعد شوي أغنية من زمان.

صباح غنت لنا يانا يانا الأغنية الحلوة غنتها عام 1970 بفيلم كانت أيام مع رشدي أباظة. غنتها لرشدي أباظة هالأغنية، كانت معهن نادية لطفي كمان، وغنت بهالفيلم أغنيتين مشهورات من أنجح أغنيها عشقة وغلبانة ويانا يانا. هاي كانت أغنية من زمان لليوم الحان.

مغني جديدي نسمع ونسمعكم جديد آدم أبو جبل. امبارح كان معنا بلقاء سيري كلمات الحان فراس روبي توزيع الموسيقي لكارم مطر.

0: هو تاني جديد وناجح من محمد حماي. لسه مريم فارس المكيفة على الأرقام اللي بتحققها مع هالأغنية برأيها الناجحة.
1: إيه
0: ما بيعرفني

نلقى المتابعة والاستماع. بكرة إن شاء الله منعود ونلتقي معكم. شكرا لإيلان ساعدنا بالهندسة الإذاعية. لكم لي دائما شادي بلان أحلى التحيات. متابعة نهار حلو. إلى اللقاء.

0: الفائز بلقب المايك إلك
1: آدم أبو جمال.
2: المشوار خلص بس إسه القصة الحقيقية بتبلش.
3: صيري حبيبة قلبي.
2: أغنية جديدة، أداء جديد، وفيديو كليب اللي كلنا منستناه.

آدم أبو جبل الفائز ببرنامج المايك إلك بعرض حصري لأول مرة ببرنامج كست قصة. سيري الأغنية الرسمية على قناة مكان. سيري عرض حصري اليوم بعد النشرة المسائية من خلال برنامج كست قصة على قناة مكان وكان بوكس. ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.

0: ماما، وين مفاتيح السيارة؟ بدي اطلع لفي على البلد.
1: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املى بكرة، لازم تراجع.
2: أكيد مش رح تعطوا ولادكو يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن ولادكو اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: عناوين الساعة: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤكد أن إسرائيل على أهبة الاستعداد لأي طارئ في الأزمة مع إيران. تعزيز الاستيطان في يهودا وسامرة، اتهام أحد سكان باقة الغربية بإطلاق النار على محل تجاري في المدينة الشهر الفائت، وارتفاع الحرارة غدا. سنكون مع التفصيل بعد قليل.
7: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة الرابعة من أورشليم القدس، تقرأها عليكم ريمارون. أسعد الله أوقاتكم. قال رئيس الوزراء نتنياهو إن إسرائيل على أهبة الاستعداد لأي طارئ في الأزمة مع إيران. جاء تقوله في لجنة النقب المنعقدة في ديمونا. سمح بالنشر قبل قليل أن الكابينت السياسي والأمني أقر اقتراح رئيس الوزراء نتنياهو والوزيرين سموتريتش وستروك تخصيص مبلغ 1,300,000,000 شيكل لإقامة تجمعات سكنية جديدة في يهودا وسامرة. مع استمرار جولة المفاوضات المباشرة الإسرائيلية اللبنانية الجديدة في مقر السفارة الأمريكية في روما، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن إسرائيل أقرت استعدادها للانسحاب من المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان. وفي بيروت قالت مصادر الرئاسة اللبنانية إن مفاوضات روما تركز على تنفيذ الخطوة الأولى للمنطقة التجريبية، وإنه التركيز على أن تكون المنطقة تجربية من البلدات المحتلة. بالرغم من أمر الساعة الذي أصدرته وزيرة المواصلات ميري ريجيف، هبطت في مطار بن غوريون الدولي اليوم طائرة تزويد وقود أمريكية بعد أن أعلن قائدها عن نقص في الوقود. وقد أصدرت وزارة المواصلات أمر الساعة أوعزت فيه إلى سلطة المطارات بعدم السماح لطائرات تزويد وقود أمريكية أخرى بالهبوط في المطار بعد الاكتظاظ الشديد فيه. تواصل الكنيسة في هذه الساعة مناقشة مشروع القانون الذي يقضي بإلغاء اعتقال طلاب معاهد دينية يهودية تهربوا من الخدمة العسكرية، ويتوقع أن يتم التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في وقت لاحق اليوم. يتهم أحد سكان باقة الغربية بإطلاق النار على محل تجاري في المدينة الشهر الفائت، وطلبت نيابة لواء حيفا من المحكمة تمديد فترة اعتقاله إلى حين استنفاد الإجراءات القضائية بحقه.
7: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي فرنسا ضد إسبانيا، مونديال 2026، مرحلة نصف النهائي في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، حيث تكون أعلى من معدلاتها وتشتد وطأة الحر. وليكم سيداتي سادتي درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في أورشليم القدس واللد وجبال الجليل 32، تل أفيف 30، حيفا 29، الناصرة 35، وفي إيلات 41 درجة مئوية. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي إخباريا عند الخامسة.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
9: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية لليلة الثالثة على التوالي. الجيش الأمريكي ينفذ موجة غارات لخمس ساعات على أهداف إيرانية، وطهران ترد بقصف مواقع أمريكية في الدول الخليجية والأردن. انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في مقر السفارة الأمريكية في روما، وعلى الطاولة المناطق التجريبية وآليات اللجان المشتركة. الائتلاف يواصل دفع قوانينه المثيرة للجدل، فبعد المصادقة على قانون دراسة التوراة بدأت الكنيسة مناقشة مشروع قانون تجميد اعتقال الحاردين المتهربين من أداء الخدمة العسكرية. وفي المونديال انطلاق دور النصف النهائي المربع الذهبي بمواجهة نارية بين استحواذ ثيران إسبانيا ومرتدات ديوك فرنسا، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
8: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
6: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
7: كان بده ينولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

عزيزي المستمع أنا معك. نرحب بكم مجددا في هذا البرنامج الحقوقي الذي من خلاله نتعرف على الحقوق، الخدمات، ما تقدمه الوزارات والمؤسسات والجمعيات، ومن خلال هذا البرنامج نحاول مساعدة المواطن في أن يصل إلى المعلومة التي من شأنها أن تفيده، سواء كان في مجال العمل، التعليم، السكن، أو حتى في حياته اليومية. إذن على مدى ساعة من الزمن أهلا بكم، هيا بنا نبدأ. الطاقم تنتج هذا البث معي نادية أسمر مارون، يرافقنا يوسي تنوري من الهندسة الإذاعية، ومعكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. وماذا في جعبتنا اليوم؟ حقوق المسنين، متى يحسب الشخص أنه في سن الشيخوخة؟ ما هي الأطر المعروضة أمامه؟ نوادي نهارية أم مراكز مسنين أم دور مسنين؟ مستشفيات أو مكوث سريري؟ ومن أين يمكن الحصول على الخدمات والتمويل لكل هذه الأطر؟ وأيضا ما هي أهمية بأن يكون هذا الشخص المسن تابعاً أو منتمياً لنادي لإطار أيضاً من الناحية النفسية؟ العديد من أبنائنا الطلبة أنهوا المرحلة الثانوية، ألف مبروك، والآن ينطلقون إلى الحياة الحقيقية، البحث عن موضوع يدرسونه في الجامعة أو الكلية، اختيار المسار المهني والعمل الذي يريدون أن يشتغلوا به في حياتهم. اليوم سوف نكون مع أهم الأسس الصحيحة لاختيار التخصص الجامعي للطالب وللأهل، وأيضا في إطار ذلك اعرفوا هناك منح دراسية، هناك مساكن طلبة، هناك إمكانيات للعمل يجب أن تبحثوا عنها. ودائما نقول بالنجاح والتوفيق، لأن شعارنا في هذا البرنامج تعلم يا بني فالعلم سلاحك. وما دمنا قد تحدثنا عن موضوع سوق العمل، سوف نتطرق إلى مراكز ريان. هذه المراكز المعرضة للإغلاق، سوف نفهم بالضبط ما هو القرار، كيف سيتم، ماذا سيكون مصير جميع الملفات الموجودة هناك، وبالأساس الأشخاص الذين إما يدرسون أو أنهم على تواصل مع مراكز ريان من أجل اختراق سوق العمل. كل هذه الإيضاحات في برنامجنا اليوم.

0: حلقة اليوم بأن أرحب بضيفي الكريم السيد شوقي جوالس. شوقي جوالس درس علوم الحاسوب وعمل في شركات الهايتك على مدار 10 سنوات، بما في ذلك بعثات إلى خارج البلاد، ولديه أيضا ماجستير متخصص في إدارة المشاريع وأيضا المعهد التعليمي من أجل المساعدة في معرفة اللغة العربية العبرية وأيضا كيفية التعلم ودخول سوق العمل. أهلا بك شوقي جوالس، تحياتي.
1: يسعد مساك يا أستاذ إيمان، تحياتي.
0: أهلا بك، وطبعا بدي يعني أشكرك على كتير معلومات قدمت لنا إياها من خلال هذا البرنامج لتعريف الطلاب، لتعريف المجتمع عامة في كيفية اختراق سوق العمل، إنه يقووا نفسهم مثلا من خلال معرفة اللغات ومن ضمنها اللغة العبرية من خلال نيو فيجن. فإذا في كتير طرق اللي إحنا نحاول نساعد مجتمعنا، واتفقنا يا شوقي إنه اليوم بدنا نساعد كل هدول الطلاب اللي احتفلنا فيهم وانبسطنا علشانهم، أنهوا المرحلة الثانوية وهلأ بدهم يبدوا الحياة الحقيقية، فبتخبطوا. إشي بقول لك بدي أضل سنة، على فكرة بدايقني إنه بيسموها بدي هقعد سنة، هي هاي السنة أنت ما بتقعد فيها، أنت مفروض تعمل فيها إشي، أو تفحص ذاتك، تتقوى في لغات معينة، أو إنه تفحص جامعات كليات، أو تشتغل تحوش مصاري، فما تسموها بدي هقعد سنة، وبعدين لازم يختار. فإذا من وين بدنا نبدأ يا شوقي؟ يلا.
1: في البداية يعني أنا بتشرف إني أكون معك في هذا البرنامج اللي جدا مفيد في جميع الأصعدة، في مجال التعليم والتأهيل الجامعي، تعليم اللغات، تعليم الدورات البسيخومتري، تأهيل الطالب للقبول للجامعات، هذا مجال شغلنا، وأنا بسعدني جدا إني أشارك وأعطي من خبرتنا على مدى سنوات.
0: نعم.
1: في هذا المجال.
0: نعم.
1: طبعا خلينا نبدأ. أنا برأيي أهمية إنه الطالب يختار تخصصه على أسس صحيحة. يعني الإنسان لما بيختار تخصصه الجامعي أو التعليمي بشكل عام، هو بياخد قرار رح يأثر على حياته لبقية حياته كاملة في أغلب الأحيان.
0: نعم.
1: لأنه ما بعد الدراسة العمل في نفس المجال، فضروري يكون اختاره صحيح.
0: نعم.
1: وللأسف في بعض اللي بتسرعوا في اختيار التخصص الجامعي أو بيختاروه بشكل عشوائي، بيواجهوا مشاكل، ممكن إنهم يضيعوا بعض السنوات إنهم بمجرد ما اكتشفوا إنهم أخذوا قرار خاطئ، ممكن يحاولوا يغيروا موضوع الدراسة.
0: أحياناً بضغط مجتمعي، أدرس كذا، هذا بالبقلك، هذا كذا، ابن عمك درس كذا، أخوك درس كذا، كمان الضغط المجتمعي أحياناً شوقي بيأثر سلباً على الطالب.
1: أكيد أكيد. بعض الطلاب إذا اختار خطأ ممكن حتى توصل فيه إنه يترك التعليم تماماً ويتوجه للعمل مباشرة، ممكن إذا كمل بنفس الوقت كمل في دراسته لتخصص مش كتير هو قادر عليه أو مش كتير حابه، ممكن يعني في سنوات العمل ما يكون كتير عنده شغف في وظيفته فتأثر عليه وعلى نفسيته طبعاً. هذا هدف كمقدمة شو ليش أهمية اختيار التخصص. بالنسبة لأسس اختيار التخصص، في اللي بنسميه المثلث الذهبي لاختيار التخصص، اللي هو بتكون من 3 عوامل أساسية.
0: نعم.
1: اللي هم إذا بدنا بشكل عام مبدئيا نحكي، اللي هم الفرصة، الرغبة، والقدرة. هدول 3 عوامل اللي بتلخصوا في كلمة اللي هي فرق، لو أخذنا حرف من كل كلمة، من الفاء من الفرصة، الراء من الرغبة، القاف من القدرة.
0: القدرة حلو، عجبني.
1: بالضبط، هذول 3 عوامل مهم جدا يكون في توازن بينهم عند اختيار التخصص.
0: ممتاز.
1: إذا بدنا نفصل فيهم، الفرصة يعني أكتر ممكن نحكي اللي هو التخصص هذا قديش فيه له فرصة عمل بعد التخرج، سواء كان الطالب أكتر بتوجه لأنه بده يدور على وظيفة أو عمل مستقل بحسب شخصيته طبعاً، بده يعمل دراسة خلينا نقول لواقع سوق والطلب على الوظائف، ويختار التخصص اللي يقدر يشتغل فيه بعد التخرج.
0: نعم.
1: هذا يعني أساسي جداً.
0: وعلى فكرة اليوم في مواقع أعتقد بجوجل بيقدر يحطها ويشوف أي وظائف مطلوبة في سوق العمل، وبيعطيه نوعاً ما شرح يعني أكتر المجالات اللي اليوم مطلوبة.
1: بالضبط، وفي كمان إحصائيات كمان بيعطوها، كثير بنسمع عن إحصائيات معينة لممكن وظائف ممكن حتى بيوصلوا إنه ممكن تنقرض قريبا أو تخف الطلب عليها بشكل كبير، أو هي مشبعة بخريجين وفي منافسة جدا عالية على هذه الوظائف. فكل هاي الأمور المفروض أن الطالب قبل اختيار تخصص يكون واعي فيها لحتى يقدر يختار وظيفة. بالنهاية الهدف الأساسي من الدراسة إده يشتغل فيها، يعني بده تكون مصدر لرزقه بالنهاية.
0: نعم، بالإضافة إلى أنه يكون يحبها طبعا، إنه مش بس إذا كان فيها شغل وما بيحبها ما بدنا يعاني يعني كل حياته.
1: بالضبط، إحنا قلنا لازم يكون في توازن بين الأسس الثلاث. حكينا عن الفرصة، كمان في عاملين جدا مهمات. العامل الثاني اللي هو الرغبة، إنه هذا التخصص لازم يكون حابه.
0: نعم،
1: ومش بس حابه، كمان أوقات ممكن يكون الحب التخصص بيكون ممكن حب خادع، إنه هو بيعرف إشي عام جدا عن التخصص، أو بيعرف شخص قريبه أو شخص معين شايفه ماخذ تخصص معين ومبسوط جدا مرتاح فيه، لازم يشوف إنه كمان هو بيلائمه هذا التخصص.
0: صح.
1: فلازم يختار على تخصص عنده شغف فيه واهتمام.
0: نعم.
1: والأهم كمان بيلزم إنه يتعرف على هاي التخصصات أكثر، يعني في كتير طرق إنه الطالب كمان يفهم هذا التخصص بالضبط إيش بيعني، شو مجالات الشغل فيه. ممكن البحث عن طريق على من خلال الإنترنت،
0: مرات عنوان الموضوع أو اسم الموضوع بإشي بيكون إشي ومضامينه إشي تاني، فبتفاجأ. ولهذا سبب منشوف بسنة أولى في نسبة كبيرة من الطلاب العرب اللي بتترك وبتروح لموضوع تاني وبتضوع أول سنة. بهمني أسمع منك بالنسبة لعلامات الثانوية العامة سواء كان بقروت أو توجيهي، يعني كتير حلو الواحد يقول بدي أدرس طب، بس يا عمي إذا كان علاماته بالخمسينات نكون صريحين يا شوقي مش راح ينقبل. فكيف ممكن ملائمة العلامات للموضوع اللي هو بده يسجل له، وأحيانا في كمان فرص إنه يحسن ويعلي معدله؟
1: بالضبط، هون منروح للعامل الثالث أو الأساس الثالث في اختيار التخصص اللي هو منسميه القدرة. يعني القدرة الأكاديمية بالأساس، هل أنا حابب أدرس طب وبحب الطب ورسالة سامية وكمان أهلي حابين أدرس طب، فأنا هل بدي أروح على الطب بجميع الـ بأي ثمن؟ يعني إذا ما قدرت أنقبل هون بدي أدور على دولة تانية تقبلني حتى لو بمعدل واطي. مش دائما هذا القرار الصح. القرار الصح

0: يعني أوقات أو اليوم خلينا نقول في كتير اختبارات سواء مكتوبة كانت في القديم أو هلأ على الإنترنت كمان موجودة، اختبارات اللي بتعرف الطالب على شخصيته وعلى التخصصات الملائمة له.
1: يعني إذا هو ما بحبش يتعامل مع ناس فما بناسبه يأخذ مجال تخصصه، لو بالآخر رح يكون مع ناس.
0: بالضبط، مثلا ما إنسان نوعا ما بحبش الاجتماعيات ما يروح يدرس مثلا تخصص في كتير تعامل مع الناس مثل
1: فممكن يروح أكتر لإشي اللي هو لحاله، يعني اللي هو في مكتب مش تعامل مع ناس مباشرة. بهمني أسمع منك نوضح للطلاب بالنسبة للبسيخومتري، لأنه أنتوا كمان بتحضروا للبسيخومتري.
0: صحيح.
1: ففي طلاب بيعملوا البسيخومتري من هم بصف، بيبدوا بصف 11 وبصف 12، وفي إشي ما بيكونوش عاملينه. فقديش هو شرط للقبول وإمتى ينعمل وقديش العلامات اللي لازمة تقريبا يعني حتى ينقبل للمواضيع؟ يعني إنك تجيب البسيخومتري علامة واطية فمش راح تنقبل لمحاماة مثلا يعني.
0: صحيح. هلأ إحنا إجمالا بننصح إنه الطالب من خلال المرحلة الثانوية يعمل البسيخومتري وما يستنى لينهي المرحلة الثانوية، يعني لو عمله بصف 10 أو 11 أو خلال صف 12 هذا الأفضل، لأنه أكثر من سبب. أول إشي هو بيكون عنده فرصة تانية إذا حب يحسن علامته، بيكون عنده فرص أكثر إنه يعيد الامتحان.
1: نعم.
0: شغلة تانية لازم يفحص نفسه أنا قديش أنا قادر أجيب علامة في البسيخومتري. ممكن في كتير طلاب، في بعض أو يعني نسبة من الطلاب اللي بيكتشف بعد عدة محاولات إنه أنا مش قادر أتعدى البسيخومتري، بدي أشوف خيار تاني، إما بتدرس في جامعة فلسطينية أو عربية أو غيره عالمية.
1: نعم.
0: وبنفس الوقت خلينا يعني استكمالا لجواب سؤالك، البسيخومتري بطل شرط أساسي للقبول للجامعات، صار في إشي اسمه القبول المباشر. يعني بعض التخصصات اليوم في الجامعات تعتمد على معدل البيجروت أو معدل التوجيهي إنه يدخل من غير ما يقدم بسيخومتري.
1: بس مش كلها أظن. بعضها.
0: تحديداً التخصصات الأدبية أكثر حالياً.
1: يمكن لأنه عم بيشوفوا صار في كتير طلب على الهاي تيك وعلى المجالات التكنولوجية، فبدون يسهلوا القبول لهاي المجالات اللي ما قدمش بسيخومتري يا شوقي. هلأ يعني قال لك أنا خلوني أركز على التوجيهي أو خلوني أركز على البقروت، أوكي حلو خلص ونجح وجاب علامات، هلأ عنده هاي السنة إيش يعمل فيها؟
0: كالتالي، في البعض بتوجه لسنة تحضيرية في الجامعة نفسها، وإحنا بصراحة جدا بنشجع لهذا التوجه، لكن هذا التوجه مش متاح للجميع. اليوم معظم الجامعات والكليات الأكاديمية صار عندهم شروط لقبول الطلاب للسنة التحضيرية،
1: يعني هيك صعبوا يعني حتى أكاديمية. يعني حتى للسنة التحضيرية صار في شروط قبول.
0: طبعا لأنه المقاعد محدودة والطلب عالي، فبضطروا يعملوا شروط أكاديمية وأوقات مقابلات شخصية لبعض الكليات.
1: نعم.
0: لحتى ياخذوا الناس الملائمين أكثر، لكن هون ما بتكون ضيعت الفرصة على الطالب، بيقدر الطالب يتحضر ذاتيا. يعني مثلا احنا كمعهد النيوفيجين في عندنا شيء مقابل للسنه التحضيريه، احنا بنسميه السنه التاهيليه، انه منأهل الطالب للقبول للجامعات او الكليات الاكاديميه، انه من درسه لغه عبريه ومن درسه كمان بسيخومتري. في النهايه المتطلب للدخول للتخصص ثلاث اشياء: يكون الطالب مخلص ثانوي بغض النظر هو توجيهي او بجروت، يكون الطالب أثبت معرفته الكافية في اللغة العبرية من خلال امتحان اسمه امتحان يعيل.
1: نعم.
0: وكمان الطالب يكون معاه علامة البسيخومتري اللي بتأهله للدخول لهذا التخصص المعني فيه. طبعا علامة البسيخومتري لكل تخصص بتختلف.
1: بالضبط، في إشي بطلبه أعلى من إشي. أنت حكيت عن التوجيهي أو البقروت، بس إيش مع اللي معه جي سي إي في الكلية في المدرسة الفرنسية بتعطي شهادة تانية الأمريكانية، في شهادات أجنبية، هاي إيش وضعها اليوم؟ مقبولة معترف فيها بالجامعات ولا إيش بالضبط؟
0: مقبولة ومعترف فيها، وعلى الأغلب معظمها تصنف أقرب للبسيخومتري. يعني الجي سي إي تحديداً أن الطلاب اللي أجوا كانوا معهم جي سي إي في النهاية يقبلوا، لكن لكل ثانوية معينة بيعملوها معاملة تختلف. يعني مثلاً التوجيهي

0: إذا ما كان للقبول المباشر اللي هو عادة مثلا فوق 90 فوق 93، في حالة زي هاي يؤخذ بعين الاعتبار أنه ناجح أو راسب، فبدهم ناجح بصير بس ناجح
1: يعني
0: من هاي الناحية. المقابل علامة البسيخومتري تطلب منه العلامة الأعلى، بينما اللي معاه بجروت بيسووا زي نوع من التوازن والمعادلة بين علامته في البجروت، كل ما عليت علامته في البجروت بتخفف من علامة البسيخومتري المطلوبة منه.
1: آه تمام. قبل ما ننسى كمان قضية المنح الدراسية، احنا مش راح هلا نعطي قائمة، ولكن وهذا يمكن اتطرق له في حلقات قادمة مع اللي بيعرفوا بالضبط قديش في منح دراسية، بس بهمني اسمع منك كلمة اخ شوقي، لأنه أصعب إشي إنه طالب يكون عنده القدرات ولكن ما عندهش الماديات، فإيش بتقول كلمة عن المنح الدراسية؟ لأنه لازم يدوروا، مرات بدها شوي مجهود، ولكن في منح من الجامعات ومن الكليات ومن مراكز أبحاث ومن مؤسسات ومن جمعيات، فبدك منك كلمة على هذا الموضوع، لأنه بحس إنه مراتك لازم تدفشهم شوي، تدفش دفشة عمي افحص، تقولش مش راح يعطوني، جرب، حضر الأوراق اللي بطلبوها، ما تقدم قبل ما يغلق المجال التقديم بخمس دقائق، فبهمني منك كلمة عن هذا الموضوع.
0: والله أنا يعني ممكن أحكي من واقع تجربتي، يعني أنا في ابني بالجامعة العبرية وفي بنتي بكلية بتسلقيل،
1: ما شاء الله.
0: بالفعل في كتير منح دراسية، بعضها حسب الوضع المادي بيكون، وبعضها بيكون حسب مجهود الطالب، بطلب منه مثلا تطوعات معينة،
1: حلو مش غلط،
0: في مدرسة، وهذا إشي كتير جميل، لأنه الطالب بتعود أنه أنا بدي أعطي بالمقابل حتى أحصل على هاي المنحة، كمبدأ في الحياة أنه فيش إشي ببلاش، خلينا نقول بتطوع بياخد خبرة،
1: العطاء كمان، تعطي مجتمعك، تساهم في بناء المجتمع،
0: التطوع على العطاء، صحيح صحيح.
1: فإذا
0: المنح كثيرة ومتعددة، وفي بعض طلاب يعني ما بيضطروا يدفعوا من جيبتهم ولا شكل تقريبا، من كتر ما في منح بتشجع على التعليم، وكمان في المنح اللي هي للمتفوقين، يعني في مختلف أنواع المنح موجودة في الجامعات والكليات في البلد.
1: شوقي جوالس، توجيه الخريجين للتعليم العالي، خريجي المدارس، وكل المعلومات المهمة اللي حكيت لنا إياها، ومنركز كمان تقووا في اللغة العبرية، تقووا في البسيخومتري، ابحثوا عن منح دراسية، واللقاء القادم لما رح نعمله رح يكون عن الـ AI، صح؟ قلنا بدنا نركز على الذكاء الاصطناعي وكيف أثر
0: على
1: سوق العمل وعلى المواضيع المطلوبة وعلى كل التخصصات، لأنه هاي المعلومات ممكن تساعدهم في أنه يخطوا الخطوات الصح، ونتمنى النجاح للجميع. شوقي جوالس، بدي أشكرك على التعاون دائما لهذا البرنامج، شكرا شوقي.
0: شكرا لك، وبحييك على هذا البرنامج الرائع.
1: تسلم، تحياتي، إلى اللقاء.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي، بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طير كخاف يائير والخضار الشرق، يفتتح القطار ثلاث محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواصلات.

0: ينقلك أيضا.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعا في العالم يقدم طراز سيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد.
2: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
3: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
2: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
4: الليلة وغدا في 10 على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي، الليلة وغدا في 10 على قناة مكان وكان بوكس.

0: نفتح الآن ملفا آخر ضمن ملفات برنامج أنا معك لتعريف المواطن بحقوقه والخدمات والمعلومات الهامة. وتنضم إلينا الآن نزهة حلبي أخصائية في مجال الشيخوخة ومساعدة مدير عام موريا لرعاية المسن. أهلا بك أخت نزهة، تحياتي.
1: أهلا أخت إيمان عزيزتي ولجميع المستمعين.
0: هلا فيكي. هلا، تعالي نبدأ من البداية ونعرف الشيخوخة حسب مؤسسة التأمين الوطني في إسرائيل. مين اللي يعتبر أنه صار في هاي الفئة العمرية؟
1: طبعا يختلف جيل النساء عن جيل الرجال بالنسبة لمؤسسة التأمين الوطني في إسرائيل. جيل 62 النساء وجيل 67 الرجال، بما ما معناه أنه هم بيعتبروا مسنين قانونيا طبعا.
0: نعم.
1: هذا المطرف في مؤسسة التأمين الوطني، مع أنه طبعا جيل 62 و67 هم شباب
0: بالضبط، يعني اليوم في ناس بتعمر للتسعينات، ولكن في هاي السن عمليا اللي هو يعتبر كمان سن التقاعد، صح ولا نزهة؟
1: أكيد سن التقاعد من مكان العمل.
0: نعم.
1: وبتعرفي إنه سن التقاعد هو سن مش بسيط جدا، لا للرجال ولا النساء اللي كل حياتهم بيشتغلوا،
0: صح،
1: بيمارسوا حياتهم المهنية والاجتماعية، فجأة هن بيطلع على سن تقاعد بدهن يكونوا في البيت. طبعا في هناك ترتيبات اللي الدولة بتعطيها على أساس إنه تتوفر لهن يطلعوا على سن التقاعد في ارتياح، لأنه هذا اللي مش هوين إنه
0: له تداعيات جسدية طبعاً ونفسية كمان طبعاً واجتماعية. هاتي نبدأ قضية أول إشي استحقاق مخصصات الشيخوخة من مؤسسة التأمين الوطني. كيف الإشي بيتم؟ وإذا الشخص كمل بعدين يشتغل، في ناس بتكمل تشتغل مثلا إذا أكيد كان مستقل أو محل مزبوط عمل اللي مدد له إنه يضال، فاشرحي لنا هاي النقطة أخت نزهة.
1: طبعا هذا كله، كل هاي الترتيبات هي أمام رب العمل أو الشركة اللي بيشتغلوا فيها أو المؤسسة اللي بيشتغلوا فيها.
0: نعم.
1: في مؤسسات لا، بتقول اليوم أنا بدي يجيب اللي هني أصغر سنا أوفر لي، ممكن يشتغلوا حسب الساعات، ممكن تعرفي أقل ساعات، الفلان الفلاني هو بيكلفني كثير لأنه هو صار له كثير في الشغل. في قسم اللي بيحكي لا، إنه هو إنسان مع خبرة فأنا بربح إذا هو بيبقى بعد سنين، أو بيعطوه الاحترام تبعه بيكمل الوظيفة تبعته. في ناس اللي هي بتعرفي مؤسسات بتختار شو بيناسبها للأسف. أنا مع إنه يكملوا بعد التقاعد.
0: نعم.
1: على أساس إنه هني كمان يقدروا يرتبوا الأمور تاعتهن بعد ما يتقاعدوا هيك،
0: بالذات إذا هو بحب شغله وهو معني
1: يزوتوا بالضبط، يزوتوا الشغلات هاي.
0: نعم. فإذا إحنا ما بنقول كإجبار، ولكن إحنا بنأيد إذا كان الشخص حابب، ياريت إنه الأطر تسمح له إنه يبقى. هلأ نقول إنه شخص طلع تقاعد أو أيوة وصل مرحلة الشيخوخة، كمان ممكن إنه ما اشتغل، يعني ممكن ربت بيت اللي هي ما اشتغلت ولكن وصلت مرحلة الشيخوخة، بيبدأ هون مرحلة الاستحقاق لمخصصات التأمين الوطني للشيخوخة. بس هذا ما بيكفي، على الأقل نفسيا اجتماعيا أكيد. فإيش الأطر المتاحة للمسنين يا نزهة بعد التقاعد؟
1: في عدة أطر الحقيقة. مكتب الرفاه الاجتماعي بيقوم في هاي المجال، في هذا المجال طبعا في كل البلدات العربية وكمان اليهودية في كل إسرائيل. في مراكز نوادي للمسنين اللي هي اجتماعية وثقافية طبعا للمسنين اللي هن بيروحوا بيجوا مستقلين بس طلعوا الساعة التقاعد. في المراكز اليومية للمسنين اللي هن بحاجة لرعاية لخدمة تعنقول مش كاملة.
0: نعم.
1: اللي هني بيقدروا بتعرفي يطلعوا يكونوا في المجتمع، يحضروا ندوات، يفعلوهن، يطلعوا رحال. هاي الشغلات أول إشي بيكونش فيها فراغ، بيكون أنا بعدني متواصل في المجتمع تبعي.
0: نعم.
1: بتعطيني هيك معنوية كبيرة.
0: لحظة، هاي مراكز النهار يعني اللي ما بيناموا فيها، بيجوا لك كم ساعة،
1: هاي مراكز يومية
0: زي
1: أو
0: نوادي
1: يومية
0: اجتماعية وثقافية، إنه بيجوا بيكون في فعاليات، ندوات، احتفالات، بيجي بيحضر كم ساعة وبيروح أو هي بتروح.
1: مزبوط.
0: طيب هاي مثلا ايش شروطها
1: قبل اذا ممكن في هناك مسنين او اللي وصلوا جيل التقاعد اللي هن موجودين في البيت،
0: نعم،
1: صحيا هن صعب عليهم يطلعوا من البيت، فبقى هن بيتلقوا خدمات رعاية مجلية بما يسمى الحوك سعود،
0: نعم،
1: اللي هناك بيكون في مساعد اللي بتساعده في اعداد الاكل، بترافقه طبعا وكل ما يلزم تعمل.
0: نعم، هلا التقدم بطلب علشان وفقا لحوك سعود اللي هو قانون الخدمة التمريضية، وانه يحصل على مساعدة سواء كان في النظافة، في اعداد الطعام، المرافقة، هاي لمين بيبدأ يقدمها؟
1: بيقدمها للتأمين الوطني.
0: للتأمين الوطني.
1: باليوم في عنا كثير شركات اللي هي شركات بتختص في هذا المجال، اللي بيوصلوا على البيت، فيش حاجة إنه المسن يتعب. مثلا واحدة منهن مورية، الشركة اللي أنا بشتغل فيها، إحنا بنوصل على البيت عند المسن، منعبي كل الاستمارات اللازم، منقدم له إياها، منحط له مساعدة قصيرة جدا لحد ما إنه يأخذ طبعا الحوك سعود،
0: وهذا ساعتها بياخده من التأمين الوطني كقانون.
1: طبعا طبعا.
0: طيب هلا بس في شيء
1: له طبعا مش كل انسان بحق له، في هناك فحص
0: شروط
1: يجوا على البيت، شروط اللي بالضبط هيك.
0: طيب هلا في شيء تاني اللي هو السكن المحمي او دور رعايه المسنين. هذا مش مثل نادي انه بيروح يحضر فعاليه، وانما هذا مكوث دائم. ايش هذا بيعني نزهه؟
1: المكوث الدائم بما يسمى عندنا بيت خليم سعودي زي اللي موجود عندنا.
0: نعم.
1: طبعا انا من الاشخاص اللي ما برشح انه كل انسان يوصل لغاية، بس بمعنى لما الانسان بحاجه لرعايه طبيه 24 ساعه، اللي العيله او المساعد اللي بياخذها من التامين الوطني فيش معها هذيك ال الخبرة إنها تساعده وتقوم فيها.
0: إذا هي مش ممرضة أو ما عندها خبرة مثلاً إنه إذا النفس إذا كذا.
1: طبعاً. بالضبط هيك. بالضبط هيك. فبقى هاي الدور هي ملائمة جداً جداً لهيك حالات. وطبعاً في هاي الدور في البيوت أنا بسميه بيت، لأنه عن جد هو بيت لكل المسنين. هو في هناك فعاليات، في هناك كثير شغلات اللي هني بتلقوها، مش بس رعاية طبية 24 ساعة. هو بيكون بيت لإله، غرفة لإله اللي هي إله.
0: وهاي مين بدفع تكلفتها؟
1: طبعا احنا وزارة الصحة، في تمويل من وزارة الصحة لكل شخص اللي هو بده يفوت على بيت الرعاية. بس مش كل شخص اللي عنده تعنقول في الحساب، هناك في تقنيات خصخان كثير عالي جدا،
0: عنده برامج توفير ومبالغ كبيرة ما بغطوا له إياها.
1: بغطوا له شيء. صح.
0: لما نقول سكن محمي أو دور رعاية المسنين، عمليا هو بيصير ساكن هناك، يعني بترك بيته وبسكن
1: بيت
0: هناك مكوث. صح. كل الوقت. صح. في موجود أطر من هالشكل في المجتمع العربي؟
1: طبعا في موجود. في موجود في عدة محلات، لأنه اليوم إحنا المجتمع العربي فهم إنه إحنا بحاجة لهاي الأطر.
0: نعم.
1: يعني مثلا بعطيك مثال. عيسفيا مثلا، عيسفيا فيها بيت عنها ازاي مثلا. زمان كانوا يروحوا على يركا، على الشعمر، على حيفا، اليوم ممكن العيلة توصل في الباص، فيش حاجة وبيقدروا يجوا ويزوروا المرضى اللي عنا أو المسنين اللي عنا. وانت لازم
0: لأنه قريب. في كمان نقطة، في برامج للتطوع والمشاركة المجتمعية، لأنه
1: طبعاً
0: بشوف أنه في أشخاص اللي طلعوا تقاعد بس هيك بيكونوا نشيطين، بتطوعوا في مستشفيات. احكي لي عن هاي
1: الجمعيات كمان. وفي عدة جمعيات اللي بيتواصلوا معنا، اللي بيوصلوا لعنا بيعملوا فعاليات مع المسنين، بيكون في هناك استمرارية لهاي الفعاليات، مش فعالية واحدة وانتهى.
0: اللي هي ايش مثلا؟ ايش ممكن يعملوا؟
1: مثلا زرع الورد، زرع الورد، الشغل في الورد وكل ما يتبع، مثلا الأمنوت، الموسيقى، كعدة شغلات اللي احنا بيوصل لعنا متطوعين. وفي هناك كمان طبعا طلاب الجامعة اللي بياخذوا المنح، البيوت عندنا بيتواصلوا مع مثلا المجالس المحلية وبيطلبوا هذول الطلاب انه يوصلوا لعنا. ياخذوا المنحة بس يتطوعوا مع المسنين.
0: آه منيح، يعني كأنه هذا مقابل المنحة اللي بياخدها.
1: طبعاً طبعاً.
0: حكينا طبعاً عن مخصصات التمريض اللي هي السعود، ساعات لرعاية أو خدمات بديلة، إيش مع أجهزة أو معدات اللي هي ممكن يحتاجها المسن؟ تعرفي بهذا العمر بيبدو يحتاجوا أجهزة يمشوا، أجهزة يقوموا وكذا، فهي إيش وضعها؟
1: في عنا يسارة اللي الكل بيتوجه لها اليوم، اللي هناك ممكن انه نحط مبلغ اللي هو مميز بسيط جدا على اساس انه احنا ناخذ الشغلات اللي احنا بنحتاجها.
0: نعم.
1: ولما لازم نرجعها بنرجعها، وهذا متواجد عندنا في مناطق معينه مش في كل بلده طبعا عربيه.
0: نعم.
1: وهذا هذا المحل اللي يعني بيعطي هاي الخدمات اللي ممكن احنا نتوجه، واي حدا اللي اسمع يسمعني وبحاجه لمساعده في البيت لهاي الشغلات ممكن يتوجه لي وانا ممكن اوجهه لوين يروح. مش مشكله.
0: تخفيضات، مش الكل بيعرف انه المسنين بيطلع لهم تخفيضات لما يوصلوا جيل الشيخوخه، بايش؟ صحيح. مثلا
1: اول شيء هاي شغله كثير مهمه ايمان ومشكوره انك ذكرتيها، شركه الكهرباء، التلفون، الأرنونة، لازم حدا من العيلة طبعا.
0: نعم.
1: يكتب مكتوب لشركة الكهرباء إنه في مسن هون هو ساكن لحاله، تعرفي يحكي كل الشغلات.
0: نعم.
1: وشركة الكهرباء عادة بتوافق على هيك مكاتيب، وساعتها بيعطوا تخفيض. مثلا أنا بعرف في الأرنونة المسن في عنده تخفيض 80%.
0: بتفرق يعني، بتفرق
1: طبعا. بيفرق كثير. في مسنين اللي عندها بس الدخل الشهري لشيخوخة، فيش عندها إشي ثاني.
0: فإذا الأرنونة اللي هي ضريبة الأملاك ممكن نحصل على تخفيض، الكهرباء، المي،
1: والتلفون.
0: والتلفون.
1: وبعد شغلة ممكن يتوجهوا للعاملة الاجتماعية اللي هي مسؤولة عن موضوع الشيخوخة في مكاتب الرفاه. في هناك كارين هيديدوت، صندوق الصداقة، حقيقة سنين طويلة مشكورين طبعا، بيقدموا رزمة اللي هي عبارة عن كل المؤن المسني يستهلكها، من رز، من زيت، من كثير شغلات، اللي هي مرة في الشهر كل 28 الشهر. طبعا مش كل مسن بحق له إشي عنها، إزاي في مسنين الوضع المادي منيح.
0: نعم.
1: فبقى العاملة الاجتماعية بتقوم في فحص الموضوع هذا لكل مسن، وبتقدم له الطلب، وعادة بتوصل هاي الرزمة على البيت. وهي شغلة اللي هي كثير كثير بتقدر
0: طبعاً
1: تساعد المسنين،
0: إنه ولا طبعاً مسن يضل بدون طعام، بدون طبعاً الأشياء الأساسية. على فكرة في كمان تخفيض في المواصلات العامة كمان، بدنا ينتبهوا لها.
1: هاي كمان ما حكيناها. صحيح.
0: نزهة، بدي أسمع منك كلمة أخيرة، لأنه يعني إحنا دائماً بنقول في حقوق، بس بدك تعرف تروح تخدها تسأل عنها. فإيش بتحبي تحكي ككلمة أخيرة في قضية الحق، يعني في الحصول على المعلومات والإرشاد؟ مزبوط. حول الخدمات.
1: شغلة وحيدة وأخيرة بحكيها، إنه كثير بيضايقني إنه في حقوق للمسنين، وعندنا بعد في خجل إنه إحنا نطالب في الحق اللي أنا بحق لي، فبقى أو موجود ومش عارف كيف وشو بدي أعمل. فبقى أنا بتوجه لكل شخص مسن عم يسمعني أو ابن مسن عم يسمعني، اتوجهوا طالبوا في حقوق. ممكن احنا نخفض الدفع للمسنين، ممكن الرزمة للشهر توصل، في اعياد موجودة.
0: صح.
1: اسألوا، في مختصة في مجال الشيخوخة في مكتب الرفاه الاجتماعي، عاملة اجتماعية جدا راح تساعد في كل محلات الموجود فيها. طبعا في كل بلداتنا العربية. بتمنى الصحة للجميع والسلام، ومشكورة أخت إيمان على طرح الموضوع.
0: شكرا لك على المعلومات الوافية. نزهة حلبي، أخصائية في مجال الشيخوخة ومساعدة مدير عام موريا لرعاية المسن. شكرا لك نزهة. شكرا
1: لك عزيزي.
0: تحياتي.
2: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
0: محطتنا الأخيرة نرحب من خلالها بحسام أبو مخ، نائب مدير عام التشغيل ومسؤول برنامج ريان. أهلا بك حسام، تحياتي.
3: تحياتي أخت إيمان لك ولجميع المستمعين.
0: خلينا بداية نستوضح منك اللي فهمنا أنه في قرار بتعلق في مراكز ريان، فإيش هو القرار؟ والناس بتتساءل هل المراكز مستمرة أم لا، في مشاريع، في كل اللي بتعملوه للتوجيه لسوق العمل؟
3: طبعا احنا سمعنا في الايام الاخيره عن اقتطاع ميزانيه بقيمه 530 مليون شيكل من الخطه الخمسيه اللي لها علاقه في المجتمع العربي. فبيكون 92 مليون شيكل من هذا التقليص، تقليص الميزانيات. طبعا الهدف من تقليص الميزانيات حسب ادعاء الحكومه انه ال 530 مليون شيكل هي راح تكون او تحول لجهاز الشباك وللشرطه على اساس الحرب على منظمات الاجرام في المجتمع العربي. طبعا احنا بنعرف انه بعد ما في قانون انه بيسمح للشباك يتدخل في شؤون الجريمه في المجتمع العربي والشرطه كذلك، فبيكون هنا نصيب وزاره العمل اللي هي مسؤوله عن برنامج ريان ومراكز ريان، طبعا 23 مركز ريان من الشمال الى الجنوب. يشمل مدينه القدس طبعا، وكل هاي المراكز تخدم المجتمع العربي. فمن نصيب الحصه الاكبر هي بتكون خدمات مؤسسه ريان. طبعا احنا ما وقفنا مكتوفي الايدي، توجهنا للوزارات المختلفة، كمان لوزارة القضاء، ووزير العمل طبعا هو ما مش موجود اليوم وزير العمل، في قائم بأعمال وزير العمل، وفي كمان مدير عام وزارة العمل اللي كان في زيارة لمراكز ريان في الأيام الأخيرة وقعدنا معاه، أعطينا النتائج اللي والفائدة اللي بتعود يعني بعطيها برنامج ريان ومراكز ريان للمجتمع العربي وتشغيلهم. وطبعا التشغيل أبنائنا وشباب المجتمع العربي هي تحماهم إنه يدخلوا لمنظمة.
0: طب هلا إحنا اللي فهمنا إنه هذا القرار مثلا لإغلاق برنامج ريان في المجتمع العربي ممكن يؤدي إلى 25 ألف عاطل عن العمل جديد في السنة. طب إيش رح يكون مصيرهم؟ كيف رح الإشي يتم لما إحنا بكل الوقت عم نحاول ندخل العاطلين عن العمل إلى سوق العمل؟
3: بالضبط هذا السؤال اللي إحنا طرحناه على الوزارات المختلفة، كمان وزارة المالية. أنا بحب يعني أقول إنه في أذان صاغية كانت في وزارة العمل، يعني مدير عام وزارة العمل كان في اجتماع وشرحنا الموضوع، وعلى هذا الأساس تم تأجيل يعني الاقتطاع راح يكون، يعني هو من ناحية وزارة العمل يتفتش عن ميزانية مختلفة من محلات اللي أو قطاعات ثانية على أساس تمول مراكز ريان. فإحنا حصلنا بالضبط اليوم الصبح مع شوية تقليص اللي ما بيأثر على تسكير مراكز ل 31/12/2026، على بناء على إنه يكون في السنة المالية الجديدة ميزانية مخصصة، والخوف إنه ما تكون ميزانية مخصصة لمراكز ريان في السنة القادمة. فإحنا مستمرين في التوجه كمان لمكتب رئيس الحكومة، كمان لوزارة المالية، وكمان إحنا توجهنا للصحافي لمازن غنايم وللشيخ موفق طريف اللي كمان توجه لرئيس الحكومة، بما إنه عندنا أربع مراكز للمجتمع الدرزي اللي موجودة في الرامي، مجدل شمس، يركا وعسفيا.
0: طيب اللي بسمعنا حالياً وموجود في أطر لمراكز ريان أو على تواصل معكم أو بدأ دورة أو في نص دورة، إيش نوضح له؟ إيش نقول له حسام؟
3: أول شيء ما في قلق حالياً، يعني عادة لما بيكون في تسكير مراكز أو إبطال برامج هو بيكون للأشهر القريبة. فزي ما ذكرت سابقاً أو في بداية الحديث إنه حالياً ما في خوف على تسكير مراكز أو البرامج اللي هي قيد التنفيذ، يعني الموجودة حالياً في المراكز عندنا والخدمات اللي إحنا بنعطيها. إحنا عملياً الموجة الأولى تخطيناها، فبضل الموجة الثانية اللي هي سنة 2027 و2028 إنه إحنا نحارب إنه ما يكون تقليص ميزانيات. طبعاً الإشي مش سهل، وكمان اليوم في جلسة الحكومة الساعة 5:30 راح يعني راح يبت أو تم البت في القرار نفسه إنه شو الميزانية اللي راح تتحول، طبعا مش بس من وزارة العمل، من جميع الوزارات، التخطيط والبناء، مكاتب التخطيط والبناء في اقتطاع ميزانية منهم، وكمان وزارات مختلفة.
0: طب فإذا هيك اللي موجودين في إطار اللي محتاجين خدمات ريان وسمعوا إنه الإشي في اتجاه تقليصات، يعني إيش نقولهم؟ أروح سجل لدورة، ابعت يساعدوك في كتابة سيرة ذاتية. أنا بتذكر عن الخدمات اللي بتعطوها من دورات، من لغات، من غيره، فإيش يعمل؟ يسجل ولا ما يسجل؟ إيش؟
3: لا تمام، يسجل. إحنا عمليا مستمرين لحد يعني، طبعا بالمقابل إحنا الحروبات تبعتنا مع الوزارات المختلفة عشان نحصل على الميزانيات لتكملة المشوار ومساعدة الشباب والشابات في المجتمع العربي على أساس يندمجوا اندماج مستحق في سوق العمل، وكمان نوجههم لتعليم ولتأهيل مهني. حاليا البرنامج مستمر. التقليصات رح ممكن تخفف عدد يعني احنا في برنامج ريان القسم الشمالي يعني بتوجهوا إلنا بالسنة 12500 مشترك.
0: نعم.
3: في القسم الجنوبي حوالي 9000 مشترك، في القدس 3000 مشترك، فهدول يعني حوالي أكثر من 20000 مشترك بالسنة. إذا صار التقليص ميزاني يعني نستوعب بدل 20000 15000 مشترك بالسنة يعني.
0: نعم.
3: ونتأمل إنه لا يعني إنه إحنا
0: إنه تضلوا تقدروا تستوعبوا الكل. منذكر إيش الأشياء الخدمات اللي بتقدموها حسام؟
3: طبعا كل خدمة اللي بتساعد الشباب يندمجوا في سوق العمل مثل كورسات باللغة العبرية، تقوية اللغة العبرية. إحنا بنعرف إنه الشباب اليوم اللغة العبرية إنه غير متمكنين، اللي بتأهلهم مش يندمجوا بسوق العمل. طبعا في عنا دورات تقوية باللغة العبرية، دورات حاسوب، دورات لغة إنجليزية، كمان تأهيل مهني جميع المجالات.
0: أيوة.
3: وكمان كتابة سيرة ذاتية، تقوية شخصية، كيف مقابل إنه تتم مقابلة عمل بسلاسة، وإنه كيف ينجح في مقابلة العمل، وكثير من الخدمات اللي طبعا للأكاديميين، كمان للأطباء اللي بتعلموا خارج البلاد إنه نساعدهم كيف يحصلوا على رخصة في الامتحان. طبعا كل الدورات بتكون ممولة من وزارة العمل.
0: حسام أبو مخ، ممولة من وزارة العمل. حسام أبو مخ نائب مدير عام التشغيل ومسؤول برنامج ريان. بدي أشكرك حسام، وإحنا بنتأمل إنه مثل هاي البرامج اللي بتساعد إنها تستمر طبعا، وإنه نشوف أكبر عدد من شبابنا وفتياتنا بيندمجوا في سوق العمل. شكرا حسام على الإيضاحات. شكرا
3: لكم.
0: تحياتي.

ومع هذه الأغنية لأدم أبو جبل نحن نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج أنا معك. أنتجت البرنامج نادية أسمر مارون، كان معنا يوسي تنوري من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. واليوم الثلاثاء القادم سوف نعد لكم المزيد من المعلومات والخدمات والتعرف على الحقوق في مختلف المجالات. حتى ذلك الحين أترككم كما دائما في رعاية الله.

0: الفائز بلقب المايك إلك
1: آدم أبو جمال.
2: المشوار خلص بس إسا القصة الحقيقية بتبلش.
3: سيري حبيبة قلبي،
2: أغنية جديدة، أداء جديد، وفيديو كليب اللي كلنا منستناه.
3: مش رح

0: آدم أبو جبل الفائز ببرنامج المايك إلك بعرض حصري لأول مرة ببرنامج كست قصة. سيري الأغنية الرسمية على قناة مكان. سيري عرض حصري اليوم بعد النشرة المسائية من خلال برنامج كست قصة على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
1: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات 50 الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
6: عناوين الساعة: نتنياهو يقول لقادة إيران إن إسرائيل سترد بقوة أكبر إن قاموا بشن هجوم عليها. الكشف عن تخصيص أكثر من مليار شيكل لإقامة تجمعات سكنية جديدة في يهود والسامرة. نبأ يفيد بموافقة إسرائيلية على الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان. والسفير الأسبق في عمان يقول إن لإسرائيل والأردن مصلحة مشتركة.
0: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة الخامسة من مكان، أهلا بكم. قال رئيس الوزراء نتنياهو إن إسرائيل على أهبة الاستعداد لأي طارئ في الأزمة مع إيران. وخلال كلمة أمام لجنة النقب المنعقدة في ديمونا أضاف: إنني أقول لقادة إيران إن قاموا بشن هجوم علينا فسنرد بقوة أكبر بكثير من المرات السابقة. سمح بالنشر أن الكابينيت السياسي والأمني أقر قبل حوالي شهر اقتراح الوزيرين سموتريتش وستروك من هاتسيونوت هاداتيت تخصيص مبلغ 1,300,000,000 شيكل لإقامة تجمعات سكنية جديدة في يهود والسامرة. كما تقرر تنظيم الوضع القانوني ل34 مستوطنة أخرى، ووصف هذان الوزيران القرار بصهيوني استيطاني تاريخي. وبدوره تعهد وزير البناء والإسكان حايم كاتس بأن تعمل وزارته على تسريع الأعمال لإقامة هذه التجمعات السكنية الجديدة. تفيد أنباء الجنوب اللبناني بغارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة كفر رمان في الجنوب. مع استمرار جولة المفاوضات المباشرة الإسرائيلية اللبنانية الجديدة في مقر السفارة الأمريكية في روما، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن إسرائيل أقرت استعدادها للانسحاب من المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان. وأكد مصدر لبناني لقناة العربية الحدث اليوم، أكد أن الجيش اللبناني قدم عرضاً مفصلاً للولايات المتحدة حول آلية السيطرة على المناطق التجريبية. وأضاف المصدر أن لبنان يريد تحديد المناطق التجريبية والتنفيذ تحت إشراف أمريكي، مشيراً إلى أن مفاوضات روما تبحث تحديد المناطق التجريبية وموعد الانسحاب الإسرائيلي. قال سفير إسرائيل لدى تشيك أمير فايسبورد الذي كان السفير في عمان إنه بالرغم من التوتر في المنطقة فإن لإسرائيل والأردن مصلحة مشتركة للحفاظ على الاستقرار الأمني. وفي حديث لإذاعتنا بالعبرية اليوم أضاف أن النظام الأردني يدرك التهديد الذي تشكله إيران وحلفاؤها وإنه يعمل على ضبط الحدود وعلى اتفاق السلام مع إسرائيل. بالرغم من أمر الساعة الذي أصدرته وزيرة المواصلات ميري ريجيف هبطت في مطار بن غوريون الدولي اليوم طائرة تزويد وقود أمريكية بعد أن أعلن قائدها عن نقص في الوقود. وقد أصدرت وزارة المواصلات أمر الساعة أوعزت فيه إلى سلطة المطارات بعدم السماح لطائرات تزويد وقود أمريكية أخرى بالهبوط في المطار بعد الاكتظاظ الشديد فيه.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي إنجلترا ضد الأرجنتين مونديال 2026، مرحلة نصف النهائي في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد حيث تكون أعلى من معدلاتها وتشتد وطأة الحر. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي عند السادسة، طاب يومكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع محمد بكري.
7: الآن وفي كل مكان.
3: أسعد الله مساءكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية المتواصلة حتى السادسة من مساء هذا اليوم. معكم في التحرير والتقديم محمد بكري، من الإنتاج سي بي أفلح يوسف تنوري هندسة إذاعية. إلى أبرز عناوين التحرير: تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، ضربات أمريكية على عدة مناطق إيرانية منها منطقة بوشهر لليوم الثالث على التوالي، بالمقابل هجمات إيرانية على سفن في مضيق هرمز ومناطق في الخليج. الرئيس الأمريكي ترامب يصرح بأن الحصار البحري على إيران سيبدأ الساعة 11 من هذه الليلة. المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية متواصلة في روما، وأنباء تشير إلى موافقة إسرائيلية للانسحاب من منطقتين تجريبيتين جنوب لبنان. في أحداث المساء، مدينة رهط تستضيف اليوم المؤتمر الاقتصادي الاجتماعي والذي يناقش التحديات التي تواجه المجتمع العربي بما فيها منطقة النقب. الائتلاف الحكومي يواصل اندفاعه نحو إتمام جملة من مشاريع القوانين الخلافية، وفي هذه اللحظات يصوت على مشروع قانون يلغي أوامر الاعتقال للحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية. الاتحاد الأوروبي يقدم دعما بقيمة 600 مليون يورو إلى قطاع غزة، ووفد من حماس برئاسة خليل الحية يعود إلى القاهرة. هذا المساء لقاء العمالقة ضمن مباريات نصف النهائي إسبانيا أمام فرنسا، لامين يامال أم إمبابي؟ تحركات الكرة بأقدام اللاعبين هي التي ستخبرنا بنتيجة المباراة التي يراقبها الملايين. ست دقائق بعد الخامسة، ساعتنا الآن في استوديو مع أحداث المساء. بداية هذا المشوار الإخباري نريد أن نرصد ما هو حاصل في منطقة الخليج. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، أهلا بيك.
8: مساء الخير محمد.
3: مساء الخير. استمرار القتال في الخليج، ضربات أمريكية لليوم الثالث على التوالي في عدة مناطق إيرانية، والإبلاغ عن هجمات إيرانية لسفن تجارية في مضيق هرمز قبل ساعات معدودة من استئناف الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، كان كما كان قبل ورقة التفاهمات التي خطت بين الطرفين. مشروع قانون في برلمان طهران لإحكام سيطرته على المضيق، شمعون.
9: صحيح شيخ محمد، دعنا نبدأ بالميدان. انفجارات سجلت مساء في مناطق بوشير قرب المفاعل النووي طبعا وبندر عباس المرفئية الرئيسية جنوب إيران، إضافة إلى خوزستان ومحشار وتشوكش دكار، مع تواصل للهجمات الأمريكية التي تهدف إلى تعطيل القدرات الإيرانية على عرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز. طبعا هذه صياغة الجيش الأمريكي، فإن الحرس الثوري محمد مستمر في استهداف السفن التجارية، أخرها كانت سفينة شحن هولندية أصيبت بتفجير ما أسمي بغرض مجهول قبالة شواطئ عمان. على لسان الحرس الثوري نقل التلفاز الإيراني الرسمي هذا التحذير، دعنا نستمع.
10: سپاه تأكيد کرده از همکاری با دشمن متجاوز و عبور از مسیر مینگذاری شده جز پشیمانی، خسارت و تأخیر در بازگشایی
9: سفینه تدخل مضيق هرمز ستخاطر بنفسها، ما لن يساهم ايضا في الامن الاقليمي. الى ذلك اعلن الرئيس ترامب عن اعاده فرض الحصار على الموانئ الايرانيه، والمقرر ان يبدا في 11 هذه الليله بتوقيتنا المحلي. عضو اللجنه الخارجيه والامن في البرلمان الايراني ابراهيم رزائي قال ان اللجنه صدقت على خطر أو حظر إدارة المضيق، وتشمل هذه الخطوة المطالبة بالسيادة الإيرانية عليه وفرض رسوم العبور. المفروض محمد أن تحال الخطة إلى مصادقة البرلمان بكامل هيئته ثم التصديق النهائي من قبل مجلس حراس الدستور. صحيفة واشنطن بوست تكشف اليوم عن ضخامة هذه القوة المفترض أن تقوم بفرض الحصار، وتشمل حاملتي الطائرات إبراهام لينكولن وجورج بوش، إضافة إلى 13 مدمرة وغيرها من قطع بحرية هجومية. معظم القوى الأمريكية سيتمركز شمال بحر العرب. في الأثناء وإزاء تهديد الرئيس ترامب باستهداف جبل المعول حيث تقع منشأة نتانج النووية، مسؤول أمني إيراني كبير يقول لـCNN اليوم إن رد بلاده سيكون هداما في حال تنفيذ ترامب لتهديداته على أن يدفع الثمن، كما يقول المسؤول الإيراني، الجنود الأمريكيين وحلفاء ترامب في المنطقة. في سياق متصل محمد، رئيس ترامب يستقبل لاحقا هذا المساء في البيت الأبيض رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزايدي على بساط البحث نزع سلاح الميليشيات العراقية الموالية لإيران. مسؤولون في واشنطن أوضحوا أن أي قرار حول مستقبل العلاقات والتبادل التجاري أساسا بين العراق والولايات المتحدة سيعتمد فعلا على التقدم في هذا الملف. ختام محمد، من التداعيات العالمية المباشرة لهذا التصعيد الحاصل بطبيعة الحال على تجارة الطاقة العالمية والنفطية، حظر وكالة سلامة الطيران الأوروبية الطيران في المجال الجوي لكل من الطائرات الأوروبية طبعا فوق عمان والكويت وقطر والإمارات، هبوط في أسعار الأسهم في أسواق المال الأوروبية، ومن جانب آخر كيف لا ارتفاع أسعار النفط والطاقة العالمية. محمد،
11: شكرا لك شمعون بن نعيم. ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على فكرة كان قد تطرق إلى القضية الإيرانية والإشكاليات الحاصلة، حالة التوتر الحاصلة هذا اليوم. أولا نريد أن نرحب بمحرر الشؤون السياسية شمعون أران، أهلا بك شمعون.
12: أهلا بكم جميعا يا محمد.
11: نعم، سوف نتطرق إلى تصريحات رئيس الوزراء فيما يتعلق بإيران، ثم نعرج على المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي واللبناني في روما. أولا تفضل شمعون أران، رئيس الوزراء يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى إيران بمهاجمته بقوة أكبر عن القوة التي استخدمت سابقا، إذا ما هي انتوت التعرض لإسرائيل.
12: نعم بالفعل نحن نشير إلى أن خلال الأيام الأخيرة هناك سلسلة مشاورات أمنية لمناقشة كل التطورات الخاصة بالمواجهة الأمريكية الإيرانية، وهل ستتعرض إسرائيل لاعتداءات إيرانية. الاعتقاد السائد لدى المستوى السياسي، وهذا ما ذكر في الكابينت على فكرة هذه الليلة، من المقرر أيضا أن يترأس نتنياهو جلسة للكابينت. الاعتقاد السائد بأن إيران لا تريد ولا تنوي إقحام إسرائيل في هذه المواجهة في هذه المرحلة، علما بأنها تخشى من الضربات العسكرية المؤلمة التي تكبدتها إيران في عقاب هذه القوات القوة العسكرية التي استخدمتها إسرائيل. وكما تفضلت محمد، فإن رئيس وزراء بنيامين نتنياهو يوجه اليوم رسالة إلى قادة إيران خلال مؤتمر النقب في ديمونا، ويقول ما يلي:
13: أنا أخو ערוכים לכל תרחיש. אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד. לא, אני אגיד את זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. כי זה לא יהיה שידור חוזר. הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מקים אותו מכה אחת אפיים. עשינו את זה לציר הרשע באיראן, ונמשיך לעשות זאת לכל מי שיפגע בנו. כך אנחנו עושים.
12: إذن كما استمعنا إلى أقوال رئيس وزراء بنيامين نتنياهو، يقول إن إسرائيل مستعدة لكل السيناريوهات. يمكنه أن يقول شيئا واحدا، وهو يوجه رسالة إلى قادة إيران ويقول لهم: لا تعتمدوا على أن يسود، لا تراهنوا على أن يسود الهدوء إذا قمتم بمهاجمتنا، ولا تراهنوا على أن ما سيحدث سيكون مماثلا للضربات السابقة التي تلقيتمها في الماضي، فإنها هذه المرة ستكون أقوى وأقل وأكثر شدة. لقد انتهت الأيام التي لم نرد على اعتداءات علينا بدون أن نرد ساعين، فعلنا ذلك لمحور الشر وسنقوم ذلك أيضا هذه المرة. كما قلنا، استعدادات على المستويات السياسية الاستخباراتية لكل سيناريو محتمل ضد إيران. محمد،
11: هذا فيما يتعلق بتصريحات رئيس الوزراء حيال إيران. تعال بنا نعرج على المفاوضات مع الوفد اللبناني، الوفد الإسرائيلي واللبناني في روما. إسرائيل تعلن بأنها مستعدة للانسحاب من المنطقتين التجريبيتين اللتين اتفق عليهما. تحدث عن هذه الجولة شمعون.
12: نعم بالفعل، منذ الصباح اليوم لا أدري ما إذا كانت هذه الجولة قد انتهت، بدأت في حوالي العاشرة ونصف صباحا في السفارة الأمريكية في روما تحت غطاء، تحت سرية مطلقة وراء أبواب مغلقة. ما رشح من هذه المفاوضات، وهذا هو عنوان مثير للاهتمام ومهم للغاية، بأن إسرائيل وافقت على الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين اللتين اتفق عليهما. ذكر في الماضي بأن هاتين المنطقتين هي منطقة زوترج الغربية وفرون، ولم حتى الآن لم تتوفر لدينا المزيد من المعلومات، علما بأنه لا يعرف متى ستبدأ، هل هناك جدول زمني لهذا الانسحاب. خلال الأيام الأخيرة كانت هناك، وهذه نقطة مهمة للغاية محمد، كانت نقطة خلافية، هي بأنه وفق الاتفاق الموقع بين إسرائيل ولبنان أواخر الشهر الماضي، يجب على جيش الدفاع العودة إلى المناطق التي سيخليها لصالح الجيش اللبناني ليسيطر عليها. بعد ذلك من المقرر أن يعود الجيش الإسرائيلي، جيش الدفاع الإسرائيلي يجب العودة إلى هذه الأماكن ليتأكد وليقرر هل بالفعل جيش لبنان قادر على القيام بذلك، وذلك كشرط استمرار في المناطق التجريبية وانسحاب أوسع. لبنان رفض هذا المطلب الإسرائيلي، هذا الشرط الذي يرد في الاتفاق، في حين أن إسرائيل عرضت يدته. لا أدري ما إذا كانت هذه النقطة قد حلت أم لا. على كل حال يبدو بأنه تم تقدم كبير في هذه المفاوضات، الأمور طيّة الكتمان حاليا، ولكن نفترض بأن تتوفر المزيد من المعلومات خلال الساعات القادمة. محمد
11: أشكرك شمعون أران على هذه الإضاءات. يطيب لنا أن أرحب بالدكتور ميشيل عون المحاضر والخبير في شؤون الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور ميشيل عون.
14: مساء الخير لك أخي العزيز والجميع المستمعين.
11: أهلا بك. نبدأ بهذا الإقرار الإسرائيلي، أقرت بأنها ستنسحب من منطقتين تجريبيتين كما استمعت إلى محرر الشؤون السياسية شمعون أران. ما رأيك، هي خطوة نحو الاتجاه الصحيح؟ دكتور ميشيل الصوت يصل متقطعا، لا نسمعك جيدا، ربما الالتقاط ضعيف عندك.
14: هل تسمعني الآن؟
11: نعم
14: نعم. أعتقد أن هذا الاتفاق ليس له الأفق البعيد، ولا أظنه سوف ينجح في النهاية. هو مبني على اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية بضغط أمريكي وإجراء من الحكومة اللبنانية، وليس ولا يحظى بموافقة أو بإجماع لبناني.
11: ما المقصود بالإجماع اللبناني؟ حزب الله؟
14: الإجماع اللبناني حزبنا وبعض القوى الأخرى التي تعارض هذا الاتفاق. لذلك يعني إذا كان الأمر مشروط بأن يقوم الجيش اللبناني بتطبيق أو بعزل وتنظيف أو إخراج كل ما يزعج إسرائيل من تلك المناطق، فذلك الأمر يعني من الصعب أتوقع أن ينفذ،
11: خاصة وأن إسرائيل يعني تتمسك بأن يكون أي انسحاب مرتبطا بخطوات يمكن التحقق منها. نعم. لنازع سلاح حزب الله والجماعات يعني المسلحة الأخرى، تفكيك المنشآت.
14: نعم سيدي العزيز، أعتقد أن في الأمر يعني اعتراف لبناني باحتلال إسرائيل أجزاء كبيرة من جنوب لبنان. يعني لا أفهم كيف توافق الحكومة الإسرائيلية اللبنانية على أن تبقى القوات الإسرائيلية داخل الجنوب اللبناني مقابل انسحاب جزء من بعض المناطق بضع كيلومترات، وبشرط أن تقوم إسرائيل فيما بعد أو قوة أخرى مثلا أمريكية أو أخرى بفحص المناطق وأعطاء الشهادة للحكومة اللبنانية بأنها نجحت أو لم تنجح. وإذا لم تنجح أو لم يكن هناك إعجاب إسرائيلي بهذا التنفيذ، هذا يعني أن الإسرائيلي الحق بالبقاء في جنوب لبنان وتهجير مئات الآلاف من الأشخاص، ولن يعود اللبنانيون إلى بيوتهم، وكأن الحكومة اللبنانية توافق على ذلك.
11: يعني عمليا أنت تريد أن تقول دكتور ميشيل عون أن هذه الخطوة الإسرائيلية الموافقة على انسحاب المنطقتين التجريبيتين هي للاستهلاك الدبلوماسي

0: طيب دكتور ميشيل عون، أريد أن أسألك عن الملف الإيراني، التوترات الحاصلة 3 أيام من الضربات الأمريكية على مواقع مختلفة في إيران، وإيران لن تتنازل تتمسك بسيطرتها أو حقها في السيطرة على مضيق هرمز، تتعرض يعني قواعد عسكرية أمريكية في منطقة الخليج، القصف، الأردن هنا وهناك، البحرين. نحن سنعود إلى المربع الأول على ما يبدو.
1: نعم، سنعود إلى المربع الأول وما قبل المربع الأول. يعني الأمور أصبحت الآن من مضحكة مبكية. يعني إيران تشترط أن تقوم هي بتنظيم الملاحة في مضيق هرمز وجباية مبالغ 2 مليون دولار من كل ناقلة نفط أو غاز تمر هناك. فيقوم ترامب ويعلن أنه يريد 20% من كل حمولة كل
0: يعني شيء مضحك ومحزن. العالم يعتقد بأن الصراع على قضايا استراتيجية مصيرية، نووي مش نووي، وترامب يريد أن يقتسم الغنائم.
1: سيدي ترامب يعني يعلنها صراحة كما أعلنها في فترة الرئاسة الأولى والآن، بأن هنالك دول غنية جدا وهو يريد أن يعني أن يعوض،
0: ويريد من الأوروبيين أيضا أن يدفعوا تكاليف حماية فتح هرمز.
1: ليس فقط الأوروبيون، هو يقصد الدول الغنية جدا، دول الخليج، ويطلب 20% ثم يتفاوضون على 10%. وعمان أيضا تقول أوكي، بما أن إيران تطالب ب2 مليون فنحن أيضا نرغم ب2 مليون، ونقول أننا عصابات إجرامية أسميها عصابات إجرامية تتفاوض على تقسيم الغنائم، من يمر ومن وكم سيدفع كل واحد. وأصبح الأمر يعني حتى الضربات الأمريكية هي ضربات محدودة ومدروسة ومعروف أن إيران سوف تقبلها. والضربات الإيرانية على المواقع، على المواقع الأمريكية
0: أيضا معروفة،
1: دراسات مدروسة ومعروفة ومقبولة. وهذه مناوشات بين الأطراف، والخلاف اليوم هل 2 مليون دولار على كل ناقلة أم 20%؟
0: دكتور ميشيل عون، يعني ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. إن غدا لناظري قريب، يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك، شكرا لك أخ العزيز.
0: شكرا لك دكتور ميشيل. إيال عليمة، أهلا بيك.
2: مساء الخير محمد.
0: مساء الخير. توتر في الخليج، توتر بين إيران وواشنطن، وتوتر في قطاع غزة، تصعيد أمني في القطاع، الأنباء الفلسطينية تتحدث عن سقوط عدد من الغزيين من بينها أفراد من شرطة حماس. ما الذي يحدث في هذه الفترة؟
2: أما للأسف في قطاع غزة نزيف الدم لا يتوقف قط، ووفقا للتقارير الفلسطينية 10 أشخاص قتلوا في الساعات الأخيرة في أنحاء القطاع من جراء القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي. 7 أشخاص بينهم مدير شرطة مخيم جباليا قتلوا خلال غارة إسرائيلية استهدفت مقرا للشرطة في المخيم في مخيم جباليا. ومن بين ضحايا هذه الغارات كما ذكر طفل وامرأة. الأوساط العسكرية تقول من جانبها أنه تم استهداف عنصر مسلح لحماس في هذه المنطقة في مخيم جباليا في شمال القطاع. قبل ذلك أفادت الأنباء أن مسيرات إسرائيلية قصفت خيم للنازحين في حي التفاح، بالإضافة إلى ذلك قامت جرافات بهدم مبان يسكنها نازحون في منطقة خان يونس. وأفادت التقارير الفلسطينية أن طفلا يبلغ من العمر 10 أعوام قتل خلال هذه الغارة التي استهدفت الخيام في منطقة المواصي في وسط قطاع غزة. محمد،
0: شكرا لك يا العليمة. الدقيقة 23 بعد 5 ساعتنا الآن في استوديو مع أحداث المساء، سوف نواصل مع تقارير مختلفة. والآن إلى فالح حبيب، الزميل فالح حبيب، أهلا بك.
3: تحياتي لك محمد، تحياتي المستمعين والمستمعات.
0: تحياتي لك، أنت منشغل اليوم لأن الكنيسة منشغلة، أحزاب الائتلاف منشغلة في دفع مجموعة من مشاريع القوانين الخلافية ومدار الجدل، من بينها قانون تجميد اعتقال الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية. الآن الكنيسة تصوت على هذا القانون.
3: صحيح تماما محمد، في الوقت الذي فيه الائتلاف يعيش صراع البقاء واضح أنه يغلب مصالحه الحزبية الضيقة

0: وأهدافه السياسية على حساب المصالح العامة للدولة. ولهذا نجد الائتلاف مجند بكل نوابه، حتى أولئك الذين لطالما تحدثوا على أنهم سيصوتون ضد مشروع قانون هنا وهناك، نجدهم يصوتون هم الآخرون وفق الانضباط الائتلافي مع باقي أحزاب الائتلاف، ما يعني أنه هذا الائتلاف يعمل وفق ما يخدمه وسيخدمه سياسيا. الأحزاب تريد العودة محمد مجددا إلى الانتخابات، إلى جمهورها، وقد حققت مكتسبات بمنطقها سياسية، منجزات يمكن تسويقها لهذا الجمهور، حتى وإن كان ذلك محمد أولا على حساب كل تحذيرات الجيش، قائد أركان الجيش بنفسه، على حساب تحفظات المستشارة القانونية للكنيسة التي تتحدث بأن مثل هذه القوانين فيها خروقات دستورية لابد أن تواجه معارضة من قبل المحكمة العليا. ورغم محمد المعارضة الواسعة من قبل الجماهير، إلا أن الائتلاف كحال أيام عمله منذ بداية أيام عمله يعمل وفق ما يصب في مصالحه. والواضح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لك أن تتخيل، الذي لطالما حاول التملص من ترسيخ صورة جماهيرية من خلال الصورة والصوت من وصمة التصويت عند خطة الانفصال، يجد نفسه مضطرا في الساعات الأخيرة أن يأتي بنفسه إلى بطلب وبفرض من الأحزاب الحريدية بنفسه إلى قاعة الهيئة العامة، الأمر الذي دفع بالمعارضة بأن تهتف وتصرخ في وجهه العار العار العار. نجده يأتي ويتواجد محمد.
1: طيب فالح حبيب، بدي أسألك، إلى أي مدى مجموعة القوانين هذه التي تخدم الحريدين، طبعا من أجل يعني إرضاء الحريدين، إلى أي مدى تخدم الائتلاف الحكومي في الانتخابات القادمة؟
0: هذا هو سؤال الأسئلة والسؤال الذي يطرح. واضح أنه بنيامين نتنياهو قلص دعنا نقول طموحاته إلى حجم المعسكر الحالي، سيما ونتنياهو لم يعد يكترث، يعني لك أن تتخيل جزء حتى من ناخبي وفق استطلاعات الرأي العامة محمد يعارضون جزء كبير من هذه القوانين الإشكالية الجدلية، ومع ذلك نتنياهو وإن كان سيخسر أصوات من بسبب هذه القوانين، إلا أنه يفضل حاليا العمل على الحفاظ على معسكره متماسكا. لماذا محمد؟ كحال نتنياهو، نتنياهو إذا سمحت لي بلغة عربية بسيطة، لا بلعب لا بعطل، نتنياهو لا يريد
1: اللغة العربية البسيطة يا لعوبي يا خروبي
0: أي نعم، نتنياهو لا يريد للطيار المناوئ أن تكون لديه أغلبية في الانتخابات القادمة، لهذا هو يريد الحفاظ على معسكره متماسكا حتى يضمن بأن لا تكون انشقاقات في هذا المعسكر وانتقال إلى المعسكر الآخر، حتى وإن كان ذلك على حساب أن يخسر أصوات من داخل قاعدته الانتخابية. لهذا نتنياهو الواضح أنه بدأ يعي تماما بأنه سيخسر في الانتخابات القادمة، لن يكون هو رئيس الحزب الأكبر، ومع ذلك يريد الحفاظ على معسكره حتى يمنع المعسكر الآخر من تشكيل ائتلاف حكومي دون أن يضطر هذا المعسكر إلى اللجوء إلى الأحزاب العربية. لهذا انتبه محمد، نجده من جهة يحاول نزع الشرعية وشيطنة الأحزاب العربية وعلى رأسها الموحدة، ومن جهة أخرى نجده بدأ ينعت أيزنكوت وغيره بأنهم يسار. نتنياهو يعي تماما بأن هذه القوانين الإشكالية لن تخدمه على صعيد دولة، لكن ستخدمه على صعيد معسكر سياسي. ولهذا أنا قلت بأن نتنياهو الواضح أن طموحاته السياسية الحزبية تتقلص بحجم وإلى حجم معسكره، لهذا هو يرى مصالح معسكره الآن مفضلة ومقدمة على مصالح دولة بأكملها.
1: يعطيك ألف عافية فالح حبيب، هذا ما استمعنا إليه منك، نريد أن نستمع ونستأنس برأي الأستاذ المحلل السياسي والصحفي نظير مجلي. أهلا بك أستاذ نظير.
2: مرحبا بك أستاذ محمد وبالإخوة المستمعين والمستمعين.
1: ما رأيك فيما قاله فالح؟ رئيس الوزراء تخلى عن مصالح الدولة ويريد أن يعمل بكل ما أوتي من قوة من أجل مصالحه؟
2: يعني هذا يقوله اليوم كثيرون في الحلبة السياسية الإسرائيلية، يعني هذا ليس فقط تعبير عن موقف غاضب من المحللين أو من الخبراء أو من الناس، هذا موقف يقوله أيضا رفاق نتنياهو، أصدقاء نتنياهو، حلفاء نتنياهو، حتى في الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي بنفسه يتحدث بهذه اللهجة وعدد من المحيطين به. فلم يعد سرا أن رئيس الحكومة نتنياهو يتصرف من خلال مصلحته الشخصية، يريد أن يبقى رئيسا للحكومة بأي ثمن، حروب مستعد أن يعلن في سبيل ذلك، فكم بالحري في القوانين والأمور التي يتقنها. يعني في الحروب وفاشل، ولكن في مسألة القيادة السياسية هو داهية من الدواء.
1: طيب بدي أسألك، يعني أنت تعلم بأن الائتلاف الحكومي في سباق مع الزمن حتى يوم الخميس بعد بكرة، يعني من أجل تمرير مشاريع قوانين، وهو صوت قبل لحظات أو لا يزال التصويت قائما من أجل عدم اعتقال متهربين حريدين من الخدمة العسكرية. سؤالي، إلى أي مدى باعتقادك سيخدم الائتلاف الحكومي في الانتخابات القادمة كل هذه المشاريع القوانين؟
2: سيخدم الائتلاف الحكومي ما بعد الانتخابات، يعني لأنه هو بالأساس يبني الائتلاف القادم، أو لنقل الجسم المانع لكي لا تقوم حكومة أخرى. هذا هو ينجح فيه، لأنه الائتلاف القائم حاليا من 68 مقعدا، فحتى لو بقي 52 أو 53 يريدهم كتلة واحدة. إذا بالنسبة للمعركة الانتخابية نفسها، هل سيستفيد من ذلك أم لا؟ إذا نجحت المعارضة في إسرائيل في أن توضح للجمهور الإسرائيلي ما الذي يحدث الآن في الجنس، هذا أمر مرعب. يعني لم يسبق في تاريخ إسرائيل أن حصل مثل هذا الأمر. كمية القوانين، نوعية هذه القوانين، وأهداف هذه القوانين. يعني قبل ساعتين، لا أدري إذا كنت تابعت عزيزي محمد، ما حصل في الكنيست، وقفت نعمي لزيني عضو الكنيست من حزب الديمقراطيين، وقرأت رسالة من امرأة عندها ولد محدود الإمكانيات والقدرات، وتتحدث عن السكن الشعبي. في يوجد قانون على جدول أبحاث في الكنيست منذ أن كان ران كوهن عضو كنيست في إسرائيل، يعني قبل 24 سنة. من ذلك الوقت وحتى الآن لم يمرر القانون، ومرة أخرى الآن أجلوه لكي يمرروا قوانين أخرى فيها أموال طائلة للأحزاب وللحركات وللمقربين من الصحن، بينما المواطنون الذين يعانون من نقص الموارد، يواجهون مشاكل داخلية ويحتاجون إلى السكن الشعبي، يؤجلون البت في الموضوع للسنة القادمة. هذا يعني يدل كم هي الكنيسة منسلقة عن مشاعر الناس وحقوق الناس. ولا نتحدث الآن عن عرب ولا عن حروب، نتحدث عن يهود فقراء. فلذلك نحن إذا وضع غير طبيعي، إذا نجحت المعارضة فأن توضح هذه الحقيقة للجمهور، ستستفيد المعارضة وسيخسر نتنياهو. إذا لم يوصلوا هذه الرسالة فسيربح نتنياهو وتخسر المعارضة.
1: طيب، أريد أن أستغل فرصة وجودك مع أستاذ نظير مجلي لكي نلقي نظرة على استطلاعات الرأي الأخيرة. أيزنكوت برأي الذي يرئس حزب يشار يتفوق أو يتخطى حزب الليكود في عدد المقاعد، كذلك في السؤال الذي طرح من هو الأنسب لرئاسة حكومة إسرائيل. كيف تقرأ هذه المعطيات؟ ماذا تثير في داخلك؟
2: كما نعلم جميعا استطلاعات الرأي مهمة جدا، هي مؤشر لطريق معين ولكنها ليست مضمونة، وقد تتغير من الآن حتى الانتخابات. نحن لدينا 3 شهور ونصف شهر، ففترة طويلة كهذه من الممكن أن تتغير الكثير من الأمور. يجب على أيزنكوت أن يقرأ هذا الاستطلاع جيدا وعميقا لكي يفهم لماذا الجمهور يريده. الجمهور يريد أيزنكوت لأنه عرف كيف يختار اسم الحزب يشار مستقيم، وهو يعطي انطباعا للجمهور بأنه رجل مستقيم. إذا نجح في ترسيخ هذه الفكرة لدى الناس في وقت يعرف الناس فيه أن الأحزاب يعني معدومة الثقة، لا يوجد فيها تلك الاستقامة. الجمهور اليوم إن سألته عن أي حزب سيقول أنه يعطي لها 10-15-20% ثقة في الأعلى، وعند العرب 30-35% في الأعلى، الحد الأعلى. يعني لا يوجد ثقة بين الجمهور وبين الأحزاب. فإذا نجح أيزنكوت في إقناع الجمهور وترسيخ هذه الحقيقة أمامهم، فإنه سيكمل بهذا المؤشر وسيتصاعد أكثر.
1: نعم.
2: إذا لم ينجح، وإذا نجحت القيادة السياسية في إسرائيل الحالية التي لديها أدوات هائلة تستخدم ضد أيزنكوت،
1: نعم،
2: إذا نجحت في تحطيم هذه الفكرة أنه مستقيم، كشفوا مثلا لا سمح الله عليه شيء هنا وشيء هناك وزعزعوا هذه الثقة، عندئذ سنبقى مكاننا، لأن المعارضة في إسرائيل لا تقل سوءا عن القيادة.
1: نعم.
2: من ناحية الرسائل التي توجهها للجمهور هي ليست رسائل معارضة تأتي ببديل جديد تعطي صورة أخرى، كل ما هنا هي تستطيع فقط في قضية مكافحة الفساد أن تقنع الجمهور، وما عدا ذلك لا تستطيع حتى الآن أن تقنعه بأنه سيكون وضع أفضل من ناحية الأمنية أو من ناحية الأمان الشخصي. فهذه عناصر ضعف في المعارضة ممكن أن يستفيد منها نتنياهو.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ نظير مجلي، يعطيك العافية.
2: شكرا لك عزيزي.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهايبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز Zeal-U، SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي، مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد. الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
5: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
6: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
5: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
7: الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي، الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
8: الفائز بلقب المايك إلك
7: المشوار خلص، بس إسا القصة الحقيقية بتبلش.
9: سيري حبيب تلمي،
7: أغنية جديدة، أداء جديد، وفيديو كليب اللي كلنا منستناه.
9: مش راح ك...

0: آدم أبو جبل الفائز ببرنامج المايك إلك بعرض حصري لأول مرة ببرنامج كست قصة سيري الأغنية الرسمية على قناة مكان سيري عرض حصري اليوم بعد النشرة المسائية من خلال برنامج كست قصة على قناة مكان وكان بوكس.
1: عدنا إليكم الدقيقة 39 بعد الخامسة ساعتنا الآن. نريد أن نعرج لنطلع على أحوال قطاع غزة على الصعيد السياسي. الاتحاد الأوروبي يقدم دعما بقيمة 600 مليون يورو إلى قطاع غزة، وفد من حماس برئاسة خليل حية مرة أخرى إلى القاهرة. حسن أبو زيد يملك التفاصيل، أهلا بك.
2: أهلا بك محمد. القاهرة تواصل استضافة جولة جديدة من المباحثات بين حماس والوسطاء في وقت برز فيه ملف السلاح باعتباره القضية الأكثر تعقيدا في المفاوضات، بعدما انتقل من كونه مطلبا إسرائيليا إلى بند رئيسي على طاولة الوسطاء. وفقا لمصادر فلسطينية، فإن الورقة المعدلة التي قدمها الوسطاء لا تتحدث عن نزع فوري للسلاح، بل عن حصر وجمع وتخزين السلاح وفق بروتوكول وآلية تنفيذية تشرف عليها جهة فلسطينية متوافق عليها مربط التنفيذ بمراحل متدرجة وبضمانات دولية وفقا لمصادر فلسطينية. تشير المصادر إلى أن حركة حماس أبدت استعدادا لمناقشة صيغة تتعلق بتنظيم ملف السلاح ضمن تسوية شاملة، لكنها ترفض أي اشتراط يقضي بتسليم السلاح قبل تنفيذ بقية بنود الاتفاق، وعلى رأسها الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وبدء إعادة الإعمار وتمكين اللجنة الفلسطينية من إدارة قطاع غزة. في المقابل محمد، تتمسك إسرائيل بأن يكون ملف السلاح جزءا أساسيا من المرحلة الثانية. واليوم أعلن الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع عدد من المانحين الدوليين عن حزمة دعم مالي أولية لقطاع غزة بقيمة 600 مليون يورو، وذلك بعد جهود للحكومة الفلسطينية. القصد هنا محمد الحكومة الفلسطينية في رام الله مع الشركاء الأوروبيين. هذه المساعدات ستخصص لدعم عمليات التعافي المبكر، خاصة بعد الخدمات الأساسية. نشير محمد إلى أن هذه أول مرة يدرج اسم السلطة الفلسطينية سلطة رام الله في أي قضايا إعمار ومساعدات إلى منطقة قطاع غزة بعد 7 أكتوبر، الأمر الذي ترفضه إسرائيل. تذكر إسرائيل ترفض أن يكون للسلطة أي دور في إعادة الإعمار أو في حي إدارة قطاع غزة.
1: شكرا لك محمد. حسن أبو زيد يعطيك العافية. شكرا.
2: العفو.
0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية لليلة الثالثة على التوالي. الجيش الأمريكي ينفذ موجة غارات لخمس ساعات على أهداف إيرانية، وطهران ترد بقصف مواقع أمريكية في الدول الخليجية والأردن. انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في مقر السفارة الأمريكية في روما، وعلى الطاولة المناطق التجريبية وآليات اللجان المشتركة. الائتلاف يواصل دفع قوانينه المثيرة للجدل، فبعد المصادقة على قانون دراسة التوراة بدأت الكنيسة مناقشة مشروع قانون تجميد اعتقال الحارديم المتهربين من أداء الخدمة العسكرية. وفي المونديال انطلاق دور النصف النهائي المربع الذهبي بمواجهة نارية بين استحواذ ثيران إسبانيا ومرتدات ديوك فرنسا، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
0: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
1: في هذا المساء، مدينة رهط استضافت اليوم المؤتمر الاقتصادي والذي ناقش التحديات التي تواجه المجتمع العربي بما فيها منطقة النقب في القطاعات الاجتماعية والمعيشية. حضر المؤتمر عدد من رؤساء الأحزاب والحركات السياسية. مراسلنا في الجنوب نواف النباري حضر المؤتمر وبعث إلينا بهذا التقرير لنستمع.
4: المؤتمر الاقتصادي الاجتماعي الخاص بالمجتمع البدوي في النقب اختتم جلساته عصر اليوم في مدينة رهط، فيما أجمع المشاركون فيه على ضرورة التعامل بحنكة ومسؤولية مع الأوضاع في المجتمع العربي بصورة عامة، وخاصة ما يتعلق بآفة العنف المروعة. وكان من بين المشاركين في المؤتمر رؤساء أحزاب وحركات سياسية، من بينهم رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت، والذي قال خلال المؤتمر:
5: עובדתית המגזר הערבי בישראל הידרדר למקום חמור מאוד, מקום שלישי בעולם, במדד הפשיעה אחרי קולומביה ומקסיקו, זו ממשלה כושלת, והסתת המשאבים האלה זה חלק מגישה מופקרת של קידום אינטרסים מפלגתיים, אישיים, מגזריים, ולא קידום מדינת ישראל לכלל אזרחי מדינת ישראל.
4: من الناحية الواقعية، تدهور الوسط العربي، يقول أيزنكوت، إلى موقع غاية في الخطورة، في الموقع الثالث على مستوى العالم في العنف بعد كولومبيا والمكسيك، وهذه الحكومة فاشلة في أدائها وفي حرف الميزانيات عن هدفها، وهو توجه يأتي كجزء من سياسة متهورة تعتمد على تفضيل المصالح الحزبية والشخصية على حساب مصلحة الدولة ولجميع مواطنيها. كما التقينا خلال المؤتمر النائب منصور عباس.
6: شو بتقول في بالنسبة للأحزاب اليهودية اللي بتعتبر نفسها يسار تقريبا مركز بدهاش العرب؟
7: لا، في الآخر بدهن العرب، نشرك إذا قبل الانتخابات شيء وبعد الانتخابات شيء آخر تماما، وحتى تجربتنا السابقة في الانتخابات السابقة قيل نفس الكلام، في ناس وقعت على أوراق وفي الآخر أقمنا الحكومة وسنقيمها من جديد.
4: وكان من بين المشاركين أيضا إبراهيم النصاصرة، مؤسس جمعية تمام للمبادرات.
8: بهمنا جدا أن كمان نبين إيش الإيجابيات والمشاريع الإيجابية والاستيرورات الإيجابية اللي بتصير في مجتمعنا، لأن في مجتمعنا كثير أشياء إيجابية، كثير أمور اللي هي بتمحورنا وتحدثنا عليها، على أساس إنه كمان نبني ونعطي برضو أمل لمجتمعنا، وتحديدا للشباب في جيل الشباب، إنه يكون لهم أمل وأن يكون عندهم الثقة وأيضا القدرة على تطوير أنفسهم، التعليم.
4: ويذكر ختاما أن هذا المؤتمر هو الأول من نوعه بهذا الحجم الذي يتم تخصيصه لهموم المجتمع العربي في منطقة النقب.
1: هذا في منطقة النقب. تعالوا بنا إلى منطقة المركز. ماذا يحدث بعد سنوات تركز فيها العنف داخل البلدات العربية؟ تشهد منطقة المركز سلسلة من أحداث عنف جنائية بالقنابل وإطلاق نار على خلفية نزاع جديد بين تنظيمين موسلي وجروشي، في تطور تضع الشرطة أمام اختبار أمني جديد. تامر الكيلاني.
9: بعد سنوات تركزت فيها جرائم القتل وإطلاق النار داخل البلدات العربية، تشهد منطقة المركز في الأيام الأخيرة موجة مقلقة من العنف، مع انتقال الصراع بين التنظيمات الإجرامية إلى قلب تل أبيب ومحيطها. سلسلة من عمليات إطلاق النار وإلقاء القنابل اليدوية وتفجير العبوات الناسفة سجلت خلال أقل من أسبوع في تل أبيب ورمات جان وجفعتايم ونتانيا وأور يهودا ورعنانا والعفول، في مشهد يعكس تصعيدا غير مسبوق في هذا النزاع. وتشير تقديرات أجهزة إنفاذ القانون إلى أن هذه الأحداث ليست عمليات منفصلة، بل جزء من جولة جديدة من المواجهة بين تنظيمي موسلي وجروشي، وهما من أبرز التنظيمات الإجرامية في البلاد. ووفق المعطيات، فإن النزاع الحالي لا يعد امتدادا لصراعات سابقة، بل نشأ على خلفية خلاف مالي مرتبط بابتزاز رجل أعمال إسرائيلي يعمل في مجال الفوركس ويقيم خارج البلاد، قبل أن يتحول الخلاف إلى مواجهة مباشرة بين التنظيمين حول جباية الأموال وآلية توزيعها. ومع انهيار التفاهمات انتقلت الرسائل من المفاوضات إلى الشوارع، فبدأت باستهداف مصالح تجارية ثم طالت فروع سلسلة مطاعم جابانيكا في عدة مدن بمنطقة المركز، قبل أن يتصاعد المشهد بإلقاء قنبلة يدوية باتجاه منزل يعود لعائلة موسلي في تل أبيب، وانفجار عند مدخل مجمع بلو السكني الفاخر، في مؤشر على أن المواجهة باتت أكثر جرأة واتساعا. وفي أحدث التطورات، اعتقلت الشرطة مشتبهين اثنين للاشتباه بإلقائهما قنبلة يدوية شظوية في تل أبيب، فيما تحقق فيما إذا كان الحادث مرتبطا بالنزاع المتصاعد بين التنظيمين في إطار محاولتهما لاحتواء موجة العنف. ويقول محققون إن ما يميز هذا الصراع أنه لا يدور حول السيطرة على أحياء أو مناطق نفوذ، بل حول مصالح مالية عابرة للحدود تتداخل فيها تجارة الفوركس وشبكات اقتصادية دولية، ما يجعل احتواءه أكثر تعقيدا. أما بالنسبة للشرطة فإن هذا التصعيد يضعها أمام اختبار جديد بعدما وصلت القنابل والانفجارات إلى قلب منطقة المركز في وقت تؤكد فيه أنها تواصل حملاتها ضد التنظيمات الإجرامية وسط تساؤلات حول قدرتها على منع انتقال هذه الصراعات إلى الشوارع والأحياء السكنية.
1: هذا ملف جنائي، وقبل أن نكون مع الزاوية الرياضية الموسعة تعالوا بنا نتوقف مع هذه الصفحة التعليمية. معطيات جديدة تشير إلى افتقار الجهاز التعليمي لأكثر من 15,000 معلم، ما يؤدي إلى تفاقم هذه الأزمة عشية التحضيرات لافتتاح العام الدراسي الجديد. وسام جبر.
10: مع اقتراب الاستعدادات للعام الدراسي الجديد تتواصل التحذيرات من تفاقم أزمة النقص الحاد في أعداد المعلمين داخل جهاز التعليم في البلاد، وهي أزمة باتت تنعكس بصورة مباشرة على نوعية التعليم وسير العملية التربوية في المؤسسات التعليمية. وتكشف معطيات حديثة أن جهاز التعليم يفتقر إلى أكثر من 15,000 معلم مؤهل، ما أجبر العديد من المدارس على اللجوء إلى حلول مؤقتة وغير مهنية خلال العام الدراسي الماضي لسد العجز. ففي عدد من المدارس كلف معلمو اللغة العبرية بتدريس مادة الرياضيات، فيما بقيت بعض الصفوف دون مربيين ثابتين، واضطرت إدارات المدارس إلى تكليف السكرتيرات والعاملين الإداريين بالإشراف على الطلاب أو تغطية حصص دراسية عند غياب المعلمين. ويرى مسؤولون في مرفق التعليم أن هذه المشاهد صارت جزءا من الواقع اليومي في المدارس وليست حالات استثنائية، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة بشأن مستوى التحصيل الدراسي واتساع الفجوات التعليمية بين الطلاب. ويعزو خبراء التربية هذه الأزمة إلى عدة عوامل متراكمة، في مقدمتها تدني الأجور مقارنة بحجم المسؤولية وتراجع مكانة مهنة التعليم في المجتمع وازدياد الضغوط النفسية والمهنية التي يتعرض لها المعلمون. كما تشير التقديرات إلى أن العديد من الخريجين المؤهلين يفضلون العمل في قطاعات أخرى توفر رواتب أعلى وظروف عمل أفضل وفرصا أكبر للتطور المهني، ما يزيد من صعوبة استقطاب كوادر جديدة للمدارس. ويحذر الخبراء آخرون من أن استمرار الأزمة دون حلول جذرية سيؤدي إلى مزيد من التراجع في نوعية التعليم، وسيزيد من العبء الملقى على عاتق المعلمين الذين ما زالوا يعملون داخل المنظومة، الأمر الذي قد يفاقم ظاهرة ترك المهنة.
0: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: وإلى المونديال هناك مع طاقم التغطية الزميل محمد الشيخ خليل. هذا المساء لقاء العمالقة ضمن مباريات نصف النهائي إسبانيا أم فرنسا. محمد الشيخ خليل موفدنا إلى الولايات المتحدة، أهلا بك.
11: أهلا بك محمد وكل من يستمع إلينا في هذه اللحظات.
1: جاهز للتغطية أنت والفريق؟
11: نعم بدون أي شك. أنت بأين نحن الآن؟ تماما دقيقة واحدة ونصل الملعب، ملعب دلس الكبير المميز الذي سينقل هذه المباراة، ونحن خرجنا الآن نتواجد في الحافلة التي تكل الصحفيين من جميع أنحاء العالم، عدة حافلات، واحدة منها نستكلها الآن، أخذناها من مكان المركز الفيفا في دلس باتجاه الملعب مسافة ما يقارب 40 دقيقة لحظات، وتتوقف الحافلة وسندخل لكون قريبين من الملعب. الزميل باسل زريك طبعا سيقوم بنقل وقائع هذه المباراة وأنا بجانبه طوال دقائق المباراة للتحليل. المنتخب الفرنسي، المنتخب الإسباني، من المفروض أن يصل المنتخب الفرنسي خلال ساعة من الآن إلى الاستاد، وكنا قد شاهدنا بالأمس المنتخبين يتدربان في أماكن التدريب الخاصة كل على حدة، ولكن تدرب المنتخبان في وقت مناسب للمباراة والأمور جاهزة. الجماهير الفرنسية حاضرة بكثافة هنا في مدينة دالاس أكثر مما هو من المشجعين الإسبان. محمد,
1: نحن سننتظر المباراة بشغف وبالتوفيق. محمد الشيخ خليل, أنت وأفراد الطاقم المتواجد هناك, يعطيك ألف عافية, شكرا جزيلا لك.
11: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
1: ونريد أن نرحب باللاعب المخضرم والمدرب الرياضي لؤي طه. أهلا بك لؤي.
12: أهلا أخي محمد, إلك ولجميع المستمعين.
1: يعني إحنا منجيبك منشان تعطينا شذرة تسمى باللغة العربية, هيك تعليق بسيط. لامين يامال أم إمبابي؟ تحركات الكرة, الكرة طبعا بين أقدام اللاعبين هي التي ستحدد النتيجة, نتيجة المباراة يراقبها الملايين بشغف. ما رأيك أنت لؤي؟
12: أكيد طلع مباراة راح تكون كبيرة بين منتخبين عريقين, يعني منتخبين كبار. حسب رأيي المواجهة برضو كانت ممكن تكون بالنهائي, يصلوا الفريقين المنتخبين للنهائي. المنتخبين قدموا مستويات ثابتة طول مباراة كأس العالم. راح تكون كثير مباراة ممتعة حسب رأيي, وراح يكون مواجهة صعبة للمنتخبين. يعني
1: مواجهة صعبة, بس بموجب متابعتك ل يعني المنتخب الإسباني والفرنسي على حد سواء, من هو المنتخب الأكفأ حسب رأيك, أم أنه تحديد الأكفأ صعب في هذه المرحلة؟
12: طلع أنا حكيت أكثر من مرة, يعني أكثر من مقابلة, المنتخب الفرنسي بتمتع اليوم بحلقات الوصل, إن كان دفاع إن كان وسط وهجوم, من أحسن كادر في العالم. خلينا نقول على كل موقع في التركيبة في ثلاث لاعبين من الأفضل في العالم. في نوعا ما خلينا نقول تحيز لفرنسا. أفكر بالآخر اللي راح يفوز فرنسا, لأنه عنده خط هجوم كثير فتاك وكثير سرعة وقوة, ورح نشوف الإشي بمباراة اليوم.
1: وفيما يتعلق بمباراة الأرجنتين وإنجلترا,
12: برضو الصراحة منتخبين خلينا نقول كبار. الصراحة أنا شوي منتخب الأرجنتين تابعته كل المونديال, في نوع خيبة أمل خلينا نقول من الدفاع الأرجنتيني. المنتخب الإنجليزي, منتخب الإنجليزي بتمتع خلينا نقول بصلابة بقوة بدنية عالية. أنا برشح الإنجليز مع محبي ميسي, يعني كلنا بنحب ميسي, بس أفكر الإنجليز راح يفوز في المباراة.
1: الإنجليز هناك يعني تراجع في أداء المنتخب الأرجنتيني كما لاحظ الكثيرون.
12: طبعا لأنه بيعتمدوا على ميسي, يعني شفنا أنه بيلعبوا كل الفريق بيلعب لأجل ميسي مش كوحدة واحدة على أرض الملعب. منتخب الإنجليزي بيلعبوا كفريق متكامل بكل حلقات الملعب, فهذا راح يكون خلينا نقول يترون أكثر للمنتخب الإنجليزي.
1: يعطيك ألف عافية المدرب واللاعب لؤي طه, شكرا جزيلا لك. شكرا.
12: شكرا. شكرا. باي باي.
1: وبهذا الحديث الرياضي مع محمد الشيخ خليل ولؤي طه نصل سيداتي وسادتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحيات طاقم البرنامج من الإنتاج سي بي أفلح, داني روكي هندسة إذاعية, في التحرير والتقديم كان معكم محمد بكري. نرجو لكم مشاهدة ممتعة, طابت أوقاتكم, إلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغله بوسة إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: الشباب ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
2: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
3: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: عناوين الساعة: إقرار القانون الذي يلغي اعتقال متهربين حريدين من الخدمة العسكرية، انتهاء اليوم الأول من مفاوضات روما، مسؤول أمريكي يعلن أنه تم اليوم تسديد عدد محدود من الضربات الإضافية ضد إيران، نتنياهو يقول لقادة إيران إن إسرائيل سترد بقوة أكبر إن قاموا بشن هجوم عليها، وارتفاع الحرارة غدا.
8: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة السادسة من مكان تقرأها عليكم ريمارون. أسعد الله أوقاتكم. صادقت الكنيسة قبل قليل بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يلغي مذكرات اعتقال طلاب معاهد دينية يهودية تهربوا من الخدمة العسكرية، وقد صوت نواب إيلوز وإدلشتين وسولومون من الليكود وهتسيونوت هدتي ضد مشروع هذا القرار، وقدم حزبي يش عتيد وإسرائيل بيتانو التماسا إلى محكمة العدل العليا ضد هذا القانون. في مقر السفارة الأمريكية بروما انتهى قبل قليل اليوم الأول من جولة المفاوضات المباشرة الإسرائيلية اللبنانية الجديدة، وقالت مصادر مطلعة إن البحث تناول آليات تنفيذ صيغة الإطار وانسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين وسط شروط إسرائيلية بشأن انتشار الجيش اللبناني وضغوط من الرئيس عون لإنجاح المسعى. نفذ الجيش الأمريكي عدداً محدوداً من الضربات الإضافية للقضاء على تهديدات ناشئة في إيران، هذا ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله. قال رئيس الوزراء نتنياهو إن إسرائيل على أهبة الاستعداد لأي طارئ في الأزمة مع إيران، وخلال كلمة أمام لجنة النقب المنعقدة في ديمونا أضاف إنني أقول لقادة إيران إن قاموا بشن هجوم علينا فسنرد بقوة أكبر بكثير من المرات السابقة. صادق الكابينت السياسي والأمني قبل حوالي شهر على اقتراح الوزيرين سموتريتش وستروك من هتسينوت هدتيت تخصيص مبلغ 1,300,000,000 شيكل لإقامة تجمعات سكنية جديدة في يهودا والسامرة، كما تقرر تنظيم الوضع القانوني ل34 مستوطنة أخرى، هذا ما سمح بنشره اليوم. ووصف هذان الوزيران القرار بصهيوني استيطاني تاريخي، وبدوره تعهد وزير البناء والإسكان حايم كاتس بأن تعمل وزارته على تسريع الأعمال لإقامة هذه التجمعات السكنية الجديدة. قال سفير إسرائيل لدى تشيك أمير فايزبورد الذي كان السفير في عمان، قال إنه بالرغم من التوتر في المنطقة فإن لإسرائيل والأردن مصلحة مشتركة للحفاظ على الاستقرار الأمني. وفي حديث لإذاعتنا بالعبرية اليوم أضاف أن النظام الأردني يدرك التهديد الذي تشكله إيران وحلفاؤها، وإنه يعمل على ضبط الحدود وعلى اتفاق السلام مع إسرائيل.
8: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان.
9: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
8: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد حيث تكون أعلى من معدلاتها الموسمية وتشتد واطئة الحر. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي إخباريا في تمام الثامنة.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
10: أهلاً بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية لليلة الثالثة على التوالي. الجيش الأمريكي ينفذ موجة غارات لخمس ساعات على أهداف إيرانية، وطهران ترد بقصف مواقع أمريكية في الدول الخليجية والأردن. انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في مقر السفارة الأمريكية في روما، وعلى الطاولة المناطق التجريبية وآليات اللجان المشتركة. الائتلاف يواصل دفع قوانينه المثيرة للجدل، فبعد المصادقة على قانون دراسة التوراة بدأت الكنيسة مناقشة مشروع قانون تجميد اعتقال الحريدين المتهربين من أداء الخدمة العسكرية. وفي المونديال انطلاق دور النصف النهائي المربع الذهبي بمواجهة نارية بين استحواذ ثيران إسبانيا ومرتدات ديوك فرنسا. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
8: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
11: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
12: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
13: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
12: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
8: الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم، مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي. الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
14: الأطلال.

Thank you.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي، الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
1: الفائز بلقب المايك إلك
2: آدم أبو جبل.
0: المشوار خلص بس إسا القصة الحقيقية بتبلش.
3: سيري حبيبة قلبي،
0: أغنية جديدة، أداء جديد، وفيديو كليب اللي كلنا منستناه.
3: مش رح كل ولا رح مل ولا رح غير هالسيري لتصيري. طب سيري
0: آدم أبو جبل الفائز ببرنامج المايك إلك بعرض حصري لأول مرة ببرنامج قصة قصة. سيري الأغنية الرسمية على قناة مكان. سيري عرض حصري اليوم بعد النشرة المسائية من خلال برنامج قصة قصة على قناة مكان وكان بوكس.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعا في العالم يقدم طراز سيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
6: ليلة الثالثة على التوالي، الجيش الأمريكي يشن غارات على أهداف إيرانية، وطهران ترد بقصف مواقع أمريكية في المنطقة. ترقب لبدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية الليلة، وسط تأكيد إيران بأنه لا تراجع عن موقفها بشأن هرمز. نتنياهو يؤكد أن إسرائيل على أهبة الاستعداد، محذرا من رد أعنف في حال مهاجمة إيران لإسرائيل. انطلاق جولة مفاوضات إسرائيلية لبنانية في روما، وسط أنباء عن استعداد إسرائيلي للانسحاب من المناطق التجريبية. 105 أيام على انطلاق الانتخابات، والأحزاب العربية تواصل تبادل الاتهامات فيما بينها دون حسم مسألة الشراكة. الائتلاف يدفع بقوانينه المثيرة للجدل. الكنيسة تناقش مشروع قانون تجميد اعتقال حريديم متهربين من الخدمة العسكرية. سلسلة من عمليات إطلاق النار والقنابل اليدوية في مناطق مختلفة في إطار خلاف بين منظمتي الجريمة موسلي وجاروشي. وهذه الليلة في المونديال انطلاق دور نصف النهائي بمواجهة نارية بين استحواذ ثيران إسبانيا ومرتدات ديوك فرنسا.
7: النشرة المسائية مع فراس حامد.
6: أهلا بكم في النشرة المسائية، والبداية من التطورات في التصعيد الحاصل بين واشنطن وطهران، حيث يلتئم الكابينت اليوم لبحث آخر التطورات في هذا الملف. ينضم إلينا مراسلنا الشؤون السياسية شمعون أران. شمعون مرحبا بك في البداية، ماذا على طاولة الكابينت شمعون؟
8: نعم، على طاولة الكابينت مجمل القضايا الأمنية الساخنة وفي مقدمتها الملف اللبناني وكذلك الملف الإيراني. خلال الأيام الأخيرة استمعنا إلى مصادر سياسية تؤكد بأن طهران غير معنية في هذه المرحلة بأن يتم إقحام إسرائيل في هذه المواجهة بين واشنطن وطهران. خشية من طهران بأن تقوم إسرائيل بضربات عسكرية مؤلمة كما تكبدتها طهران خلال العمليتين الأخيرتين زير الأسد والأسد الصاعد. لذلك ولكن إسرائيل تؤكد بأنه إذا فرض عليها هذا الأمر إذا اعتدت واشنطن طهران إذا تم اعتداء طهران على إسرائيل فإن إسرائيل سترد بشدة متناهية. واليوم تطرق إلى ذات النقطة رئيس وزراء بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر في ديمونا، فلنشاهد ما قاله بنيامين نتنياهو والرسالة التي وجهها إلى قادة طهران.
9: אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד. לא, אני אגיד את זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. כי זה לא יהיה שידור חוזר. הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר. עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מכים אותו מכה אחת אפיים. עשינו את זה לציר הרשע באיראן ונמשיך לעשות זאת לכל מי שיפגע בנו. כך אנחנו עושים.
10: נעם, שמעון אהרון, נשקור כפי את מרחלה, סנעוד אליך להחיקק בנסבל מלאף לובנני, שוקר לך. לילה الثالثة على التوالي شن الجيش الأمريكي غارات على أهداف إيرانية ما دفع بطهران بقصف مواقع أمريكية في منطقة الخليج. وفي المقابل من المتوقع أن يبدأ هذه الليلة الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية وسط تأكيد إيراني بأنها لن تتراجع عن موقفها بشأن مضيق هرمز. تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
11: لليلة الثالثة على التوالي تستهدف القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم مواقع عسكرية إيرانية، وذلك ردا على اعتداءات الحرس الثوري الإيراني على سفن تجارية خلال عبورها مضيق هرمز.
12: ایران باید تنگه رو ببنده تا اسرائیل و آمریکا سر جاشون بشینن که بدون ایران قدرتمندن و پای قدرتش وایسادن و پای ایمانشون وایسادن.
11: الحرس الثوري يرد بالمقابل بمهاجمة دول الخليج بحجة تواجد القواعد الأمريكية فيها. كما أعلن الجيش الأردني اعتراض صواريخ إيرانية اخترقت المجال الجوي للمملكة ولم تقع إصابات أو أضرار مادية. وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد توعد بضرب إيران بقوة على مدى يومين.
13: We had a deal yesterday or the day before yesterday was all done and then they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like and they're wired differently and we're not going to put up with it.
11: الهجمات الأمريكية استهدفت منظومات للدفاع الجوي ورادارات ساحلية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة وقدرات بحرية في بندر عباس وبشهر وخان بهار وجساك وكوناراك وأبو موسى.
13: We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end we will end up discontrolling the whole thing. And what they're doing is being very foolish, very stupid, and they've treated people horribly. They've killed 52,000 protesters so far that we can determine.
11: وبحسب مصادر إيرانية سمع دوي 5 انفجارات في منطقة بندر عباس عند ظهر اليوم. الجيش الأمريكي أعلن أنه سيفرض حصارا بحريا على موانئ إيران عند الساعة 11 من هذه الليلة.
14: تلاش میکنه که تنگه هرمز رو مسیر عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها رو به نوعی در اختیار بگیره و اون اهرم فشاری هم که در اختیار جمهوری اسلامی ایران هست همین تنگه هرمز هست.
11: الحرس الثوري الإيراني بالمقابل استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين تعرضتا لهجوم صاروخي إيراني في مضيق هرمز ما أدى إلى مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة 8 أشخاص بجراح ولحقت أضرار بالسفينتين. الحرس الثوري أعلن أن الناقلتين تجاهلتا التحذيرات الإيرانية.
15: ماجراجویی ها و شرارت های مکرر آمریکا برای دخالت در مدیریت تنگه هرمز امنیت منطقه، تجارت بین المللی و عبور و مرور کشتی های نفتکش و تجاری را به طور جدی به مخاطره انداخته و متاسفانه همکاری برخی کشورهای منطقه نیز موجب شده خطر گسترش جنگ در سراسر منطقه افزایش یابد.
11: ازدياد حدة المواجهات تعود بشكل سلبي على أسعار النفط، حيث ارتفعت بما يقارب 7% خلال 24 ساعة الماضية.
16: في حال لم يتم الاتفاق على فتح مضيق هرمز، حتما سنواجه مآزق اقتصادية عالمية، وحتما سنلحظ ارتفاع بكثير من أسعار السلع والخدمات الأساسية، حيث لا يقتصر الغلاء فقط على أسعار النفط والغاز، إنما يتبعه أيضا غلاء في جميع المنتجات خصوصا المستوردة من خارج البلاد.
11: وفي ظل التصعيد الحاصل، تم تجميد عملية إخلاء الطائرات الأمريكية المزودة بالوقود من مطار بن غوريون الدولي، في إشارة إلى إبقاء الطرف الأمريكي على إمكانية توسيع رقعة التصعيد الأخير.
17: הבטחנו שנאפשר את הטיסות האלה ולא לבטל כרטיס אחד בגלל מטוסי תדלוק אמריקאים. ולכן הנחיתי את רשת לא לאפשר נחיתה של מטוסי תדלוק מעבר למספר שסוכם.
11: استمرار تبادل الضربات والتصريحات بين طهران وواشنطن تضع المنطقة على صفيح ساخن وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة وتحويلها إلى صراع إقليمي أوسع.
10: نعم، معنا في الاستوديو زميل وليد يوسف. وليد، هناك من يسمى هذا التصعيد بأنه مواجهة مضيق هرمز يقتصر على الجنوب الإيراني بالنسبة للولايات المتحدة، وبعد 3-4 ساعات سيبدأ الحصار الأمريكي، وهناك ترقب لهذا الأمر.
18: صحيح، لنبدأ بآخر التطورات. فراس، هناك دوي انفجارات سمع في الكويت قبل قليل، وعلى ما يبدو كان هناك استهداف صاروخي إيراني للكويت، وسبق ذلك كذلك إصافرات أو سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية المحاذية التي موجودة عمليا في مضيق هرمز. وهذه هي هذا هو اليوم الرابع فراس وهنالك تصعيد، والتصعيد كما ذكرت هو بشأن مضيق هرمز تحديدا. بالنسبة لإيران تقول الوضع لن يكون كما كان قبل الحرب، وهي تقول حسب مذكرة التفاهم يعني نحن سيكون لنا آلية لإدارة مضيق هرمز بالتعاون مع عمان، وهذا ما يعني الولايات المتحدة تحاول أن تحبطه بخلافا لمذكرة التفاهم. وبالتالي هي تقول يعني العنف لا يحل هذه الأزمة، أزمة مضيق هرمز. ترامب من جهته يقول المضيق مفتوح باستثناء الناقلات الشحن وناقلات النفط الإيرانية، بمعنى أنه يريد يعيد الحصار على الموانئ الإيرانية، وهو يريد أن تتكبد إيران خسائر مادية، ويريد أن يمنعها في هذه المرحلة من تصدير النفط. بالنسبة له إيران تخسر يوميا حوالي $500 مليار بسبب عدم تصدير النفط،
10: حتى أنه يرغب بجباية رسوم من مضيق هرمز.
18: هو بالأمس كان طلب من دول الخليج جباية 20% على كل ناقلة نفط، ولكن اليوم هو تراجع عن ذلك وقال يعني أنا أتراجع عن ذلك شريطة أن تقوم الدول الخليجية باستثمار أموال كبيرة داخل الولايات المتحدة. وهو يفهم كذلك بأن داخل إيران يعني الأصوات هي ليست مشتركة، هنالك إيران لا تتكلم بصوت واحد، من جهة هنالك الحرس الثوري المتشدد وهو يعني يصر على إدارة مضيق هرمز ولا يريد أن تمر أي ناقلة نفط بدون التنسيق معه في هذه المرحلة، ومن جهة ثانية هنالك الحزب الأكثر معتدل والذي يضم الرئيس بازشكيان ووزير الخارجية عرقجي، ويعني هنالك كذلك أنباء تفيد بأن حاليا الولايات المتحدة تدرس استهداف جبل فاس، وحسب المعلومات الاستخباراتية في جبل فاس هنالك منشأة نووية إيرانية على عمق ما بين 80 و100 متر، ويعني بمعنى أن القنبلة التي تخترق الجبال الأمريكية لا تستطيع أن تصل إلى هذه المنشأة. وبالأمس الرئيس الأمريكي ترامب قال يعني قد ندرس ننظر حاليا بشكل جدي باقتحام باستهداف هذه المنشأة، والحرس الثوري يهدد من جانبه بأنه في حال تم ذلك بالفعل فأن الرد الإيراني سيكون قاسي جدا إلى حد جباية أرواح جنود
10: أمريكا. لكن يبدو بأن الأطراف لا يرغبان بتوسيع رقعة المواجهة.
18: صحيح، هو بالليلة الماضية قال يعني رغم جميع هذه التصريحات وتبادل الاتهامات بشأن إفشال مذكرة التفاهم وتبادل الضربات الذي لا يزال متواصل حتى هذه الساعة، يعني ترامب لم يفقد الأمل بعد. هو صحيح محبط من التعنت الإيراني، من الموقف الإيراني المتشدد، ولكنه لا يزال يعول على نجاح هذه المفاوضات في هذه المرحلة.
10: نعم وليد يوسف، شكرا جزيلا لك. مصادر عسكرية في البلاد تشير إلى ارتفاع منسوب القلق حيال طبيعة التصعيد الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، وخاصة بسبب إهمال الولايات المتحدة للبرنامج النووي، وتؤكد أن إيران بدأت أعمال إعادة ترميم عدد من المنشآت النووية التي تضررت من جراء هجمات سابقة، في حين تؤكد هذه المصادر بأن المستوى الجهوزية لا يزال مرتفع. مساء الخير مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية العليمة، كما ذكرنا حالة التأهب والجهوزية ما زالت مستمرة مع التأكيد لدى المستوى العسكري بأن هذه المواجهة قد لا تنزلق في هذه المرحلة إلى البلاد.
19: هذا صحيح، هذا الاعتقاد. ربما اجتمعنا قبل ذلك إلى تصريحات رئيس الوزراء الذي عبر عن أمنيته في العودة إلى القتال وإلى المعركة، ربما لتحقيق ما عجز عن تحقيقه.
10: في خطأ إيراني،
19: هذا صحيح، إسرائيل تنتظر. ربما هذا يتضح أكثر بعد كشف النقاب عن فضيحة الموساد في فشله في خطة إسقاط النظام الإيراني، ولكن بغض النظر عن كل هذه التفاصيل واضح أن المفتاح موجود بيد واشنطن. واشنطن غير معنية بهذه المرحلة للانجرار إلى معركة أوسع وإلى استئناف الحرب في إيران، وهذا أيضا يتطابق والمواقف الإيرانية في هذه المرحلة. يبدو أن الطرفين إيران والولايات المتحدة تنجح في احتواء هذا التصعيد مع أنه يستمر ويتوسع بشكل مستمر، ولكن لا ينزلق عن مناطق الخليج في هذه المرحلة. واضح أن أي اعتداء يوجه ضد إيران قد يكون ضد إسرائيل قد يكون مبررا وذريعة لعودة إسرائيل حرب في إيران، وهذا ما لا ترغب به واشنطن أو طهران في هذه المرحلة. على الأقل من ناحية الأوساط العسكرية تعود وتؤكد أنها على أتم الجاهزية دفاعيا وهجوميا في كل ما يتعلق بالملف الإيراني. يجب القول إسرائيل تراقب باهتمام كل ما يحدث في الجبهة الإيرانية، مع خيبة الأمل الكبرى بأن الجدل والنقاش وكأن المعركة تدور حول حرية الملاحة في مضيق هرمز، ولكن في الواقع المواضيع الأساسية التي بسببها قد اتجهت إسرائيل إلى هذه المعركة، سواء كانت ذلك المشروع النووي أو الصاروخي أو أتباع إيران في المنطقة، كل هذه الأمور لم تتغير. ومن ناحية إسرائيل التحديات الكبرى لا تزال بعد هذه المعركة، ولكن في هذه المرحلة كل الأضواء قد اتجهت إلى مضيق هرمز وحرية الملاحة،
10: يعني
19: والحصار
10: يعني المفروض على إيران. الإسرائيلي هو نسيان قضية البرنامج النووي والانشغال في مضيق هرمز، ما بدأ يسمى بحرب هرمز.
19: هذا صحيح، وهذا في الواقع هذا ليس احتمال افتراضي، هذا ما حدث في الواقع، هذا ما نراه على أرض الواقع. الجدل يدور حول مضيق هرمز وحرية الملاحة، هل سوف تقوم إيران بجباية الضرائب وإلى آخره، ولكن واضح أن من ناحية إسرائيل المعضلة الأساسية والجوهرية تتعلق بالقدرات النووية التي لم تتغير. إيران كما أشرت تعود وتقوم بترميم مشروعها النووي وكذلك المشروع الصاروخي، كل هذه الأمور لا تزال موجودة. وهناك من يرى أن ربما بعد هذه الحرب والمعركة التي بدأتها إسرائيل في إيران، ربما الأمر سوف يكون أسوأ بالنسبة لإسرائيل فيما يتعلق بالتحديات الاستراتيجية والتهديد الإيراني.
10: نعم إيال عليمة، شكرا جزيلا لك.
19: شكرا لك.
10: في مقر السفارة الأمريكية في روما العاصمة الإيطالية عقدت اليوم جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان. ولنتابع هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا الشؤون السياسية شمعون أران. شمعون مرحبا بك. في البداية دعنا نقول الجولة مستمرة أيضا غدا، وهناك أنباء والحديث في البداية هو عن المناطق التجريبية آليات اللجان المشتركة، وهناك أنباء عن استعداد إسرائيلي للانسحاب من المنطقتين المتفق عليهما.
8: نعم بالفعل، أولا علينا الإشارة في رأس إلى أن هذه المفاوضات تجرى وراء أبواب مغلقة وسط تعتيم كامل، ليست هناك، لم يكن هناك مثلا التقاط صور تذكارية في مستهل الجلسة كما كان في الجولات السابقة في واشنطن. الأمر الوحيد الذي رشح وهو عنوان مثير للاهتمام بأن إسرائيل وافقت على أعربة استعدادها للقيام بانسحابات تدريجية من المنطقتين التجريبيتين اللتين اتفق عليهما. نذكر أنه في 26 من شهر يونيو حزيران الماضي تم الاتفاق على وقع الاتفاق اتفاق الإطار بين الجانبين. ليس هناك جدول زمني كما نفهم من المصادر السياسية. لبنان يطالب بجدول زمني، لذلك ليس من الواضح ما إذا تم الاتفاق على ذلك. نقطة مهمة هي بأن جيش الدفاع والطرف الإسرائيلي أكد ذلك سيكون مستعدا للانسحاب من مناطق إضافية في حالة إثبات وعمل ومنع الجيش اللبناني أي تسلل أي دخول لعناصر حزب الله الإرهابيين إلى هذه المنطقتين.
10: نعم، هناك إشكالية أخرى شمعون. كان الاتفاق في البداية بأنه بعد دخول الجيش اللبناني إلى المنطقة وتطهيرها من حزب الله يقوم جيش الدفاع بفحص هذه المنطقة، الأمر الذي بدأ يرفضه الجيش اللبناني.
8: نعم، هذه النقطة الخلافية كانت مدار نقاش وخلافات خلال الأيام الأخيرة. وفق الاتفاق الموقع في 26 من يونيو، فإن بموجب هذا الاتفاق يجب على جيش الدفاع أن يدخل بعد تولي الجيش اللبناني المسؤولية هناك، يدخل جيش الدفاع ليتأكد من أن تم تطهير هذه المنطقة ومنع دخول حزب الله وقيام الجيش اللبناني بتدمير وقصف والبنى الأساسية الأنفاق وكل الأسلحة لحزب الله. هذا هو ما منصوص عليه في الاتفاق. الجيش اللبناني والطرف اللبناني رفض ذلك. لا أدري ما إذا كانت هذه النقطة قد حلت أم لا، ولكن بمجرد موافقة إسرائيلية كما كان نشر اليوم وليس بشكل رسمي ربما حلت هذه النقطة، والآن يتم التقدم في هذه المفاوضات. يوم غد ستتواصل هذه المفاوضات كما قلنا، وربما ستكون هناك معلومات جديدة. الجدير بالذكر في رأس والمشاهدون، نحن تحدثنا مع مصدر كبير في السفارة الأمريكية في إيطاليا بروما، لم يوفر لنا أي معلومات كل هذه الأمور.

0: مصدر سياسي في واشنطن يقول لنا إن المفاوضات حاليا تتمركز وتتركز حول مسائل تخص صياغة الأمور وأمور قضائية وقانونية تخص هذه الانسحابات وكل هذه الأمور التي نقشت. وهذا الأمر بطبيعة الحال سيناقش أيضا في 8:30 مساء ضمن الكابينة الموسع برئاسة الرئيس وزراء بنيامين نتنياهو.
1: شمعون أراد، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: والآن إلى الشؤون الحزبية، إذ تراوح مفاوضات الجبهة والتغيير مكانها في حالة من الجمود التام، حيث تصطدم جهود التقريب بين وجهات النظر بجدار من التعقيدات السياسية وسط غياب لرؤية توافقية تنهي حالة المراوحة الراهنة. نقول مساء الخير المراسل الشؤون الحزبية فالح حبيب. فالح، كما ذكرنا المفاوضات تبدو وكأنها عالقة، وسؤال لماذا هذا الإصرار من قبل الجبهة على الاتفاق المسبق مع التجمع الذي
2: ولماذا اللقاءات الثنائية بين الجبهة والتغيير حاليا متعثرة وتراوح في ذات المكان في الوقت الذي فيه العربية للتغيير تنظر إلى هذه القضية بأجمل برمتها على أنها قضية استراتيجية جوهرية، سيما ومن يتحدثون من داخل العربية للتغيير يؤكدون على أن الاتفاق الثنائي الذي أبرم مسبقا ما بين التجمع والجبهة غير منطقي غير معقول ولا يمكن التعايش معه، وراحوا يؤكدون على أن الجبهة بشراكة سياسية منذ سنوات مع العربية للتغيير، وبالتالي هذه الشراكة يجب أن تترجم إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع. بالمقابل الجبهة تنظر إلى الموضوع والقضية على أنها مناورة تكتيكية، ولابد للزمن أن يكسر شوكة العربية للتغيير، ولا كيف يمكن أن نفسر ما تحدث به معي اليوم أحد المصادر النافذة في الجبهة عندما قال بأنه المفاوضات تتقدم لكن بشكل بطيء، وهذا هو حال المفاوضات. لكن الواضح أنه استنادا على التجربة السابقة الجبهة لطالما فهمت أن العربية للتغيير كانت دائما تتراجع وتكتفي بالموقع الواقعي ضمن المقاعد الأولى، ناهيك على أنه أيضا يبدو أن الكبرياء الحزبي للجبهة لا يقودها إلى الاعتراف بالخطأ الذي ارتكبته عندما تركت التجمع يخوض الانتخابات وحده واكتشفت قوته فيما بعد. لهذا هي القراءات المختلفة من قبل الطرفين. التغيير بالنسبة له هذا الموضوع جوهري استراتيجي في الوقت الذي يرى فيه الجبهة الموضوع تكتيكي من باب المناورة، مناورة المفاوضات ليس إلا.
1: نعم، ننتقل إلى موضوع آخر أيضا في السياسة. الائتلاف يواصل سن قوارده المثيرة للجدل بعد قانون تعليم التوراة، أيضا قانون عدم اعتقال الحاردين من الخدمة العسكرية. دعنا نقول ما بين كما يسمى ما بين ابتسامات درعي وحضور خاطف لنتنياهو للكنيست.
2: صحيح تماما فراس، الواضح أنه في الوقت الذي فيه هذا الائتلاف يعيش صراع البقاء السياسي المستقبلي، هذه التشريعات الخلافية التي ذكرتها وغيرها والتي ستستمر حتى يوم الجمعة الساعة 2 ظهرا هي ضرورة حتمية لهذا الائتلاف، والواضح أنه الائتلاف لجأ إلى تحقيق مصالحه الضيقة الحزبية، ما يلعب في صالحه سياسيا ما بعد الانتخابات على حساب المصالح العامة لدولة بأكملها. لاحظ أنه حتى نتنياهو بنفسه اضطر، الذي لطالما دائما لك أن تتخيل فراس حاول التملص من وصمة الصورة الجماهيرية التي رسختها صورة نتنياهو عندما صوت بمنطقه على خطة الانفصال من قطاع غزة. اليوم حاول أن لا تتكرر هذه الصورة، ومع ذلك الأحزاب الحريدية ألزمته وفرضت عليه التواجد بنفسه لضمان أغلبية في الكنيست. وإذا صارت الأمور على هذا النحو فالواضح أن نتنياهو لم تعد طموحاته ترقى إلى حجم دولة بأكملها بقدر ما هي تقتصر على ائتلاف معسكر. نتنياهو يريد الحفاظ على معسكره متماسكا حتى وإن كان ذلك فراس مقابل ثمن خسارة سياسية من قاعدته الانتخابية، علما وانتبه في كل استطلاعات الرأي

0: العامة وبما فيها أيضا الداخلية. هنالك جزء من مصوتين الليكود وهذا المعسكر ضد هذه التشريعات
1: الاستقالات
0: بالضبط وكل ما يتعلق بتسهيل عملية عدم تقاسم العبء العسكري وغيره. الواضح أن نتنياهو لم يعد يكترث، كل ما يهم نتنياهو إذا سمحت لي بلغة عربية بسيطة لا بلعب لا بعطل، إذا لم يحافظ على السلطة والحكومة حتى وإن كانت حكومة انتقالية هو يريد سد الطريق على التيار المناوئ من أن تكون لديه أغلبية. ولعل ما يفرح نتنياهو في هذه المرحلة هو الآن تصريحات درعي التي أكد من خلالها أنه ما بعد اليوم هذا المعسكر متماسك.
1: فالي حبيب شكرا جزيلا
0: لك. على الرحبة سافر راس.
1: وإلى موضوع آخر، سلسلة من عمليات إطلاق النار والقنابل اليدوية نفذت الليلة الماضية في مناطق مختلفة دون وقوع إصابات، وذلك في إطار الخلافات المستمرة بين منظمتي الجريمة موسلي وجروشي. تقرير مراسلنا للشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني.
2: بعد سنوات تركزت فيها جرائم القتل وإطلاق النار داخل البلدات العربية، تشهد منطقة المركز في الأيام الأخيرة موجة مقلقة من الاعتداءات بالقنابل والرصاص في ظل صراع متصاعد بين تنظيمي جروشي وموسلي، صراع بات يطال أحياء سكنية فاخرة ومصالح اقتصادية في قلب تل أبيب الكبرى، في مشهد يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهة ووصولها إلى أماكن يرتادها آلاف المدنيين يوميا. وخلال أقل من أسبوع سجلت سلسلة من عمليات إطلاق النار وإلقاء القنابل اليدوية وتفجير العبوات الناسفة في تل أبيب ورمات جان وجبعتايم ونتانيا وأوريهودا ورعنانا والعفولي في هجمات متلاحقة، تشير تقديرات أجهزة إنفاذ القانون إلى أنها ليست أحداثا منفصلة وإنما جزء من جولة جديدة من المواجهة بين اثنين من أبرز التنظيمات الإجرامية في البلاد. من جهة يقف تنظيم موسلي الذي يعد أحد أقدم وأقوى التنظيمات الإجرامية في منطقة تل أبيب والمركز، وتنسب إليه على مر السنين أنشطة واسعة في مجالات الجريمة المنظمة داخل إسرائيل وخارجها. ومن الجهة المقابلة يقف تنظيم جروش الذي انطلق من منطقة الرمل ونجح خلال السنوات الأخيرة في توسيع نفوذه الاقتصادي والإجرامي إلى مناطق مختلفة بما فيها منطقة المركز، ليصبح لاعبا رئيسيا في عالم الجريمة المنظمة. وبحسب المعطيات فإن هذا النزاع لا يعد امتدادا مباشرا لصراعات سابقة، بل هو نزاع جديد نشأ على خلفية خلاف مالي يتعلق بابتزاز رجل أعمال إسرائيلي بارز يعمل في مجال الفوركس ويقيم خارج البلاد. وتشير التفاصيل إلى أن الرجل وافق على دفع مبالغ مالية طائلة لإنهاء الضغوطات والابتزازات التي تعرض لها، إلا أن الخلاف لم يكن بين رجل الأعمال والتنظيمات بل بين التنظيمين نفسهما حول جباية الأموال وآلية توزيعها، وهو ما أدى إلى انهيار التفاهمات وفتح جبهة من المواجهة. ومع اتساع الخلاف انتقلت الرسائل من التفاوض إلى الشوارع، البداية كانت باستهداف مصالح تجارية، ثم توسعت الهجمات لتشمل فروعا لسلسلة مطاعم جبانيكا في عدة مدن بمنطقة المركز عبر إطلاق النار وإلقاء القنابل خلال ساعات متقاربة، قبل أن يصل التصعيد إلى إلقاء قنبلة يدوية باتجاه منزل عائلة موسلي في حي هاتيكفا في تل أبيب، في مؤشر على أن الردود المتبادلة أصبحت أكثر جرأة وأكثر خطورة. أما أخطر تلك الرسائل فكانت القنبلة التي انفجرت عند مدخل مجمع بلو الفاخر شمالية تل أبيب، أحد أكثر المجمعات السكنية حراسة في المدينة. ورغم عدم وقوع إصابات إلا أن التحقيقات تشير إلى أن الهدف لم يكن المبنى نفسه بل رجل أعمال يعمل في مجال الفوركس يعتقد أنه على صلة بتنظيم موسلي وكان خارج البلاد وقت وقوع الانفجار. ويقول محققون إن ما يميز هذا النزاع أنه لا يدور حول السيطرة على حي أو شارع، وإنما حول مصالح مالية عابرة للحدود تتداخل فيها تجارة الفوركس وشبكات اقتصادية دولية ونفوذ التنظيمات الإجرامية داخل إسرائيل وخارجها، وهو ما يجعل المواجهة أكثر تعقيدا وأقل قابلية للاحتواء السريع. وبالنسبة للشرطة فإن هذا التصعيد يضعها أمام اختبار جديد، ففي الأشهر الأخيرة كثفت الشرطة عملياتها ضد التنظيمات الإجرامية ونفذت حملات اعتقال وضبط أسلحة، وأكدت مرارا أن استهداف رؤوس المنظمات يشكل أولوية، لكن عودة القنابل والانفجارات إلى قلب تل أبيب ومنطقة المركز تطرح تساؤلات حول قدرة أجهزة إنفاذ القانون على منع هذه التنظيمات من نقل صراعاتها إلى الشوارع والأحياء السكنية.
1: مونديال 2026 تنطلق الليلة الإثارة والمتعة الكروية مع صافرة بداية أولى مواجهات دور النصف النهائي من بطولة كأس العالم، حيث تتجه أنظار الملايين نحو حلم حسم بطاقة التأهل إلى المشهد الختامي للمونديال. نقول مساء الخير مراسلنا الشؤون الرياضية في الاستوديو هنا خالد دراوشي، ولمفدينا للمونديال محمد الشيخ خليل في دالاس ويوسف شداد في أتلانتا. أهلا بكم، والبداية من دالاس حيث تنطلق بعد أكثر من ساعتين المباراة الأولى في نصف النهائي بين منتخبي فرنسا وإسبانيا. من هناك انضم إلينا مفدنا محمد الشيخ خليل. مساء الخير محمد، دعنا نبدأ في الأجواء، ضعنا في الأجواء محمد في البداية.
3: الأجواء منذ أن وصلنا إلى هنا بدأت تشعر بكأس عالم، كأس عالم هذه المرة 2026، مونديال رائع جدا. أستطيع أن أشير ليس في الأيام السابقة ربما، ولكن منذ الأمس بل أول أمس بدأنا نشعر في هذه المدينة توافد الجماهير الفرنسية والإسبانية، وعندما وصلنا إلى هنا كان خارج الاستاد الآلاف ممن يفدون، طبعا أجواء رائعة للغاية، الأجواء تدل على أن مباراة مميزة تنتظر المشاهدين على كل الأصعدة. مباراة تجمع منتخبي فرنسا وإسبانيا من أعرق المنتخبات الأوروبية، وطبعا سيقوم الزميل باسل زريق بنقل وقائع هذه المباراة في التعليق، وسيكون بجانبه طبعا في التحليل. في رأسنا أريد أن أشير بأننا أتواجد في مركز الإعلام التابع للفيفا، حيث يتواجد مئات من الصحفيين الذين سيقومون إما بنقل هذه المباراة أو تغطيتها أو تصوير هذه المباراة. وأشير بأن أحد النجوم الذين تحدثنا إليهم قبل قليل كان دونجا، فزمير لأورلي الكلاي من كان 11 قامت بتصويره وأنا قمت بتسجيله، وزميل باسل زريك تحدثنا إلى دونجا، وتواجد زمورانو والعديد من النجوم الكبار الذين تربينا عليهم في أعظم المنتخبات على الإطلاق. بالنسبة للمباراة طبعا نحن نتلقى التركيب، يبدو أن التركيب سيكون مشابها لما كان عليه في المنتخبين، ربما بيدري يكون في التدريب بدل روش في هذه المباراة مع منتخب إسبانيا. وهنا كلهم يتحدثون عن الكماشة الفرنسية بتواجد 4 من المميزين: أوليسي، إمبابي، باركولا وعثمان ديمبلي، يستطيعون أن يشنوا الهجمة تلو الأخرى والأخرى، ويتوجب على الدفاع الإسباني اليوم أن يكون يقظا فيما أراد الحفاظ على هدوئه. هنا الصحفيون الإسبان حدثونا بأنهم متفائلون للغاية. لماذا؟ قالوا بأن المنتخب لم يفتتح أموره بشكل جيد، وصل إلى هنا بشكل مقبول، ولكن في المباراة الأخيرة أو ما سبقتها كان الأداء الإسباني مميزا، والمنتخب الفرنسي قادر على أن يفعلها. نستطيع أن نشير مباراة متكافئة على الورق حتى الآن، الأجواء مونديالية، عشرات الآلاف يصطفون في الخارج من أجل الدخول إلى الاستاد. المباراة تنطلق في الساعة 10 في توقيت إسرائيل المحلي.
1: دعنا نقول محمد ما ذكرته قبل قليل، في نهاية المطاف نتحدث عن فريق إسباني بصبغة الاستحواذ على الكرة مقابل فريق يعتمد على المرتدات وعلى السرعة
3: 100%. طبعا هو فريق إسباني برشلوني من الطراز الأول، 5 أو 6 أو 4 أو 5 من التركيب البرشلوني ستتواجد في هذه المباراة. الاستحواذ على الكرة، اللعب التكتيكي المميز، الكرة من قدم إلى قدم، بينما المنتخب الفرنسي كبدايات يعتمد على السرعة والقوة. كيف سيلتقي هذا مع ذاك؟ هنالك مدرب هنا ومدرب هناك، يعمل المدربان طبعا بدون أي شك، كل مدرب يعرف ماذا سيفعل. بالأمس تواجدنا في معسكر التدريب للمنتخبين، تدرب المنتخبان في الساعة المميزة، هنا حر شديد في الخارج مع رطوبة، تدرب المنتخبان بنفس الساعة ليتعود المنتخبان على توقيت هذه المباراة بشكل خاص. وبعد ذلك قام المسؤولون في المنتخب الفرنسي بإتاحة الفرصة للصحفيين وبعض المشجعين بالالتقاء مع بعض اللاعبين وبعض المسؤولين الفرنسيين. نعم
1: محمد
3: هناك.
1: نعم محمد، لمن ذكرت قضية الجماهير قبل قليل وأنت تلمس الأمور هناك، لمن الحضور الأقوى، للجماهير الفرنسية أو الإسبانية؟ دعنا نقول الجماهير الفرنسية لديها عيد الباستيل الوطني أيضا اليوم.
3: هذا سؤال واجب وسؤال ضروري، أحسنت وسألت. الجماهير الفرنسية الحضور أوسع، لا أستطيع أن أقول فقط عند الملعب، وإنما في الساحات في دالاس، في كل الأماكن في دالاس، في المطاعم، في البارات، في الحانات، الجمهور الفرنسي أكبر. أنا أستطيع أن أشير، مقابل كل 3 من الجمهور الإسباني يتواجد 10 من الجمهور الفرنسي. هذا أتحدث عن الفرنسيين من خارج الذين يحبون المنتخب الفرنسي. والملاحظة الثانية بأن معظم الأمريكيين الذين يعشقون كرة القدم يشجعون المنتخب الفرنسي في رأس وليس المنتخب الإسباني. أيضا مقابل كل 10 من الأمريكيين 7 يشجعون منتخب فرنسا و3 يشجعون منتخب إسبانيا. لماذا؟ ربما تمثال الحرية القادم من فرنسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ربما هذا التوافق، ربما العيد هنا والعيد هناك. في كل ظرف من الظروف الجماهير الفرنسية حاضرة بشكل أكبر وواضح. نعم، سواء كانت من فرنسا أو من الولايات المتحدة الأمريكية.
1: وسؤال أصعب محمد، ماذا تتوقع نتيجة هذه المباراة؟
3: ليش أصعب؟ أسهل، سهل جدا، أتوقع فوز فرنسا. أنا لا أقول بالتسعين دقيقة، ربما في التمديد إلى الركلات الترجيحية لن يصل المنتخبان. أتوقع فوز المنتخب الفرنسي. يعني إذا بقول لك بسهولة، أنت تعشق الرياضة وتعرف أيضا كل ما يدور حول الرياضة وخطط مباريات كرة القدم والطرق والأساليب، سجل أمامك. أخطئ أم لا راح تسامحوني، المنتخب الفرنسي سيفوز وليس بصعوبة، لا أقول بسهولة تامة ولكن ليس بصعوبة.
1: نعم.
3: عذرا للذين يعشقون برشلونة والذين يعشقون إسبانيا.
1: قد أوافقك الرأي، وأنت مسجل في نهاية المطاف، وسنكون معكم أيضا ببث مباشر الساعة 10 مساء مع باسل زريق محمد شيخ خليل.
3: باسل زريق في التعليق وأنا في التحليل.
1: صحيح. شكرا لك محمد شيخ خليل على نقل الصورة الكاملة من هناك، شكرا جزيلا لك.
3: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
1: ونبقى مع أجواء المونديال ونصف النهائي، ومعنا مراسل الشؤون الرياضية خالد دراوشي ليطلعنا على الأصوات داخل المنتخبات.
4: نعم، إذن في مباراة كما ذكر محمد شيخ خليل ستقام في دالاس، يعني نقول واحدة من الملاعب القليلة المغلقة هناك على عكس الملاعب الحديثة. هذا ملعب دالاس الذي يتسع ل 80,000 متفرج، قد يصل إلى 105 متفرجين في هذا الملعب، وأيضا محط الأنظار. في وقت بدأنا فراس بإمكاننا القول أننا يعني ساعة الرمل بدأت تنقلب وبدأنا نعد الحبات الأخيرة، لكن في هذه المباراة يبدو أن لامين يامال لم يكن هو النجم الأوحد أو الأبرز، لم يكن على قدر التطلعات في هذا المونديال. والبعض يقول ويتكهن أن لامين يامال سيظهر وسيظهر أيضا وسيكون هنا في الماني تايم أو ما يقال في الدقائق الحاسمة، والبعض الآخر يقول أنه ليس لاعب للمنتخبات. على كل أحوال لامين يامال تطرق إلى هذا المونديال وإلى مستواه، دعنا فقط نشاهد.
5: Todos los torneos son diferentes. No creo que sea por culpa del entrenador que no lleve 5 goles. No sé, son cosas del juego y no me preocupa la verdad. Estamos ganando. Yo he sido pequeño, he visto mundiales en los que España ha sido eliminado y no ha pasado de momento. Entonces me centro en eso, en seguir pudiendo jugar partidos y cuanto más partidos juegue, pues más goles puedo marcar. Entonces eso es lo único importante y ojalá que mañana marque otro gol.
4: نعم فراس، هذا هو الحال بالنسبة للمنتخب الإسباني، وقد يكون لامين يامال هو الممثل في هذا المؤتمر الصحفي. في مؤتمر صحفي ظهر يعني برفقته المدرب دي لا فوينتي، لكن بالمقابل ديديا ديشامب المدرب الذي رفع الكأس في مناسبة مونديال 2018 وأيضا كان الوصيف في مونديال 2022، هذا يعني أن هذا المدرب بالنسبة له من السهل الوصول إلى النهائي، وهذا يعني هو في نصف نهائي وعلى بعد خطوة من الوصول إلى النهائي كخطوة يعني قد يسجل نفسه بين كبار هذه البطولة. أيضا تطرق إلى هذه المباراة الصعبة التي كما يقول المحللون أن الفائز منها قد يظفر باللقب. دعنا فقط نشاهد ماذا قال ديشام.
6: Il y a toujours une incertitude, il y a plein d'incertitudes puisque le football, voilà, c'est pas une science exacte, mais il y a une préparation, une programmation qui est toujours très importante, précieuse, dans le moindre détail, pour faire tout avant. Après, évidemment, il y a les joueurs sur le terrain, mais avec mon staff et les observateurs et les datas, tout ce qu'on peut avoir, voilà, on se nourrit de ça pour informer les joueurs et après choisir aussi à des moments importants.
4: نعم فراس، فقط نذكر قبل الاستمرار في هذه الزاوية أن المنتخب الإسباني هو صاحب الكفة الرابحة في 20 عام الأخيرة، يعني بإحصائيات تقول أن من ضمن 10 مباريات لعبها المنتخب الفرنسي مع المنتخب الإسباني هناك 7 مباريات فاز بها المنتخب الإسباني. هذه الليلة لا تعترف الإحصائيات بل تعترف بلغة كرة القدم، اليوم نتابعها طبعا على شاشة قناة مكتب.
1: نعم ستبقى معنا، وفي أتلانتا تنطلق في 10 مساء الغد مباراة نصف النهائي الثانية بين الأرجنتين وإنجلترا. من هناك ينضم إلينا مفادنا يوسف شداد. يوسف مساء الخير، في البداية أجمل لنا الأجواء والتحضيرات لهذه المباراة يوسف.
7: أهلا بك فراس، مساء الخير. بعد أقل من 3 ساعات ستنطلق المباراة الكبرى بين منتخبي فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي مونديال 2026 على الأراضي الأمريكية. استاد دالاس هو العنوان. فرنسا ستخوض بقيادة إمبابي ملك هدافي المونديال حتى الآن برصيد 8 أهداف أمام المنتخب الإسباني الذي لم يدخل مرماه سوى هدف واحد، صاحب الدفاع القوي، صاحب التنظيم على أرض الملعب، وما هو أيضا الهداف أويرا سابل الذي أحرز 4 أهداف من جهة ثانية. إسبانيا طبعا كان لها علو الكعب على فرنسا في المواجهتين الأخيرتين في دوري الأمم الأوروبية كذلك في بطولة الأمم الأوروبية، والكل يسلط الأضواء على لامين يامال. الصحافة الإسبانية اليوم تتساءل متى سوف يدخل لامين يامال هذا المونديال. حتى الآن قدم أداء متوسطا، ولكنه على عكس ميسي على عكس إمبابي لم يدخل إلى المونديال، ويتوقعون بأن تكون هذه المباراة التي بين قوسين ينفجر فيها لامين يامال أمام منتخب فرنسا كما فعل في يورو 2024 عندما سجل هدفا رائعا أمام منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي. إسبانيا فازت حينها على فرنسا بهدفين مقابل هدف. من جهة أخرى ديشان المدرب الفرنسي حاول أن يبعد الضغط النفسي عن لاعبيه، قال فرنسا ليست المرشح الأبرز إنما إسبانيا. إسبانيا بالنسبة لديشان مدرب منتخب فرنسا هي المرشحة الكبرى، وقال أنا لا أريد أن أرفع من الضغط لدى الإسبانيين، ولكن هم يعلمون بأنهم الأقوى وبأنهم الأفضل على مستوى الترشيحات. فرنسا ستلعب مع الثلاثية الرهيبة الأمامية أوليزي ديمبلي وكذلك كيليان إمبابي مقابل طبعا منظومة إسبانية معهودة ستشهد تغييرا واحدا على ما يبدو. فابيان رويز سيدخل مكان بيدري، الشارع في إسبانيا يطالب بأن يكون بيدري أساسيا في التشكيلة الأساسية، ولكن يريد دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني خط وسط قوي، خط وسط صلب، لذلك يعتمد أكثر على القوة البدنية، لذلك هو اختار فابيان رويز لاعب باريس سان جيرمان وأبقى بيدري على دكة الاحتياط وأشعل جدلا كبيرا في إسبانيا. الفائز من هذه المباراة سيلتقي الفائز من مباراة الغد نصف النهائي الثاني الشق الثاني إنجلترا أمام المنتخب الأرجنتيني. من مدينة أتلانتا أعيد البث إليكم.
1: نعم نشكر زميل يوسف شداد. أعود لك خالد، وهذه المرة ليس عن المونديال، حول مصير اللاعب الحفاوي عن الخلايلي.
4: نعم، الآن يعني بإمكاننا القول أن اللاعب عنان خلايلي لن يوقع في فريق إنتر ميلان. هذا يعني أن اللاعب وصل إلى القمة ومن ثم تدهورت الأمور بحجة وبأسباب يعني تتعلق بعدم نجاحه في مرور الفحص الطبي العام على مستوى القلب في إيطاليا. هذا الأمر حصل للعديد من النجوم، لكن إذا ما نظرنا إلى الأمام فاللاعب يعني عبر ستوريهاته على الإنستغرام كما قال فهو يعني يبث هذه الراحة النفسية وهذا الرضا عن الوضع، رغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى بطل إيطاليا، لكن يبدو أن يعني مصائبه قوم عند قوم فوائده. وهذا الأمر يعني أن عنان خلايلي الذي كان من المتوقع أن يصل إلى إنتر ميلان، هذه الأخبار وهذا الزخم يعني قام بتسويقه نوعا ما، وهو قريب جدا من الذهاب إما للدور الإنجليزي أحد الكبار توتنهام من نيوكاسل أو إما إلى ألمانيا، وهذا خبر حصري قد يكون في دورتموند.
1: خالد راوش شكرا جزيلا لك.
4: شكرا لك فراس.
1: ولا نعود إلى مواضيع النشر. احتضنت مدينة الراحة مؤتمر ذا ماركر لمناقشة الحديات التعليمي والاقتصاد والسياسة للمجتمع البدوي بهدف تقليص الفجوات، وصلت المؤتمر الضوء على مستقبل النقب ومطالب المواطنين العرب. تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
8: مستقبل المجتمع البدوي في جنوب، هذا هو عنوان المؤتمر الذي عقد في مدينة راطة والذي نظمته صحيفة ذا ماركر بالتعاون مع عدة مؤسسات اجتماعية ناشطة في منطقة الجنوب، وجمع عدد من المسؤولين الحكوميين ورؤساء سلطات محلية وشخصيات أخرى لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المجتمع العربي في منطقة الجنوب.
9: يجب علينا أن نجد الوسيلة والسبيل لكي نبني شراكات واسعة للتعامل مع هذا الوضع الصعب. الشراكات تضمن مكاتب حكومية، تضمن مجالس محلية، تضمن مؤسسات مجتمع مدني، وبالفعل في نهاية المطاف عندما نوحد هذه القوى سوية نستطيع خلق التغيير.
8: وتصدرت قضايا التعليم والشباب جدول أعمال المؤتمر، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز دور الشباب في القيادة وخلق فرص عمل نوعية، إلى جانب تطوير منظومة التعليم وغيرها من القضايا الهادفة إلى تقليص الفجوات الاقتصادية والمجتمعية.
10: نحن ننظر إلى تطوير اقتصادي على سبيل المثال تخطيط مناطق صناعية، توفير أماكن عمل. نحن نبحث عن تطوير أيضا اقتصادي للسلطات المحلية لكي يكون للسلطات المحلية مصادر دخل ويكون أماكن عمل للمواطنين.
11: الخبرة البدوية تصريحة المكومات האלה את הבמות האלה כדי לבוא ולדברר את עצמה. כמה זה קרה כאן כרגע אני לא יודעת, כי לצער לא נשאלו שאלות באמת המהותיות על החברים הבדואים, על התרומה שלהם ממש בשביל באוקטובר שהזכירו את זה ככה כלשון אגב.
12: אני רוצה אבל להכיר את העניין הזה.
8: וחילל المؤتمر تناول زعيم حزب الديمقراطيين יאיר גולן عدد من القضايا السياسية، داعيا المجتمع العربي إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة والتأثير في المشهد السياسي.
12: יש לכם משימה אחרי הגנס, לשכנע עוד ועוד אנשים לצאת להסביר. אני לא אומר לכם למי להסביר, אבל תסביר, השתתפו תשביב, יקביעו את מורכם. אם אתם לא תהיו שותפים לקביע פניה של הממשלה הבאה, אז לאיפה נגיע?
13: יש חוק.
8: من جانبه قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس أن أغلبية الشارع الإسرائيلي تؤيد انضمام القائمة العربية الموحدة إلى الائتلاف الحكومي المقبل، كما تطرق إلى قضية الخدمة الوطنية.
14: نحن فاعلين كدي لجبش متفى شروط إزرخي اتندودي بدوخ خبرة عربي شيعني على هتصرخي شلها خبرة عربي بتخوميم هرئويل للو كشف לתחום הצבאי או הביטחוני.
15: אני פועל סביב השעון.
8: زعيم حزب يشار قادي إزنكو تناول خلال المؤتمر عدد من القضايا السياسية، وعندما وجه إليه أحد الحضور سؤالا بشأن برنامجه للمجتمع البدوي في الجنوب رد بهذا الشكل.
15: השינוי צריך לבוא לידי ביטוי קודם כל ולהסיר את הביטחון שאפשר לשלוח את הילדים
16: לביטחון.
15: הדבר השני, שלא יש 30-40 ימים איתם.
8: حاليا يبقى الرهان أن تترجم هذه النقاشات إلى خطوات عملية، وأن يشكل المؤتمر نقطة انطلاق نحو تغيير حقيقي يخدم المجتمع العربي في الجنوب.
1: كشفت وثائق عثر عليها جيش الدفاع في قطاع غزة ونشرها مركز مئير عميد لبحوث الاستخبارات والإرهاب أن رئيس حركة حماس يحيى سنوار كان يتوقع رد فعل إسرائيلي عنيف للغاية قد يصل إلى حد استخدام سلاح نووي عقب هجوم السابع من أكتوبر. نقول مساء الخير لمراسلنا الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. حسن، قبل أن نتحدث عن وفد حماس، هل هناك تطرق للحركة لهذا النشر بالنسبة للسنوار؟
13: نعم، لم يكن هنالك بيان واضح من قبل حركة حماس، لكن مقربون من الحركة فراس أكدوا أن الحديث عن وثيقة مزورة قامت إسرائيل أو قام جيش دفاع أو جهاز الشباك بتزويرها من أجل استغلالها ضد حركة حماس والمساعي للتقدم نحو المرحلة الثانية من خطة ترامب. بيان رسمي عن الحركة لم يصدر، لكن مقربون نفوا ذلك كالعادة. كانت هنالك أيضا وثائق أخرى تم اكتشافها قبل عدة أشهر، وفي حين نفتها حركة حماس ورفضتها وقالت إن إسرائيل تقوم بتزوير الحقائق على حد تعبيرها.
1: نعم حسن، وفد من حماس يعود إلى القاهرة لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية، أين تقع الأمور؟
13: فراس، حركة حماس وعلى رأس وفد برئاسة خليل الحية عادت إلى القاهرة اليوم مجددا في محاولة للتوصل إلى اتفاق يتعلق بملف السلاح. حركة حماس تقول نحن على مستعدون لتسليم الأسلحة إلى جهة فلسطينية وفق بروتوكول متكامل على أن يتم تنفيذ نزع السلاح بالتزامن مع عدة أمور يجب على إسرائيل أن تنفذها: انسحاب تدريجي من المنطقة الصفراء، ثانيا إعادة الإعمار في منطقة القطاع، وثالثا السماح للجنة التكنوقراط بالدخول إلى منطقة قطاع غزة في أسرع وقت ممكن. هذا الأمر في هذه المرحلة ترفضه إسرائيل. في الورقة المعدلة فراس التي قدمها الوسطاء خلال الأيام الماضية لا يوجد بند واضح في بشأن نزع السلاح بشكل فوري، وإنما بشكل متدرج بالتزامن مع دخول سلطة جديدة إلى منطقة قطاع غزة.
1: نعم، من جهة أخرى الاتحاد الأوروبي يطلق بالتعاون مع السلطة الفلسطينية مبادرة مالية ضخمة لدعم غزة، ما الغاية من ذلك وهل هي محاولة لإعادة السلطة؟ تفضل حسن.
13: فراس، على ما يبدو السلطة الفلسطينية تبذل جهود كبيرة للدخول بشكل مباشر أو غير مباشر لما يسمى بعملية الإعمار الكبرى في منطقة قطاع غزة، إضافة إلى المصالح السياسية التي تريد السلطة الفلسطينية أن تكون لها في منطقة القطاع. هنالك أيضا مصالح اقتصادية، الإعمار هو بمثابة قوة اقتصادية أموال ضخمة، والسلطة الفلسطينية تمكنت أخيرا من تجنيد مبلغ 600 مليون يورو إلى سكان قطاع غزة لحل قضايا تتعلق بالبنى التحتية، وهذه المرة الأموال ستصل إلى رام الله ومن ثم إلى قطاع غزة. وأنت تعرف فراس أن إسرائيل ترفض أن يكون للسلطة الفلسطينية في رام الله أي دور في إدارة قطاع غزة، سواء من الناحية السياسية أو العسكرية أو حتى من ناحية تمويل المشاريع أو تنفيذ المشاريع، علما بأن جميع الجهاز الصحة في القطاع والجهاز التربية والتعليم تمول بشكل مباشر من سلطة رام الله وليس من حكومة حماس التي سبق وأن حلت لجنة الطوارئ قبل عدة أسابيع.
1: نعم، ربما بهذه الطريقة طريقة قد تعاد السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.
13: ربما حركة السلطة الفلسطينية وحسين الشيخ وأبو مازن يبذلان جهود كبيرة من أجل ربما منع محمد دحلان وأنصاره من التفكير في العودة يوما ما إلى منطقة قطاع غزة، مع ربما إعلان عدة جهات فلسطينية عن ربما قبولها بدحلان بعودة دحلان إلى القطاع.
1: نعم حسن أبو زايد، شكرا جزيلا لك.
13: العفو.
1: وإلى أجواء أخرى، يطلق الفنان الشاب آدم أبو جمل ابن مجدل شمس أولى أغنياته الخاصة وهي بعنوان صيري. الزميل شادي بلان زار موقع تصوير الكليب وهو عبارة عن هدية الفوز التي منحها البرنامج لآدم أبو جبل بعد فوزه في لقب نجم المايك إلك بداية العام الحالي.
16: لهنا عجلان لنرافق تصوير أول أغنية خاصة للفنان الشاب آدم أبو جبل في بلده مجد الشمس لإطلاق أغنيته الجديدة سيري.
17: أول مرة بشوفك، مرحبا كارم حبيبي، كيف شو أخبارك؟
18: حاليا عم نحضر للمشهد اللوكيشن الثالث اللي احنا فيه هون بقلب الفيلا اللي بتطل على بحيرة رام.
19: عم نعمل فيديو كليب وهو جائزة المايك إليك اللي ربحتها قبل 6 شهور.
17: شو اسم الأغنية والكليب؟ احكي لنا تفاصيل أكتر.
19: أوكي، اسم الغنية رح يكون سيري.
17: سيري ولا
19: لا؟ مش سيري تبع التليفون. سيري إنه أنا عبقلة تصير.
17: تصير حبيبتك يعني؟
19: تصير حبيبتي، وفي كمان لقدام إنه تكون كمان مرت يعني، أو أنا يعني أبعرض لها زواج يعني. هيك
17: تصير علاقة جدية قصدك؟
19: بالضبط، يعني بتكون من صدفي لعلاقة جدية.
18: رولينج 3 2 1 أكشن يلا.
16: تعرف الناس على موهبة أدم أبو جبل بعد فوزه بلقب برنامج المايك إلك اللي تم بثه أول السنة على قناة مكان. إنتاج الأغنية والكليب هي هدية البرنامج للفائز كدعم في أولى خطواته الاحترافية في عالم الفن.

0: الدربي.
1: العمل الفني بإشراف كامل للفنان كريم مطر اللي تولى قيادة المشروع من الرؤية المصرية.
2: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
3: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصلت.
4: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
3: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
5: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طيرة كخاف يائير والإخضار الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواطنين.

0: ويمنح إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
4: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
5: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا استطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: عناوين الساعة: قلق من تموضع تركي في سوريا، مصادر لبنانية تفيد بأن اليوم الأول من مفاوضات روما كان إيجابيا، ترامب يعدل عن قراره فرض رسوم على العبور عبر مضيق هرمز، إقرار القانون الذي يلغي اعتقال متهربين حريديم من الخدمة العسكرية، وارتفاع الحرارة غدا.
7: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة الثامنة تقرأها عليكم ريمارون. أسعد الله مساءكم. أعلن جيش الدفاع قبل قليل تصفية رئيس الأمن العسكري في كتيبة وسط جباليا التابعة لحركة حماس محمد مروان محمد سالم، كما تم القضاء على عدد آخر من مخربي حماس في هجوم شمال قطاع غزة في وقت سابق اليوم، ساعة كانوا يخططون للدفع بمخططات إرهابية، أورد نبأ مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أعربت مصادر في الأجهزة الأمنية عن بالغ قلقها من تموضع تركي في سوريا، وقال مصدر أمني كبير لمراسلة قناة كان كارميلا ميناشي إن دخول تركيا إلى عمق الجبهات السورية هي مسألة وقت ليس إلا، وأشار إلى أن أنقرة ضالعة في بناء الجيش السوري الجديد وتساعد في إقامة بنى عسكرية وتدفع مصالحها في هذه الدولة إلى الأمام. وأضاف هذا المصدر أن هذا التطور يلزم المراقبة والاستعداد، وتشير المراسلة ميناشي إلى أن الأجهزة الأمنية تراقب عن كثب التغييرات في سوريا للتأكد من عدم إنشاء كيان معاد أو دولة إرهاب تهدد إسرائيل. قالت مصادر لبنانية لقناة الجديد إن الجولة الأولى من مفاوضات روما كانت إيجابية، ويبنى عليها إلى أن الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث على أن تستكمل غدا عند الساعة 10 صباحا بتوقيت بيروت. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه قرر استبدال رسوم 20% التي كان يعتزم فرضها على مرور البضائع عبر مضيق هرمز، قرر استبدالها باتفاقيات تجارية واستثمارية مع مختلف دول الخليج. وفي منشور له على منصة تروث سوشيال أوضح ترامب أنه اتخذ هذا القرار بناء على محادثات مثمرة للغاية مع قيادات الشرق الأوسط. في إيران أعلنت شركة الكهرباء اليوم انفجار مقذوفات أمريكية قرب محطة الكهرباء في مدينة كيش جنوبي البلد. وفي غضون ذلك واصلت إيران مهاجمة جيرانها، وأعلن الجيش الكويتي مساء اليوم أن قواته تتصدى لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقال إنه يرجو من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض مساء اليوم أنه بعد 30 من أيلول ليس هناك حاجة لوجود فصائل مسلحة بالعراق، وأنه لن يتم السماح بحمل أي جهة للسلاح خارج مؤسسات الدولة. وأوضح أن القوات الأمريكية ستخرج من العراق وستدخل الشركات الأمريكية. صادقت الكنيسة بعد ظهر اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يلغي مذكرات اعتقال طلاب معاهد دينية يهودية تهربوا من الخدمة العسكرية، وأيده 58 نائبا في معارضه 54 آخر، ولم يشارك رئيس الوزراء نتنياهو في عملية التصويت. هذا وقدمت نائبة وزير الخارجية شارين هاسكل استقالتها من الحكومة عقب إقرار القانون، قائلة إنها ليست قادرة على دعم حكومة تمس بأمن الدولة في أوقات الحرب. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فال حبيب أن القائمتين العربيتين صوتتا ضد مشروع القانون، وبحسب مصادر مطلعة جاء هذا الموقف ردا مباشرا على دعم حزب شاس لقانون تقييد الأذان بالقراءة التمهيدية. وقدم حزب يش عتيد وإسرائيل بيتين التماسا إلى محكمة العدل العليا ضد هذا القانون.
7: حالة الطقس غدا على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي إنجلترا ضد الأرجنتين مونديال 2026، مرحلة نصف النهائي في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، حيث تكون أعلى من معدلاتها وتشتد وطأة الحر. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي إخباريا عند 9.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم مونديال 2026، مرحلة نصف النهائي الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
8: الفائز بلقب المايك إلك
9: آدم أبو جبل.
7: المشوار خلص بس إسا القصة الحقيقية بتبلش.
10: سيري حبيبة قلبي،
7: أغنية جديدة، أداء جديد، وفيديو كليب اللي كلنا منستناه.
10: مش راح

آدم أبو جبل الفائز ببرنامج المايك إلك بعرض حصري لأول مرة ببرنامج قصة قصة. سيري الأغنية الرسمية على قناة مكان. سيري عرض حصري اليوم بعد النشرة المسائية من خلال برنامج قصة قصة على قناة مكان وكان بوكس. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب بسول.

0: مطبوخة ميوزك مع علي نسور.
1: صلي زمان ما خجلتش من وحدة بتطلع فيه، لما دخلت الغرفة صدقتش انك مش لي، عامل حالك مش عارفاني، طيب اوكي ماشي يا غالي، اذا هيك الحلوة بتتصرف شكله

0: مطبوخ ميوزك مع علي نسول.
1: صوت المايك مش رح يعجبني ولا حدا قاعد رح يفهمني ولا رح اجي اغني اصلا سيبك مني. قوم اتغدى البس برن علي جنني ونفس الكلمة بعيد ما في وقت

وحدي ماشي في الشوارع رايح فين انا مش عارف، يمكن بجري ورا بكره ويمكن بجري من امبارح، سارح بهرب من الدنيا الحقيقيه او خايف هي كلمه الاداء

0: الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان. كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي الليلة وغدا في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: عناوين الساعة: توقع دخول الحصار البحري الأمريكي على إيران حيز التنفيذ بعد حوالي ساعتين. ترامب يعدل عن قراره فرض رسوم على العبور عبر مضيق هرمز. قلق من تموضع تركي في سوريا. مواجهة مرتقبة بين فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026 وارتفاع الحرارة غدا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة التاسعة تقرأ عليكم ريمارون. أسعد الله مساءكم. من المقرر أن يدخل الليلة ساعة 11 حيز التنفيذ الحصار البحري الأمريكي على مضيق هرمز. وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه قرر استبدال رسوم 20% التي كان يعتزم فرضها على مرور البضائع عبر مضيق هرمز، قرر استبدالها باتفاقيات تجارية واستثمارية مع مختلف دول الخليج. تواصل إيران مهاجمة جيرانها، ودوت الليلة صافرة الإنذار في البحرين وفي الكويت. أعلن الجيش مساء اليوم أن قوته تتصدى لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقال إنه يرجو من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أفادت وكالة الصحافة الفرنسية الليلة باعتقال مسؤول كبير مقرب إلى حزب الله بشبهة التجسس لصالح إسرائيل، وجرى اعتقاله في مطار بيروت الأسبوع الفائت قبل توجهه إلى العراق. قال مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية لمراسلين لشؤون السياسية شمعون أران إن المفاوضات في روما بين ممثلي الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان كانت بناءة وجرت في جو إيجابي، وأضاف أن الطرفين معنيين بتحقيق التقدم، مشيرا إلى أن المفاوضات ستستمر غدا. طلب الرئيس الأمريكي ترامب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي يوم الخميس الماضي بضرورة بدء إسرائيل سحب قواتها من سوريا ولبنان. هذا ما قاله مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لموقع إكسيوس. أعربت مصادر في الأجهزة الأمنية عن بالغ قلقها من تموضع تركي في سوريا. وقال مصدر أمني كبير لمراسلة قناة كان كارميلا مناشي إن دخول تركيا إلى عمق الجبهة السورية هي مسألة وقت ليس إلا، وأشار إلى أن أنقرة ضالعة في بناء الجيش السوري الجديد وتساعد في إقامة بنى عسكرية وتدفع مصالحها في هذه الدولة إلى الأمام. وأضاف هذا المصدر أن التطور يلزم المراقبة والاستعداد، وتشير المراسلة ميناشي إلى أن الأجهزة الأمنية تراقب عن كثب التغييرات في سوريا لتأكد من عدم إنشاء كيان معاد أو لدولة إرهاب تهدد إسرائيل. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أنه لا حاجة لوجود جيش بلاده في العراق، كاشفا عن دخول شركات نفط أمريكية كبرى إلى السوق العراقية. وخلال استقباله رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في البيت الأبيض مساء اليوم، أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لمساندة العراق إذا احتاج إلى حماية، لكنه أضاف أنه لا يعتقد أن ذلك سيكون ضروريا. اعتقلت الشرطة ليلى شخصا بشبهة الضلوع في حوادث إطلاق نار وإلقاء قنابل يدوية على محل تجارية في منطقة تل أبيب الكبرى وأواسط البلاد، وسيمثل المشبوه أمام محكمة الصلح غدا لتمديد فترة اعتقاله. وفيد أن المعتقل هو رئيس منظمة إجرامية يوسي موسلي. في إطار الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026 يستضيف ملعب دالاس في ولاية تكساس الأمريكية بعد حوالي الساعة القمة التاريخية بين منتخبي فرنسا وإسبانيا، وستقوم إذاعتنا بنقل وقائع المباراة في بث حي ومباشر.
1: حالة الطقس.
2: الليلة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي، فرنسا ضد إسبانيا، مونديال 2026، مرحلة نصف النهائي في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، خاصة في الجبال وأوسط البلاد، حيث تكون أعلى من معدلاتها وتشتد وطأة الحر. وإليكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في بعض المدن: في أورشليم القدس واللد 32، تل أفيف 30، حيفا 29، الناصرة 35، بئر السبع 34، وفي إيلات 41 درجة مئوية. ختام نشرتنا مستمعينا، نعود ونلتقي إخباريا مع أولى نشرتنا في السادسة صباحا.
2: مزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل وين مكان مع غازي أبو بكر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
8: أستاذ في بركيه؟
7: لا.
8: في ألعاب منفوخة؟
7: كمان لا.
8: لكن شو فيه؟
7: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
8: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
2: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

وفي مثل هذا اليوم من عام 1944 توفيت صاحبة الصوت الأسطوري أسمهان غرقا في مياه النيل. هل قتلت؟ هل كان حادث سيارة غير متعمد؟ هذا السؤال ما زال بلا جواب.

أسمحان. هو من أشهر ما غنت أسمحان يا حبيبي تعال الحقني، غنتها في الثلاثينيات مقتبسة من أغنية كوبية.

أسمهان. وقدمت أسمهان فيلمين فقط: انتصار الشباب وغرام وانتقام. في غرام وانتقام غنت من ألحان محمد الأصبجي: امتى حتعرف امتى.

أسمعان. وفي ثاني أفلامها غرام انتقام غنت أيضا أسمهان أهوى.

أسمع. وتميزت أسمهان بأداء الأغنيات الشرقية الطربية وأيضا بالأسلوب الأوبرالي.

the greatest prize in football.

أسعد الله مساكم أيها الأخوة المستمعون، مستمعو راديو مكان ومشاهدو قناة مكان، من هنا نرحب بكم في البلاد، في البيوت، في كل مكان. نحن هنا في استاد دالاس في ولاية تكساس الأمريكية، مباراة نصف النهائي الأولى بين منتخبي فرنسا وإسبانيا. وفي برج البث يتواجد معي

0: إذن تحية مجددة لكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة مكان ومستمعي راديو مكان، من هذا المكان من استاد دالاس في مدينة تكساس في ولاية تكساس الأمريكية. 71,000 متفرج، الاستاد مليء حتى المقعد الأخير. ونقول مساء الخير للزميل محمد الشيخ خليل.
1: مساء النور، مساء النور، اهلا وسهلا بك باسل زريك في واحده من المباريات العظيمه.
0: مباراه نعم، اذا مباراه نصف النهائي الاولى بين منتخبين الافضل في هذه الاوقات على الساحه العالميه، فرنسا امام اسبانيا في مباراه نصف النهائي الاولى. وبعد قليل طبعا حكم المباراه السلفادوري ايفان بارتون ابن 35 سوف يقود لاعبي المنتخبين الى البساط الاخضر. اجواء كرنفالية، أجواء مونديالية هنا في مدينة دالاس في ولاية تكساس. ومنتخب فرنسا المدرب ديشامب أجرى تغييرين في التركيب الفائز على منتخب المغرب. باركولا سوف يشارك في هذه المباراة مكان دوي وتشواميني العائد. تشواميني العائد في وسط الملعب، استبدل اللاعب كوني. إذن كل شيء جاهز هنا في استاد مدينة دالاس أمام 71 أمام 71,000 متفرج، فرنسا أمام إسبانيا.
1: إذن باسل، فرنسا أمام إسبانيا مدرستان ستلعبان باختلاف الطريقة وربما الأسلوب، ولكن على الورق سيلعب المنتخبان 4-2-3-1 4-2-3-1، وهذا على الورق، ولكن سنرى على أرض الملعب لن يطبق حسب مجريات المباراة.
0: نعم، إذن بعد قليل طبعا سوف تنطلق هذه المباراة بعد نحو 12 دقيقة هنا في استاد دالاس. منتخب فرنسا أمام منتخب إسبانيا، المنتخبان التقيا في الماضي 38 مرة، واللقاء الأخير كان في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية عام 2025. إسبانيا فازت وقتها 5-4. وأما في المونديال، أما في نهائيات كأس العالم، التقى المنتخبان فقط مرة واحدة في الماضي، وهذا هو اللقاء الثاني. واللقاء الأول كان في مونديال نسخة 2006 في دور ثمن النهائي، وقتها فرنسا مع زيدان ورفاقه فازوا على منتخب إسبانيا في مرحلة نصف النهائي

0: 1984 وقت فرنسا استضافت الدورة البطولة بطولة الأوروبية وفازت في النهائي 2-0 على منتخب إسبانيا من هدفين للاعب الفرنسي المشهور والمعروف ميشيل بلاتيني. وطبعا على مي أو على ما المنتخبين على ما البلدين فرشا على البساط الأخضر هنا في استاد دالاس في ولاية تكساس الأمريكية. وبعد قليل سوف تشاهدون على شاشة التلفزيون لاعبي المنتخبين فرنسا أمام إسبانيا. بعد قليل طبعا هذا هو كيليان إمبابي نجم منتخب فرنسا ومع باقي زملائه يعلو اللاعبو المنتخبين بعد قليل إلى أرض الملعب. كما ذكرنا لكم الحكم الأوروغوياني السلفادوري عفوا الشاب إيفان بارتون ابن 35 هو الذي سوف يقود هذا اللقاء سوف يدير هذه المباراة الهامة. نصف النهائي الأول من مدينة دالاس تكساس مونديال 2026 على شاشة قناة مكان وراديو مكان راديو تلفزيون وديجيتال. وبإمكان السادة المشاهدين طبعا مشاهدة المباراة على تطبيق الكان بوكس بتقنية 4K عالية الجودة.
1: نعم بدون أي شك هذه المباراة تستقطب الجماهير العديدة جدا والذين تحدثوا بأن لا طعم لهذا المونديال ولا يعني شيء حديث في هذا المونديال. لا من يصل إلى المباريات صحيح أن هذه الولايات كبيرة جدا كبيرة للغاية وتتسع للملايين ولهذا يضيع معظم المشجعين خلال النهار خلال الليالي يتوزعون على مناطق واسعة للغاية. ولكن من رافقنا منذ ساعات الصباح نحن 4 ساعات قبل بدء المباراة كنا هنا من الفندق انطلقنا 5 ساعات قبل المباراة وشاهدنا الأجواء المونديالية المركزية التي هي عبارة عن عملية إحماء وتسخين لبدء المباراة. باسل
0: نعم إذا نشاهد لاعبي المنتخب الإسباني عزيزي المشاهدين في البيوت في البلاد مشاهدي قناة مكان ومستمعي راديو مكان وهذا الطاقم التحكيمي يقود لاعبي المنتخبين إلى وسط الملعب ووراه لاعبو منتخبي فرنسا أمام إسبانيا. كما ذكرنا المباراة تجمع 2 من أفضل المنتخبات على الساحة العالمية اليوم. فرنسا فازت بالماضي مرتين بلقب كأس العالم كان ذلك عام 1998 وأيضا عام 2018 في نسخة روسيا. أما المنتخب الإسباني فاز مرة واحدة في لقب كأس العالم في نسخة روسيا عام 2010. وبعد قليل سوف نستمع إلى النشيد الوطني للجمهورية الفرنسية وأيضا لمملكة إسبانيا أجواء كرنفالية هنا أجواء مونديالية في استاد دالاس في ولاية تكساس الأمريكية. نصف النهائي الأول فرنسا أمام إسبانيا اللاعب إمبابي. وبعد قليل بعد النشيد الوطني للدولتين سوف طبعا تشاهدون على الشاشة تركيب المنتخبين. كما ذكرنا لكم تغييران في تركيب المنتخب الفرنسي سوف نتطرق بالتفصيل لهذين التغييرين أو التبديلين في التركيب. بداية نستمع إلى النشيد الوطني لجمهورية فرنسا.

مشاهدين مشاهدي قناة مكان ومستمعي راديو مكان إلى النشيد الوطني للجمهورية الفرنسية. وبعد لحظات سوف نستمع إلى النشيد الوطني لمملكة إسبانيا.

0: نعم واستمعنا أيها الأعزاء المشاهدون والمستمعون إلى النشيد الوطني لإسبانيا. فاصل قصير ومن ثم نعود.
1: بث المباراة برعاية سيارة شحن مرسيدس من بيت كل موبيل، نقود مصلحتك نحو الفوز.
2: Buongiorno bread, خارطة فولين, mamma mia, ايزي مود.
3: DeLonghi, it's not just perfect, it's perfetto.
1: ندخل إلى الملعب مع منتخب الأحلام. سيمنت, جميع حلول البناء في مكان واحد.
4: في الحلقة الجاية من مكان توكس رح نحكي عن الرجولة, ما بين الصورة اللي ورثناها عن الرجل والصورة اللي عم تتشكل اليوم, بين المسؤولية والضغط وبين التوقعات العالية وتغير الأدوار. ضيوفنا رح يكونوا المعالج النفسي الجنائي معتز قرطاوي, الباحث بالتراث الفولكلوري نائلة لبس, الطالب الجامعي محمد رمضان. كونوا معنا وما تنسوا الموعد.
0: إذن ثوان معدودة على انطلاق هذه المواجهة المفتوحة, المباراة التي لا تقبل القسمة على اثنين. فرنسا أمام إسبانيا, وفرنسا وصلت إلى هذا الدور بعد أن تخطت عقبة منتخب المغرب 2-0 في ربع النهائي. أما إسبانيا فقد فازت على منتخب بلجيكا 2-1 في مرحلة ربع النهائي. وها هو طاقم الحكام طبعا كما ذكرنا بقيادة الحكم السلفادوري, الحكم السلفادوري إيفان بارتون, ويساعده أيضا دافيد ديموران وأنطونيو فوبيرو أيضا من نيكاراغوا سوف يقود هذا الطاقم المباراة. طبعا رودري قائد منتخب إسبانيا أمام قائد منتخب فرنسا, طاقم الفار هولندي ومكسيكي من ثلاثة حكام يتكون طاقم الفار. إذن تشاهدون طبعا قائد منتخب إسبانيا رودري أمام القائد منتخب فرنسا كيليان إمبابي نجم هذا المونديال حتى الآن. وإلى ترتيب المنتخبين, منتخب فرنسا سوف يفتتح المباراة مع مايك مانيان في حراسة المرمى, لاعبو الدفاع جول كوندي, دايوتي أوباميكانو, ويليام صليبا, لوكاس سيداين في خط الوسط, أدريان رابيو, أورلين تشواميني العائد, برادلي باركولا, مايكل أوليسي, وعثمان ديمبلي, وفي خط الهجوم كيليان إمبابي. أما منتخب إسبانيا طبعا تشاهدون سوف نتطرق إلى ترتيب وتركيب المنتخب على أرض الملعب. أما منتخب إسبانيا فسوف يطلق هذه المباراة مع أوناي سيمون الحارس الأساسي في حراسة المرمى, لاعبو الدفاع بيدرو بورو, باو كوبارسي, إمريكي لابورت, ماركو كوريا في خط الوسط, رودري, فابيان رويس, الأمين جمال, داني أولمو, أليكس باينا, وفي خط الهجوم مايكل أويارزابال. نعم إذن يلعب منتخب إسبانيا 4-3-3 بينما يلعب بمنتخب فرنسا
5: لا منتخب إسبانيا يلعب 4-2-3-1 4-2-3-1 نعم. نفس الطريقة يلعب, ولكن قلت لك هذه هي مجرد كلمات وأرقام. يتحول انتبه, سيتحول 4-2-3-1 يعني يتغير الأمر حسب الحاجة في كل لحظة وأخرى.
0: دقيقة
6: in memory of the victims of the attack in Nice, France 10 years ago.
0: نعم دقيقة صمت حدادا على اليوم ذكرى العاشر للاعتداء الإرهابي في نيس في فرنسا. انتهت دقيقة الصمت حدادا على يعني طبعا القتلى في الاعتداء الإرهابي الذي كان في نيس قبل 10 أعوام. والكرة في منتصف الملعب, نصف نهائي كأس العالم 2026, فرنسا أمام إسبانيا. فرنسا يرتدي ملابس الزرقاء والسراويل البيضاء يهاجم إلى يمين الشاشة, بين منتخب إسبانيا يرتدي القمصان البيضاء والسراويل الحمراء. انطلقت المباراة أعزائي المشاهدين, مشاهدي قناة مكان وطبعا مستمعي راديو مكان. الكرة إلى لابورت إسبانيا, بالكرة لابورت إلى جهة اليسار، هناك كوكوريا، كوكوريا لاعب نادي تشيلسي المنتقل إلى ريال مدريد، يعيد الكرة إلى لابورت المدافع الإسباني إلى الخلف إلى الحارس مرة أخرى، كوكوريا في الكرة، إسبانيا بالهجوم، كرة مباشرة نحو اللاعب أويارزابال مهاجم نادي ريال سوسيداد الإسباني، ما زالت الكرة إسبانية، كوكوريا ينشط الجناح الأيسر في مباريات إسبانيا الأخيرة، وكرة بدون عنوان إلى حارس المرمى الفرنسي مايك مانيان، وكما ذكرنا ينشط الجناح الأيسر في مباريات إسبانيا الأخيرة، وكرة بدون عنوان إلى حارس المرمى الفرنسي مايك مانيان، وكما ذكرنا بإمكان الأخوة المشاهدين مشاهدي قناة مكان مشاهدة المباراة عبر تطبيق كان بوكس، طبعا فرنسي مايك مانيان، وكما ذكرنا بإمكان الأخوة المشاهدين مشاهدي قناة مكان مشاهدة المباراة عبر تطبيق كان بوكس، طبعا بتقنية 4K عالية الجودة، فقط نزلوا على تلفزيوناتكم الذكية تطبيق كان بوكس لمشاهدة المباراة بجودة